0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا أهلا بأحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع الكتاب والفكرة والمعرفة مع الثقافة والآداب والفنون في ساعة على الهواء مباشرة. نلتقيكم وإياها ونرجو أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون يا من يسمعوننا الآن، سواء من محطاتنا الثابتة موجتنا 102.5 FM أثير البصرة، أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست والجاردن ونحوها حول العالم. نهاركم سعيد إذا كان نهار، ومساءكم سعيد إذا كان مساء. حلقة جديدة في رحاب الكلام، في رحاب الأفكار والثقافة والأدب. اليوم بالحلقة راح نتكلم بيها عن التشتيت أو المشتتات بشكل عام، وما أكثر المشتتات في حياتنا. حياتنا صارت عبارة عن سلسلة لا تنتهي من المشتتات، لكن راح نبديها بحادثة ظريفة وقعت في لندن. قبل لا ندخل إلى محاور الحلقة، خليني أستثمر هذا الوقت قبل البداية بأن أنوه بالعطلة الصيفية وقيمة الالتفات إلى الاطلاع والقراءة وتطوير المهارات. إحنا شبابنا أطفالنا الطلاب حقيقة خلصوا موسم دراسي مرهق، ومبروك للناجحين والمتفوقين، وحظ سعيد أوفر إن شاء الله لمن لم يوفقوا. من المهم حقيقة أن في العطلة الصيفية مكتبات البصرة تنتظركم، تنتظر أنه تأخذون أولادكم وبناتكم وتقتنون كتاب، تقتنون قصة، رواية للفتيان، كتاب علمي، كتاب معرفي يعطي دافع، يعطي تنويع، يفهم الطالب أو يفهم البنت والولد أنه القراءة لا تقتصر فقط على الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمواد الجافة والاجتماعيات والأحياء. لا، القراءة بيها عوالم، والقراءة توسع مداركنا، والقراءة تساعدنا في حياتنا لما نوقع بمشكلة. ليش؟ لأن تقوي مهارة التفكير عندنا. أنت ما دام تفكيرك قوي مثل العضلات، إذا عضلاتك قوية تقدر تشيل أثقال وتقدر تواجه مشقات. نفس الشيء فكرة السيارة، السيارة إذا محركها جيد تقدر تتحمل ضغط وأعباء وتؤدي لك عزم وقيادة ومتانة جيدة، لكن إذا هي ما عندها إمكانية ما تقدر. ولهذا الحياة والإنسان بالحياة أشبه بهذا المثال، إنه شقد ما يقدر الإنسان يضيف له من معلومات، يضيف له من معارف، يضيف له من أفكار، شقد ما تساعده هاي الأفكار في أن يواجه معرقلات الحياة. وما شاء الله أنا أشوف يعني شارع الفراهيدي بمكتبات كثيرة تستحق الزيارة والدعم. هناك أيضا مكتبات الأهلية بمختلف أنواعها، ما رد نذكر أسامي، تتطور وتزداد وجاي تجيب أحدث الكتب حول العالم بلغات مختلفة. ويسعدنا حقيقة أن نشوف الأجيال الجديدة مهتمة بالقراءة. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا بملفنا الأول مع المشتتات.

أحبتي، اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتوجهة إلى نيويورك، اضطر إلى العودة لمطار هيرثو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة. هذا الأمر أدى إلى إرباك القائد والمساعد يعني الطيارين، وسووا هبوط اضطراري وتأجلت الرحلة. وهاي العالم طيارة جد بيها 100 200 300 كلهم على مود واحد يريد يلعب بهذا الليزر. والإحصائيات تقول أنه نصف الطيارين 55% تعرضوا في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. تخيلوا، وفعلا هي ممنوعة، ممنوعة حتى في الملاعب، رغم أنه يعني ما جاي يصير مراقبة جيدة عليها. أنا مرة قرأت في يوم من الأيام في صحيفة التايمز أنه أكو استبيان للرأي كشف أنه الأرقام قد تكون أكثر بكثير من 55%، لأنه أكو أعداد هائلة من الطيارين لا يتقدمون بشكوى رسمية عند تعرضهم لأشعة ليزر أثناء الإقلاع أو الهبوط. اللافت من الموضوع أحبتي أنه المشتتات أو أجهزة الليزر أو هاي يعني مشاكسة الصبيان، الأعمال الصبيانية هاي تجاه الطائرات، لا تزال في تزايد مقلق يثير القلق حول العالم كله. والمفارقة أنه القانون البريطاني يجرم تسليط الضوء على الطائرات على نحو يربك الطيار، بس حقيقة حيازة أجهزة الليزر لا تعد بحد ذاتها مخالفة قانونية. ولذلك أكو خبير حقيقة في سلامة الليزر من هيئة الصحة العامة البريطانية ذكر في أحد التقارير الإعلامية أنه القوانين الحالية كافية، لكنه أوصى بأن تتاح لعامة الناس فقط الليزر المنخفض الوميض، يعني اللي قدرته 1 ملي وات. هسا أنا أدفتهم هو هذا الليزر شنو الونسة بيه، ما أدري حقيقة، كله مضرة وأذية. يعني حتى أكو مشكلة، يعني أنه أكو قصص تشير إلى أنه شاب متمرد من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عام كامل بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري. هاي شوكت تقريبا قبل 12 سنة، 2014. وفي إحدى الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء.

0: أصدقائي، هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقدان مؤقت للبصر، أو ما اشتهر على تسميته بالعمى المؤقت أو العمى اللحظي، للناس الاعتياديين وحتى للطيارين. بس هي بالنهاية صارت أمر واقع حقيقة، يعني لم كل جهود النقابات والقوانين ما فلحت بردعها، وهي تماما مثل مشتتات الحياة اللي أيضا يصعب أن نمنعها ويصعب أن نتعامل معها، ولكننا نمتلك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدما نحو وجهاتنا المنشودة. أنا لما ضربت مثل بالليزر كمشتت بصري ومشتت على الانتباه، قدري يعني قصدي أنه أدخل من خلاله إلى المشتتات الأخرى، يعني من مشتتات الحياة هي عوارض الطريق. مش قد أكو ضجيج يبدد روعة التركيز، التركيز فد نعمة كبيرة للأسف إحنا فقدناه بسبب المشتتات. من أكثر المشتتات شيوعا هي المبالغة في التفكير، خاصة لما نبالغ في التفكير في البديهيات، ما يسمى بالأوفر ثينكينج، يعني المبالغة في جمع المعلومات، المبالغة في التسويف غير المبرر. كل هذا أحبتي يشتت الذهن عن بلوغ الإنسان لأهدافه. بمعنى أنه أنت مثلا تريد تأخذ لك بيت، أظل أنت تجمع معلومات، تسأل فلان ساكن بهاي المنطقة، يا بهاي المنطقة زينة، كهرباءهم زينة، المي زين، يجاوبك. طبعا كل واحد يجاوب على تجربته الشخصية. تروح تسأل واحد ثاني ساكن هم على بعد شارع شارعين، يعطيك تجربة مختلفة. قد يقول لك أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة مو كافي، يقول لك الكهرباء مو زينة. أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة كهرباء هذه نعمة فضيلة من الله، فيقول لك الكهرباء كل زينة. بالتالي زيادة المعلومات أحيانا يكون من المشتتات، وكذلك التسويف. شغلة مطلوبة من يمك، واجب مطلوب من يمك، أنت تسوف يومية، تقول باكر لا اليوم تعبان، لا اليوم مالي خلق، لا اليوم الدنيا حارة، لا. هذا التسويف يشتتك، ما يخليك تنجز مهمة أخرى أنت يفترض أن تقوم بها. لأن الإنسان أحيانا يقف يقول أنا كل خطوة نسويها هي وراها خطوة، فإذا طولنا بالخطوة الحالية وقت طويل، هذا يشتتنا عن المضي قدما إلى الخطوة اللاحقة. من مشتتات الحياة أيضا أحبتي القلق المفرط من المستقبل، وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، أي هامش من المسؤولية، على الرغم أن الحياة بالواقع هي مليئة بالمخاطر، يعني مجرد أنه أنت تحيا أنت تعيش في مخاطر مستمرة. طلع على الشارع بيها نسبة من المخاطر، قيادة السيارة بيها نسبة من المخاطر، ركوب الطائرات، النشاطات اليومية عرضة لمكاره لا يمكن حقيقة أن نحيط بها. لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن التشتيت بوصفه عقبة أساسية للمضي قدما في الحياة. نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: إذ اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجين أتلانتيك البريطانية المتجهة إلى نيويورك إلى العودة لمطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة، الأمر الذي أحدث ربكة لدى الطيارين. تعرض نحو نصف الطيارين في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. وتشير القصص أيضا إلى أن شابا متمردا من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عاما كاملا بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو

0: روحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري في عام 2014. وفي إحدى تلك الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء. هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقداناً مؤقتاً للبصر، أو ما اشتهر بتسميته بالعمى اللحظي للطيارين، غير أنها واقع لم تفلح جهود النقابات ولا القوانين في ردعها، وهي تماماً مثل مشتتات الحياة يصعب أن نمنعها، ولكننا نملك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدماً نحو وجهتنا المنشودة. من مشتتات الحياة عوارض الطريق، فما أكثر الضجيج الذي يبدد روعة التركيز. من ذلك مثلاً المبالغة في التفكير في بديهيات، أو المبالغة في جمع المعلومات والتسويف غير المبرر، فيتشتت الذهن عن بلوغ أهدافه. من مشتتات الحياة القلق المفرط من المستقبل وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، على الرغم من أن الحياة في الواقع مليئة بالمخاطر، فقيادة السيارة محفوفة بالمخاطر أكثر من الطائرة، ومعظم نشاطات اليوم عرضة لمكارها لا حصر لها، لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. من مشتتاتنا الحياتية كلام المحبطين، فنحن نعيش في مجتمعات لا يتردد البعض في التطوع بتقديم النصائح في أمور لا يفقه بها شيئاً، فيضلل المنصوح بكلام فارغ. بعض المشتتات ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل.
1: أحبتي، من مشتتات الحياة كلام المحبطين. احنا نعيش في مجتمعات للأسف لا يتردد البعض فيها من التطوع بتقديم النصائح في أمور ما يفقه بيها أي شيء. فاحنا كثير، وهاي بالطب تصير، يحجون بالطب.

مستمرين معكم أصدقائي أحبتي المستمعين في لقاءنا من مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. يقولون إنه العرب ما يحبون الحساب، والحساب هو أصلاً كلمة الحساب كلها منين ما تجي مرادفاتها هي شوية تضوج، بس أنا أقصد هنا الحساب بمعنى الرياضيات. يعني يقول لك العرب يميلون إلى التخصصات أكثر، التخصصات الأدبية، لكن حقيقة المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يشوف إنه بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. يعني بعض الدول، احنا عندنا دول عربية حقيقة تأتي في مراتب متقدمة وتجي وياها دول عربية في مراتب متقدمة بالاختبارات العلمية، الذكاء الذهني والحسابي. صحيح انه يجوز، نعم، انه احنا في لسنا بمقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل امريكا ما تلقاها في رأس القائمة، بينما نشوف مثلا دولة مثل سنغافورة وهونغ كونغ واليابان تتقدم علميا، يعني كأفراد في الاختبارات العالمية تتقدم على أمريكا. وهنا أعني تحديدا الرياضيات، ويبدو أن عقدة الرياضيات هذه قديمة لدى الشعوب أحبتي. يعني أكو دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي، استعرضت نتائج دراسات سابقة، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه الدراسات تقريبا 1,600,000 شخص. تبين أن الفتيات أقل احتمالا لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة 16 سنة. هسه جماعة النسوية يسوون علينا مظاهرة. مقارنة طبعا بماذا؟ مقارنة بالفتيان. يعني البنية وراء عمر 16 40% من يمها تكون أقل احتمالا على دراسة الرياضيات، بالرغم أنه درجات مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. يعني معناها تحتاج إلى أن تبذل مجهود أكبر، لأن مو كلش يحبن الرياضيات. زين، السبب بهاي الفجوة شنو؟ يقول لك السبب يعود إلى عوامل اجتماعية وعوامل ثقافية. مثل إيش؟ احنا عندنا صورة نمطية الى الرياضيات. يعني الرياضيات هو اختصاص ذكوري، البنات يعني ما نحس بالدعم الكافي والثقة الكافية، ما نعطيهن دعم كافي وثقة كافية في دراسة علم الارقام. وكأنه هذا طبعا تصور مو بس بالرياضيات، يعني اكو ناس يقول لك والله انا ما اثق انه تسوي لي عملية طبيبة، انا اريد الولد يسوي لي. وهكذا مثلا واحد يقول لك هو وزيرة ما يصير، وزيرة ما يصير، رئيسة وزراء ابنية. فهذا بس هو أكو عزوف، يعني العلم، الدراسات، الإحصاءات تقول أكو عزوف من الفتيات عن دراسة الرياضيات، وهذا العزوف يؤثر على ماذا؟ يؤثر على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة، مثل الهندسة، مثل الاقتصاد، مثل الإحصاء. وأكو باحثين اعتبروا أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي لدخول علوم الرياضيات.

0: المتأمل لعلم الرياضيات أصدقائي يشوف وراء علوم كثيرة. يعني لو إحنا الحكومة تنتبه لهذه الملاحظة حقيقة ممكن يخلي قفزة رائعة في المجتمع العراقي. الرياضيات هو الأساس للذكاء الاصطناعي، الرياضيات هو أساس البرمجة، هو أساس الهندسة، ومن دون أساسيات الرياضيات صعب تبني اقتصاد معرفي. انتبهوا، اقتصاد معرفي مو اقتصاد اللي هسه احنا جايين نعيش به. ومن دون رياضيات من الصعب انه نبني صناعات وطنية، ولهذا كثير من البيانات الضخمة نقدر انه نحللها رياضيا وتطلع لنا اطنان من المعلومات عن سلوكيات البشر اللي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. الرياضيات مو فتشي سهل، الرياضيات مو بس يعني هاي المعادلات والاشتقاقات والجبر وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية نقدر نسوي لها رقمنة ونستفاد منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه. كما أن الرياضيات أصدقائي ممكن أن يحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. إحنا مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنه ربما الرياضيات لا تقدم لنا بشكل مشوق، بشكل عميق، بشكل معاصر. طرائق التدريس لا تزال قديمة، كما أنه كثير من المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإحنا حقيقة ما جاي نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضا. يعني تقديم أو دراسة علوم الرياضيات الحديثة تغيرت كثيرا. إحنا معلمين ومدرسين إلى الآن محرومين من الدورات، من مناهج التدريس الحديثة. فإحنا كيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقود الفصل الدراسي يفتقر إلى التعليم الكافي حتى يتألق بهذا المجال؟ الرياضيات أصدقائي هي لغة الاقتصاد الحديث، من خلالها نقدر أنه ننشئ جيل كامل يحب الأرقام ويحسن التعامل مع الأرقام وبالتالي مع الأموال وبالتالي مع إدارة الثروات والتخطيط المالي والتخطيط الاقتصادي. نهضة كاملة ممكن أن تكون بسبب اهتمامنا وعنايتنا بعلم الرياضيات. يعني إحنا ما نقدر نقول كلنا نلقي باللوم على الكوادر التعليمية والتدريسية. هاي الكوادر التدريسية تحتاج إلى دعم الحكومة حتى تدرب ويعني يعني يتعلمون طرائق تقديم الرياضيات الحديثة حتى يطورونها وينقلوها للأولاد وأولادنا وبناتنا وتصير نهضة شاملة. النهضة الشاملة تبدأ من المدرسة، تبدأ من الكلية، تبدأ من الجامعة. إنه أنا أعلم الرياضيات الحديثة وما أعلم بنفس الطرق اللي كانت قبل 30 سنة 40 سنة. خلينا نسمع هذا التقرير عن علم الرياضيات وقيمته وأهميته والإضافات التي ممكن أن يضيفها للمجتمع والازدهار اللي ممكن أن يأتي به الأمم عن طريق علوم الرياضيات الحديثة وتطبيقاتها ومدى تأثيرها. نسمع وراجعين.
1: يقولون إن العرب لا يحبون الحساب، يميلون أكثر نحو التخصصات الأدبية، غير أن المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يجد بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. فالإمارات أتت في مرتبة عربية متقدمة ثم غيرها من البلدان العربية. صحيح أننا لسنا في مقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تجدها في رأس القائمة، بينما تتفوق عليها سنغافورة وهونغ كونغ واليابان. يبدو أن عقدة الرياضيات قديمة لدى الشعوب، ففي دراسة حديثة نشرتها التايمز اللندنية استعرضت نتائج دراسات سابقة التي بلغ عدد الطلبة المشاركين فيها ما مجموعه 1,600,000 شخص. إذ تبين أن الفتيات أقل احتمالاً لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة مقارنة بالفتيان، بالرغم من أن درجاتهن مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. ويعود السبب في هذه الفجوة إلى عوامل اجتماعية وثقافية مثل الصورة النمطية التي تشير إلى أن الرياضيات للأولاد، الأمر الذي لا يشعر الفتيات بالثقة والدعم الكافي لدراسة علم الأرقام. المعضلة أن عزوف الفتيات عن دراسة الرياضيات يؤثر، كما قال الباحثون، على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة مثل الهندسة والاقتصاد والإحصاء وغيرها. كما اعتبر الباحثون أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي للدخول في عالم الرياضيات. المتأمل لعلم الرياضيات يجده يقف خلف علوم كثيرة، فهو في الواقع أساس الذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة، ومن دون أساسياته يصعب بناء اقتصاد معرفي أو صناعات وطنية. وكثير من البيانات الضخمة يمكن تحليلها رياضياً لتخرج لنا أطناناً من المعلومات عن سلوكيات البشر التي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية يمكن رقمنتها والاستفادة منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه، كما أن الرياضيات تحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنها ربما لا تقدم لنا بشكل مشوق وعميق ومعاصر، كما أن المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإننا لن نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضاً، فكيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقوده يفتقر إلى التعليم الكافي للتألق؟ الرياضيات هي لغة الاقتصاد الحديث، فمن خلالها يمكن أن ننشئ جيلاً يحب الأرقام ويجيد التعامل مع الأموال وإدارة الثروات والتخطيط المالي والاقتصادي.
0: مرة من المرات قرأت مقال مطول لأحد المختصين الأمريكان في علم الرياضيات، حاول أن يعزو أسباب كره الناس للرياضيات إلى التنشئة الاجتماعية. بيقول أنه الناس، العوائل، المجتمع ينفر من الأرقام، بالتالي هو يعتقد أنه في داخل كل شخص منا أكو ميل ومحبة للأرقام، فإما أن تطوره المدرسة أو الوالدان أو يتم وئده وقتله في سن مبكرة عن طريق المدرسة أو عن طريق الأهالي. المفارقة أنه أشهر الاختبارات التي يقاس بها مدى تقدم المستوى التعليمي في بلد ما من عدمه تدور حول تخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اللي يسموها اختبار الستيم STEM. هذه حقيقة، هذه شهادة من المختصين في العالم لأهمية هذه العلوم لتطوير البشرية وتحقيق الرخاء والازدهار. يعني أكبر برهان أنه أنت الرياضيات يقيسون بها المستوى التعليمي في البلد لما يختبرون الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم. طبعا هذا ما يعني أنه العلوم الأخرى مو مهمة، بس لا، هاي العلوم وفي مقدمة الرياضيات تعد اللبنة الأساسية، يعني الأساس، يعني البتلو مال العلوم الأخرى. وبالتالي المجتمع اللي يريد للرخاء والازدهار عليه أن يزخر بالعلم والعلماء، مو يزخر بالبلوغرية ويزخر بمنشئي المحتوى وذول جماعة تقييم المطاعم وذول اللي ينقلون كلام منا ويودون منا ويبتزون العالم والمسؤولين بالمعلومات ويباعون ويشترون ذممهم. شوف مجتمعنا وشوف السوشيال ميديا مالتنا، ما تحس انه البلاد ممكن ان تنهض وهي لا تهتم بالعلم والعلماء.

أصدقائي، مسألة حرية التعبير مشكلة بالعراق حقيقة. إحنا جاي نواجه خطورة حقيقية على حرية التعبير. شفت أنا فيديو لطالب في جامعة أهلية في بغداد، جامعة أهلية، وتأخذ أقساط من كل طالب 4 مليون و5 مليون. الجراج مالتهم ما مبلط ومحفر ويلعب النفس وتأذي السيارات والإسرابة قابة. فالولد نزل فيديو قال يا أبا بلكي تبلطونا الجراج، غير انقلبت الدنيا على الولد. دزوا عليه بلاغ ورفعوا اسمه ويردون يفصلوه. يا أبا عليش تفصلوه؟ والله أنت جاي تنتقد الجامعة. والولد يعتقد انفصل، يعني لما تابعت المسألة مفصول. زين، أنا أسأل سؤال حقيقة، ما هي قيمة الجامعات والأكاديميات إذا لم تعلمنا أبسط المفاهيم، إلا وهي مفهوم حرية التعبير وحق التعبير؟ شنو قيمة الأستاذ الجامعي؟ شنو قيمة الجامعة إذا ما تعلمنا وما تدافع عن حرية التعبير؟ حق الكل إنسان أن يقول رأيه من دون أن يتعرض للأذى. طالب انفصل، يعني أنا ما أفهم. وطبعا بمناسبة هم يعدون نفسهم من الجامعة الأولى، إعلاناتهم دائما الجامعة الأولى في العراق، وجاء ما أعرف الأولى على شنو. يعني الأولى أنه أنتوا لازم تدخلون ناس خرسان وتطلعوهم خرسان. هسه افتهمنا بالله المسؤول ما يقبل يحكي، واحد يحكي عليه، والجهة الفلانية ما تقبل والجهة العلانية ما تتحمل. بس حتى المؤسسات التعليمية اللي احنا من درسنا ومن عرفنا ومن فكينا عيننا نعرف انه كل الانتفاضات وكل الثورات وكل الاحتلال البريطاني بالعشرينات وبالثلاثينات عفوا وبالاربعينات، كانت الانتفاضات تطلع من ساحات الجامعات على الاحتلال. احنا هسه في بلد عانينا ما عانينا من الاحتلال الامريكي، ليش ما شفنا وعي طلابي في مواجهة الاحتلال الأمريكي؟ لأن أبسط شيء أنه إحنا موتنا حرية التعبير في داخل الجامعات. أنت ما من حقك قاعدين دولي بالقسم يراقبون تعليقات العالم، مكان ما يطورون نفسهم، مكان ما يطورون دروسهم، مكان ما يحسنون أساليب تعاملهم مع المادة العلمية، مع زيادة أو إثراء الطلاب وتوسيع مداركهم الإبداعية. لا، يروحون مقابلين الفيسبوك، فلان خلى لايك، فلان نزل علينا منشور، فلان نزل. بحيث مو بس الطلاب، حتى الموظفين مال الجامعات يرجفون خطية ما يقدرون. لكن اليوم أنا قاعد في مناسبة اجتماعية، فبالصدفة قاعد يمي في فاتحة لأحد الأصدقاء مدير قسم بكلية معينة بجامعة معينة، بس هالمرة حكومي مو أهلي. قلب الدنيا على وحدة من وسائل الإعلام البصرية المحلية، ها شلون والله مطلعين مناشدة مال طالب يقول ما عدنا مي، وإحنا بالأقسام الجامعية الأقسام الداخلية ما عدنا مي. قلب الدنيا وطلع هذه الوسيلة الإعلامية، طلعها مرتزقة وطلع الصحفيين مرتزقة. يا بشنو؟ والله احنا قلنا انه طلاب ما عندهم مي بالاقسام الداخلية. ما يصير تحكي، ما يصير تقول، لازم يعني تبلعها وتسكت. مصيبة حقيقة. احنا واتمنى من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، المكسب الاهم للعراقيين بعد اسقاط النظام السابق هو الحرية. احنا الحرية جاي تسرق منا شوي شوي، وقامت حتى الجامعات تتحكم بطلابها وأساتذتها وموظفيها، وهذا مؤشر خطير جدا على عودة الدكتاتورية.

0: لذلك أصدقائي، مسألة حرية التعبير هي مسؤولية تضامنية عند أبناء المجتمع كاملة، يعني لا نتهاون بها. اليوم إذا كفت فيها أو شريحة من المجتمع تعرضت إلى مضايقات فيما يتعلق بحرية التعبير، وإحنا نقصد بهم هنا الطلبة في الجامعات، وخاصة هو طالب بمسألة خدمية، يعني أنا أقول لك الجراج ما بي تبليط، بالمقابل أنت ماخذ أموال وأموال طائلة على تسجيل الطلاب، تحتاج أنه أنت تتفتح على الآراء اللي تجيك. احنا قلنا على التغذية الراجعة والفيدباك ايش قد مهمة بتطوير أعمالنا، تطوير جودة العمل، ويفترض أن القطاع الخاص يعطي خدمات أفضل من القطاع الحكومي، وإلا علي من أكو قطاع خاص، علي من أكو استثمار زين. أنت مكان ما تستفاد من ملاحظات الطلبة تروح والله تبتزهم وتهددهم بأنه تفصلهم إذا كتبوا أي ملاحظة تخص الجامعة. مسألة تضامنية حرية التعبير، لأن أنت اليوم إذا كانت المستهدف طلاب فممكن بالغد يكون مزارعين، وشفنا إحنا المزارعين اللي طالبوا على مدى أسعار الحنطة في الأليح، إحنا نريد الزراعة ترجح، طلعوا لهم خراطيم المياه وناس كبار بيهم وناس شياب بيهم وطشروهم. مسألة حقيقة يعني يندى لها الجبين، وإحنا نقول في دولة، دولة مؤسسات تحترم المواطنين. أو والله ذولي في بعض أقضية ونواحي ميسان لما صارتكو مشكلة المي وقطعوا الطريق على بعض الشركات النفطية، أيضا المحافظ مال هددهم والله تلو تفتحون الطريق لو جن فتحة بالقوة له. يعني أساليب تعامل مع الاحتجاج ومع الرأي يجب أن تكون بطريقة الاحتواء. أنا عجبني ذاك اليوم المشكلة اللي صارت بالمصافي، زارهم محافظ البصرة، راح لهم وقعدوا ياهم وشاف شو يقدر يسوي لهم، شيء يقدر ما يقدر هم على الأقل زارهم. هاي مسألة مهمة أصدقائي، وقلت لكم هذا مكسب كبير علينا أنه إحنا نحافظ عليه، مكسب الحرية. كلنا علينا أنه نقف مع أي جهة نشعر بأن هناك تضييق عليه، تضييق في مسألة الحريات. إذن الوقت أدركنا أظن، فنكتفي بهذا القدر. نرجو أن تكون الحلقة، حلقة اليوم من برنامج مجاز، قد نالت رضاكم. تناولنا فيها ملفين وموضوع عن حرية التعبير، والملف الأول عن التشتت والثاني عن الرياضيات. فبالنهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيد إلى الحب ما حرفه. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق، شم العراق،

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: لا يبدأ الإدمان دائما بجريمة ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحيانا يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام ولا ملفا أمنيا ولا بيانا رسميا، هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل سقط، ضاع، خسر كثيرا ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى، من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات، كان يبحث عن هدوء، جلسة في مقهى، رفقة، كلمات تقال بخفة، نص حباية تأخذها وتنام مرتاح. في البداية تردد، رماها من يده، لكنه عاد إليها حين شعر أن الضيق أقوى منه. نستمع الآن إلى عقيل وهو يروي لحظة الانزلاق الأولى.
2: رجعت من الكوفي، تقيت بولت، أنا أدري بيهم تعبانين بس ضايج، إذا قضوا وقت قعدت يمهم. قال أقل لي، قلت لا، قال هاي نص حباية. قلت له شنو هاي؟ قال هاي نص حباية ستأخذها تروح تنام وترتاح وتطلع للشغل لا شنك ولا شيء ولا شيات. قلت له شو سوها يعني؟ قال بس تريحك. قلت له شون؟ قلت له أنا ما تخليك تطوطع شي شيات. قال لا. قلت له قال وقلت له أعطيني وحدة. طاني وحدة أخذتها جايب لها، وصلت يم الشط ذبيتها. رجع قال أنا شفتك ذبيتها. قال على مودك أنت شي ضايج يعني مثل ما تقول ذيتها من عنده. والله صدق خلال ساعة راحت من الضيجة، نسيت لك والماكو. ثاني يوم تكررت علي، قلت له ريدين وحدة هم الطاني. ثالث يوم تقريبا لمدة 10 أيام ما أخذ من عنده، أعرض عليه فلوس يقول لي صدق شذيب واحد يأخذ من أخوه، هو بلا أسود جانا مو أخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له قلت له ريدن، قال ما عندي. قلت له شلون انا بلياء ما اقدر ما اقدر. قلت له بلياء ما اقدر. قال والله انا استحب بالبدايه حاجي كنت تشي مثل اخوي وهاي، وانا ما عندي فلوس قاعد اليوم ما اشتغل وهاي. قلت له عادي نشتري شا. قلت له بيش هو؟ قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50. قال موجود يبيعونه. قلت له عادي نشتري.
1: لم تعد الحبه للراحه، صارت ضروره، صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه. الأخطر لم يكن التعب بل التغير، حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت. هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه.
2: جبته الشريط يوم ويقضى بعد استحق كان كله هو يطيني شريط بين يوم ويوم 70. كنت النوب أخذ بالشغل كام عدي الشريط بيوم ويقضي يومية 70,000 وعاد الكوفة أطلع عذب لما أدري هالحكي تصرف ما أدري. بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه، وهذا الولد يجيب 3 ب10 يبي عليه الشريط ب70,000. بعد أنا شيء مرتاح، لو كانت عدي فلوس كان الحجي الله يطولنا بعمر الوالد وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق. واحد يحكي اشتغل بقال بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله انه بعدين قل احترامي قلت هيبتي لاكو احترام بالبيت. كان أبوي منحكي حكاية واحد يعني مو خوف يقول لإخوانه الكبار يقول لهم لا هو هذا يمشوا على رأيه. بعدين أصغر طفل أحكي حكاية ما يعترف بيه بيشكل الله خالقني، لا احترام لا تقدير، الشخصية ما تنقلب مثل ما تقول يعني قبيح.
1: حين يصل الإدمان إلى ذروته، العمل يتأثر، الدين يتراكم، والخطوط التي كنا نعتقد أنها لا تنكسر تنكسر. في هذا الجزء يعترف عقيل بأقسى مراحل رحلته حين أصبحت الحبوب أولوية حتى على حساب الكرامة.
2: قمت أسوي سلف، السلفة اللي أستلمها من نانة قبل قامت تروح للدين منها، طلعت عن والدي اشتغلت لوحدي انطلبت، قام الوالد يسدد عني، قام يسدد يسدد يسدد بحيث قمت بأي صورة بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ مديدي على الوالد أبوق فلوس من عنده بحيث شنو كون أدبر الفلوس أروح أجيبه وأجي. لا كرامة لا طيح كرامتك، لو كانت بالبداية شنو هالحكي ذر روحك، ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمديد البشر يقول له دايني، لو يطلب من عنده لو تاخذ من عنده تقول له يا بدين 25 فد باشر أمر عليك وطيك ياها وتعدى عليه وتقول له ما عدي فشل قدام الوادين وفوق هذا كله وتنذل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
1: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية، هي جزء من تحدي أكبر تواجهه مدينة كاملة في البصرة حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
3: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم. الحكومة الاتحادية، وزارة الداخلية، الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين وكثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون. لذلك هذا الملف عندنا تحديات به، مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
1: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنبا. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
4: عمل طبي وعلمي أولاً بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة. فأسسنا مصحة طبعاً متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة، بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هاي المصحات، وهي مصحة كلش مهمة، جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي، بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين يعني. المصحة الرئيسية هي الشعبة، وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهذه المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، هم ذولا مرضى، فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
1: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع. أحيانا كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا، تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج قرارا شخصيا لم يجبر عليه، بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
2: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير، كان يتعاطى وياي، والعموم هذا الشخص أنا علمته. قال والله عالجيت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شلون الطفل توه طالع من بطن امه وجاي للحياة من جدة وجديد. قلت له تصدقته؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهرة، قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك، تقديرك قدام الوادي، قال حكايتك تظل مسموعة، لك هيبتك، لك اسمك، لك كرامتك قدام الوادي. فهذا الشيء قررت، ما حد جبرني، لا والله العظيم الشباب البرة يعني اقول له مو احلفه، اترجى ابوسك بيدك، تكرم ابوسك بجازك، انت طب تتعالج.
1: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة، ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثاً.
5: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: لنتكلم عن إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
11: تاريخ البصرة قبل الإسلام. يجهل الكثير من الناس ماضي البصرة القديم مدينة وإقليما، إذ تقتصر معظم الدراسات والتواريخ على سرد تاريخ البصرة بعد الإسلام ولا تتطرق إلى ذكر تاريخها الغابر. جاء في خطبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في أهل البصرة بعد معركة الجمل عام 656 ميلادية: يا أهل البصرة، يا أهل السبخة، يا أهل المؤتفكة، ائتفكت بأهلها 3 مرات وعلى الله الرابعة. إن هذه العبارات كالمدخل لدراسة تاريخ البصرة قبل الإسلام. إن المؤتفكة تعني المنقلبة أو المندثرة، وقد عرفت البصرة بالمؤتفكة كاسم من أسمائها، حتى إن بعض المفسرين قد فسر الآية الكريمة من سورة النجم والمؤتفكة أهوى بأنها البصرة. والمستفاد من خطبة الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام إن هناك 3 بصرات قد اندثرت، وإن اختلفت مسمياتها فما هي هذه المؤتفكات؟

أولا بابسالميتي، وهي كلمة مأخوذة من الأكادية شابليتيوم أي البحر الأسفل، فيكون معناها باب البحر الأسفل. ترد أخبارها في حملة الملك الآشوري سنحاريب البحرية على بلاد عيلام في إيران، إذ عسكر فيها وحدد موقعها في حولياته عام 695 قبل الميلاد. فذكر إنها تبعد ساعتين مضاعفتين عن البحر الأسفل المخيف، وقد قدرها العالم الأثري مالون ب24 كيلومتراً. فلو رسمنا خط الساحل بين أبعد موقع كلداني مكتشف وهو في كوتزيان على دجلة قديماً شط العرب حالياً، وبين مصب الفرات القديم خور الزبير، لوصلنا إلى نقطة تقع مقابل مدينة الخور الصناعية، وهي تبعد 24 كيلومتراً عن خرائب البصرة. فعلى هذا فإن موقعها لابد وأن يكون تحت خرائب البصرة القديمة، فهذه هي المؤتفكة الأولى.

ثانيا ميناء طريدون، وهو ميناء بناه نبوخذ نصر الثاني بقصد تحويل التجارة إلى الشرق بدلا من البحر الأبيض المتوسط الذي كان يسيطر عليه الفينيقيون وميناؤهم صور، وقد ذكرها كتاب الرومان والإغريق باسم تريدون أو ديري دوتس، وحدد موقعها الجغرافي بلينيوس الأكبر بين بلاد الإفريقيين من جهة والصحراء من جهة أخرى، وذكرها أميانوس عام 363 ميلادية، مما يحتمل بقاؤها إلى هذا التاريخ أو ما بعده. كما رسمها فينست في تحقيقه رحلة نيرخوس قرب مجرى خور الزبير، وقد قلبها العرب إلى تردن وتردم وتدمر، والاسم الأخير عرفت به البصرة كأحد أسمائها، فتكون طريدون هي المؤتفكة الثانية. ثالثا البصيرة، وهو من أسماء البصرة القديمة، وقد أعاد بناءها أردشير ملك الفرس الساسانيين وسماها وهشتاباذ أردشير. وذكر الأزهري في تاج اللغة إن الخريبة، وهي جزء من البصرة، يطلق عليها اسم البصيرة الصغرى. وفي خطبة الإمام علي عليه السلام، والتي نقلها ياقوت الحموي في معجم البلدان مخاطبا أهلها: يا أهل البصرة والبصيرة والسبخة والخريبة، مما يدل على أن هذا الاسم معروف عند العرب قبل بناء البصرة، كما هو معروف عند السدوسيين من بكر بن وائل الساكنين في المنطقة نفسها قبل الإسلام. كما في رواية ثابت السدوسي المذكورة في معجم البلدان، وهي ثالثة المؤتفكات. رابعا معنى كلمة البصرة واشتقاقاتها، وقد خرجها اللغويون العرب تخريجا مشتقا من تضاريس الأرض، وقد اختلفت اشتقاقاتهم، فمنهم من قال البصرة الأرض الغليظة، وآخر قال إنها حجارة بيضاء كانت في المربد، أو هي حجارة سوداء تقطع حوافر الجياد. وليس ذلك بالغريب، فهم قد فسروا كثير من الكلمات التي أثبتت التحريات الأثرية بطلانها، مثل بابل التي قال عنها اللغويون إنها من تبلبل الألسن، في حين إنها كلمة أكادية من باب إيلو، باب الآلهة. وكذلك كلمة كربلاء أو دجلة أو الفرات أو الأبلة وغيرها. وقال حمزة الأصفهاني إنها كلمة فارسية أصلها بسرا، أي الطرق المتشعبة. وردها يعقوب سركيس إلى الكلدانية، وقال إنها تعني الأقنية أو باصرة، محل الأكواخ. إن كلمة بصرة أو بصيرة كلمة أكادية مشتقة من كلمة باب وكلمة سيري، وتعني الصحراء. اترد هذه الكلمة في حوليات سنحاريب كاسم قبائل حاربها، لأنها تحالفت مع الثائر الكلداني مردوخ وسماهم صابيصيري، أي سكان الصحراء، فيكون اسمها باب الصحراء، وهو تفسير قريب جدا إلى موقعها الجغرافي. وهناك تسميات قريبة لها استخدمت بها كلمة باب، منها باب سالميتي وباب إيلو وغيرها. هناك عدة أدلة تاريخية وأثرية تدلنا على وجود مدن مندثرة تحت أنقاض البصرة القديمة. فعندما جاء عتبة بن غزوان المازني عام 635 ميلادية إلى منطقة البصرة، شاهد أنقاض مدينة قديمة، فتعطينا المصادر التاريخية عرضا طبوغرافيا للمنطقة قبل تخطيطها، فقد كانت بها حسب روايات محمد بن إسحاق وأبي مخنف
وقدامة بن جعفر 7 دساكر، والدسكرة تجمع سكني يضم عدة أبنية، 2 بالخريبة و2 بالأزد و2 في بني تميم و1 في الزابوقة.

تاريخ البصرة بعد الإسلام. موقع البصرة كان في المنطقة التي بنيت فيها مدينة الزبير الحالية، وتتسع إلى الشمال منها، حيث تم العثور على بقايا لقصور قديمة من قصور البصرة تقع إلى الشمال من مدينة الزبير، وكان هنالك نهر يمتد من شط العرب إليها، وقد درس ذلك النهر، كما حفر العرب عدة أنهر تتصل بعضها ببعض لتروي المدينة وبساتينها من جميع جهاتها، حتى أصبحت تلك الأنهار وما يحيط بها من قصور وبساتين تعتبر جنة الله على الأرض. تم بناء البصرة عندما اتخذ عتبة بن غزوان منطقة الخليبة معسكرا، إذ أخذ الخليفة يرسل العرب إلى البصرة تباعا لتسكنها، فلما كثروا هناك بنى فيها عتبة 7 دساكر، مفردها دسكرة وتعني القرية الكبيرة من اللبن الطابوق أو الطوب غير المحروق. ويبدو إن أكثر البيوت تم بناءها بالقصب أول الأمر، ثم تحولوا إلى اللبن، وذلك لسرعة احتراق القصب، وكان ذلك سنة 14 للهجرة، وذلك قبل بناء الكوفة 6 أشهر، وقد تم بناء المسجد ودار الإمارة، ثم بعد ذلك قام ببناء السجن وحمام الأمراء، حيث تم البناء بالقصب أول الأمر. وكان أول بيت بني فيها هو دار نافع بن الحارث، ثم دار الصحابي معقل بن يسار المزني، والذي أطلق اسمه على أحد أهم أنهار البصرة فيما بعد، وهو نهر معقل أو نهر المعقل كما يدعى اليوم. وقد أدرك العرب أن أرض البصرة تصلح لزراعة النخيل، فأكثروا من زراعة النخيل فيها، حتى اشتهرت فيما بعد بأنها أرض النخيل. ومن طريف ما يروى أن زياد بن أبيه عندما ولي على البصرة قام ببناء دار الإمارة باللبن بعدما كان بالقصب، فلما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي إمارة البصرة بالإضافة إلى الكوفة أمر بهدم دار الإمارة فيها، وقال أريد أن أبنيه بالأهجر، وذلك لأنه أراد أن يزيل ذكر زياد حسدا منه، فقال له أحدهم بعد أن تم الهدم إنك ستنفق كثيرا من المال على بنائه ويبقى اسم زياد عليه، فأحس بخطئه وترك القصر دون بناء حتى زمان الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي أمر بإعادة بنائه بالآجر والجص، ولكن دار الإمارة تم هدمه من جديد ليضاف إلى بناء المسجد، وذلك زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد، وبقيت البصرة من دون دار إمارة.

لقد أخذت البصرة بالتوسع السريع حتى بلغت مساحتها أيام خالد بن عبد الله القصري حوالي فرسخين طولا إلى فرسخين عرضا، والفرسخ قياس عربي يعادل اليوم 7.5 كيلومترات تقريبا، أي 15 كيلومترا طولا و15 كيلومترا عرضا. وقد كانت ولاية خالد بن عبد الله القصري للبصرة عام 61 للهجرة، أي إن ذلك التوسع حصل خلال أقل من 50 عاما. لقد استمرت المدينة بالتوسع في جميع الاتجاهات، وكانت تحفر الأنهار التي توصل الماء إليها وتروي البساتين وتستخدم في النقل أيضا، حتى بلغ عدد الأنهار فيها كما تبينه إحدى الإحصائيات إلى 20,000 نهر. وما هذا إلا دليل على سعة المدينة ومجدها.

الموقع السياسي للبصرة بين المدن. بالرغم من التاريخ السياسي الحافل للمدينة وموقعها الجغرافي المميز، إلا إنها لم تستطع أن تنافس الكوفة والمنطقة المحيطة بها، بابل فيما مضى وبغداد فيما بعد، في انتزاع مركز السيادة لتصبح عاصمة لأي دولة. بل إن تاريخ البصرة والمنطقة المحيطة بها لم يشهد لها أن تكون عاصمة لأي دولة ذات أهمية في التاريخ، ولكنها أصبحت عاصمة لولاية امتدت إلى كل سواحل الخليج العربي ومناطق عربستان، بالإضافة إلى الجزء الجنوبي من العراق. ولكن تلك الولاية كانت تابعة إلى دولة أخرى، وفي معظم الأوقات تكون تابعة إلى بغداد أو الكوفة العاصمة، أو إلى ولاية بغداد التي تضم إليها ولاية الموصل أيضا، وذلك بعد سقوط الدولة العباسية. ويبدو أن موقعها يؤهلها أن تكون ولاية أو المدينة الثانية بعد العاصمة، بدلا من أن تكون هي العاصمة نفسها، وذلك عكس المنطقة الوسطى من العراق التي نشأت فيها أهم العواصم في التاريخ البشري، والتي حكمت معظم أرجاء العالم لمدة تزيد كثيرا عن نصف التاريخ الحضاري للإنسان، كمدينة أكد قرب بغداد عاصمة الأكديين، والتي كانت أول عاصمة لأول إمبراطورية في التاريخ، وبابل عاصمة إمبراطوريتان مهمتان في التاريخ القديم، ثم اتخذها الإسكندر الأكبر عاصمة له، والمدائن التي كانت عاصمة لثلاث إمبراطوريات عظيمة، والكوفة تلك العاصمة الإسلامية المميزة، بالإضافة إلى بغداد عاصمة الدنيا لقرون عديدة. ومع هذا فإن البصرة ومنذ نشأتها كانت العاصمة الإقليمية لأهم ولايات الدولة ولمعظم الأوقات.

الوضع العمراني. إن لوضع البصرة العمراني خصوصية لا تشاركها فيه أي مدينة في العالم في ذلك الوقت، ومن المؤكد إن مهندسي البندقية في إيطاليا وأمستردام في هولندا قد استفادوا كثيرا من تصميم البصرة القديمة. وبالرغم ما لهاتين المدينتين من شهرة عالمية في الماضي والحاضر، إلا إنهما لم تبلغ العظمة التي وصلتها البصرة في ماضيها العريق. لقد تم بناء المدينة بطريقة فريدة، فجزء منها كان مكتظ بالبيوت والأسواق والمساجد وغير ذلك من المرافق الأخرى، وتتخلله عدد من الأنهار المستخدمة لأغراض الشرب والنقل أو المواصلات، وقسم منه ميناء بحري يعج بالسفن القادمة أو الذاهبة إلى معظم أنحاء العالم، وقسم تجاري ثقافي يتوافد إليه الأعراب من أنحاء جزيرة العرب لغرض الاتجار وشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية وصناعية وبيع ما عندهم من إنتاج حيوانات.

مدينة الأنهار والنخيل. تقول بعض المصادر الموثقة بأن عدد الأنهار قد بلغ في مدينة البصرة نحو من 20,000 نهر، وهذه المصادر تعتمد على ديوان الخراج، حيث كان يجبى خراج كل نهر بما فيه من بساتين ونخيل. وقد يتصور البعض إن هذا أمر مستحيل، فكيف تم حفر هذا العدد الهائل من الأنهار؟ وقد شكك بن حوقل بهذا الرقم كثيرا، وهو من جغرافيي العصر العباسي المعروفين، ولكنه عندما زار المنطقة أيقن بصحة تلك الأرقام. لقد كانت الكثير من البيوت والقصور تبنى على حافات الأنهار في بعض المناطق، كما بنيت البنايات في مدينة البندقية على حواف القنوات البحرية فيما بعد، بينما كانت تترك طرق للمارة والعربات والحيوانات شوارع بين الأنهار والبيوت في مناطق أخرى، كما بنيت أمستردام فيما بعد. علما إن قنوات البندقية أو أنهار أمستردام هي شيء بسيط بالنسبة إلى أنهار البصرة وتعدادها، كما إن تلك الأنهار كانت مزينة بأشجار النخيل والبساتين التي كانت تتخللها، عكس قنوات البندقية الخالية من كل زرع وأنهار أمستردام القليلة الأشجار. إن أفضل صورة لمدينة البصرة القديمة هي بعض البيوت في البصرة الحديثة، والتي شيدت في القرن 19 وبداية القرن 20 على غرار ما كان موجودا في البصرة القديمة لبعض الأثرياء من الناس، وما زال بعض بقاياها قائم لحد الآن، وهي في غاية الجمال والذوق الفني الرفيع. لقد كان المهندسون والمعماريون في ذلك العصر يأخذ حالة الجو والحياة الاجتماعية والمواد الأولية المتوفرة مع الوضعية الجمالية بنظر الاعتبار في تصميمهم أكثر من مهندسي الوقت الحاضر. فبدراسة تلك البقايا نلاحظ ما يلي:

إن الجدران الخارجية لتلك القصور كانت بسمك 120 سنتيمترا، بنيت باللبن الآجر غير المحروق والمتكون من الطين المخلوط مع الرمل وهو التربة السائدة هناك. ومن ميزات مثل هذه الخلطة إنها متينة بما فيه الكفاية، كما إنها لا تتشقق كما يحصل للطين الاعتيادي وحتى بعد خلطه بالتبن. والمونة المستعملة هي من نفس ذلك الطين لرخصها وسهولة الحصول عليها، كما إنها سهلة الاستعمال في البناء. ويبنى الساف الخارجي من الآجر المفخور وبسمك 18 سنتيمترا تقريبا، وذلك حتى يتحمل الرطوبة والأمطار ولا يتآكل بسرعة، ويعطي منظرا جميلا للبناء يوحي إنه مبني جميعه بالآجر. أما المونة المستعملة مع ذلك الآجر فهي الجير المطفي النورة لتقاوم العوامل الطبيعية، والتي تخلط بعض الأحيان بالرماد لتتكون من تفاعلهما مادة إسمنتية تعمر طويلا. أما في الداخل فإن الجدران الداخلية والتي هي أصلا من اللبن فإنها تطلى بطبقة من البياض سميكة نسبيا تزيد عن 30 مليمتر، يستخدم فيها الجير المطفي النورة، وتظهر عليها الكثير من النقوش والزخارف وصور الحيوانات والنباتات والكتابة. ويبدو أن هنالك قوالب خاصة لهذه النقوش والزخرفة، كما تطلى بطبقات من الأصباغ والدهان تجعل منها لوحات فنية رائعة الجمال. إن سمك جدران الحيطان الداخلية والقواطع بين الغرف هو أقل قليلا من الجدران الخارجية، إذ يكون بحدود المتر، وسبب ذلك السمك حتى يتحمل الأثقال التي تشكلها الأقواس والسقوف الثقيلة التي يحملها والتي تغطي بطبقة من الطين المخلوط بالرمل التربة الطبيعية، وبمعدل سمك يزيد على 30 سنتيمترا كي يعطي الانحدار الكافي لجريان مياه الأمطار التي تتساقط وقت الشتاء. وفي بعض الأحيان تكون أرضية تلك السطوح مكسوة بالآجر المربع الكبير الحجم نسبيا. أما السقوف فكانوا يستخدموا الأقواس الأنيقة والتي تتحمل الأوزان الثقيلة وتعيش سنين طويلة إذ أحسنت صيانتها، كما وإن الأروقة كانت تتكون من ممرات تسقفها الأقواس وتوجد في أعلاها فتحات صغيرة للإنارة في بعض الأحيان. وكانت باحة البيت الحوش تقع في منتصف البيت، وتكون بعض الغرف المطلة على تلك الباحة مرتفعة عنها بنحو متر أو أكثر، وواجهتها المطلة على الباحة تتكون من شبابيك خشبية ذات نقوش جميلة وزجاج ملون بنقوش هندسية رائعة.

تتوسط الحوش بركة ماء كانت تستخدم لخزن الماء الذي يجلب من النهر، حيث تضيف منظرا جميلا إلى تلك الباحة. وعادة ما تكون هنالك حديقة صغيرة فيها بعض أشجار النخيل والأشجار الأخرى التي يسهل نموها هناك. كما تحيط بالحوش منطقة مسقوفة ترتكز من ناحية على الجدران الداخلية للغرف، ومن الناحية الثانية على أعمدة من الخشب يتكون أعلاها من تاج مزخرف بزخرفة جميلة. إن فائدة هذه السقوف هي لحماية جدران الغرف من أشعة الشمس المباشرة فتكون كالمظلات، كما إنها مكان مناسب للجلوس تحتها في ساحة الحوش لما تكونه من ظل، وعلى الأخص أوقات العصر عندما يعتدل الجو.

توجد هنالك أكبية تحت الأرض، سراديب في بعض أجزاء البيت وعلى الأخص تحت الغرفة التي تعلو عن سطح الحوش، فإن ذلك الارتفاع يعطي ارتفاع إضافي لتلك الأكبية، وتكون سقوف تلك الأكبية مبنية على شكل أقواس لتعطيها القوة والمتانة لتتحمل ما فوقها، كما إنها تكون عازلا حراريا لسماكتها. إن تلك الأكبية ملاذا جيدا لسكان البيت أثناء وسط النهار للوقاية من حرارة الجو، كما يمكن أن تستخدم أثناء الشتاء لأنها تكون دافئة، وذلك لأنها تحت مستوى سطح الأرض ولا تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة الحارقة. ونظرا لعدم شدة البرودة وقصر الشتاء، فإن الاستعمال الشتوي يكون نادراً.

لقد أثر الشعر والأدب واللغة على تصميم البصرة العمراني، فقد خصصت مساحة كبيرة من المدينة دعيت بالمربد لخدمة هذا الغرض، فكانت هنالك ساحات تنصب فيها السرادقات يتبارى فيها رجال الشعر، كما كان رجال اللغة يجلسون هناك بانتظار الأعراب ليأخذوا عنهم فصيح اللغة. ولهذا الغرض أيضا بنى بعض الأغنياء قصورا لهم في المربد لتكون مجمع الشعراء والأدباء واللغويين والأعراب. إن هذا قد أثر على هندسة بناء المدينة كثيرا لتستوعب كل تلك المتناقضات في مكان واحد، تستوعب الأعراب وجمالهم وأحمالهم والأدباء ومجالسهم والسرادقات التي كانوا يقيمونها والأثرياء المحبين للشعر والأدب وقصورهم. لقد كانت منطقة المربد هي التي جمعت كل تلك المتناقضات، وهي منطقة رئيسية من مناطق البصرة، لذا فإن النظام العمراني لهذه المنطقة كان مختلفاً عن باقي مناطق البصرة الأخرى.

تأثير الوضع التجاري على النظام العمراني. ذكرنا أن البصرة كانت المدينة التجارية الأولى في العالم الإسلامي، لذا كان لهذا الوضع التجاري تأثيرات بالغة على الوضع العمراني للمدينة. فمن تلك التأثيرات إنها جعلت بعض مناطق البصرة موانئ تجارية كجنوب البصرة التي كانت تطل على تفرع يأتي من الخليج العربي يعرف اليوم بخور الزبير، حيث كان ذلك الجزء عبارة عن ميناء مزدحم بآلاف السفن المختلفة. لذا فإن من المنطق أن تكون تلك المنطقة عبارة عن مخازن للبضاعة ومحلات تجارية وفنادق ومطاعم للتجارة والبحارة. ومن المؤكد أن تلك المنطقة كانت بعيدة عن الترف والقصور التي ذكرت في كتاب الأغاني وبقية كتب الأدب والتاريخ، وقطعا لم تكن من المناطق التي يلتقي فيها العشاق والمغنين الذين أسهب كتاب ألف ليلة وليلة وروايات الأصمعي في ذكر أخبارهم. كما كان هناك ميناء تجاري آخر للمدينة يبعد عنها أكثر قليلا من 10 أميال، هو ميناء الأبلة الذي يقع على الجهة الغربية من شط العرب، والذي هو اليوم جزء من مدينة البصرة الحديثة، حيث كانت الكثير من السفن القادمة إلى البصرة عن طريق البحر تذهب إليه لأنها ستنقل بضاعتها من وإلى سفن أصغر حجما تذهب إلى بغداد وباقي مدن ومناطق العراق عبر نهري الفرات ودجلة. إما التأثير الثاني للحركة التجارية على عمران المدينة هو نمو طبقة ثرية من التجار انعكس ثراؤها على البذخ في بناء بيوتها وقصورها، مما جعل المدينة ترتدي ثياب البذخ والغنى كثاني مدينة في العالم الإسلامي بعد بغداد. ومن المؤكد أن قسما من أولئك التجار الأثرياء بنوا قصورهم على شواطئ الأنهار التي تربط بين المدينة وشط العرب ليكونوا على اتصال بين تجارتهم وبين المدينة، ويعيشوا في مكان يتمتع بالسحر الطبيعي بين النخيل والأشجار. أما التأثير الثالث فإن المدينة كانت تصل إليها بعض المواد الأولية اللازمة للبناء، والتي تعتبر بذخ زائد عن الحد في مناطق أخرى من العالم الإسلامي كأنواع الخشب الثمين من الساج والأبينوس والمصنوعات الخشبية كالأبواب ذات الزخارف الجميلة والشبابيك ذات الزجاج الملون والمصنوعات المعدنية النحاسية والحديدية المستخدمة في البناء، مما جعل بيوت المدينة وعلى الأخص بيوت الأغنياء تبنى بناء مميزا فيه كثير من الأبهة والبذخ. وبقايا البيوت المكتشفة في المدينة خير شاهد على ذلك، كذلك البيوت التي بنيت في البصرة الحديثة وخلال القرنين الأخيرين، والتي كان من المؤكد إنها مستوحاة من تصاميم البصرة القديمة، لهي دليل مادي مؤكد. الوضع الفكري. كان البصرة وضعا فكري مميز بها، فقد كانت بالاشتراك مع الكوفة تشكل عواصم اللغة الوحيدة في العالم الإسلامي، فلم يكن في العالم الإسلامي غير مدرستين للغة لا ثالث لهما، هما البصرة والكوفة. وكانت البصرة هي المتفوقة والمتصدرة في هذا المضمار. أما الفقه فكانت هناك 3 مدارس لا رابع لهن، هن الكوفة والبصرة والمدينة، وذلك قبل بناء بغداد. أما في الشعر فكان الشعراء الكوفيون والبصريون وما زالوا يشكلون دعامة الشعر العربي ونقطة ارتكازه، وكذا الحال في الأدب. أما الفلسفة فقد كان للفلاسفة البصريين باعا كبيرا مميزاً.

الشعر. كانت البصرة أحد المراكز المهمة في الشعر، وبقيت تتنافس على مركز السيادة في العالم العربي مع الكوفة وليومنا هذا. البصرة التي سكنها فحول الشعر في العصر الأموي، الفرزدق وجرير، ولم يقتصر الأمر على هذين الشاعرين، فقد ظهر منها خيرة الشعراء في معظم العصور كبشار بن برد وأبي نؤاس. كما وكان الشعر البصري امتاز دائما بالرقة والعذوبة والتجديد، عكس شعر الكوفة الذي امتاز بالمتانة والمحافظة. وبقيت هذه الخاصية متأصلة عند الاثنين إلى يومنا هذا، فالكوفة أنجبت المتنبي أعظم الشعراء العرب، إلا أنه كان محافظا في شعره، بينما أنجبت البصرة أبو النؤاس وبشار بن برد المجددين ذوي الأشعار السلسة. وحتى في عصرنا الحاضر أنجبت الكوفة شاعر الشعراء الجواهري ذو الأسلوب المتين المحافظ، بينما أنجبت البصرة أمير الشعر الحر بدر شاكر السياب.

بالرغم من أن الشعر البصري امتاز بالسلاسة، إلا أنه لم يغفل فصاحة اللغة وإحكام مفرداتها. فهذا الفرزدق الشاعر الذي أنجبه المربد يقال عنه لولا الفرزدق لضاع ثلث اللغة العربية. وهذا بشار الذي قال له بعض النقاد: ما من شاعر إلا وقال بعض الأبيات التي أنكرتها بعض العرب لوجود خطأ لغوي فيها، وأنت الوحيد الذي لم ينكر عليك أحد مع كثرة شعرك. فقال: ومن أين يأتي الخطأ في كلامي؟ لقد عشت بين 80 شيخا من فصحاء بني عقيل، ما فيهم أحد يعرف الخطأ في كلامه، وكنت عندما أدخل على نسائهم أجدهن أفصح من الرجال. وهذا يبين مكانة ومتانة اللغة العربية في البصرة. قد نكون غير مغالين إذ قلنا إن نصف الشعراء كانوا من الكوفة والبصرة، والنصف الآخر كان من سائر أنحاء الوطن العربي بما في ذلك أجزاء العراق الأخرى. ولا ينطبق هذا على العصور الإسلامية فقط، وإنما على العصر الحاضر أيضا. ويبدو أن هنالك خصوصية في مناخ وتربة هاتين البقعتين، فإنها تنبت الشعر وتثمر العباقرة منهم. الأدب. يبدو أن منافسة الكوفة للبصرة في الأدب لم تكن من الشدة كما كانت في الشعر، حتى إننا نستطيع أن نقول بأن البصرة تربعت على كرسي الزعامة في الأدب تقريبا، فمنها تخرج أعظم أدباء العرب إطلاقا، فهي بلد الجاحظ والأصمعي وابن المقفع. هؤلاء الذين يعتبرون أعلام الأدب العربي على مر العصور بدون منازع، وغيرهم كثير من الذين يأتون بالدرجة الثانية. وبالرغم من أن الكوفة هي أيضا قد أنجبت العديد، إلا أنهم أقل شهرة، وما أنجبته بغداد فيما بعد يعتبرون تلامذة لهؤلاء العمالقة. بدراسة متفحصة لكتاب ألف ليلة وليلة، تكتشف أن بعض أجزاء ذلك الكتاب تمت كتابتها بواسطة الكتاب البصريين. فمن يكتب قصصا عن البحر ومغامراته لابد وإنه كان يجلس مع البحارة في مجالس سمرهم ويسمع مغامراتهم وما تصادفهم من غرائب الأمور، كالتي وردت في قصة السندباد البحري المستوحاة من مغامرات البحارة الحقيقيون في رحلاتهم، وما فيها من مبالغات وخيال في بعض الأحيان.

الفلسفة. نشأت علوم الفلسفة في العالم الإسلامي بعدما تم ترجمة الكتب اليونانية إلى العربية واطلع العرب عليها، وقد أسهم العرب إسهامات كبيرة في علم الفلسفة. ونظراً لأن هناك بعض التعارض بين الأفكار الفلسفية العقلية وبين الأفكار الدينية النقلية، فقد حارب الكثير من رجال الدين هذا العلم وأهله، حتى كانت الفلسفة علماً يحظر دراسته في معظم أنحاء العالم الإسلامي، وعلى الأخص في المغرب العربي وبلاد الأندلس وبلاد الشام ومصر. ولعل السبب في ذلك هو أن المدرسة الفقهية السائدة هناك كانت مدرسة الحديث والسنة، حيث انتشر المذهب المالكي وهو أول المذاهب السنية، وكان معظم أتباعه وفقهاءه ينظرون إلى الفلسفة كشيء محرم، لأنه لا يقبل الأمور المنقولة على عللها ما لم يكن لها أساس عقلي، إما في المشرق العربي وعلى الأخص في العراق، فإن الوضع كان يختلف كثيراً، لأنهم كانوا على اتصال فكري بالحضارات القديمة والمجاورة كحضارة الإغريق والهند والصين وكثرة الفلاسفة فيها، مما سهل على المذاهب العقلية السائدة التي كانت تعطي للعقل مجالاً وفسحة في التشريع الديني. فقد كانت المذاهب السائدة في العراق والمشرق هي مدرسة أهل القياس من جماعة أبو حنيفة، وهي مدرسة عقلية إلى حد ما، وكذلك مدرسة آل البيت والمعتزلة اللتان جعلت العقل أو المنطق أحد سبل التشريع الفقهي. كل ذلك أوجد تعايشا بين الفلسفة والفلاسفة وفقهاء الدين.

وكان للفلاسفة البصريين مساهمة فعالة في إثراء الفكر الإسلامي العربي وإنتاج فلسفي مميز. ففي البصرة نشأ وترعرع أعظم فلاسفة المسلمين الكندي، والذي انتقل إلى بغداد فيما بعد، كما كان لإخوان الصفا ورسائلهم الفلسفية أثر كبير أيضا. هذا بالإضافة إلى أن بعض المعتزلة كانوا يغالوا في استخدام الفلسفة في القضايا الفقهية، حتى كانوا يفرغوا بعض الأمور من جوهرها الديني.

منطقة المربد. كما اشتهرت مكة في الجاهلية بسوق عكاظ، فقد اشتهرت البصرة بالمربد، بل أن المربد كان أعظم أثراً وأكبر مساحة وأطول عمراً من سوق عكاظ بعشرات المرات. ولم يكن أثره يقتصر على مدينة البصرة فحسب، وإنما امتد وشع نوره إلى كل العالم الإسلامي. فكان المدرسة التي نما فيها الشعر وبنيت فيها قواعد اللغة العربية وتم إثراء الفقه من خلاله، وتخرج منها الكثير من الشعراء والأدباء والفقهاء واللغويون. وما زال العالم الإسلامي يدين إلى المربد بقواعد اللغة العربية التي حفظت لغة القرآن من الضياع وكلام العرب من التغيير. المربد الذي تخرج منه جرير والفرزدق، بشار بن برد وأبو النؤاس والفراهيدي وسيبويه وغيرهم من قمم أعلام اللغة والشعر والفقه، والتي كان الآخرون لها تبعا وتلاميذ.

لنتكلم عن إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: في رحلة إلى عقود مضت يأخذنا علي محمود خضير في تقريره: الملح القاتل يحاصر البلم العشاري ويهدده بالانقراض. يستعرض أبرز التحديات التي تواجه هذه الإيقونة البصرية. وقتا طيبا نرجوه لكم رفقتنا.
1: البصرة مدينة ماء، يجري الماء وتطفو على موجاته القوارب، وتلبط تحت موجاته آلاف الأسماك منذ القدم. لذا فالبصريون طوال عصورهم كانوا إما مزارعين أو صيادين. والصيد فيها نوعان: صيد بحر له لنجاته الخاصة، وصيد نهر وله بطبيعة الحال قواربه الخاصة أيضا. كانت البصرة يوما ما المصدر الأول لصيد السمك النهري في العراق، لما تمتلك من شبكة أنهار واسعة تمتد على طول الحاضرة وعرضها. تصدر منها أسماك شتى إلى المحافظات المحاذية، وتعبر سلال السمك إلى الكويت وعبادان. لكن المياه انحسرت عن بندقية الشرق، ولم يعد ممكنا بعد اليوم للأبلام العشارية أن تخوض في أنهار البصرة. تعرضت البيئة المائية في البصرة إلى ضرر شديد جراء انخفاض مناسيب شط العرب من روافده القادمة من إيران، وبالأخص نهر الكارون الذي يعد الرافد الرئيس لحوض شط العرب وبيضة قبان توازنه الملحي. انخفاض المناسيب دفع بمياه البحر إلى الصعود إلى شط العرب في عملية عكسية لما جرت عليه العادة منذ قرون. نهر السويب رافد شط العرب الآخر شح فيه الماء وأوشك على الاختفاء بعد أن قلت إمداداته القادمة من نهر الحوزة. أنشأت الجارة الشرقية للعراق منذ الستينات وعلى مدار 40 عاما أكثر من 12 مشروعا على نهر الكارون وحده، 6 منها عليه مباشرة والباقية على روافده. زادت الملوحة بشكل مضطرد وباتت تهدد الأحياء المائية داخل شط العرب. قلت المناسيب وانسحب الماء من أنهر البصرة الفرعية التي كانت ملاذا للأسماك المتنوعة ومرتعا وافر الحصيلة لشريحة مهمة من شعب البصرة، ألا وهم الصيادون. تقول معايير منظمة الصحة العالمية إن الملوحة في المياه يجب ألا تتجاوز 1000 جزء في المليون. يبدو هذا الرقم ترفا حقيقيا لسكان البصرة، وهذا ما بينه متحدثا لإذاعتنا المختص في شؤون المياه والزراعة علاء البدران بالقول:
2: بصرة بالقرن يعني أحيانا من 900 إلى مثلا 1600، المعدل 1200. طبعا مبازل البذل الزراعي ما موجود، مثلا حوض نهر دجلة ماكو بذل للأراضي الزراعية، لأنه يفترض أنه عندنا مبذل اسمه شرق دجلة ما موجود. وثانيا للأسف القرى والمدن الزراعية ترجع مجاريها أو ترجع التلوث كله إلى الأنهار، فيصير عندي أنا مشكلتين: مشكلة بذل زراعي ومشكلة تلوث مجاري. مياه شط العرب عموما عدا مناطق شمال البصرة غير صالحة للاستخدام لا زراعي ولا مياه شرب. مياه الغسل أيضا هي محددات بها كثيرة جدا، مو بسبب الملوحة وإنما بسبب وجود ملوثات.
1: تدهور المياه وتصاعد المد الملحي لأرقام كارثية مثل 3500 TDS ألقى بظلال كثيفة على مهنة الصيد في المدينة بسبب موت الأسماك النهرية التي لا تتمكن من العيش في بيئة مالحة. لم يعد أحد يطلب البلم العشاري وهو القارب المختص لصيد الأسماك في البيئة النهرية. توجه الصيادون إلى البحر حيث زوارق الدانك العملاقة، وتراجع زورق البلم العشري وبات مهددا بالانقراض. قلت ورش صناعته وتناقص الحرفيون المتخصصون بتصنيعه. أحد المتضررين من تراجع الطلب على الزوارق النهرية هو أسعد، وقال متحدثا لإذاعتنا:
3: قوارب هي تستخدم لصيد الأسماك، وملوحة الماء حتى بالشط، يعني الشطوط اللي موجودة اللي باقية في الشط العرب والقنوات المتفرعة كثرة ملوحة الماء، الصيد يقل وقلت القنوات. يعني أغلب القوارب هسه الموجودة هي استخدامها يعني استخدام شخصي أو للنزهات أو للسياحة، أما للصيد كلها الناس جاي تتجه للبحر. نوع القوارب تحولت من الخشب، طبعا الخشب قبل كان يطول إلى عمر، مثلا هذا نوع القارب يتم صيانته مرتين بالسنة وبعدين ينتهي هذا القارب فيجي يسوي غيره. أما أجى هذا النوع الفايبر غلاس، هذا الفايبر غلاس إنه يأخذ هذا القارب يبقى عنده عمر، قلت إنه الهواء فيه تقل الشغلة، حتى لو صار بيه في خلل بسيط هو يقدر يصلحه بسهولة مدة ساعتين ثلاثة ويرجع للشغل.
1: لجأ أسعد وزملاؤه إلى صناعة مصغرات القوارب وبيعها على المتاجر والمحال بدلاً من حرفتهم التي يحبونها. اليوم هذه الصناعة مهددة بالانقراض لأن صناعها محددون ولا جدوى اقتصادية وراءها بسبب الملح والتغير التكنولوجي في صناعة القوارب الحديثة. الصيادون من جانبهم لهم حصة من المأساة. يروي أبو فالح العلي وهو صياد بعمر 60 عاما كيف اختفى السمك تدريجيا من قنوات الماء الفرعية الممتدة من أقصى قرمة علي شمالا حتى جزر ناحية السيبة جنوبا.
4: والله يا عمي السمك كان متوفر مو بس بشط العرب، كان موجود بالانهور بالخورة بالخندق. وحشيت هذا الحكي مو هسه، الستينات والسبعينات من صارت الحروب وقطعوا المال والملوحة زادت، ضلنا ما نقدر نصيد بالشط. يعني ما تقدر تاخذ لك بلم من هاي البلم العشاري تقدر تصيد بشط العرب، لا لازم نروح هناك للفاو هاي الاماكن اللي تكون قريبة على البحر، لان هنا ما يوصل السمس، لان هنا الملوحة اكثر من هناك.
1: السمك لا يعيش في وسط مالح. صورت عدسات المصورين حشود الأسماك وهي تطفو ميتة على سطوح الأنهار الضحلة أيام الصيف القاسي. أجبرت جفاف الصيادين على ترك مهنتهم التي فتحوا عيونهم عليها. بعضهم لجأ إلى العمل في البناء أو بيع الخضروات في السوق، وغيرهم انزوى في بيته احتجاجا، فهو لا يتقن من الحرف إلا ملاعبة الأمواج والشباك والدفع بمجدافي البلم العشري الأثير. الملح القاتل يقضم سلسلة من العلاقات البشرية والاقتصادية في مدينة البصرة ويدفع بالصيد بعيدا نحو البحر. الصياد لا يجد سمكا في الأنهار فلا يشتري قاربا جديدا، والصانع لا يصنع قاربا لا يشتريه أحد. القوارب التي كانت تملأ أنهار العشار والخورة والخندق والأبلة استحالت تذكارا، صارت محض صورة تعلق على الجدران أو مصغرات توضع على الأرفف وتهدى إلى الأحبة في المناسبات أو تحمل كهدايا إلى المغتربين وراء الحدود والبحار. تذكار شجي يروي قصة أيام ذهبية يراد لها أن تعود مرة أخرى، لكن الزمان غير الزمان والناس غير الناس.
5: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر؟ فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
0: العراق وإن لم يكن طرفاً مباشراً في الحرب الدائرة، إلى أنه يقف اليوم على تماس مع ارتداداتها الثقيلة، ارتدادات تصيب الاقتصاد وتربك الأسواق وتضغط على تفاصيل الحياة اليومية. فإلى جانب أزمة إغلاق هرمز وتعثر تصدير النفط، تبرز أزمة أخرى أكثر التصاقاً بحياة الناس، أزمة الغذاء. البصرة المدينة التي أنهكتها ملوحة المياه وتراجع الزراعة، تجد نفسها اليوم أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على ما يأتيها من خلف الحدود ومن إيران تحديداً. عند منفذ الشلامشة الحدودي تمر الشاحنات وتمر معها حكايات القلق ومخاوف الانقطاع وأسئلة السوق المفتوح على كل الاحتمالات. يقف المستوردون في الخط الأول للمواجهة، هم من يلمسون أثر القصف قبل أن يصل إلى رفوف الأسواق، ويحسبون الخسارة قبل أن تترجم إلى أرقام في قوائم الأسعار. حسين الشحماني أحد مستوردي الخضروات من إيران يصف لنا كيف تغيرت تفاصيل العمل اليومي تحت وقع التوترات الأمنية، وكيف انعكست تلك الأحداث على كلفة النقل وسلامة الطرق.
6: طبعاً الكروة كانت 600,000 صارت 1,000,000 للبصرة، وهي 20 كيلومتر. بسبب شنو؟ الضربات. من ينضرب يقوم يشدد الإيراني، يفتش زين، يأخر زين، ما يطبب هواي، يخاف من الصواريخ تضرب السواق. عندنا توفى واحد والثاني انجرح والثالث انجرح، وعندنا سيارات تفلشت. احنا حالياً المنفذ جاي يعمل تحت القصف. أحياناً الموظفين ذاناتهم توقف يعني من قوة الصوت، الصواريخ عنا منها يعني مو ايش نص كيلومتر يطيح مكسره، ينعكس على اي شيء، الهواء من تغيمهم يصعد السوق. احنا رزقنا كله مرتبط على المنافذ، ما عندنا شيء، كل شيء نستورده، وحتى المنتج اللي يندعون به منتج عراقي هو مستورد ومغلف بشيء عراقي.
0: وعلى الجانب الاخر من الصورة تبدو الرواية الرسمية مختلفة، اذ تؤكد إدارة المنفذ أن حركة التجارة ما تزال تسير بوتيرتها المعتادة، وأن الأرقام لم تشهد تغيراً مذكر رغم ما يجري خلف الحدود. ومن داخل منفذ الشلامجة يوضح مديره العميد حيدر محيسن الشياع طبيعة الحركة التجارية والإجراءات المتخذة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية.
7: لم يتأثر منفذ الشلامشة، لم يتأثر في ظروف هذه الأحداث الأخيرة، أحداث بالجانب الإيراني، حركة التجارة، الأعداد بالنسبة للأعداد، الأعداد كانت قبل الأحداث وبعد الأحداث نفس الأعداد، تقريبا 300 سيارة إلى 400 سيارة يومية تدخل للمنفذ العراقي، أغلبها مواد غذائية وخضروات، نفس الأعداد تقريبا، ما يختلف بها أي شيء. بالنسبة للبضاعة اللي تدخل المنفذ، البضاعة هي مواد غذائية وخضروات، الخضروات أغلبها العلوة، الخضروات في محافظة البصرة، المواد الغذائية تقريبا يعني تقريبا القليل يطلع خارج محافظة البصرة، أما الأغلبية إلى محافظة البصرة حسب توجيهات السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لضبط وتسهيل عملية مرور المواد لضبط الأسعار في الأسواق الغذائية.
0: بالعودة إلى حسين الشحماني ليضعنا أمام صورة أوسع، صورة تتجاوز المنفذ لتصل إلى سياسات التخزين وغياب الخطط البديلة ومستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
6: 5 دقائق إذا ينسد أي منفذ يأثر على الأسواق العراقية، ما وزارة الزراعة أو التجارة ما عندها أي خطط مستقبلية. يعني إحنا مفتوح الحدود ناكل، مسدودة صعد وارتفع كل شيء عندنا، ما عندنا خزين مثل الدول الجوار، يعني مخازن مبردة، مخازن عادية، يعني ما يخزن لبوتيتة مثل طماطة، فشي ما عندنا، إحنا نجيب منها ناكل منها، انسدت منها جعنا منها، هاي طريقتنا. يكون يفكرون بالمستقبل وزارة الزراعة والتجارة تبني مخازن عملاقة وتخزن بيها مال شهر مال شهرين مال ثلاثة. هسه مجرد طاح صار وخناء الطماطة كانت بثلاث أرباع طفرت بالف ونص. تعرف بالف ونص شنو يعني؟ يعني المواطن بيوم واحد يخسر 10 مليار. يعني تعرف أنت كل طن يرتفع 200 750 ألف، وهكذا باقي المواد ترتفع من سد الحدود. المواد نزلت بإيران، كيلو الباذنجان بالعراقي 100 دينار، البصل 100 دينار، الطماطم 200 دينار عراقي مطروحة. فلاح الإيراني تدمر، لأن يعني بالطريقة يضربونهم، يضربون الشاحنات الجاية حسبانهم بين المسيرات وفتش.
0: وعلى الرغم من هذه التعقيدات لا تتوقف حركة البشر، فالمنافذ الحدودية ليست فقط ممرا للبضائع بل هي أيضا بوابة للزائرين وحلقة وصل إنساني وثقافي بين بلدين تجمعهما روابط تتجاوز السياسة والاقتصاد. من الجانب الإيراني التقينا بصادق مياحي القادم من الأحواز والذي اختار أن يعبر الحدود رغم كل الظروف حاملا في قلبه نية زيارة العتبات المقدسة.
8: والله الدرب اللي أنا بيها سهل كان، ما هو صعب الخضر صعب، لا والله الدرب وايد سهل كان، عبرة حلوة هم كانت. إيه وإن شاء الله هاي الخوة تدوم بين الإيران والعراق. اليوم أنا زيارتي أدي أروح عن الكربلة، أدي أروح للإمام الحسين وبفضل العباس، إن شاء الله طبيعية وإن شاء الله كل شيء طبيعي هناك بالإيران، وإن شاء الله ولا أمريكان ولا سوينيس ما يقدرون يسوون شيء في إيران، إن شاء الله الإيران يتقاوم، إن شاء الله ننصر الإسلام. أنا جاي سابقا وايد أجي للعراق، حلوة الأجواء للعراق وايد حلوة، وأقول لك كل الناس مالها وبكانات العلم وايد حلو بالعراق. قيمة الإيران والعراق فرشي، ما هو غالي لو لا فرشي.
0: ومع استمرار حركة العبور تؤكد إدارة المنفذ أن الجهود لا تقتصر على البضائع فحسب بل تشمل أيضا تسهيل حركة المسافرين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. العميد حيدر محسن الشياع يوضح لنا كيف يتم التعامل مع تدفق المسافرين والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ.
7: حركة المسافرين داخل منفذ الشلامشة حركة مستمرة، كانت قبل الأحداث حركة المسافرين أعداد تصل إلى 10,000 مسافر، بالوقت الحاضر لا، من 2000 إلى 3,000 مسافر. بالنسبة للأجانب والإيرانيين والعراقيين من ضمن المسافرين تم تسهيل مرور جوازاتهم ومرور المسافرين البحرينيين الكويتيين اللي هم المواطنين الخليجيين، تم تسهيلهم وتسهيل مرورهم لأن كانوا عالقين في دولة إيران. من ضمن سياق عمل تم توجيهنا وتوجيه دائرة الجوازات من قبل هيئة المنافذ ومن قبل وزارة الداخلية تسهيل عملية مرورهم إلى منفذ صفوان.
0: وفي مدينة تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود، قد يكون أي إغلاق ولو لدقائق كفيلا بأن يربك حياة الآلاف. تبقى البصرة معلقة على خيط رفيع اسمه الاستيراد.
9: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

غدر بها البشر فعاشت مع الأفاعي. الأسطورة شهميران أحد رموز الثقافة الكردية.

أسطورة شاهميران أو ملكة الأفاعي، واحدة من بين أكثر الأساطير المنتشرة بين الأكراد، وذلك لأنها تعد رمزاً من رموز الثقافة والتراث الكردي. وعند التوجه إلى مدينة طرسوس التركية على وجه التحديد، والتي يعيش فيها غالبية كردية، ستجد كل مكان هناك يذكرك بهذه الأسطورة القديمة التي تعود إلى آلاف السنين. ورغم تعدد الروايات حولها، فإن نهايتها ومعناها واحد، إذ أن هذه المدينة الموجودة في الجنوب التركي والمطلة على البحر الأبيض المتوسط كانت المكان الذي دارت فيه قصة شاهميران حسب الأسطورة. لذلك ستجد تماثيل كثيرة منتشرة لملكة الأفاعي في كل مكان، بالإضافة إلى صورها المنقوشة على القماش والمعلقة في واجهات العديد من المنازل. وإضافة إلى كل هذا، ستجد الحمام التاريخي الذي يحمل اسم شاهميران، والذي تقول الأسطورة إنها قتلت فيه بعد أن تعرضت للخيانة والغدر من الشخص الذي وثقت فيه وأمنته على سرها. اليوم عادت أسطورة شاهميران إلى الواجهة من جديد بعد أن عرضت منصة نتفليكس مسلسلاً جديداً يحمل الاسم نفسه، وقصته مقتبسة من هذه الأسطورة الكردية القديمة التي لا تزال حية في عقل كل من هو كردي داخل تركيا أو خارجها. شاهميران تعرضت للأذى من البشر فعاشت بين الأفاعي. عند الحديث عن غدر الإنسان وكيف له أن يبيع أقرب الناس إليه من أجل مصلحته الشخصية حتى وإن كان يحبه بشكل كبير، فإن أسطورة شاهميران تكون أول ما يتبادر إلى أذهان الأكراد، إذ إنه في زمن بعيد وعلى أراضي مدينة طرسوس التركية كانت تعيش فتاة فائقة الجمال وذات قلب طيب اسمها شاهميران، لكنها تعرضت للأذى والظلم من طرف أهل قريتها، فقررت الهرب من البشر والعيش تحت الأرض، حيث تعيش مجموعة من الأفاعي تمتاز بذكائها وطيبتها وعدم قدرتها على أذية أي أحد مهما كان. تحولت شاهميران من فتاة عادية إلى ذات جسد نصف امرأة ونصفه الآخر على شكل أفعى، وأصبحت ملكة بين الأفاعي الأخرى التي بدأت العيش معها بعيداً عن البشر. شانساب تخلى عنه أصدقائه وساعدته شاهميران. وعن الأسطورة نفسها، فقد كان شاب وسيم اسمه شانساب يعمل مع أصدقائه في استخراج العسل من بئر عميقة، وكانت مهمته هي النزول إلى قاع البئر وتزويد رفاقه بما يحصل عليه من عسل من أجل بيعه بين أهل القرية. وبعد أن نفد العسل من البئر وعوضاً عن مساعدته على الخروج، قام أصدقاء شانساب بالتخلي عنه وحيداً داخل البئر العميقة ورحلوا دون عودة. ذاق شانساب مرارة غدر الأصدقاء، لكنه حاول النجاة بنفسه وحفر مكاناً يمكنه من الخروج من البئر، وذلك بمساعدة سكين صغير كان يحمله معه. وحسب ما ترويه الأسطورة الكردية، فإن شاهميران سمعت صوت شانساب وهو يحفر ويستغيث، فخرجت أمامه من أجل مساعدته من محنته التي تركه أصدقاؤه فيها. وقع شانساب في حب شاهميران وبادلته المشاعر نفسها، إذ قرر العيش معها تحت الأرض وسط عالم الأفاعي الذي لم يلحق به الضرر. لكنه بعد مدة من الزمن
قرر العودة إلى حياته الطبيعية وطلب المساعدة من محبوبته ملكة الأفاعي. ومن أجل تحقيق طلبه كان شرط شهميران الوحيد هو أن يحفظ شانساب سرها وأن لا يخبر أحداً من البشر عن مكانها لكي لا تتعرض للأذى منهم كما كان الحال في السابق. تمكن شانساب من الخروج من تحت الأرض والعيش من جديد رفقة البشر كما كان الحال في السابق، وفي الوقت نفسه كان حريصاً على إخفاء سر شهميران وعدم الإفصاح عنه حتى لأقرب المقربين منه. وبعد مرور عدة

سنوات تعرض حاكم البلدة إلى مرض خطير عجز الأطباء عن علاجه، لأنهم نصحوا بأكل لحم ملكة الأفاعي شاه ميران إذا أراد استعادة عافيته، وهو الأمر الذي كان يعتبر مستحيلاً لأنه لا أحد من أهل القرية يعرف مكانها.

هناك نسختان مختلفتان حول طريقة وصول الحاكم إلى شهميران. الأولى تقول إن شانساب وبعد أن سمع بأن حاكم البلدة مريض ويحتاج لحم ملكة الأفاعي من أجل الشفاء، روى قصته إلى أحد أصدقائه قائلاً إنه يعرف مكانها لكنه لا يستطيع الإفصاح عنه، فقام صديقه هذا بإفشاء سره للوزير. هذا الأخير قام بإغراء الشاب الوسيم بالمال والمجوهرات ووعده بالحصول على منصب كبير في القصر. فضعف شانساب أمام هذه المغريات وأفصح عن مكان محبوبته. أما الرواية الثانية فتقول إن الأطباء قالوا للحاكم إن كل من تمكن من لقاء شهميران له علامة سوداء على جسده، فتم تخصيص فريق خاص من أجل البحث عن العلامة السوداء في جسد أهل القرية أجمعين، إلى أن تم الوصول إلى شانساب. ورغم أنه رفض الإفصاح عن مكان ملكة الأفاعي، فإنهم قاموا بإغرائه بالمال والمجوهرات والمناصب، فقرر كشف سرها والتضحية بها من أجل مطامعه. تمكن حاكم البلدة من الوصول إلى شهميران أخيراً، وتم قتلها في الحمام التاريخي الذي يحمل اسمها اليوم. وبعد أن أكل من لحمها تمكن من استعادة عافيته من جديد كما قال الأطباء. وحسب ما يتم تداوله عن الأسطورة الكردية، فإن شانساب شرب من ماء لحم شهميران فتحول إلى حكيم يستطيع معالجة أي مريض بعد أن تحولت حكمة محبوبته إليه، وفي الوقت نفسه وقبل أن تتم التضحية بها من أجل الحاكم، طلب الشهميران عدم إخبار بقية الأفاعي بأنها ماتت لكي لا تحزن عليها، وهذا ما حصل بالفعل، إذ إنها ما زالت تنتظر عودتها بالرغم من مرور آلاف السنين على رحيلها. وبعد أن علم أهل الجنوب التركي بقصة ملكة الأفاعي التي تعرضت للغدر مرتين، الأولى من أهل قريتها والثانية من الشخص الذي أحبته، أصبحت قصتها دليلاً على عدم الثقة في البشر وقدرتهم على الغدر من أجل مصالحهم الخاصة. لأن مدينة طرسوس التركية كانت الأرض التي شهدتها أحداث قصة شهميران، فقد أصبح سكان البلدة يعتبرونها رمزاً لثقافتهم وهويتهم، إضافة إلى بقية الأكراد المنتشرين في عدة مدن في جنوب شرق القارة الآسيوية. تجد صورة شهميران مطرزة على الأقمشة والسجاد ومرسومة في المجوهرات وتماثيل زينة المنازل.

هناك مجموعة من الأعمال الفنية والأدبية الكردية والتركية التي حكت قصة هذه الأفعى الإنسان، من بينها الرواية الخيالية خاتم شهميران، قصة من الجبال للكاتب رافائيل إيمانويل، فيما أصدرت المغنية الهولندية من أصل إيراني سيف داليزا أغنية تحمل اسم شهميران من

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: اللحية بين المدح والذم.

قال طبيب الطوارئ باتريك بيلو في مقابلة أجرتها قناة بي أف أم الفرنسية، إن فيروس كورونا المستجد يمكنه البقاء على اللحية أو الشارب لمدة ساعات بعد العطس أو السعال، لذلك ينصح بحلق اللحية والشارب. على الرغم من هذه النصائح، لم يلتزم كل من رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب ولا حتى عالم الفيروسات ديدير أول، الذي اشتهر بترويجه لدواء يشفي من الفيروس بحلق لحيتيهما. ليست اللحية والشارب عند الذكر أمراً عارضاً، بل جوهرياً، سواء أقام بحلقهما أو أرسلهما. ألقى توماس جوينغ في القرن التاسع عشر عدة محاضرات عن أهمية اللحى، بعدما رأى ما حدث للحى البريطانية الكثة والقوية من ضعف نتيجة الحلاقة، وجمع هذه المحاضرات في كتاب أسماه فلسفة اللحى. قال توماس: إننا ثدييات فروية الوجه، وإن الطبيعة تعلم ماذا تفعل، وإنه لمن المستحيل أن تنظر إلى لوحات لأشخاص ملتحين دون أن تشعر بما يمتلكونه من الكرامة والمهابة والوقار والاستقلال والحيوية والكمال. وعلى النقيض من ذلك، فإن مظهر الرجل نظيف الوجه حليق الذقن يجعله يشعر بالعري المبتذل الزائف. الثدييات فروية الوجه. يكاد يسخر ديزموند موريس في كتابه القرد العاري من الإنسان الذي يهتم فقط بحوافزه العليا متجاهلاً حوافزه الأساسية، فيقول: هناك 193 نوعاً من القرود والسعدين يغطيها الشعر، أما الشاذ منها فهو ذلك الذي سمى نفسه بالإنسان. إن ذكور فصيلة القرد العاري يملكون لحية، وهذه اللحية لم تكن يوماً كالزائدة الدودية التي حار الطب طويلاً في معرفة فائدتها، فللحية تاريخ طويل في الدين والسياسة والثقافة، تعم حالياً موضة اللحية. ووفق صحيفة الإندبندت، فذلك الأمر يعود للعارض البريطاني ريكي هول، الذي نشر صورته وهو ملتحن على الإنستغرام في عام 2013، ما دفع الكثير من المشاهير للتمثل به، وهكذا أصبحت اللحية موضة من جديد.

كان للحية دور مهم في حياة الذكر الصياد، فقد كانت تدفئ وجهه وتحميه من الهواء البارد والأتربة والأوساخ، وتعطي مظهراً ضخماً لفكيه. ونجد في الحضارات القديمة أن اللحية أدت دوراً مهماً في العقيدة الدينية، فالفراعنة كانوا يضعون لحاً مزيفة من المعدن للتشبه بالإله أوزوريس الذي كان ملتحياً، وذلك لأنهم كانوا يحلقون كامل شعر وجوههم، وذلك تبعاً لعادات النظافة والصحة لديهم. لكن الأمر أكثر عمقاً من النظافة، لم تكن توضع تلك اللحى المعدنية إلا في الاحتفالات ذات المظاهر السلطوية والدينية، وبذلك يتمثلون بأوزوريس على عكس حالتهم في حياتهم الخاصة التي يجب أن لا تحاكي شخصية الإله تنزيهاً له. تظهر لنا بعض تماثيل الملكة حتشبسوت ارتداءها للحية المزيفة تأكيداً على سلطتها، أما عامة الشعب فلم يكن للحاهم أي أبعاد دينية، لذلك كانت تطلق وتصبغ وتزين وفق الموضة السائدة في ذلك الزمن. قدمت لنا الجداريات في بلاد ما بين النهرين والتماثيل صوراً عن الاعتناء باللحية وتزيينها. كذلك أظهر لنا تابوت يعود إلى الفينيقيين وجد في إسبانيا نموذجاً رائعاً عن ذلك. لم تغب اللحية يوماً عن تاريخ الإنسان وحاضره، لكن ما يهمنا أن نذهب باتجاه التراث العربي الجاهلي والإسلامي، وخاصة الحالات التي ذكرت فيها اللحية في الأدب.

لحية السلام والإسلام. بعد الحرب لا بد من السلام، ولقد تعددت وسائل الصلح في الجاهلية، من الإشارة بالرماح، إرسال الأسهم في الفضاء إلى إمساك اللحى، يقول الأسعر الجعفي، كما جاء في الحماسة الصغرى لأبي تمام، مسحوا لحاهم ثم قالوا سالموا، يا ليتني في القوم إذ مسحوا اللحى. كان من عادات العرب في الجاهلية عند الصلح أن يمسكوا لحى بعضهم البعض دليلا على الصلح. وعندما جاء عروة بن مسعود الثقفي ليصالح الرسول في الحديبية، كان كلما تكلم مسح بيده على لحية الرسول، فما كان من المغيرة بن شعبة إلا أن ضرب يد عروة من على سيفه قائلا، أخر يدك عن هذه، كرامة لرسول الله وجبا لعادات الجاهلية. ومن عاداتهم أيضا إن قام منهم الرجل ليخطب مسح بيده على لحيته وعفنونه، وهي مقدمة اللحية. لكننا لا نملك الكثير من المعلومات عن اللحى في الجاهلية، وعندما جاء الإسلام حدد علاقة المسلمين مع الشارب واللحية، وذلك بأن يخالفوا المشركين بمظهرهم. فجاء حديث الرسول، خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. دار كلام كثير عن توفير اللحى وحف الشوارب في الفقه الإسلامي، وانقسمت الآراء إلى شقين، الأول أن تطلق اللحية على عواهنها، والثاني أن تجز وراء ما تقبضه الكف منها.

اللحية بين الذم والهجاء والمدح. قد يكون ارتباط اللحية الطويلة بمظهر رجل الدين والحكمة والسياسة سبباً جوهرياً لكثرة التهكم على أصحابها وهجائهم، وذلك للتعارض بين قولهم وفعلهم. فقلما نجد مديحاً للحية الطويلة، والهجاء هنا لم يكن ينال إلا من الصفات النفسية للمهجو. فوفق المعايير التي وضعها قدامة بن جعفر، لم يكن الهجاء والتهكم يتجاوز إلى الصفات الجسدية من طول وقصر أو الصفات العائلية والقبلية، مع أن الشعراء كعادتهم دأبهم خرق القانون. يقول قدامة بن جعفر إنه متى سلب المهجو أمورا لا تجانس الفضائل النفسية كان ذلك عيبا في الهجاء، مثل أن ينسب إلى أنه قبيح الوجه أو صغير الحجم أو ضئيل الجسم. ولكثرة ما تم هجاء اللحية الطويلة وعدم مدحها، يأخذ العجب موضعه منا ونحن نرى التعارض بين قولين لابن طباطبا، فيقول: الموت أهون من سواد العارضين لمن عرف. لكن بعد هذا القول يرتد بشكل حدي فيقول: يا من يزيل خلقة الرحمن عما خلقت، هل لك عذر عنده إذا الوحوش حشرت؟ في لحية إن سئلت بأي ذنب نتفت. ومن خلال هذه الأبيات الأخيرة نجد أن ابن طباطبة يصل في تحذيره من حلق اللحية ونتفها إلى محاكاة القرآن.

هذا التذبذب في موقف ابن طباطبة لربما يعود إلى حديث الرسول: الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه، أو لقسم زوجة الرسول عائشة باللحى فتقول: لا والذي زين الرجال باللحى. وإن تابعنا البحث في من مدح اللحية سنجد الشريف الرضي يبدع شعراً في اللحية، إذ يقول: فقلت لها: ما الشعر سال بعارضي، ولكنه نبت السيادة والحلم، يزيد به وجهي ضياءً وبهجةً، وما تنقص الظلماء من بهجة النجم. وزيادة على ما سبق من مديح بحق اللحية، نجد نوعاً آخر من المدح هو أقرب للاعتذار، وهو نوع شعري تبريري لبقاء الحب للغلام الأمرد بعد أن تنبت لحيته، على الرغم من كثرة هجاء الغلمان الذين نبتت لحاهم. ليس كل الشعراء ممن يمتدحون اللحية ويعذرون الغلام على نبت شعر لحيته، فها هو أبو تمام يصف كيف تبدل حال غلام أمرد ملك قلوب العشاق إلى حال النسيان وحتى الموت بعدما ظهرت لحيته، فيقول: ومتحيا بلحية طلعت، عليك قد كنت قبلها ملكة، إذا رأيت الغلام قد طلعت بخده شعرة فقد هلك. ويتابع في ذلك تلميذه البحتري بقوله: لكل شيء حسن آفة، وآفة المرد في خروج اللحى. هناك مثل سائر على ألسنة العرب بأن اللحية صابونة العرب، ولربما جاء هذا المثل من قول دعبل الخزاعي بعد أن هجا أحدهم بأن لحيته وسخة كأنه قد تناول بها طعاما يسمى المذرة، فقد كانت العرب تمسح الأيدي بعد الأكل باللحى، فيقول: يلوث لحية عرضت وطالت ويمرثها كتمريث الخميرة، فيا لك من لحية وشيبا كأنك أكلت بها مذرة. كان ابن الرومي يكره اللحى الطويلة الشعثاء غير النظيفة، حتى أنه شبهها بالمخالي، وهي شعرات في أسفل حنك الحمار، وصورها أيضا بالمخلات، أي الإناء الذي يعلق في رقبة الحصان ويوضع فيه الطعام والماء، فيقول: إن تطل لحية عليك وتعرض فالمخالي معروفة للحمير، علق الله في عذارك مخلات ولكنها بغير شعير. وفي الختام نذكر قول المتنبي ذائع الصيت: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. قال المتنبي هذا الهجاء لما كان عليه الوضع في مصر إبان حكم كافور من تدهور وتخلف. وقد قلنا في مبتدأ كلامنا أن الهجاء والتهكم كان بحق اللحى يعود إلى أن أصحابها رأوا فيها تديناً، والدين من ذلك براء، فالدين قول وفعل، وهم فقط أصحاب أقوال كما يرى المتنبي.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة، ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030، و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050، و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضاً لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي، ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحاً إن اتجاهاً معادياً أو رافضاً لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفردا. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و 45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحاً لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

يتبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيرا للترفيه.

0: لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
11: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
12: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا أهلا بأحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع الكتاب والفكرة والمعرفة مع الثقافة والآداب والفنون في ساعة على الهواء مباشرة. نلتقيكم وإياها ونرجو أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون يا من يسمعوننا الآن، سواء من محطاتنا الثابتة موجتنا 102.5 FM أثير البصرة، أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست والجاردن ونحوها حول العالم. نهاركم سعيد إذا كان نهار، ومساءكم سعيد إذا كان مساء. حلقة جديدة في رحاب الكلام، في رحاب الأفكار والثقافة والأدب. اليوم الحلقة راح نتكلم بيها عن التشتيت أو المشتتات بشكل عام، وما أكثر المشتتات في حياتنا. حياتنا صارت عبارة عن سلسلة لا تنتهي من المشتتات، لكن راح نبديها بحادثة ظريفة وقعت في لندن. قبل لا ندخل إلى محاور الحلقة، خليني أستثمر هذا الوقت قبل البداية بأن أنوه بالعطلة الصيفية وقيمة الالتفات إلى الاطلاع والقراءة وتطوير المهارات. احنا شبابنا أطفالنا الطلاب حقيقة خلصوا موسم دراسي مرهق، ومبروك للناجحين والمتفوقين، وحظ سعيد أوفر إن شاء الله لمن لم يوفقوا. من المهم حقيقة أن في العطلة الصيفية مكتبات البصرة تنتظركم، تنتظر أنه تأخذون أولادكم وبناتكم وتقتنون كتاب، تقتنون قصة، رواية للفتيان، كتاب علمي، كتاب معرفي يعطي دافع، يعطي تنويع، يفهم الطالب أو يفهم البنت والولد أن القراءة لا تقتصر فقط على الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمواد الجافة والاجتماعيات والأحياء، لا، القراءة بها عوالم، والقراءة توسع مداركنا، والقراءة تساعدنا في حياتنا لما نوقع بمشكلة. ليش؟ لأن تقوي مهارة التفكير عندنا. أنت ما دام تفكيرك قوي مثل العضلات، إذا عضلاتك قوية تقدر تشيل أثقال وتقدر تواجه مشقات. نفس الشيء فكرة السيارة، السيارة إذا محركها جيد تقدر تتحمل ضغط وأعباء وتؤدي لك عزم وقيادة ومتانة جيدة، لكن إذا هي ما عندها إمكانية ما تقدر. ولهذا الحياة والإنسان بالحياة أشبه بهذا المثال، إنه شقد ما يقدر الإنسان يضيف له من معلومات، يضيف له من معارف، يضيف له من أفكار، إيش كد ما تساعده هاي الأفكار في أن يواجه معرقلات الحياة. وما شاء الله أنا أشوف يعني شارع الفراهيدي بمكتبات كثيرة تستحق الزيارة والدعم. هناك أيضا مكتبات الأهلية بمختلف أنواعها، ما رد نذكر أسامي، تتطور وتزداد وجاي تجيب أحدث الكتب حول العالم بلغات مختلفة. ويسعدنا حقيقة أن نشوف الأجيال الجديدة مهتمة بالقراءة. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا بملفنا الأول مع المشتتات.

أحبتي، اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتوجهة إلى نيويورك، اضطر إلى العودة لمطار هيرثو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة. هذا الأمر أدى إلى إرباك القائد والمساعد يعني الطيارين، وسووا هبوط اضطراري وتأجلت الرحلة. وهاي العالم طيارة جد بيها 100 200 300 كلهم على مود واحد يريد يلعب بهذه الليزر. والإحصائيات تقول أنه نصف الطيارين 55% تعرضوا في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. تخيلوا، وفعلا هي ممنوعة، ممنوعة حتى في الملاعب، رغم أنه يعني ما جاي يصير مراقبة جيدة عليها. أنا مرة قرأت في يوم من الأيام في صحيفة التايمز أنه أكو استبيان للرأي كشف أنه الأرقام قد تكون أكثر بكثير من 55%، لأنه أكو أعداد هائلة من الطيارين لا يتقدمون بشكوى رسمية عند تعرضهم لأشعة ليزر أثناء الإقلاع أو الهبوط. اللافت من الموضوع أحبتي أنه المشتتات أو أجهزة الليزر أو هاي يعني مشاكسة الصبيان، الأعمال الصبيانية هاي تجاه الطائرات لا تزال في تزايد مقلق يثير القلق حول العالم كله. والمفارقة أنه القانون البريطاني يجرم تسليط الضوء على الطائرات على نحو يربك الطيار، بس حقيقة حيازة أجهزة الليزر لا تعد بحد ذاتها مخالفة قانونية. ولذلك أكو خبير حقيقة في سلامة الليزر من هيئة الصحة العامة البريطانية ذكر في أحد التقارير الإعلامية أن القوانين الحالية كافية، لكنه أوصى بأن تتاح لعامة الناس فقط الليزر المنخفض الوميض، يعني اللي قدرته 1 ملي وات. هسه أنا دفتهم هو هذا الليزر شنو الونسة بي، ما أدري حقيقة، كله مضرة وأذية. يعني حتى أكو مشكلة، يعني أنه أكو قصص تشير إلى أنه شاب متمرد من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عام كامل بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري. هاي شوكت تقريبا قبل 12 سنة 2014. وفي إحدى الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء.

أصدقائي، هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقدان مؤقت للبصر، أو ما اشتهر على تسميته بالعمى المؤقت أو العمى اللحظي، للناس الاعتياديين وحتى للطيارين. بس هي بالنهاية صارت أمر واقع حقيقة، يعني لم كل جهود النقابات والقوانين ما فلحت بردعها، وهي تماما مثل مشتتات الحياة اللي أيضا يصعب أن نمنعها ويصعب أن نتعامل معها، ولكننا نمتلك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدما نحو وجهاتنا المنشودة. أنا لما ضربت مثل بالليزر كمشتت بصري ومشتت على الانتباه، قدري يعني قصدي أنه أدخل من خلاله إلى المشتتات الأخرى، يعني من مشتتات الحياة هي عوارض الطريق. مش قد أكو ضجيج يبدد روعة التركيز، التركيز فد نعمة كبيرة للأسف إحنا فقدناه بسبب المشتتات. من أكثر المشتتات شيوعا هي المبالغة في التفكير، خاصة لما نبالغ في التفكير في البديهيات، ما يسمى بالأوفر ثينكينج، يعني المبالغة في جمع المعلومات، المبالغة في التسويف غير المبرر. كل هذا أحبتي يشتت الذهن عن بلوغ الإنسان لأهدافه. بمعنى أنه أنت مثلا تريد تأخذ لك بيت، تظل أنت تجمع معلومات، تسأل فلان ساكن بهاي المنطقة، يا بهاي المنطقة زينة، كهربائهم زينة، المي زين، يجاوبك. طبعا كل واحد يجاوب على تجربته الشخصية، تروح تسأل واحد ثاني ساكن هم على بعد شارع شارعين، يعطيك تجربة مختلفة. قد يقول لك أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة مو كافي، يقول لك الكهرباء مو زينة. أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة كهرباء هذه نعمة فضيلة من الله، فيقول لك الكهرباء كل زينة. بالتالي زيادة المعلومات أحيانا يكون من المشتتات، وكذلك التسويف. شغلة مطلوبة من يمك، واجب مطلوب من يمك، أنت تسوف يومية، تقول باكر لا اليوم تعبان، لا اليوم مالي خلق، لا اليوم الدنيا حارة، لا. هذا التسويف يشتتك، ما يخليك تنجز مهمة أخرى أنت يفترض أن تقوم بها. لأن الإنسان أحيانا يقف يقول أنا كل خطوة نسويها هي وراها خطوة، فإذا طولنا بالخطوة الحالية

0: وقت طويل، هذا يشتتنا عن المضي قدما إلى الخطوة اللاحقة. من مشتتات الحياة أيضا أحبتي القلق المفرط من المستقبل وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، أي هامش من المسؤولية، على الرغم أن الحياة بالواقع هي مليئة بالمخاطر، يعني مجرد أنه أنت تحيا أنت تعيش في مخاطر مستمرة. طلع على الشارع بيها نسبة من المخاطر، قيادة السيارة بيها نسبة من المخاطر، ركوب الطائرات، النشاطات اليومية عرضة لمكاره لا يمكن حقيقة أن نحيط بها، لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن التشتيت بوصفه عقبة أساسية للمضي قدما في الحياة. نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: إذ اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتجهة إلى نيويورك إلى العودة لمطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة، الأمر الذي أحدث ربكة لدى الطيارين. تعرض نحو نصف الطيارين في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. وتشير القصص أيضا إلى أن شابا متمردا من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عاما كاملا بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري في عام 2014. وفي إحدى تلك الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء. هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقدانا مؤقتا للبصر أو ما اشتهر بتسميته بالعمى اللحظي للطيارين، غير أنها واقع لم تفلح جهود النقابات ولا القوانين في ردعها، وهي تماما مثل مشتتات الحياة يصعب أن نمنعها، ولكننا نملك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدما نحو وجهتنا المنشودة. من مشتتات الحياة عوارض الطريق، فما أكثر الضجيج الذي يبدد روعة التركيز؟ من ذلك مثلا المبالغة في التفكير في بديهيات أو المبالغة في جمع المعلومات والتسويف غير المبرر، فيتشتت الذهن عن بلوغ أهدافه. من مشتتات الحياة القلق المفرط من المستقبل وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، على الرغم من أن الحياة في الواقع مليئة بالمخاطر، فقيادة السيارة محفوفة بالمخاطر أكثر من الطائرة، ومعظم نشاطات اليوم عرضة لمكارها لا حصر لها، لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. من مشتتاتنا الحياتية كلام المحبطين، فنحن نعيش في مجتمعات لا يتردد البعض في التطوع بتقديم النصائح في أمور لا يفقه بها شيئاً، فيضلل المنصوح بكلام فارغ. بعض المشتتات ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل.
0: أحبتي، من مشتتات الحياة كلام المحبطين. احنا نعيش في مجتمعات للأسف لا يتردد البعض فيها من التطوع بتقديم النصائح في أمور ما يفقه بها أي شيء. فإحنا كثير، وهاي بالطب تصير، يحجون بالطب ويحجون بالسياسة ويحجون بالقانون ويحجون بالدين وهم ما قارين ولا يعرفون بشكل جيد، فيضللون المنصوح بكلام فارغ يحبطه ويخليه يضيع. وبعض المشتتات أحبتي ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل. الحياة بطبيعتها تتطلب التركيز، مثل ما بدينا المحور، يعني مهمة كابتن الطيارة أو قبطان الطائرة يراد له تركيز حتى يتجنب وقوع الكارثة. كثير من المكاره وقعت في غفلة من الزمان أو في لحظة من الانشغال يعني بالأشياء التافهة عن عظائم الأمور. مهما كانت المشتتات فلا

يهدد حياة الطائرين أو الطيارين، أو نعم الطائرين راكبي الطائرة، لأنه يربكهم في اللحظة الحاسمة كقرار الهبوط أو قرار الإقلاع. وكذلك الحال في شتى قراراتنا اللي تتطلب تروي وتتطلب ثقة بالنفس وثقة بقدرات النفس حتى لا تضيع جهودنا يا أحبتي وسط صخب المشتتات.

مستمرين معكم أصدقائي أحبتي المستمعين في لقاءنا من مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نيزار. يقولون أنه العرب ما يحبون الحساب، والحساب هو أصلا كلمة الحساب كلها منين ما تجي مرادفاتها هي شوية تضوج، بس أنا أقصد هنا الحساب بمعنى الرياضيات. يعني يقول لك العرب يميلون إلى التخصصات أكثر، التخصصات الأدبية، لكن حقيقة المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يشوف أنه بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. يعني بعض الدول، احنا عندنا دول عربية حقيقة تأتي في مراتب متقدمة، وتجي وياها دول عربية في مراتب متقدمة بالاختبارات العلمية، الذكاء الذهني والحسابي. صحيح انه يجوز، نعم، انه احنا في لسنا بمقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل امريكا ما تلقاها في رأس القائمة، بينما نشوف مثلا دولة مثل سنغافورة وهونغ كونغ واليابان تتقدم علميا، يعني كأفراد في الاختبارات العالمية تتقدم على أمريكا. وهنا أعني تحديدا الرياضيات، ويبدو أنه عقدة الرياضيات هذه قديمة لدى الشعوب أحبتي. يعني أكو دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي، استعرضت نتائج دراسات سابقة، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه الدراسات تقريبا 1,600,000 شخص. تبين أن الفتيات أقل احتمالا لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة 16 سنة. بس جماعة النسوية يسوون علينا مظاهرة. مقارنة طبعا بماذا؟ مقارنة بالفتيان. يعني البنية وراء عمر 16 40% من يمها تكون أقل احتمالا على دراسة الرياضيات، بالرغم أنه درجات مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. يعني معناها تحتاج إلى أن تبذل مجهود أكبر، لأن مو كلش يحبن الرياضيات. زين، السبب بهاي الفجوة شنو؟ يقول لك السبب يعود إلى عوامل اجتماعية وعوامل ثقافية. مثل إيش؟ احنا عندنا صورة نمطية الى الرياضيات. يعني الرياضيات هو اختصاص ذكوري، البنات يعني ما نحس بالدعم الكافي والثقة الكافية، ما نعطيهن دعم كافي وثقة كافية في دراسة علم الارقام. وكأنه هذا طبعا تصور مو بس بالرياضيات، يعني اكو ناس يقول لك والله انا ما اثق انه تسوي لي عملية طبيبة، انا اريد الولد يسوي لي. وهكذا مثلا واحد يقول لك هو وزيره، ما يصير وزيره، ما يصير رئيسه وزراء بنيه. فهذا بس هو اكو عزوف، يعني العلم، الدراسات، الاحصاءات تقول اكو عزوف من الفتيات عن دراسه الرياضيات، وهذا العزوف يؤثر على ماذا؟ يؤثر على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى باجور مرتفعه مثل الهندسه، مثل الاقتصاد، مثل الاحصاء. وأكو باحثين اعتبروا أن الفتيات لا يحظين بالدعم من الاجتماع الكافي لدخول علوم الرياضيات.

0: المتأمل لعلم الرياضيات أصدقائي يشوف وراء علوم كثيرة. يعني لو إحنا الحكومة تنتبه لهذه الملاحظة حقيقة ممكن يخلي قفزة رائعة في المجتمع العراقي. الرياضيات هو الأساس للذكاء الاصطناعي، الرياضيات هو أساس البرمجة، هو أساس الهندسة، ومن دون أساسيات الرياضيات صعب تبني اقتصاد معرفي. انتبهوا، اقتصاد معرفي مو اقتصاد اللي هسه احنا جايين نعيش به. ومن دون رياضيات من الصعب انه نبني صناعات وطنية، ولهذا كثير من البيانات الضخمة نقدر انه نحللها رياضيا وتطلع لنا اطنان من المعلومات عن سلوكيات البشر اللي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. الرياضيات مو فد شيء سهل، الرياضيات مو بس يعني هاي المعادلات والاشتقاقات والجبر وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية نقدر نسوي لها رقمنة ونستفاد منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه. كما أن الرياضيات أصدقائي ممكن أن يحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. إحنا مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنه ربما الرياضيات لا تقدم لنا بشكل مشوق، بشكل عميق، بشكل معاصر. طرائق التدريس لا تزال قديمة، كما أنه كثير من المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإحنا حقيقة ما جاي نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضا. يعني تقديم أو دراسة علوم الرياضيات الحديثة تغيرت كثيرا. إحنا معلمين ومدرسين إلى الآن محرومين من الدورات، من مناهج التدريس الحديثة. فإحنا كيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقود الفصل الدراسي يفتقر إلى التعليم الكافي حتى يتألق بهذا المجال؟ الرياضيات أصدقائي هي لغة الاقتصاد الحديث، من خلالها نقدر أن ننشئ جيل كامل يحب الأرقام ويحسن التعامل مع الأرقام، وبالتالي مع الأموال، وبالتالي مع إدارة الثروات والتخطيط المالي والتخطيط الاقتصادي. نهضة كاملة ممكن أن تكون بسبب اهتمامنا وعنايتنا بعلم الرياضيات. يعني احنا ما نقدر نقول كلنا نلقي باللوم على الكوادر التعليمية والتدريسية. هاي الكوادر التدريسية تحتاج إلى دعم الحكومة حتى تدرب ويعني يعني يتعلمون طرائق تقديم الرياضيات الحديثة حتى يطورونها وينقلوها للأولاد وأولادنا وبناتنا، وتصير النهضة الشاملة. النهضة الشاملة تبدأ من المدرسة، تبدأ من الكلية، تبدأ من الجامعة. إنه أنا أعلم الرياضيات الحديثة وما أعلم بنفس الطرق اللي كانت قبل 30 سنة 40 سنة. خلينا نسمع هذا التقرير عن علم الرياضيات وقيمته وأهميته والإضافات التي ممكن أن يضيفها للمجتمع والازدهار اللي ممكن أن يأتي به الأمم عن طريق علوم الرياضيات الحديثة وتطبيقاتها ومدى تأثيرها. نسمع وراجعين.
1: يقولون إن العرب لا يحبون الحساب، يميلون أكثر نحو التخصصات الأدبية، غير أن المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يجد بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. فالإمارات أتت في مرتبة عربية متقدمة ثم غيرها من البلدان العربية. صحيح أننا لسنا في مقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تجدها في رأس القائمة، بينما تتفوق عليها سنغافورة وهونغ كونغ واليابان. يبدو أن عقدة الرياضيات قديمة لدى الشعوب، ففي دراسة حديثة نشرتها التايمز اللندنية استعرضت نتائج دراسات سابقة التي بلغ عدد الطلبة المشاركين فيها ما مجموعه 1,600,000 شخص. إذ تبين أن الفتيات أقل احتمالاً لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة مقارنة بالفتيان، بالرغم من أن درجاتهن مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. ويعود السبب في هذه الفجوة إلى عوامل اجتماعية وثقافية مثل الصورة النمطية التي تشير إلى أن الرياضيات للأولاد، الأمر الذي لا يشعر الفتيات بالثقة والدعم الكافي لدراسة علم الأرقام. المعضلة أن عزوف الفتيات عن دراسة الرياضيات يؤثر، كما قال الباحثون، على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة مثل الهندسة والاقتصاد والإحصاء وغيرها. كما اعتبر الباحثون أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي للدخول في عالم الرياضيات. المتأمل لعلم الرياضيات يجده يقف خلف علوم كثيرة، فهو في الواقع أساس الذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة، ومن دون أساسياته يصعب بناء اقتصاد معرفي أو صناعات وطنية. وكثير من البيانات الضخمة يمكن تحليلها رياضياً لتخرج لنا أطناناً من المعلومات عن سلوكيات البشر التي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية يمكن رقمنتها والاستفادة منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه، كما أن الرياضيات تحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنها ربما لا تقدم لنا بشكل مشوق وعميق ومعاصر، كما أن المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإننا لن نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضاً. فكيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقوده يفتقر إلى التعليم الكافي للتألق؟ الرياضيات هي لغة الاقتصاد الحديث، فمن خلالها يمكن أن ننشئ جيلاً يحب الأرقام ويجيد التعامل مع الأموال وإدارة الثروات والتخطيط المالي والاقتصادي.
0: مرة من المرات قرأت مقال مطول لأحد المختصين الأمريكان في علم الرياضيات، حاول أن يعزو أسباب كره الناس للرياضيات إلى التنشئة الاجتماعية. يقول أنه الناس، العوائل، المجتمع ينفر من الأرقام، بالتالي هو يعتقد أنه في داخل كل شخص منا أكو ميل ومحبة للأرقام، فإما أن تطوره المدرسة أو الوالدان أو يتم وئده وقتله في سن مبكرة عن طريق المدرسة أو عن طريق الأهالي. المفارقة أنه أشهر الاختبارات التي يقاس بها مدى تقدم المستوى التعليمي في بلد ما من عدمه تدور حول تخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اللي يسموها اختبار الستيم STEM. هذه حقيقة، هذه شهادة من المختصين في العالم لأهمية هذه العلوم لتطوير البشرية وتحقيق الرخاء والازدهار. يعني أكبر برهان أنه أنت الرياضيات يقيسون بها المستوى التعليمي في البلد لما يختبرون الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم. طبعا هذا ما يعني أنه العلوم الأخرى مو مهمة، بس لا، هاي العلوم وفي مقدمة الرياضيات تعد اللبنة الأساسية، يعني الأساس، يعني البتلو مال العلوم الأخرى. وبالتالي المجتمع اللي يريد الرخاء والازدهار عليه أن يزخر بالعلم والعلماء، مو يزخر بالبلوغرية ويزخر بمنشئي المحتوى وذول جماعة تقييم المطاعم وذول اللي ينقلون كلام منا ويودون منا ويبتزون العالم والمسؤولين بالمعلومات ويباعون ويشترون ذممهم. شفت مجتمعنا وشوف السوشيال ميديا مالتنا، ما تحس انه البلاد ممكن ان تنهض وهي لا تهتم بالعلم والعلماء.

أصدقائي، مسألة حرية التعبير مشكلة بالعراق حقيقة. إحنا جاي نواجه خطورة حقيقية على حرية التعبير. شفت أنا فيديو لطالب في جامعة أهلية في بغداد، جامعة أهلية وتأخذ أقساط من كل طالب 4 مليون و5 مليون. الجراج مالتهم ما مبلط ومحفر ويلعب النفس وتأذي السيارات والإسرابة قابة. فالولد نزل فيديو قال يا أبا بلكي تبلطونا الجراج، غير انقلبت الدنيا على الولد. دزوا عليه بلاغ ورفعوا اسمه ويردون يفصلوه. يا أبا عليش تفصلوه؟ والله أنت جاي تنتقد الجامعة. والولد يعتقد انفصل، يعني لما تابعت المسألة مفصول. زين أنا أسأل سؤال حقيقة، ما هي قيمة الجامعات والأكاديميات إذا لم تعلمنا أبسط المفاهيم إلى وهي مفهوم حرية التعبير وحق التعبير؟ شنو قيمة الأستاذ الجامعي؟ شنو قيمة الجامعة إذا ما تعلمنا وما تدافع عن حرية التعبير؟ حق لكل إنسان أن يقول رأيه من دون أن يتعرض للأذى. طالب فصل، يعني أنا ما أفهم. وطبعا بمناسبة هم يعدون نفسهم من الجامعة الأولى، إعلاناتهم دائما الجامعة الأولى في العراق، وجاء ما أعرف الأولى على شنو. يعني الأولى أنه أنتوا لازم تدخلون ناس خرسان وتطلعوهم خرسان. أسفتهمنا بالله المسؤول ما يقبل يحكي، واحد يحكي عليه والجهة الفلانية ما تقبل والجهة العلانية ما تتحمل. بس حتى المؤسسات التعليمية اللي احنا من درسنا ومن عرفنا ومن فكينا عيننا نعرف انه كل الانتفاضات وكل الثورات وكل يعني الاحتلال البريطاني بالعشرينات وبالثلاثينات وبالاربعينات كانت الانتفاضات تطلع من ساحات الجامعات على الاحتلال. احنا هسه في بلد عانينا ما عانينا من الاحتلال الامريكي، ليش ما شفنا وعي طلابي في مواجهة الاحتلال الأمريكي؟ لأن أبسط شيء أنه إحنا موتنا حرية التعبير في داخل الجامعات. أنت ما من حقك، قاعدين دولي بالقسم يراقبون تعليقات العالم، مكان ما يطورون نفسهم، مكان ما يطورون دروسهم، مكان ما يحسنون أساليب تعاملهم مع المادة العلمية، مع زيادة أو إثراء الطلاب وتوسيع مداركهم الإبداعية. لا، يروحون مقابلين الفيسبوك، فلان خلى لايك، فلان نزل علينا منشور، فلان نزل. بحيث مو بس الطلاب، حتى الموظفين مال الجامعات يرجفون خطية ما يدروني. لك اليوم أنا قاعد في مناسبة اجتماعية، فبالصدفة قاعد يمي في فاتحة لأحد الأصدقاء مدير قسم بكلية معينة بجامعة معينة، بس هالمرة حكومي مو أهلي. قلب الدنيا على وحدة من وسائل الإعلام البصرية المحلية، ها شلون والله مطلعين مناشدة مال طالب يقول ما عدنا مي، وإحنا بالأقسام الجامعية الأقسام الداخلية ما عدنا مي. قلب الدنيا وطلع هذه الوسيلة الإعلامية، طلعها مرتزقة وطلع الصحفيين مرتزقة. يا بشنو؟ والله احنا قلنا انه طلاب ما عندهم مي بالاقسام الداخلية. ما يصير تحكي، ما يصير تقول، لازم يعني تبلعها وتسكت. مصيبة حقيقة. احنا واتمنى من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، المكسب الاهم للعراقيين بعد اسقاط النظام السابق هو الحرية. احنا الحرية جاي تسرق منا شوي شوي، وقامت حتى الجامعات تتحكم بطلابها وأساتذتها وموظفيها، وهذا مؤشر خطير جدا على عودة الدكتاتورية.

0: لذلك أصدقائي، مسألة حرية التعبير هي مسؤولية تضامنية عند أبناء المجتمع كاملة، يعني لا نتهاون بها. اليوم إذا أكو فئة أو شريحة من المجتمع تعرضت إلى مضايقات فيما يتعلق بحرية التعبير، وإحنا نقصد بهم هنا الطلبة في الجامعات، وخاصة هو طالب بمسألة خدمية، يعني أنا قلت لك الكراج ما بيتبليط من مقابل أن تماخذ الأموال، وأم الأموال طائلة على تسجيل الطلاب، تحتاج أنه أنت تتفتح على الآراء اللي تجيك. احنا قلنا على التغذية الراجعة والفيدباك ايش قد مهمة بتطوير أعمالنا، تطوير جودة العمل، ويفترض أن القطاع الخاص يعطي خدمات أفضل من القطاع الحكومي، وإلا علم أن أكو قطاع خاص، علم أن أكو استثمار زين. أنت مكان ما تستفاد من ملاحظات الطلبة تروح والله تبتزهم وتهددهم بأنه تفصلهم إذا كتبوا أي ملاحظة تخص الجامعة. مسألة تضامنية حرية التعبير، لأن أنت اليوم إذا كانت المستهدف طلاب فممكن بالغد يكون مزارعين، وشفنا إحنا المزارعين اللي طالبوا على مدى أسعار الحنطة في العليح، إحنا نريد الزراعة ترجح، طلعوا لهم خراطيم المياه وناس كبار بيهم وناس شياب بيهم وطشروهم. مسألة حقيقة يعني يندى لها الجبين، وإحنا نقول في دولة مؤسسات تحترم المواطنين. أو والله ذولي في بعض أقضية ونواحي ميسان لما صارتكم مشكلة المي وقطعوا الطريق على بعض الشركات النفطية، أيضا المحافظ مال هددهم والله تلو تفتحون الطريق لوج نفتحه بالقوة له. يعني أساليب تعامل مع الاحتجاج ومع الرأي يجب أن تكون بطريقة الاحتواء. أنا عجبني ذاك اليوم المشكلة اللي صارت بالمصافي، زارهم محافظ البصرة راح لهم وقعدوا وياهم وشاف شو يقدر يسوي لهم، شيء يقدر ما يقدر، هم على الأقل زارهم. هاي مسألة مهمة أصدقائي، وقلت لكم هذا مكسب كبير علينا أنه إحنا نحافظ عليه، مكسب الحرية. كلنا علينا أنه نقف مع أي جهة نشعر بأن هناك تضييق عليه، تضييق في مسألة الحريات. إذن الوقت أدركنا أظن، فنكتفي بهذا القدر. نرجو أن تكون الحلقة حلقة اليوم من برنامج مجاز قد نالت رضاكم. تناولنا فيها ملفين وموضوع عن حرية التعبير، والملف الأول عن التشتت والثاني عن الرياضيات. فبالنهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
4: في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000 دولار إلى 693,000,000 في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487,000,000 دولار جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلا بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز، وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
5: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 2500، كل شغلة الغاز ب10,000 وب15,000، ماكو شيء ما غلطنا، وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. إحنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا في الفندق هذا، ومريود مني يوميا أنطل الفندق، ومريض، وكل مصدر عيشة ما عندي، وكل شيء غالي، شلون بيه وين اروح شلون اعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك، الطماطم، البوتيتل، كل شيء ارخص الاشياء نشتريها هي كلها غلط علينا، وصارت صعبه علينا، الدواء غلط علينا. هذا دواي انا بجيبي كنت اشتريه ب 500، هسه صار ب 1000 وربع، شاملين اجيبه. وهم ملتهين بس بالسرقات، والبوق ملتهين وباحزابهم، واحد يطل الثاني، وهي افشل حكومه.
4: خليل ابراهيم مستورد للأجهزة الكهربائية يقف أيضاً حائراً أمام تقلبات الورقة الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية، فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فوراً، ليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
6: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2,000-3,000 إلى 5,000 كسعر، هي مجرد يعني إنه هذا الخبر. إيش حالي لو طبق على أرض الواقع صارتك شحب الدولار، راح يصير لك تأثير مباشر، والمضرر الأساسي هو الزبون. كاستيراد بالدولار هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل إنه هو بالعراقي، بس من يجي ياخذ على مبدأ دولار، يعني هو يصرف على الدولار وياخذ، وأغلب التجار هسه ياخذون على صرف السوق. أكو بعض الشركات الرسمية اللي جاي تأخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، أما أكو تجار ثاني لا جاي أخذ على 155 أو 150، وهذا هم راح يرجع يأثر عليك إنه راح تزداد القيمة، يجوز توصل ل 200، يجوز توصل ل 185، وهذا مرجعها إنه ترجع ترتفع السلعة مرة ثانية، السلعة من 500 راح تصير 750 أو 650، نفس الوقت راح تكون أكو شحة، لأن طلب ماكو، أكو عرض وطلب ماكو، فبنفس الوقت راح تأذينا بشكل مباشر يعني.
4: أمام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلا عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذرا من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتما لغلاء المعيشة.
7: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية، وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري للعراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا. لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أن الدولار في السوق الموازي ارتفع 0.5%، وبالتالي الورقة اللي كانت تباع $100 كانت تباع 155,000 دينار أصبحت 156. المعنى الارتفاع بطيء، لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار للمسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي، لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
4: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعراء.
8: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج، للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية، بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام. هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة. هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي، وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
4: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
5: الطبقة الفقيرة إن أجمد فرج مرة نهائيا، يعني حاربوا الشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. اعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، اعطيني مؤسسة واحدة، اعطيني دائرة واحدة، نجيب نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، اعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن. ماكو مؤسسة بالعراق تشتغل ضد المواطن. شنو هذا العمر مالي 67 والحد الآن أدخلت خالة ما خليت نائب، ما خليت بشر على رعاية اجتماعية ما عندي، وأنا بهذا العمر مريض، لو تطي لو ماكو نهائيا إلا اعطي فلوس 5 أيام 6 أيام يسوونها لك. ما عندك إنسان فقير مثلي وقاعد بآجارنا وبهذا العمر نهائيا ما حد يحترم بي وأنا الله خالقني.
4: تنتهي الأرقام وتبدأ المرارة التي لا تحصى، فخلف كل نقطة مئوية في سعر الصرف ثمة وجع ينهش حياة الناس. هي صرخة شعب يرى طبقته الفقيرة تسحق تماما، ودواءه يغلو، ومؤسساته غائبة عن نجدته، وفي وطن تضيع فيه الثروات بين المحسوبية والسرقات لا يبقى للمواطن سوى سؤال أبو إيهاب الحزين: أين نذهب وكيف نعيش في ظل واقع يسرق منهم حتى الأمل في غد أكثر رأفة؟
9: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مشرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد 100 100، معاملة حيل كويسة. إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان، مثل تسريح بهالوراق، مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، نحن ما انزعجنا أصلا، بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا، الانتظار بس، وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبدا أبدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس وأسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، نحن بالبحر بكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
0: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
3: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
0: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
4: واحدة من مستهدفات نظام الاسي كود أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام الاسكود. نظام الاسكود لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
0: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
5: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأوا. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية، جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
2: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي تسيئ ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطينيها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولة تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد وخلي نفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصه، الحوالات على المنصه استفادت التجار خاصه بالمسؤولين الدوله الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصه. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يوميه دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
1: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
3: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار أدنى مشكلة بعد الدولار الموازي أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاي نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاي تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
1: في المقابل المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك.
4: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه

0: مصارف وبالتالي تطويرها. ولا أعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف إحنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات تعرف إحنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
1: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
2: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
2: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية

0: لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خطوة العمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
1: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية، وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
1: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام. فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأس الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
1: وفي السياق ذاته، يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة، يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يركضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
1: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقوداً على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
1: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
6: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
7: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
8: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية، مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
7: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
9: شوف، احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الاستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
7: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
10: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل أكثر إنتاجية. فإحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الأجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. إحنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
7: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
11: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
12: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
13: تايمز سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
14: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المتلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
15: إذا انقطعت مدة هايلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي شغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا يأثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غالي علينا، غالي اللحم زين، هاي الأربعمية من غير الإيجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوينا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسه هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400 و500 بالشهر.
14: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفاً بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
16: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني انا مثلا اقرا يعني ما اقدر اقرا مثلا، يعني المرأة جزء ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت اطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. اما مثل لو بيوتنا من الطين، ولا احنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ايام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلاً، ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة يعني عبر شط العرب، يعني ما كهرباء أصلاً، والحياة طبيعية جداً أحسن من هسه بكثير. يعني
14: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
17: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها، هسه بدت برمجة او انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعة بسبب اما صيانة او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكية الصهيونية على الجمهورية الاسلامية اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانية محطات طاقة بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة او الثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصرية، تقول ليش البصرة تجهيز كامل، وابو العمارة نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش، وانت هو بتمنى لنفسك الزينة ليش تتعب على غيرك. شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصة تعرف اجواء البصرة حارة، خاصة انه يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء اكيد راح يدمر العالم، وخاصة المرضى كبار السن والاطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
14: امام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
18: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل الـ 250 ميجا من شركة توتال النفطية مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
14: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
19: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الإيراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي أزمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
14: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
20: استعدادا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فبنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن يعني عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
14: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفا خدميا، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
21: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات، برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم الملكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية. فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
1: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الاسطوانة الغازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وإحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير. تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
0: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
2: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالمياً، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحليلها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آمنة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
0: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
3: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية. كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
0: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات يضع يده على الجرح، مشيراً إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
4: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بالمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. 2. ضعف التمويل والدعم الحكومي، الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور. غياب التشريعات المحفزة، القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي، هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
0: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع تستورد والمواطن ينتظر. إن كسر جدران المختبرات ليس خيارا علميا، لكنه ضرورة وطنية لتحويل العلم من ورق في الأدراج إلى خبز على الموائد وحلول في الشوارع.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
9: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. لمن يسمع.
10: وجوه البصرة الستة. للبصرة صفات راحة يد سحرية تنمحي تارة لتربت على أكتاف الأحزان، وتتعرج بخطوطها لتلقيك في تيه أزلي تارة أخرى. هي سحلية من النوع الطيب، تتناوب في خلع ثوبيها السرمديين الحرب والحب لتستعيد في الآخرين رغبتها الجديدة، أو هي جنية بارعة في اقتناص الملاذ وهدره في دماء الذين يرونها كما تشتهي عيونهم. فتضج الأسئلة في الرؤوس وتجيب البصرة بلسان واحد في أكثر من وجه.

الوجه الأول، أنهار تجري في عروقنا. ما عليك إلا أن تقف على حافة أي نهر في البصرة، ثم تنادي بلسانك أو بإشارة من يدك حتى ينساب إليك القارب برفقة البلام المترنح مع تداعية الأمواج التي يثيرها الصبية البصريون وهم يلقون بأجسادهم الزيتية في النهر. يغيبون لدقائق كأنهم يؤدون فروض تحية ما، وكسمك مسموم يطوفون من جديد، وقد انسدلت شعورهم المبتلى على عيونهم كثيرة الإحمرار والرمش والمراقبة. يخوضون في الماء بنصف أجسادهم حتى تتصورهم واقفين بسيقان طويلة، لكنك ستكتشف براءتهم ما أن ترى حلماتهم البارزة في صدورهم المضلعة كثمار توت.

0: عندما يقترب البلام منك سيشعرك وجهه المغسول ببركات الشمس أنك ستركب مع سيد الأدلاء. اسأله إن شئت عن قصة النجمة التي سقطت في النهر وكسته حلة ذهبية وملأت شباك الصيادين بأسماك عجيبة تفتن النظر. إن كان حقا بلاما بصريا عن أب وجد سيخبرك أيضا عن القصر والعبد والفتاة الجميلة الذين يطفون على سطح النهر كل ألف عام. راقب البلام جيدا وهو يسرد الحكاية وستراه يميل بإحدى أذنيه إلى النهر وكأنه يصيخ السمع لنداء الفتاة الجميلة من نافذة القصر وهي تقول: يا أهل البصرة الجدد، أنا ابنتكم التي سجنها الحب والحرب. البلام رجل أدمن الحديث في النهر وبالنهر، فلا تنسى أن تسأله عن سمك القرش فسوف يهم حينها يرفع ثيابه أو ثياب أبيه أو أجداده ليكشف لك عن أسنان القرش في الجسد. ويتحدث البلامة عن كيفية صناعة القوارب التي انحسرت في يومنا هذا كما اختلفت الموديلات باختلاف الزمان.
1: بالنسبة لهاي المهنة مالت المشاحيف ورثناها عن آبائنا، آبائنا ورثتها عن آبائهم اللي هم أجدادنا. احنا بطفولتنا حاولنا نقعد يم آبائنا، فنظرنا شلون مثلا يشتغلون بالمشحوف كبداية تشريح الخشب وجمع الغراض مال المشحوف، مثلا الخشب من يجيبونه شلون يفصلونه. مرور الزمن خلونا وياهم كبداية وعرفنا شلون يبدي المشحوف وشلون نشتغل، تعلمناها المهنة من عندهم. مرور الزمن فترة بعد فترة فترة بعد فترة صرنا يعني ممارسين بالعمل زين، يعني خذيناها على قوة العمل. قبل على زمن بهاتنا يختلف عن هذا النوع هسه اللي احنا قاعد نشتغل بيه. قبل على زمن بهاتنا يسمونها طرادة، أم 12 أم 13 صدر، يعني تجي ليها تلقاها الصدر مالها عالي والأخير مالها اللي هو المؤخرة مالتها هابطة. هاي يسمونها طرادة أو تشلابية، هم يلقبونها مرة ثانية تشلابية. هسه لا، هسه من الأهوار انقرضت، يعني صار قليل ممارسة بالأهوار. رغبوا المشاحيف يسمونها مشاحيف الصيد.
2: أبن عن جد، يسترزق البلامة في شط العرب مستثمرين بذلك أيام الأعياد والمناسبات والعطل، حيث أن العديد من العوائل تعشق أن تتجول وتستمتع في شط العرب.
3: أنا ورثت هاي المهنة من والدي، والدي كان وارثها من جدي. بديت بهاي المهنة يعني من صغري، درست كملت دراسة بس رجعت عليها ما عفتها. احنا شغلنا احنا على السياحة النهرية، هاي الزوارق كودتنا هي يعني من تراث البصرة القديم، ومحافظين على أصالتها والنموذج مالها والتصميم مالها، ما غيرنا بشيء. شغلنا احنا دائما تركز بالأعياد، أعياد نيروز، أعياد عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهاي العطل يعني عطل الصيفية أو عطل نص السنة، والخميس والجمعة يعني هاي السبت، هاي دائما الناس يعني تتكاثر بها على الكورنيش تطلع. هي صناعة الزورق تتكون من الخشب، عامة الخشب أنواع الخشب يستخدمونه الصاج أغلب شيء، والجاوي والتوث، وأكو يعني يضيفوا له مثل يسموه الشاصل بداخله، هذا الخشب الجنجل، يسموه خشب الجنجل قوي، والمحرك مالته جي أم روسي قديم هذا يسمونه.
2: إنها أكثر من 600 نهر، منها ما هو صغير وكبير، أراقها الله على ضفاف الجمال الرائع. أبو الأنهار هو شط العرب، حيث يبلغ طوله من قضاء القرناء التي قيل عنها قديما إنها الموقع الشهير لجنات عدن، وحتى مدينة الفاو 118 ميلاً، ويبلغ أوسع عرض له 300 متر وعمقه 9 أمتار، كما تبلغ عدد الأنهار الواقعة على جهته الشرقية 164 نهراً، وعلى جهته الغربية أكثر من 4000 نهر، وعدد الجزائر في شط العرب 12 جزيرة.

ثم يفيض ماؤه ليصب في الخليج العربي منجبا نهر العشار الذي يشق مركز المدينة مثل الكحل في العين، كذلك نهر الخورة ونهر الأبلة القديم ونهر الجبلة. امضي هنيئا لك المسرى والمرسى، وستجدنا أيها الغريب ننتظر رجوعك إلينا هنا، فنحن البصريين نحترم الضيوف والمواعيد ونعشق الحديث عن مدينتنا، لكنك ستحتاج إلى موال عذب وشبكة صيد وضربة حظ لتعود علينا سعيداً.

0: الكاتب إحسان وفيق السامرائي يصف تلك الأنهار التي لم تكن كما كانت في السابق منحصرة إلى عدد قليل، مشيرا إلى أن التطور العشوائي قتل الأنهار في مدينة كانت تسمى بندقية الشرق.
1: تاريخيا هي جانبين، الجانب الشرقي والغربي. الجانب الشرقي حسبهن في وقت عبد القادر باشا عيان بحدود 600 نهر حوالي، هاي الأحواس يسموها حوز، فبوقتها حسبها أنهار منطقة حمدان ويوسفان والصنقر والكذا إلى وصولا إلى مركز البصرة اللي هي الأنهار نهر العشار، هذا اللي يمتد منك إلى المستشفى الجمهوري، ونهر الرباط الخندق، وكانت مجموعة أنهار أخرى كوت الحجاج وغيرها. لكن أيضا تطور هاي التطور المخربط دفنهن دمرهن، يعني مجاري البصرة كلها تغيرت. سابقا نهر العشار هو النهر الرئيسي اللي يجي يشربون من عنده أكثر هذا، وبنفس الوقت أنه هو تصريف المياه يمشي ما دام دوار. هاي المسألة اختلفت، صارت بعقر وصار طين وأمور، رغم أن النهر مبلط بالكاشي من زمن الأتراك، يعني ترجع إلى 1910 فالمر حاول سعد عياش عريم الله يرحمه في وقتها أنه يسوي دورة حتى أنه المي حتى لا يركض يمشي ويدور، هم من المستشفى وسخ قدر كلش، يعني النهار كانت تجي المهيلات تدخل، أتذكر من العشار جايبة إلى ثانويات البصرة وثانويات الملك فيصل كانت اللي موجودة. هذه الأمور راحت، هسه الآن صار أشبه بقمامة للبصرة اللي عنده زبل يذبه بالنهر، هذا جزء من الإهمال، لأن البصرة كقاعدة كيفن جاء للبصرة بال55 دا يسوي شغلات تخطيط للمدينة، قال له هاي مدينة قنوات، كانت الأنهار مستمرة من شط الترك وانت جاي، يعني حوالي 100 نهر داخل البصرة، هاي الجزائر يم عبد الله بن علي قبله كلها أنهار، هذه كانت قاموا الجزائر كلها أنهار، الفرسي ما فرسي كلها دفنوها. فشنو اللي صار؟ راحت انتهت، ما بقى إلا هذا المجرى الرئيسي مال شط العرب والخندق. زين والخندق أيضا كانت كل العلوات واللي بيعون كل هناك، هسه نروح شوفوا شنو. زين يوقف وينتهي لفترة من الزمن وراحت ركض، الأنهار راحت والزوارق انتهت وانتهت الحياة بي.
2: الابن البار لدجلة والفرات شط العرب، النهر الأبرز وهوية مدينة البصرة، تختلف الآراء حول طوله، ويصوب الأستاذ الجامعي شكري الحسن الرأي الأصح حسب قوله:
3: فإن شط العرب هو حصيلة لالتقاء نهري دجلة والفرات في منطقة القرنة، وهو بذلك يبلغ من الطول حوالي 195 كيلو مترا. وهنالك رأي آخر يقول بأن نهر شط العرب هو نتيجة لالتقاء دجلة بنهر الفرات في منطقة القرمة وبطول 116 كيلو متر، إلا أن الأصوب حاليا هو الرأي الأول.

0: الوجه الثاني، النخيل عرائس من الذهب. كي تتعرف على أنواع ثمار النخيل في البصرة، ننصحك أن تتمسك بمسبحة وتبدأ بإنزال خرزة من البرحي. أعداد النخيل الحقيقية في يومنا هذا مؤلمة، فقد انحسرت كثيراً بحسب الخبير الزراعي الدكتور محسن عبد الحي.
1: الأرقام أعطيك إياها بالدقة، حتى مطلع الثمانينات يعني عام 1980 كان مجموع النخيل في العراق 33 مليون نخل، ما نسبته فيه أو مجموعة من محافظة بصرة 13 مليون نخلة و500 ألف فقط في محافظة بصرة. الآن الحقيقة لا يوجد جرد دقيق، ولكن جرد تخميني بعض الدوائر المعنية في مديرية زراعة البصرة. هذا طبعا الجرد التخميني يعتمد على بعض المنح أو بعض المساعدات التي تعطيها مديرية زراعة البصرة أو دائرة التجهيزات الزراعية، وبالتالي هنالك بعض البطاقات لدى الفلاحين، فبالتالي نعطي رقم تخميني بلس ماينس يعني عدد معين لا بأس به. والآن كل الدلائل تشير إلى أنه فقط 2,600,000 نخلة، هذه إذا ما تراجعت لأقل هذا الحد، لأن لا زالت عمليات التجريف مستمرة، والحقيقة لا زالت بعض العمليات الاعتناء لا زالت قليلة، وكذلك عزوف بعض الفلاحين عن عمليات الزراعة حتى إن كانت ليس هناك إصابة أو عدم وجود عمليات تجريف، لكن عزوف الفلاحين الحقيقة بسبب دخول أيضا المنتج الوافد من خلف الحدود، وبالتالي تكون هناك عمليات تشجيع لشراء المنتج، وبالتالي أهملت النخيل.
2: ترانا نجرؤ نحن البصريين حين نعقد النية للقاء الأحبة بعد طول غياب، دون أن نحمل مع حقيبتنا الشخصية وأشواقنا الحارة الطيبة تمرا مرصوصا مع الدبس والراشي الحار والسمسم في وعاء من الصفيح ندعوه الحلانة. إنها هدية البصرة التي لا تقل قيمة عن الذهب، لذلك حين نسأل عن موقعنا في العراق نجيب بفخر: نحن من مدينة عرائس الذهب التي أبت أن تموت حتى بعد أن قطعت الحروب رؤوسها. سبحان الله، إنها كلمة الله في النخيل أن ينمو الرأس فوق الجسم من جديد. المؤرخ البصري الدكتور حميد الحمداني يؤكد بأن الحروب هي السبب الرئيس في تناقص أعداد النخيل لسبب أو لآخر، متفائلا بأن البيوت البصرية تعرف قيمة النخلة. هذا ما يبشر بخير حسب قوله.
3: ميزة النخيل هذه نفعت أصلاً في الحرب العالمية الأولى، لأنه كانت يصير ماكل الاختباء، فعملية القذائف اللي تطلع من النهر باتجاه الجيش العثماني الموجود داخل على الأرض كانت عملية يعني تشوش بحكم كثافة النخيل الموجودة على شط العرب. بعدين مرور زمن بدأت تتساقط أعدادها، ليش؟ بحكم ظروف، يعني بدأ يصير عمليات الحروب خاصة بالثمانينيات، الكثير من النخيل ذهب هدرا، يعني قطعت أو ماتت أو أحرقت، وقطعت لإحداث مواقع عسكرية، وأنا شاهدت أكثر من موقع عالي على حساب الأرض الزراعية هذه. وأقصى شيء أنا أشوفه أن أجد نخلة تموت، وإلى اليوم لو أجد أي نخلة لبذرة في أي مكان في أي شارع والله أسأل الله أن يبقيها، أشعر بالفرحة الكاملة. أنا أحب النخلة إلى بعد الحدود، ولذلك كنت أتألم حينما أشوف النخيل يزاح أو يقتل. 77 كان هناك في حدود على ما أتذكر بين 16 إلى 17 مليون نخلة في البصرة. في الآونة الأخيرة سمعت قبل أسابيع أو أقل من أسابيع أنه العدد نزل إلى ما يقرب بضعة ملايين، وهذا فشيء محزن جدا. ولكن أنا سعيد وين؟ أنهم يحسبون النخل في البساتين، في حين كثير من البيوت البصرية تتمتع بوجود نخيل فيها من 3 إلى 4، في الأقل 2، نادر أن تجد بيت فيه نخلة واحدة، ومن أجود أنواع التمور. وهذا بالذات بدأ يعني يحقق نوع من التكاثر. حاولت جامعة البصرة أن تلجأ إلى عملية يعني التكاثر عبر النسيج، ونجحت واحدة من إحنا عندنا مركز دراسات النخيل، وما زالت هذه الجهود تشتغل لمكاثرة عن طريق النسيج، ولكن مع ذلك ليست شائعة بالكثافة اللي أو بالكثرة عفوا اللي هي نقل فسيل وزراعته في مكان إلى مكان. وطبعا الفسيل حينما ينقل عن أمه هو صنفها وليس أي صنف آخر.

0: من ترس اللي صارت عند بعيد المجاري، هل الوضع هله؟
1: بالنسبة للمعاناة اللي يعانون من عندها أهالي بالخصيب عامة، هي أولاً شحة الماء، إضافة النوب إلى هذا دعم ماكو من الجمعية الفلاحية. قبل ذاك الوقت يعني كان زمن الثمانينات أو التسعينات كان يعطون مواد كيميائية، مبيدات حشرية، مكافحة النخيل. هسه لحد الآن كل شيء ماكو، من 2003 لحد الآن كل دعم للزراعة ماكو، لا كبريت، لا دعم زراعي، لا مكاين سقي، لا يعني كل دعم للمزارع ماكو.

الوجه الثالث، في الأسواق يزيد الهم ويحترق الزمن. في أسواق البصرة تجد نفسك منشغلاً على الدوام، ضرب من تحدي الصمت والعزلة. من أين نبدأ؟ سوق البصرة القديمة، نتمنى أن نغمض عيوننا عن جزئه الغائب من ذاكرة تاريخ السوق الممطوط بفعل الحروب والحصار على الرصيف الطويل. فها هنا باع أهل البصرة أثاثهم وثيابهم وخجلهم وكتبهم كي يبتاعوا الدقيق الأسمر والزيت والرز والسكر. وعلى هذا الرصيف هدر الشباب البصري أياما من إجازاتهم الدورية القصيرة، وهم يروجون على مضض لقمصانهم الملونة كي يحصلوا بعد بيعها على مصروف الالتحاق إلى وحداتهم العسكرية. هم نفسهم الآن الواقفون على الرصيف يحتالون على البطالة بكذبة الربح السريع.

هل تشم رائحة النشالين في هذه الثياب المبعثرة؟ إنها ثياب الغرباء، نسميها البالات، وتطلق عليها عجائز البصرة السلابات نسبة لاستعمالها مسبقاً، أو ربما هي طريقتهن في جمع كلمة سلب. ولا نرجع التفسير الأخير، لأن البالات أو السلابات كانت موجودة قبل سقوط صدام بكثير. على العموم، نحن نحب هذه الثياب ونكون لها العرفان بالجميل، لأنها سترت أجسادنا الفقيرة وجعلتنا نعيش ذلك الحلم السعيد في أن نجد عملة منسية في جيوبها. في سوق البصرة القديمة تباع الطيور والأسماك والكلاب والقطط والسناجب والأرانب والأفاعي، لكن تظل الطيور عنوانا لهذه السوق المثلثة، تأسيسا بقصة بائع الطيور البصري المهووس أو الحكيم قبل مئات الأعوام، عندما وقف ذات صباح قديم في وسط هذا السوق وأخذ ينادي على الناس قائلا: هلموا هلموا، سأريكم الخسارة والربح. وعندما اجتمع الناس حوله شاهدوه وهو يفتح باب قفصه الخيزران الكبير ليملأ فضاء السوق بألوان الطيور الطليقة. بعدها سمعه الناس وهو يحدث نفسه قائلا: الآن سأملأ هذا القفص الفارغ بالفئران التي أكلت كتبي.

0: والمدينة وبني منصور والهوير، كونها لا تختلف كثيرا عن تلك السوق. ولنجعل نهاية مطافنا في سوق العشار، إنه مرجع الأسواق. دعونا نترك الأسئلة الآن عن دكاكين الكتب وصناعة النسيج وأدوات الصيد وصنع المراكب والأواني الفخارية والعطارة والأدوية العشبية ومتاجر بزازي القماش وسوق الأسماك والجزارة ونجاري التوابيت وغرف الأعراس وتكتكة الساعات الكثيرة في الدكاكين الضيقة. ونتوجه إلى الحاج نعيم ساري البقية الباقية من ذاكرة سوق الخضارة المجبول على الضجيج. نسأله أولاً عن سر جلوسه في دكانه الضيق الفارغ إلا من صورة قديمة قابعة في الركن. سيقول لك بلهجة واثقة أنه ينتظر قدوم الزعيم عبد الكريم قاسم. ستشك أنه ممسوس، لكنك حين تنظر إلى الصورة بشكل دقيق ستكتشف أنه الأقدم في بيع البهارات. حاول أن تضع إصبعك على الرجل الثاني في الصورة وستعرف أي نوع من الإخلاص ذلك الذي سيجعل الحاج نعيم ينتفض من مكانه ليقول لك شاتما: ارفع إصبعك عن الزعيم يا نذل. باعة السوق الأصليون يؤكدون أن السوق مر بتحولات كبيرة على مر العقود المنصرمة، ما أدى إلى تغيير شكل السوق وبضائعه.
1: كان سابقا سوق التنكية في الخمسينات والأربعينات، والصفارين يبيعون صفر ويبيضون الصفر، بعدين يتحول بالتدريج إلى بقالين، ويا زمن يعني بناء الجامع مكتوب عليه التاريخ والله ما أعرف إيش قد
2: أكثر من 100 سنة عمره. ليش؟ لأنه قريب للشط، وسابقا تجي البضاعة من الهند وغير الهند بواسطة اللنجات، فهون ينفضوها منطقة سموها العشر، وانطلقت كلمة العشار من كلمة العشر. فهنا هذا السوق أقدم سوق هو بالبصرة، اسمه سوق سابقا سوق موسى العطية، بس هسه هو المشتهر سوق الأمير، لأن هذا يضم السوق سوق الصفافير وسوق الإحبال وشبك مال الأسماك وسوق هرج وسوق الصرافين، كانوا بالأول هنا الصرافين، وسوق معامل مال الحمض حلو والشكليات. فهذا هو السوق، وسوق كانوا يبيعون به أفراد، يعني قبوط غير قبوط ما شنو هاي الشغلات، لأنه قريب للمقام الأمير علي بن موسى رضى عليه السلام، هذا هو بالغ على بعد 5 مترات، أي فسموه سوق الأمير. أي هذا سابقا كان بالخمسينات سوق الصفافير، الصفافير منها والصفافير بهاي الشارع الوراي. اي فتعرف بعد عده الصناعات طغت على النحاس، الالومنيوم والستيل والبلاستيك، فبقى احنا نتعامل، لانه احنا صرنا صفافير اقول لك من 100 جد، فما استغنينا عنها حبا بيها فباقين.
3: هذا السوق يعني اكثر من 30 سنه، يعني من كنت انا طفل اجوي عمامي كانوا هنا بالسوق يبيعون هاي الشغلات، حبال وشباك صيد، وكان بالأول يبيعون سلالي وعلاليق وحصران. طورت الشغلة، وكان عدد قليل محلات، ما يتجاوز 10 محلات، الآن أصبح حوالي 40-50 محل لبيع المستلزمات صيد الأسماك. توسع السوق، اختلف الآن، تنوعت الحبال. كان حبال بالأول حبال محدودة، قطن وحبال جنب وليف، الآن هسه أصبح دخل مادة النايلون، حبال النايلون، حبال القش، وحبال النايلون وأشكال الحبال. اللنجات كانت شوي البحر كان مفتوح قبل التغيير، فكانت اللنجات تطلع للبحر، يحتاجون شباك الصيد، يحتاجون حبال، مستلزمات الصيد من رصاص وحبال وهالشغلات هاي. فكان هذا السوق مزدحم، الآن خفت مو مثل الأول، لأنه الصيد قل والبحر أصبح ما نقول ضيق على أهل اللنجات.

0: الوجه الرابع، المناخ براءة من العتب. نحن المصريين نكثر من التأفف والشكوى في الصيف والشتاء، لكن هناك من يجيبنا مبررا جزعنا بأسماء نستجلي معانيها حين ندرك ارتباطها بضرورة ما، مثل البارح وغسالة الجواخين ومشهاب العجوز والأزرق والصيهود والتشلة الكبيرة والصغيرة، وثمة وقت لزواجهما يسمى مزوج التشلتين، نسمعها لنتلمس الإطمئنان ونغض الطرف عن غيابها في قواميس الجغرافيا، مؤمنين بأنها قراءة المدمنين على الشمس والأنهر والزرع والصيد، أو السائرين في ضوء القمر بأقدام مشققة حاملين بعضهم بعضا بحكايات لا يقطعها صيف جاف وحار جدا، أو شتاء نادي وبارد جدا، أو الهبوط السريع من الظهيرة إلى المغرب. الدكتور عبد الستار الزهيري، الأستاذ الجامعي في جامعة البصرة المتخصص في علم النفس، يرى بأن ثمة تأثيرا سلبيا لارتفاع درجات الحرارة على مواطني البصرة في وقتنا الحالي.
1: الأثر النفسي للحرارة الجو خاصة البصرة اللي دائما تتجاوز 50 يعني وتصل إلى درجة 60، يعني أكيد إلها تأثير عالي على الإنسان، تسوي عدة ضغط نفسي. الضغوط النفسية إلها تأثيرات سلبية على كل وظائف الجسم، كل الوظائف. أنت مثلا مرات بنتعصب دائما، حرارة هاي الحرارة احتياج تولد حالة سلبية على نفسية الإنسان. تشوف الضجر، الإنسان يكون ضجر مهما يسوي معالجات، لأنه إحنا دائما نريد تبريد، ولو إحنا تعودنا على هذه الحرارة وتعودنا على هذه الانقطاعات، بس دائما تأثيرات الحرارة هذه القاسية علينا أكيد تأثيرات سلبية.

0: لكن ثمة وقت للعصر في ذاكرة أهل البصرة كحلوى تذوب سريعة في الفم. نسرق من بريقها المنعش أطيافنا البهيجة برغم سموم الصيف أو برودة الشتاء، ونظل نرفع لائحة من التأفف والشكوى بأننا أحباء مدينة لا ترحمنا لتطرفها بفصلين. للأنهار والكثافة الزراعية الأثر البالغ في تلطيف جو المدينة، هذا ما بينه الكاتب أحسان وفيق السمر رأي.
1: الأنهار كانت مخففة، شلون هذا نسيم البر والبحر من تجي النخل الموجود البصرة كلها بالخصيب إلى الفاو إلى رأس البيشة ملايين النخيل اللي كان من انقطعت صارت الأرض صحراوية.

0: الشخص اللي عنده مركز او اللي بس المعقل كانت به ولا احنا بنحث المصروعش. ليش؟ لانه ارض يخفت ساعة ساعتين وقالوا شملت من يتحول الجو بارد الاهالي تطلع. هسه اثر نسيم البر والبحر على المدينة انها من راس البيشة الى القرنة راحت ماكو شيء الان ما يمكن لشكت هاي هذا الاير كونديشن لولا هسه الكهرباء ليش تغط ولا جهنم تطلع بالشارع هواء والرائحة وصخة انطمرت كل النخيل والاشجار هاي البراطية كلها انهار هسه كلها هذا نار يمنع سده هذا الرئيس ولهذا طفحت كل المجاري. فالقضية قضية يجب أن تحل المشكلة أما بإعادة الأنهار وأما حفر المجاري لأن قام يبنون على النهر وهاي هي المأساة يعني. في حين كانت مخففة وأذكر بالكتاب مالي ذكرت في وقتها أنه ميلك يمكن كان الحاكم العسكري نزل شبه بيان قال يا جماعة زرعوا الدفلة كنا تطلع من يم الثانوية مال التحسينية وتجي إلى أن توصل إلى الأحشار أشجار دفلة على الطريق يم النهر ونخيئة وعفو تكي وغيره جميل أول مشهد جميل جدا. هسه لا بقت نخلة ولا بقت أي جزء من تدمير المدينة جو مثل ما يعني تمشي بالكورنيش أنت كنت تمشي بالكورنيش تمشي 10 خطوات تدخل برطوبة رهيبة ورا 10 خطوات تدخل في جو نسيمة مثل الجنة ثلج. هاي قاعدة ليش أنا وكلها والمدو الجزر يوصل يدخل بالفروع ويتلألأ الأرض كلها ويبقى حوالي 4 ساعات وينسحب. هسه صعد القاع لي فوق من يصعد القاع ما يصعد بعد ملح صار ولا هاي المناطق من الرومية وحمدان والسبيريديات والصنقر يعني ونهر خوس هذه كلها كانت يعني ما تطلع العصر كان عندي أنا أشغال أطلع بيها لؤلؤة جميلة جدا.
1: سطح الكوكب يتعرض مؤخرا إلى تطرف مناخي هائل إضافة إلى ذلك تعاني المدينة من الانحسار الكبير في أعداد أنهارها وأشجارها. الدكتور محسن عبد الحي يشير إلى توافر هذين السببين في مدينة البصرة ما أدى إلى أن يكون مناخها جافاً في أيامنا هذه.
2: فعلاً هي ظاهرة يعني الحرارة هي تقسم إلى شقين يعني الحقيقة هي ظاهرة عامة وظاهرة محلية أو خاصة. الظاهرة العامة متمثلة بظاهرة الاحترار العالمي أي تسمى بالجلوبال وورمر أي أن الكرة الأرضية حتى العقد الأخير قبل 9 إلى 10 سنوات الحقيقة بدأت الكرة الأرضية بأكملها تعرض إلى ارتفاع درجات الحرارة. الأسباب معروفة يعني هي السبب الرئيسي استخدام الغاز استخدام العمليات الصناعية التي نتجت عنها الغازات الدفيئة. هذه الغازات الدفيئة يعني مثل ما يعرف الجميع نتيجة المصانع استخدام الغازات الملوثة كثرة عوادم السيارات هذا الموضوع كله أدى الحقيقة إلى زيادة تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو وبالتالي كل المراكز البحثية في العالم أشرت أنه المعدل الطبيعي يجب أن لا يتجاوز 110 بي بي أم أي جزء بالمليون. الآن وصل التراكيز إلى 120 أي أنه لك فارق بزيادة 10 بي بي أم. هذه الحقيقة على مستوى الكرة الأرضية مؤشر خطر وبالتالي هذه غازات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة تؤثر على طبقة الأوزون. هذه طبقة الأوزون في غلاف الثاني من الكرة الأرضية الذي يبعد 16 كيلومتر يسمى بغلاف الأتموسفير يكون على شكل واقي على شكل حامي من أشعة الشمس. عندما تزداد تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو الحقيقة أدت إلى ثقب في هذه الطبقة وبالتالي اختراق لأشعة الشمس وزيادة شدتها. هذا المصطلح مهم جدا يعني ليس فقط إشعاع أو سطوع شمسي وإنما شدة أصبحت

الوجه الخامس، التماثيل شواهد الأجيال. ولأن التماثيل تلعب دوراً مهماً في تحديد هوية الأمة ومخيلتها، صار للبصرة وجه في تماثيلها التي تحظى بحياة أخرى ما بقيت المدينة. تنتصب في ساحات ومداخل مدينة البصرة ومناطقها العشرة من النصب الفنية التذكارية التي أبدعها أبناؤها الفنانون لتكون هويتها الثقافية والحضارية ورمز تطورها الفني. تكمن أهمية هذه التماثيل في جوانب مختلفة، أهمها الجانب الفني والحضاري والثقافي. فمن جهة تشير هذه النصب الفنية إلى مستوى التطور الفني في المدينة واهتمام السكان بالفن النحتي، كما تظهر لزوار المدينة الهوية التاريخية للمدينة لكونها تمثل نقاطاً بارزة في تاريخ السكان المحلي.

0: أما من الناحية السياحية فإن هذه التماثيل تمنح المدينة منظراً سياحياً جميلاً وتصبح عاملاً من عوامل الجذب السياحي، خاصة إذا أقيمت في مداخل المدن وساحاتها الرئيسة وبشكل حضاري وأنيق، مع ضرورة اهتمام الجهات المعنية بنظافتها وصيانتها وإحاطتها بمساحات خضراء، إلا أن تماثيل المدينة عانت هي الأخرى كمعاناة النهر والشجر. وحول هذه التماثيل وأهميتها الحضارية يتحدث الكاتب والباحث إحسان وفيق السمرائي قائلا:
1: هذا النصب مال الجامعة في وقتها، وهذا مال الفراهيدي اللي كان يمنى بالعباسية وتاليها جابوه وسووا إلى ابن غزوان، خلوه على الكورنيش، وكان الجرة اللي موجودة بالساحة مال ما بين شارع 14 تموز وهاي الفلكة الموجودة سواها بقت السعودي، وأم البروم العفو ساحة السعد سووا أيضا الكردي والعربي وتعليم راحت كلها، والعامل بقت مع الفنان عبد الرضا بتور، هذا بس هذا البقى وحولوا ما بيها أجانب بقية وما كتماثيل بعد جابوا تمثال هسه حشروا على المزابل مال المعقل المزهر الشاوي الله يرحمه، السياب هذا بقى كل يوم مغيرين مكانه ما عندنا تنسيق، تهت في حين الخطة الموجودة بال 69 أذكر أنا كنت بيها لجنة حددت البيوت الأثرية وشنو مخلي شارع الجزائر شنو التماثيل عربات في سبيل أنه نقيم وننطي المدينة، هذه الجوانب كلها راح قاموا الآن احتلوا الساحات وقاموا يشتغلون كل ساحة بنوها وضافوها وصارت أملاك خاصة وراحت يعني.

0: إن هذه الأعمال النصبية والنحتية تشكل ضرورة كبيرة من أجل دفع الحركة التشكيلية بما توفره من قاعدة جماهيرية تربط الفن بالمجتمع وتجعله وثيق الصلة به وبتاريخه وأحلامه، وتكون جسراً لتذوق الفن التشكيلي بصيغه المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية تصدي الدولة لمثل هذه الأعمال والاستمرار في إنجازها لإنعاش الحركة التشكيلية وزرع القيم الجمالية والمفاهيم القومية في نفوس الأجيال القادمة التي تشتتها الثقافات الوافدة بما تحمله من قيم سلبية كفيلة بسلخها عن تاريخها وتمزيق عراها الاجتماعية والقومية.
1: الوجه السادس، الشناشيل، صورة البصرة الأنيقة. عند حلول الظلام يضيء البصريون منازلهم ليخترق النور زجاج الشناشيل التي تجمع تأثيرات هندية وفارسية وإسلامية، فتمتد خيوط ملونة بالأخضر والأحمر والأصفر والأزرق على طول الشوارع. وكانت كل منازل التجار البرجوازيين أو أبناء الطبقة الأرستقراطية المحلية في البصرة مزينة بالشناشيل المصنوعة من عارضات خشبية مغلفة بشمع طبيعي مقاوم للماء والنار، تجعل من تلك البيوت عملا فنيا فعليا. يروى أن الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق كان ينزل خلال زيارته للبصرة في بيت الوالي الواقع على ضفة النهر الذي يقسم المدينة، ولم يعد الآن سوى مجرى ضعيفا للمياه تطفو على سطحه النفايات. خبير الآثار هاشم البطاط يوضح بعض الضوابط الآثارية التي بموجبها تم اعتماد هذه البيوت كإرث فني ومعماري تاريخي.
2: الشناشيل المطلق عليها هذه الكلمة هي بالمفهوم الدور التراثية، والدور التراثية اللي يتحدد عمرها بمئتين سنة فما دون، هاي تشملها الفترة الزمنية اللي انبنت بهالفترة. بس هم لازم إلها مقومات، إلها طراز معماري مميز، المواد المستخدمة، الزخارف، العقود، بحيث تصير لها صيغة فنية وجمالية حتى يطلق عليها كلمة تراث، تراث الماضي. فما يصير نجيب لنا فد بناية هيك عشوائية، بناها عادي جدران قائمة كذا ونقول تراث. فهاي المباني اللي تتحدد بهالعمر 200 سنة فما دون. أما 200 سنة فما فوق اللي هي آثار، كل بناية أو شيء منقول أو غير منقول بالنسبة للآثار اللي نسميه اللقى والمباني الثابتة، فهذاك تتحدد عمره من 200 سنة فما فوق إلى العصور الحجرية والقديمة. فالتراث الحقيقة اشتهرت به مدينة البصرة استخداماته، وبغداد وكربلاء وبعض المدن العراقية، بس البصرة لها خصوصيتها وميزتها بالنسبة للتراث لكثرتها ولتنوع طراز عمارتها، رغم أنه يقول لك أنه بيها بعض الشغلات ما تخص المدينة، يعني من ناحية الفنانين اللي اجوا، لأن تعرف استقطبوا البصرة عن الهند عن إيران عن كذا، فالصناع أو المعماريين أو البنائين من يجيك عنده معلومات كالفنان يجي من باريس دارس الفن كذا التشكيلي والكذا يطبق ما درسه، إضافة ينطي المسحة مع البلدة. فهذه هم صار بيها شيء.
0: الفنان التشكيلي أحمد السعد بيّن أن للبحر التأثير الأكبر في تشكيل هوية الشناشيل، معتبراً أن التلاقح الثقافي بين وافد البصرة وبين فنانيها وبنائها الأصليين، موضحاً أن المناخ في مدينة البصرة يتأثر بالبحر والنهر، إضافة إلى أن مواد البناء المستعملة في مدينة البصرة آنذاك هي ذاتها ما كان يستعملها الهنود والفارسيون.
3: الشناشيل يعني لا تعدو عن كونها طراز معماري شرقي مناسب للبيئة في المناطق الحارة عندنا في البصرة أو في بغداد أو في أي مكان آخر، وهو طراز يعني شرقي صرف موجود يعني في الهند وفي المناطق القريبة من العراق، بالإضافة إلى مناسبته يعني ليس الأجواء فقط، يعني المناخ المعروف عن العراق مناخ يعني صحراوي، وأيضا قرب البصرة من المناطق من البحر يعني وجود الرطوبة، فهاي الأجواء يعني هي مشابهة لما موجود في دول كثيرة مجاورة لنا. وتعرف أنت يعني هاي قضايا ثقافية، ينتقل الطراز المعماري يعني خصوصا للدول أو المناطق القريبة من البحر أو المناطق الحدودية، يعني يصير تلاقح بين الدول، تنتقل يعني الطرق المعمارية وطرق العيش والمناطق الأمور المستعملة في المأكل وغيرها من منطقة إلى أخرى.
0: تم ترميم بعض هذه المنازل لتستضيف اليوم عدداً من المؤسسات الثقافية كاتحاد الفنانين البصريين والمراكز المخصصة للتراث واتحاد الأدباء البصريين وقصر الثقافة في البصرة. وأعيد تأهيل منزل الشاعر الكبير بدر شاكر السيب الذي كان تحول إلى مكب للنفايات قبل أن يرمم ويصبح مركزاً ثقافياً. كما تمت إعادة هندسة كل الزخارف والحلى الخشبية بشكل متماثل. الدكتور كريم عبود يرى بأن ثمة قيمة جمالية لهذه البيوت توازي قيمتها التاريخية، وهي بذلك الشاهد الحقيقي لطريقة عيش البصريين في تلك الحقبة.
4: يعني بيوت البصرة اللي نطق عليها في لغة الفن والمعمار بالشناشيل تشكل في داخل ذاكرة الأيام الحلوة، عندما كنا نتنقل بين في محلة الباشا وفي محلة السيف، أو عندما كنا ندخل في محلة الصفا على جماليات بيت باش عيان وشناشيله والشرفة الساحرة الذي يخرج منها شيخ عبد القادر باش عيان كل جمعة وهو يسلم على الناس وإلى آخره. مساحات جميلة وفرها معمار فضاء المدينة، وهذا المعمار طبعا كما تعلمون هو يرتبط ارتباطا تاريخيا بجذور المدينة المعمارية الذي ساهم فيه مجموعة كبيرة من المهنيين والمعماريين والحرفيين وإلى آخره لكي يبنوا هذا البيت. البيت البصري الموصوف بالشناشيل هو ليس بيتا للممارسة الحياة الاجتماعية فقط بقدر ما هو بيت للاحتفاء والاحتفال.

0: لم يبقى من هذه المنازل اليوم إلا ما يقارب 425 إلى 450 دارا تراثية موجودة في البصرة. وبحسب السكان المحليين كان ثمة مكتبة يهودية يتعلم فيها الشبان التوراة، وحمام نساء، ومنزل شيخ كويتي، لكن لم يبقى منها سوى جدران متداعية وأعمدة خشبية نخرها النمل الأبيض.
1: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. لمن يسمع،
2: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
3: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأس، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
4: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصلت أعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030، و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050، و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت، يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحاً إن اتجاهاً معادياً أو رافضاً لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحاً لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحل

0: ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
1: الرقم 40 في الديانات والثقافات المختلفة.

العدد أو الرقم عملية لفظية تختص بحساب الأشياء وحصرها ومعرفة مقدار كمياتها وأماكن التعبير عنها برسوم كتابية متعددة اختلفت أشكالها عند مختلف أمم الأرض وحضاراتها، ومرت كتابة الأرقام بسلسلة من التغيرات وأعمال التطوير حتى اتخذت الأشكال والصور الكتابية التي نشاهدها في الوقت الحاضر. ويعرف العدد بأنه ما يعد، فإذا عبر عن العدد بالرموز الكتابية سمي عدداً، وإن عبر عنه بالرموز الحسابية كان رقماً. ودونت أكثر الشعوب الأعداد بالحروف الأبجدية، ثم عدلت إلى استخدام رموز لها غير الحروف، فكان لكل حضارة سلاسل رقمية وترقيم يدل على الأعداد برموزها. حاول الإنسان دائماً فك الألغاز المحيطة به بحثاً عن الحقيقة، لكنه اصطدم بأخرى أشد غموضاً منذ أن بدأ يتطلع بالعين المجردة إلى قبة السماء، وكلما أوغل فيها ازدادت دهشته وحيرته، والتي بلغت منتهاها حين جاء أبو النظرية النسبية أينشتاين ليخلص إلى أن الإنسان يمكن أن يسافر إلى الماضي بعد أن يخترق سرعة الضوء، فيعود تدريجياً إلى الوراء إلى الأزمنة الغابرة، مثبتاً ذلك علمياً، لكنه عجز عن تطبيقه عملياً. سرعة الضوء مهما كانت خاطفة ليست سوى رقم، وعمر الإنسان مهما طال ليس سوى رقم، وعمر الكون في المحصلة ما هو إلا رقم.

في اللغة العربية الجميلة والجليلة ما لا يحصى من الأسرار العددية، أولها عدد الحروف العربية التي تبلغ 28 حرفاً، وهي من مضاعفات الرقم 7 الذي ينطوي على عجائب مذهلة ليس في الثقافة العربية فحسب، بل في كل الثقافات والأديان. فهناك 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، وقد وردت في القرآن 7 مواضع للسجود و7 سنابل و7 بقرات، كما أن شهادة الإسلام قائمة على 7 كلمات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وما يثير العجب إن الأعداد دخلت في نسيج الحياة الزوجية والنفسية لدى العرب منذ القدم، حتى إنهم اخترعوا حساب الجمل، حيث لكل حرف أبجدي رقم يعبر عنه، وثمة أرقام يتفاءلون بها وأخرى يتطيرون منها كالأرقام الزوجية مثلاً، ويقال إنهم سموا 1000 ليلة وليلة لهذا السبب، حيث زادوا ليلة واحدة حتى لا تقتل شهرزاد في خاتمة تلك الحكايات الأسطورية الرائعة. في الأدب نقع على أمثلة باهرة للعلاقة اللطيفة التي بناها الشعراء العرب مع العدد وطريقة تعاملهم الذكية في استلهامه وتوظيفه جمالياً، ولا أدل على ذلك من القصيدة الشهيرة لامرئ القيس حين كان يلاعب حبيبته الشطرنج، ممرراً رسائله العاشقة عبر حرب ضروس على

لرقعة الشعر الذهبي، معيدا تشكيل العدد 100 على طريقته الخاصة بقوله: تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلي والحلال، فقبلتها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل.

على مر التاريخ لعبت الأرقام دوراً مهماً في ثقافات الشعوب والأديان المختلفة من الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى لما تحمله من معان عميقة، فمنها أرقام ارتبطت بالحظ، وأرقام التصق بها النحس والتشاؤم، وأرقام أخرى اقترنت بالكثرة. لكن الرقم 40 دارت حوله قصص وأساطير كثيرة لمعانيه الغامضة. سنأخذكم في رحلة رقمية بطلها الرقم 40 للتعرف على شيء من ارتباطه ببعض التحولات المهمة والأمور المفصلية في الثقافات والديانات المختلفة. رمز التطهير في الديانات السماوية. يعد الرقم 40 الأكثر حظاً بين الأرقام كلها في الديانات، فبحسب كتاب تاريخ حضارات الشرق المخفي والمغيب أساطير بلاد الرافدين، فإن الرقم أخذ بعداً كبيراً في الأساطير والديانات وحتى الحكايات الشعبية والفلكلور. ويذكر الكتاب أن الرقم مقدس لما له من دلالة في العقاب أو الوصول إلى الكمال، كما ذكرت الديانات الإبراهيمية، وعدد مواضع ذكر فيها الرقم 40 بدءاً من انهمار المياه على الأرض في أعقاب طوفان نوح 40 يوماً، وتيه اليهود 40 سنة في صحراء سيناء.

وفي المسيحية يرتبط الرقم 40 بالصوم والتجديد الروحي. على سبيل المثال، هام يسوع 40 يوماً في البرية حيث تعرض للإغراء من الشيطان واختبر إيمانه وقوته الروحية، والمدة ذاتها صامها يسوع وحث تلاميذه على صوم الأربعينية. وفي المعتقد المسيحي أمضى يسوع 40 يوماً مع تلاميذه بعد قيامته من الموت وقبل أن يصعد إلى السماء. للرقم 40 قدسية خاصة في الإسلام أيضاً، حيث ارتبط بأحداث مهمة، إذ نزل القرآن على النبي محمد وهو في 40 من العمر، وتزوج السيدة خديجة وهي في 40 من العمر، وجاء ذكر الرقم 40 في القرآن في مواضع مختلفة. ففي سورة البقرة حينما خاطب الله قوم موسى قائلاً: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وجاء ذكر الرقم في سورة الأعراف بقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولعل وحي السماء نزل على غالبية الأنبياء بعد بلوغهم 40 كما وصلتنا الروايات عنهم، حيث إن 40 تعبر عن نقطة فاصلة في الزمان أو الأحوال، أو كما يصورها المتصوفة الانتقال من مقام إلى مقام، أو من مرحلة البشر العادية إلى مرحلة النبوة. وأن كل هذه الروايات والأحداث مفتوحة التأويلات حسب الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، بدليل الآية القرآنية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فإنها تشير إلى أن 40 هي مرحلة فاصلة، فهي سن النبوة والنضوج.

الرقم 40 في الديانة الزرادشتية. عاش زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية في إيران، والتمس الرقم 40 في تلك الديانة في موضعين. الأول في موعد بدء رسالته، إذ يذكر كتاب الديانة الزرادشتية مسديسنا أنه بدأ مرحلة نشر رسالته في 40. وبعد 40 عاماً من وفاة زرادشت تعرضت ديانته لعوامل التحريف، واختلطت مبادئ ومعتقدات هذه الديانة بالعديد من الديانات الأخرى، وذلك عقب اجتياح الإسكندر الأكبر لإيران وقتله حكامها وحرقه الكتب التي كانت تحتوي على تعاليم الديانة الزرادشتية، وكانت مكتوبة على جلود البقر بمداد الذهب. الرقم 40 المقدس بين السنة والشيعة. يحظى الرقم ذاته بتبجيل لدى أهل السنة، فالبعض يرى أنه احتوى على إعجاز ديني، فهو بداية نزول الوحي الإلهي على النبي محمد، وقد ذكر في مواضع عدة في القرآن كما أشرنا. أما عند الشيعة فمن أهم دلالاته أنه يرمز إلى أربعينية الحسين، أي ذكرى مرور 40 يوماً على واقعة استشهاد الإمام الحسين في أثناء معركة كربلاء، وتستمر 40 يوماً تنطلق من اليوم 10 من شهر عاشوراء حتى 20 من صفر. في هذا اليوم يتوافد المسلمون في العراق من المحافظات كافة، والشيعة من بلدان أخرى إلى كربلاء، وتغلق الطرقات ويوزع الطعام في الشوارع مجاناً، وتمنع السيارات من المرور، وتفتح أبواب السياحة الدينية الوافدة إلى العراق.

أضرحة سيدي الأربعين. في ربوع مصر تنتشر أضرحة لمن يسمى سيدي الأربعين، ويفسر الكاتب المصري أحمد أمين في موسوعته قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية قصة طريفة عنه، إذ يقول إن الأربعين شيخ مشهور عند القاهريين تحديداً، حيث يزعم إن له 40 مقبرة، وهذا إنما هو تعبير عن كثرتهم وليس تعبيراً عن العدد الحرفي. ويذكر أمين عن سبب انتشار هذه الأضرحة إنه يعود إلى صاحب بيت وجد أشخاصاً يتبولون في ركن من أركان بيته أو حارته، فمنعهم من ذلك ولكنهم رفضوا الانصياع له، فاحتال عليهم بسرعة وادعى إن هذا المكان هو ضريح سيدي الأربعين، مما أوقف الناس عن التبول في هذا المكان. أضرحة سيدي الأربعين منتشرة في مصر من ضريح سيدي الأربعين في السيدة زينب في القاهرة إلى ضريح الشيخ الأربعين في مركز المنيا، والمسجد الأشهر لسيدي الأربعين في السويس، وجميعها تدور حولها حكايات وأساطير، منها وجود 40 رجلاً صالحاً، وروايات شفاهية تقول إنه رجل واحد أطلق عليه لقب الأربعين، وهناك أسطورة شبيهة لهذه موجودة في المسيحية أيضاً، إذ يوجد دير القديسة ديميانا والعذارى الأربعين في الدقهلية.

الهدف الأساسي من دلالة استخدام الأربعين بأنه يعبر عن بلوغ ذروة الكمال، كما هو الحال في قصة علي بابا والأربعين حرامياً في ألف ليلة وليلة، فهم ربما كانوا 39 أو 41، لكن تحديداً الرقم 40 أتى للتأكيد على كمال الشيء. وفي الأمثال الشعبية يقال يخلق من الشبه 40، وفيه دلالة على الوصول إلى أقصى شيء ممكن. وفي الثقافة الشعبية إلى الآن لا تتم مراسم الزفاف في الريف عند وجود حالة وفاة بين الأقارب والجيران إلا بعد مرور 40 يوماً من تاريخ الوفاة، وهذا موجود في الكثير من المناطق والبلدان العربية والإسلامية الأخرى. يرتبط انتشار أضرحة سيد الأربعين بالأسطورة الشهيرة لإيزيس وأوزوريس، ففي هذه الملحمة قطع ست إله الشر جسد أوزوريس إله الخير ووزعه على أقاليم مصر الأربعين حتى لا تتمكن زوجة إيزيس من إعادة الحياة إليه. تلك الأسطورة ترسخت لدى المصريين على مدى آلاف السنين، صار كل إقليم يفخر بأنه فيه جزءاً من القطع الأربعين لأوزوريس، مما أدى إلى انتشار عبادته كإله للحياة الآخرة في ربوع مصر.

0: إن ترسخ فكرة الأربعين عند المصريين جاءت من المصريين القدماء، وتحديداً من التحنيط. كانوا يضعون المتوفى في الملح لمدة 40 يوماً لسحب كل السوائل، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الروح سوف تتحرر من الجسد بعد هذه الفترة، وتترتب على ذلك عادة زيارة مقبرة المتوفى بعد 40 يوماً إلى وقتنا الحالي. واستمر الأمر إلى الآن، حيث ترتدي نسوة العائلة الأسود حداداً على المتوفى 40 يوماً. طقوس 40 التي تقيمها بعض المجتمعات بعد الوفاة هي نتيجة إيمان عندهم بأن الروح تظل في الجسد 40 يوماً قبل أن تفارقه، وهي عادات وتقاليد متوارثة اكتسبت على مدى عقود. رغبة الوصول إلى الكمال والتطهير. إن الهدف الأساسي من استخدام الأرقام في الثقافات الشعبية يكون للتعبير عن أمور عدة بهدف إبراز معنى ما، وأن ذكر الرقم 40 في حد ذاته لا يعبر بالدقة عنه كعدد مثل الرقمين 3 و7، فرقم 3 يعبر عن التحدي والإرادة في فعل الشيء، فيقال مثلاً 3 ثابتة، والرقم 7 يحظى بقدسية اكتمال دورة مثل أيام الأسبوع والطواف حول الكعبة، أما الرقم 40 فيعبر عن الاكتمال وبلوغ الشيء المستوى الأقصى له. من التطهير إلى الاكتمال يظل الرقم 40 رقماً محيراً، فهو لا يشبه الأرقام الأخرى في اعتقاد البعض، ولكن له قدسية غريبة ومكانة خاصة في الديانات.
1: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت

أما الآن فإن عليك زيارة طبيب الأطفال في أيام متقاربة لتطمئن على صغيرك مع كل فعل يبدر عنه. نومه وبكاؤه ولونه ورضاعته وشكل غائطه وكل شيء، وتملأ حقل البحث في اليوتيوب بكلمات لم يخطر في بالك يوما أنك ستستخدمها كالبحث عن صوت الرحم، وتفاجأ بوجود مقاطع كثيرة تمنحك هذا الصوت، إذ أن آلافا قبلك بحثوا عنه وهم يحاولون تنويم أطفالهم ليتمكنوا من النوم. فخبراء الأطفال ينصحون باستخدامه وسيلة لتنويم الرضع الخارجين توا من أرحام أمهاتهم. تقضي ساعات مستلقيا إلى جانب طفلك ومضطرة لسماع صوت الرحم الكئيب المخيف المؤلف من نبض قلب وبقبقة سوائل، وهو ينبعث من يوتيوب هاتفك المحمول الموضوع قرب الرضيع أملا في مساعدته على النوم، لتحظى أنت وامرأتك بغفوة أيضا تنقذكما من التعب والقلق والسهر. يتحول أغلب اهتمامك إلى مراقبة مراحل سلوك الطفل، فتبتهج عندما يفتح عينيه وتطير فرحا عندما يبتسم أول مرة، وتغمرك سعادة هائلة حين ينجح في الانقلاب على بطنه، ثم تقضي أياما تراقب محاولاته للاندفاع إلى الأمام على يديه ورجليه، وأخيرا وبعد أن يبذل جهدا جهيدا ينتقل إلى مرحلة الزحف ثم الحب والجلوس، فتقول لنفسك سيتعلم المجيء إلي عما قريب.

في هذه المرحلة يبدأ طفلك بالانتباه إلى ما حوله، فيعرف التلفاز وأغاني الأطفال والرسوم المتحركة، ويستولي على شاشة البيت ويحتكرها لرغباته ومتعته. وتروح أنت صغيرا تبحث له عما تعرفه من أغاني ورسوم متحركة، ومن كثرة التكرار تحفظ أغاني لم تتمكن من حفظها في طفولتك، بل لم تكن تفهم بعضها، وتكتشف أنك كنت تستمع إلى كثير من المرح والفكاهة حين كنت صغيرا، لكنك لم تدرك ذلك في وقتها. فمثلا في أغنية ذهب الليل تزعل فيفي من شقيقها سوسو، وترفض مبادلته القبلة عندما يذهب إليها ويقبلها من أجل مصالحتها، ثم تشاكس بأن تدخل يدها في المحبرة وتلطخها بالحبر، وتذهب إليه خلسة وتمسح الحبر بوجهه، فيغضب سوسو ويضربها ويأخذ المحبرة ومنها يصب الحبر على فستانها. وفي هذه الأثناء يدخل الأب صدفة ويشاهد شغبهما، فيحصل كل منهما على صفعة منه. ستحفظ أيضا أغنية الصيصان وأنثى السنجاب وشيئا من أغاني بيبي شارك، وقد تدندن بها أحيانا حتى عندما تكون وحدك في الشارع أو العمل، إذ أن عليك الحرص على عدم الابتعاد عن عالم ابنك لتتمكن من فهم ما يسعده ويسليه وما يحزنه ويضجره. بعد أن غادرت هذا العالم منذ سنوات طويلة ونسيت قواعده وطريقة العيش فيه.

في هذه المرحلة يبدأ الشعور الذي يتحدث الآباء دائما عنه بالتدفق نحو قلبك. ملامح طفلك تكتسب وضوحا أكبر، ويبدأ من يرونه يخبرونك بأنه يشبهك كثيرا، وبعضهم يقول لك إنه نسخة مصغرة منك، فتحمله وتقف أمام المرآة مرات عدة، وكأنك تمارس لعبة الفرق بين الصورتين التي كانت تنشرها الصحف اليومية، تمعن النظر في عينيه وأنفه وفمه وأذنيه. قد لا تكتشف أوجه التشابه، لكن دهشة الناس إزاء تشابهكما تساعد في تثبيت يقينك من أنك ولدت مرة أخرى. أنت الآن أمام شعور الانشطار، أن ينشطر جزء منك وتراه يتحرك ويعيش أمامك. كل حركة جديدة يتعلمها تشعرك بأن حرفاً أضيف إلى أبجدية حياتك، وكل يوم يمر هو مناسبة مهمة لمراقبة نمو صغيرك أو نمو قلبك الممتلئ به. تقضي معظم وقتك معه مبتسماً أو غارقاً في الضحك، فهو لا يكف عن تقديم الكوميديا العفوية على مسرح أيامك المزدحمة بالمتاعب والدموع. يجمع السعادة بطريقة لا يجيدها غيره، ويرشقك بها شئت أم أبيت، ويحرص على تحويل حلاوته إلى مكنسة تنظف ذاكرتك من أي إزعاج يسببه هو لك. فعندما تتذكره وتفكر فيه وأنت بعيد عنه، لا تتبادر إلى ذهنك متاعب وجهود تربيته وبعض سلوكاته المزعجة والمملة، بل تفكر فقط في أفعاله التي تغمرك بالحب والسرور.

أفعاله المحبوبة تتزايد يوما بعد يوم، ويتزايد معها الشعور الذي يتحدث عنه الآباء القدماء، حتى تختبره كليا عندما يتقن السير والركض نحوك، ويبدأ التلفظ وإطلاق التسميات على الأشياء بطريقته ومصطلحاته الخاصة. وعندما يناديك بابا منذ الآن بات يعرفك جيدا، يعرف أنك أبوه، فيمنحك حبا بلا حدود وشروط، ويعبر عن هذا الحب بطرق لا يستطيع ابتكارها حتى أبرع الشعراء والكتاب الرومانسيين. يلتصق بك طالما أنت أمام عينيه، وينتظرك بلهفة عاشق إذا غبت بضع دقائق في أحد أرجاء البيت، وحين تظهر يهرع إليك صارخا كأنه عثر على عشبة الخلود، فتمنحه ممتنا آخر قطرة مما تملك من حب وعاطفة. وهو لا يفعل ذلك لأنك أبوه فقط، بل لأنه يراك مصدر أمان وحب كبير، وعليك أن تكون كذلك لكي تنال المبتغى من الإنجاب. عليك أن تغرم برائحته وملمس جلده، وتضمه إليك وتقبله كثيرا، أن تمرح معه كأنك في عمره، وتتحدث إليه بلغته ليشعر بأنك صديقه الأول والأقرب، وأنك مصدر سعادته ورفاهيته وطمأنينته، فيكون هو في المقابل مصدر سعادتك وطمأنينتك. تنتظر عندما تكون أبا أن يحتمي ابنك بك من أي أمر يخيفه، وذلك يحصل بالفعل، لكن ما يفاجئك هو أنك ستحتمي به أيضا حين تتكاثر حولك المتاعب والمصاعب ولؤم البشر، تلجأ إليه للتخلص من الضغوط والحصول على قسط من البهجة والحب. تجلس إلى جانبه لمشاهدة التلفاز معا، وتفتعل حماسا أشد من حماسه. وفي نهاية كل يوم، بعد لعب ومرح وضحك وبكاء ومشاكسات ومشاغبات، تأخذه إلى فراشه وتساعده على النوم. ينظر إليك بعين ناعسة قبل أن يغفو، وعندما يغمض عينيه ويغط في نوم عميق، ترتسم على وجهك ابتسامة لا تعرف أسبابها، ثم تقول لنفسك قبل أن تغفو: يا للذتي هذا الحبيب. أن تستيقظ كل يوم فتشعر بحاجة ملحة للنظر في وجه طفلك للإطمئنان عليه، فتعانق براءة وجهه قلبك المرهف وتجدد فيه الحياة، أو تغمرك ابتسامته لدرجة تجعلك تملك الدنيا بأسرها وتنسى كل همومك ودواعي قلقك. أن تكون كذلك فأنت إذن أب. أن تكون أبا لا يعني أن تتحول إلى إنسان آخر مختلفا كليا عما أنت عليه، ولكن يعني أن يكون لحياتك معنى آخر تضيفه إلى المعاني السابقة، وغاية أخرى تسعى خلفها تضاف إلى غايتك الأصلية. طفلك هو الجزء الوحيد الذي بمقدورك أن تفصله عن جسمك لا عن روحك، ويبقى مع ذلك حيا، وتظل تنظر إليه وتتعامل معه على أنه جزء منك، بل أغلى من أشرف أعضائك، وتراقبه أمام عينيك وهو ينمو ويكبر وينضج وينتقل من مرحلة إلى أخرى، ليصل إلى المرحلة التي أنت عليها وربما تفوق عليك، وأنت بذلك أسعد.

أن تكون أباً يعني أن تتأمل في مساحة جديدة وفسيحة تضاف إلى قائمة تأملاتك، وربما تفضلها بكثرة أسرارها وتشعباتها وجاذبيتها، إذ تتأمل في الفروق الهائلة بينك كإنسان بالغ وبين الطفل ذي الشهر والشهرين، فتكتشف أنه لا يقل عنك بشرية ولا حيوية ولا عنفوانا ولا ذكاء، فهو مزود بكل ما تتطلبه الطبيعة البشرية من شعور حسي وإدراك عقلي للتعلم ومراكمة المعلومات وإجراء المقارنات والتوصل لاستنتاجات، إلا أن ذاكرته تمتلك من المدخلات مقدار صفر وتحتاج وقتا لمراكمتها عبر تكرار المعاينة والشعور وتنوع الصور والأحوال، ومن ثم بناء الصور الذهنية الأولية عن الأشياء من حول هذا الكائن الحي الجديد. أن تكون أباً يعني أن تلج عالماً محفوفاً بالمسؤولية وكذلك بالمعاناة والأعباء، ولكن يعني أيضاً أن تمتلك نافذة جديدة إلى تحقيق ذاتك التي تسعى لها في رعاية هذه الأمانة، وبعد كل ذلك يعني أن تمتلك صديقاً صدوقاً مفعماً بالعاطفة نحوك، لكنه وهذا هو الأهم، مجرد في نظرته إليك قبل أن تطال فطرته يد التشويه على الأقل من شوائب النفعية العارضة التي تشوب عادة حتى علاقات أقرب الأقرباء. من الطبيعي أن يتزوج المرء وينجب أطفالا ويمارس كل طقوس الحياة البشرية فيكون زوجا وأبا، ولكن الأبوة في حقيقة الأمر ليست أمرا عاديا، هي بالأحرى معنى خارج المألوف، هي إطلالة على بواطن الإنسان ونافذة نحو حقيقة انتمائه الأبدي إلى عالم لا مادي تسمو فيه المعاني على الكلمات وتحضر الروح وتفنى العبارات.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تحفل هذه الآية الكريمة بمجموعة من المضامين أستعرض منها بقدر ما يتسع له المجال إن شاء الله. سؤال ليوجهه إلى النبي صلى الله عليه وآله عن الأهلة، طبعا هو إنما عبر عنها بالأهلة مع أنها هلال واحد، هي الواقع هلال واحد لأنه جرم القمر جرم واحد، لكن ليش عبر عنها القرآن الكريم بالأهلة بالجمع؟ لأنه يتعدد بتعدد الشهور، كل شهر يشوفوه هلال تكون متعددة، لذلك عبر عنا بالأهلة، وإلا الواقع هو هلال واحد أو جرم واحد. في السؤال اللي يوجهه إلى النبي صلى الله عليه وآله مفسرين قسمين، قسم يقولون أن السؤال كان عن السبب الطبيعي، يعني منشأ الهلال شنو هو؟ شلون يصير الهلال؟ هو الهلال شنو؟ شلون يصير؟ شلون يتكون؟ وشلون يتدرج بعدين ويكبر يكبر ويريد يصغر إلى أن يمحق؟ البعض يقولون أن السؤال كان متجه لهالناحية للسبب الطبيعي، لكن القرآن الكريم حاد بهم عن ذلك، يعني ما أجابهم عن السبب الطبيعي إنما أجابهم بالحكمة. ليش؟ تبالي شوي الموضوع. إنما أجابهم عن الحكمة لأسباب. السبب الأول أن هؤلاء ما كانوا مؤهلين لاستيعاب تلك المعلومات، يعني واحد لما يسأل يكون مؤهل لاستيعاب المعلومات، يعني عندما يسأل سؤال يكون عنده قابلية إلى فهم الإجابة، إذا ما عنده قابلية إلى فهم الإجابة ما تقدر تجاوبه. يعني هاي مثل أحيانا واحد يلاقيه أكو بعض الناس، شيخنا شلون القرآن الكريم شو ما يبين أن الخمر حرام؟ شلون تقولون أن الخمر حرام؟ القرآن يقول رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأنتوا تقولون حرام، القرآن ما يقول ما بي حرام. حتى تستغرب من هيك واحد أنه تعال أنت شغلك هذا حتى تسأله سؤال شغلتك؟ فشلون إذا صار البناء أنت تيجي تفهم الدليل الشرعي والعالم اللي يصرف له 70 سنة دراسة يلا يقدر يفهم الدليل الشرعي أنت ومثل سوى، يصبح العلم إشفاف يعني المشكلة. يعني إذا كل واحد يقدر يفهم القرآن الكريم ويقدر يستدل الحكم الشرعي، واحد من الشارع ما عنده مقدمات ما عنده مؤهلات علمية، هاي مثل دعوة الاجتهاد. دعوة الاجتهاد غريبة لما تقرأ تاريخنا كمسلمين تجي إلى دعوة الاجتهاد، تضحك على تاريخنا إذا قلت دعوة الاجتهاد مع الأسف الشديد. يعني أي واحد تجي ليه أول واحد يقول لك هذا اجتهد فأخطأ. ابن حزم صاحب المحلة يقول يزيد إلى أجر إلى ثواب بقتل الحسين. ليش إلى ثواب؟ يقول اجتهد فأخطأ، والمجتهد إذا اجتهد إلى أجر واحد، إذا اجتهد وأخطأ إلى أجر واحد، وإذا اجتهد وأصاب إلى أجرين. وابن حزم اجتهد بقتل يزيد، اجتهد بقتل الحسين، ولما اجتهد بقتل يعني الى اجر الى ثواب، بعد قتل شيء شبابه للجنة وبعد الى ثواب. شايف الحكي شلون؟ انت من تقرا هيك تاريخ بعد لك خلق التاريخ كله تقرا، او لك خلق تعاين تقول أن الدنيا أكو بها واقع، تقول أن الدنيا اللي يصل بها الإشفاق إلى هذا المستوى بحيث ينسب الاجتهاد ليزيد. هو متى كان يزيد من الاجتهاد حتى يجتهد؟ هو شنو الاجتهاد؟ ما اجتهاد آخر مصطلح، معنى اجتهاد يعني مصطلح. إلى كل واحد برأيه يجتهد، نطين خول هذا الحاق، معناه حتى الأطفال اللي يلعبون نطيهم نخولهم حق الاجتهاد. وإذا لا، الاجتهاد مصطلح علمي أن الإنسان يتقن مجموعة من العلوم ويدرسها فترة طويلة ويطبق، يا الله يفهم معنى الاجتهاد، يقوى على استنباط الفارع من دليله، هذا نسميه مجتهد. فهذا السائل من هالنوعين، هذا أبو بعض الناس يجي يسألك أنه شلون يقولون حرام الخمرة مثلا، أو شلون يقول الشيء الفلاني حرام في القرآن ما حرمه. يا أخي هاي مو شغلتك، ما عليك، عليك أن تسأل وتأخذ الجواب. أما أنك تيجي تقول هذا هالشيء أو ذاك هالشيء، هذا مو شغل، مو شغلك أنت، مو مؤهل، ما عندك تأهيل كافي. فأول شيء القرآن أراد أن يعلمهم على النظام، القرآن راد يعلمهم على النظام، أن الواحد منكم لما يسأل لازم يكون عنده قدرة على استيعاب الإجابة. يا الله يسأل، أنت لما تسأل عن السبب الطبيعي عن الهلال عندك مقدمات علمية حتى تقدر تسأل عن الهلال، أو ما عندك مقدمات علمية؟ مقدمات العلمية لازم يكون عندك إلمام بعلم الفلك، تعرف أساسا تكون الأهلة شلون يتم، تعرف مثلا كيف تحول الأرض بين القمر وبين الشمس، تعرف هالمقدمات العلمية كلها والمقدمات الفلكية، يا الله تقدر تسأل عن السبب. فأراد القرآن أن يصحح لهم المنهج، قل لهم منهجكم في السؤال خطأ، لأن أنتم مو مؤهلين. مو بس هم كانوا مو مؤهلين، لا، الدنيا كلها كانت مو مؤهلة. يعني الفترة اللي سألوا بيها ذولا عن الهلال حتى أوروبا كانت مو مؤهلة لطلب العلم أبدا، مو مؤهلة لهالمعلومات، لأن أوروبا كانت غارقة بالخرافات إلى شحمة أذنيها. هذا واحد. ثانيا، إنما لم يجبهم القرآن الكريم عندما سألوا، إنما لم يجبهم الإجابة اللي تتناسب مع أصل السؤال. هم سألوا عن السبب الطبيعي حتى يشعرهم أن القرآن الكريم مو كتاب معلومات فلكية أو معلومات فيزيائية مثلا أو كيميائية. مو أنت بالأيام الأخيرة تلقى أكو حرص عند بعض الجماعة المتأخرين من المسلمين، عندهم حرص شديد على أن يبينون أن القرآن كتاب علمي يتعرض إلى كل المقولات العلمية ويحللها. مثلا تلقى واحد يستدل بمجموعة من الاستدلالات في مختلف ميادين العلم، في مختلف أبعاد المعرفة، ويجي يقول أن القرآن الكريم كل هالمسائل تتعرض إليها. مثل إيش؟ هلا أضرب لك أمثلة. مثلا واحد يجي إلى هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها، يقول أن القرآن الكريم أراد أن يبين أن الشمس تجري بالقياس إلى الكواكب اللي وياها بسرعة 12 ميل بالثانية، وبالقياس إلى المجرة اللي تعيش فيها باعتبارها هي وحدة، المجموعة وحدة من مجاميع المجرة، بالقياس إلى المجرة تسير بسرعة 170 ميل بالثانية. أراد القرآن أن يبين هالحقيقة العلمية بأن الشمس مو واقفة وإنما هي تمشي تجري. طبعا هذا تحميل للآية فوق استعدادها. الآية الكريمة ما إجت لهذه التفاصيل الدقيقة أبدا، لأن القرآن الكريم مو كتاب فلك. القرآن جاء يصنع الإنسان، القرآن مهمته صنع الإنسان، يبني الإنسان بناء صحيح، بناء فكري سليم، بناء علمي، بناء عقائدي زين، ويترك للإنسان الجزئيات العلمية خلال ممارساته وحياته اليومية. الإنسان الله سلحه بالقدرة الطاقة والقابلية على استيعاب العلم، فالقرآن مهمته صنع الإنسان، أما التفاصيل العلمية الدقيقة ما يتدخل بها القرآن سائلين ليش شنو الأسباب. زين، فهذا اللي يستدل يقول أن الآية جاءت لتبين حركة الشمس وسرعة حركة الشمس. مثلا واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من سلالة من طين. زين، يقول هاي الآية أكو نظرية لوالاش ونظرية داروين. نظرية داروين طبعا ونظرية والاش تذهب إلى أن الإنسان تكون من خلية واحدة، فخلية حية يقول عاشت هذه بالطين. زين، ساحل البحر. نظرية والاش ونظرية داروين بأن الإنسان تكون من خلية واحدة حية في الحياة وتطورت هذه الخلية تطور عفوي. زين، التطور العفوي انتهى به الإنسان ولخص به سيرة الإنسانية. أكو نظرية يسموها نظرية التلخيص. نظرية التلخيص شنو؟ نظرية التلخيص يقولون أن البشرية أول ما تطورت فيها هذه الخلية الحيوانية صارت أول أمر خلية واحدة، وبعدين تطورت ترقت وتطورت وأخذت شكل الدود وأخذت من بعد ذلك شكل الغنم وأخذت إلى أن أخذت شكل الإنسان. لخصت مسيرة الإنسانية كلها نعم إلى أن انتهت إلى هذا. ويقولون الدليل على ذلك أن الجنين في بطن أمه يلخص هاي المسيرة الإنسانية. الجنين عندما يبدأ التلاقح بين الحويمن والبويضة يبدأ الإنسان يلخص هالمسيرة الطويلة، عين يمر بنفس الأدوار اللي مرت بها الإنسانية عبر تاريخها الطويل. والنظرية طويلة يبحثوها علماء الاجتماع ويرتبون عليها آثار. زين، في بعض المفسرين لما يجي إلى هاي الآية خلق الإنسان من سلالة من طين أو ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يجي إلى خلق الإنسان من السلالة يقول أن الإنسان تكون من هذه الخلية، ومن بعد ذلك عندما تكون من هذه الخلية تطور بمختلف أقسام التطور إلى أن انتهى إلى كونه إنسان. طيب، هذه النظرية بالواقع اصطدمت بكثير من العقبات وأكو كثير من الاعتراضات عليها، وبالذات كون الإنسان نشأ من خلية واحدة والحياة اجت من ساحل البحر. هاي أول الكلام، لأن المفروض أن الطين لا يمتلك حياة، ولازم تكون أكو سنخية بين العلة والمعلول. العلة والمعلول إذا ما بيناتهم سنخية ما يمكن المعلول يصير معلول للعلة. أضرب لك مثل، الشمس تعطي ضياء، ما يمكن الشمس تعطيك ظلام، لأن ما أكو سنخية بين الظلام والضياء. النار تعطي حرارة، الحرارة النار ما يمكن تعطيك ثلج، برودة ما تعطيك. زين، الغريب أكو بعض المغفلين يقول بلا نار تعطي ثلج، الكهرباء الآن دي اسمه يعطينا قوالب ثلج. مو الكهرباء اللي يعطيك، الكهرباء اللي يشغل آلة، الآلة بدورها تحرك مادة معينة، المادة المعينة الغاز هذا المعين الأمونيا مثلا. فأكو شنقية بين العلة والمعلول حتما، إذا ما أكو شنقية ما يمكن، لازم أكو شنقية بين العلة والمعلول. الغرض لعله يتسع المجال إن شاء الله إلى استعراض بعض النقود اللي وجهت إلى نظرية داروين. المهم أن النظرية إلى الآن مو سالمة من الإشكالات، إشكالات كبيرة عليها، والنظرية اصطدمت بأكثر من مكان. فهذا يريد يجي المفسر، يريد يبين أن القرآن الكريم هو اللي اكتشف هذا المعنى، وهو اللي يبين أن الإنسان تكون من خلية واحدة وتطور. مثلا تلقى بعضهم يقول كانت رتقا ففتقناهما بالنسبة للسماوات والأرض، يستدل منها على أن الأرض بنت الكواكب العليا، بنت الشمس مثلا، انفصلت عن الشمس وبردت على توالي السنين وتكونت. نظرية معروفة. هذا اللون من الاستدلالات تلقى عند المتأخرين أكو غرام في أن يثبتوا بأن القرآن الكريم كتاب مهمته تحليل المشاكل العلمية، والحال القرآن الكريم ما يمكن أن يكون كتاب من هذا النوع. ليش؟ نبه لي للإجابة للأسباب الآتية. أولا، حرص هؤلاء على أن يبينوا لنا بأن القرآن الكريم كتاب تعرض إلى مشاكل الفيزياء أو مشاكل الكيمياء أو مشاكل الفلك أو مشاكل الأحياء وأراد أن يحلها. حرصهم منين نابع؟ نابع من انهجامية بالداخل. هذول يتصورون أن القرآن الكريم ما يمكن أن يكون محترم إلا إذا دعموه بنظريات سموها نظريات علمية. هذا كأنه يريد يدعم القرآن، يريد يبرهن على صحة القرآن. منين؟ من هالطريق، من طريق أن القرآن تناول الحقائق الكونية وقننها وضع لها قوانين. هذا الواقع بدلون من الضعف. هذا الآية الأمر لازم يكون معكوش تماما. شلون الأمر معكوش؟ هذا أشبه شيء بالاستدلالات. علماء اللغة، علماء اللغة العربية عندهم هالمفارقة عينا، أم وقعوا بها المشكلة. كيف؟ يعني تلاحظ المفسرين لما يريد يجي يبرهن على عروبة القرآن، أن القرآن ألفاظ عربية، يجي إلى لفظة مثلا، هذه اللفظة اللي وردت بالقرآن الكريم يريد يستدل على أنها عربية مو دخيلة، يجيب لبيت شعر مال شاعر من أهل الجاهلية يستدل به على صحة الآية. عجيب، هذا شيء غريب. يعني في هذا أنت ليش ما تستدل بالعكس؟ ليش ما تستدل بالقرآن؟ تستدل إذا عندك بيت شعر ما تعرف أن هذا لفظ عربي أو مو عربي، تستدل عليه بالقرآن، لأن المفروض القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله وفي الجزيرة العربية حتما لازم يكون عربي. إذا أكو به لفظة أنت تريد تستدل على عروبة تلك اللفظة ببيت من شعر لواحد جاهلي، هذا انهزامية. هذا أنت يعني جاي تحاول أن تدعم القرآن بقول أعرابي ما يعرف شيئا، ما يعقل شيئا. الحقيقة أن هذا لون من الانهزامية تماما. أن نيجي إحنا نريد نبرهن على أهمية القرآن، ندور لنا نظرية علمية ندعم بها القرآن. هاي أول وحدة. ثانيا، القرآن إجا بحقائق مطلقة. ولما إجا بحقائق مطلقة، يعني عندما قال والشمس تجري لمستقر لها، جاب حقيقة مطلقة. أما النظريات اللي تعرض في كل يوم، هذه نظريات نسبية مو مطلقة. تقدر تقول لي أكو نظرية علمية صندت 100 سنة؟ جيب لي النظريات كلها، استعرض تاريخ النظريات في أي حقل من حقول المعرفة. تعال إلى حقول المعرفة كافة، العلوم كلها، ما تقدر تلقى نظرية صمدت وظلت 100 سنة صامدة أبدا. كل نظرية بالتاريخ، نظريات التاريخ تلقاها في تغير مستمر. زين، في نظريات العلوم الاجتماعية نظرياتها في تغير مستمر، حتى ما سموه قوانين هو في تغير مستمر. العلوم الفيزيائية، العلوم الفلكية، العلوم الكيميائية، يومية تلقى النظريات تطرح عليها تعديلات يومية. ما تلقى لك نظرية تصمد ولو لعقد من الزمن، دائما النظريات في تغير مستمر. لأن احنا نجي نجيب القرآن الكريم اللي بحقائق مطلقة، الربط بهاي النظريات، اليوم نفسرها شكل وبعد نفسرها شكل آخر ونخليه طوبة نلعب فيه شلون ما نريد كرة. نربط القرآن بنظريات قابلة للتغير وقابلة للغلط وقابل الاشتباه. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل، العالم بحقائق الأشياء، المحيط بالكون، الذي كل شيء نعم بين يديه في منتهى الوضوح. تجيب التيشة بعلم الإنسان اللي محدود بالبيئة، محدود بالزمان، محدود بالمكان، محدود بالجهة. تأخذ الله عز وجل ما قاله الله تبارك وتعالى، تربط بقول الإنسان على الإنسان اللي كل نقص، اللي كل محدودية، هذا منتهى الغلط، نهاية الغلط. أن نجي للقرآن الكريم وفيه حقائق مطلقة فنربط بها الأمور المتغيرة النسبية. اثنين، ثلاثة، أنه إذا صار البناء نربط القرآن الكريم بهذه النظريات، نبقى نلهب وراء النظريات. اليوم نفسر وباشر ننسخ التفسير، واليوم نبين الحكم وباشر نفسخ الحكم، وهكذا. ومعنى ذلك أن ما يبقى لنا ثقة ولا يبقى لنا اعتزاز بما عندنا. إذن في واقع الأمر القرآن الكريم يريد ينبه هذولا، يقولهم أنتم لما تسألون عن السبب الطبيعي عن الهلال، القرآن الكريم مو شغلة يجيبكم بنظريات علمية أبدا، مو شغلة كتاب فلك أو كتاب فيزياء مثلا، حتى لما تسألون يجاوبكم بجواب عن السبب الطبيعي. زين، اثنين، على السبب الذي من اجله لم يجبهم القرآن الكريم بالاجابة المباشرة على ما سألوا، ولذلك قالهم وأتوا البيوت من ابوابها. يعني اطلب علم بالاول، اهل نفسك، خليك مؤهل لطلب العلم، رقي مداركك، وسع مداركك الى ان تصبح الى قابلية على استيعاب الاجابة. يلا تسأل، اذا قدرت تفهم الجواب والسؤال لك الوقت تسأل. ها اثنين، السبب الثالث الذي من اجله لم يجبهم الكتاب الكريم عن هذا السؤال، لانه الحقيقة القرآن الكريم اللي يقولهم انه لو اردت اقولكم ان الهلال انما يكون هلال لان حافة القمر تطلع من تحت شعاع مال الشمس، تطلع من تحت الحيلولة مال الارض قابل شعاع الشمس يبين الهلال، ما في شيء، حقيقة بسيطة جدا، بسيطة مو مشكلة. لكن انا اجاوبكم بالاشياء اللي تعود عليكم بالفائدة، بتعبير اخر اني انا اريد لكم جواب يتعلق باموركم العملية، هذا جانب نظري. انا اريد اصحح لكم هالمنهج، انتوا بحاجة الى المنهج العملي. المنهج العملي شنو هو؟ انتوا في معاملاتكم بحاجة الى الوقت. واحد عنده بيع يريد يبيع، عنده بيع، البيع قسمين، نقدي ومؤجل، المؤجل يحتاج الى وقت معين. زين، عندكم ايجارات، واحد يأجر يريد وقت، يعرف وقت الإيجار شكثر ينتهي في أي وقت، يريد لميقات معين. عندكم عدد نسائكم، المرأة عندها عدة، زين، عندكم معاملات مؤقتة مربوطة بأوقات، زين، عندكم إلى جانب هذا حج، عندكم صيام، عندكم أمور كلها الوقت دخيل بيها. انتم بأمس الحاجة الى الجانب العملي، الجانب العملي انا اللي راح اجاوبكم عنه، هذا اللي تحتاجون اليه. اما ان سبب تكون الهلال ان حافة القمر واجهت الشمس وصار هلال او غير هذا، هذا انتم مو تخصصكم حتى تستفيدون به. انت اسأل عن شيء تستفيد به عمليا، شيء ما لك شغل به للمعرفة والنظرية، الى باب اخر، الى مكان اخر، مو مكان هنا. انا مكان هنا انا ابنيك، مكان هنا انا نظم منهج سلوكك، شغلي هنا انا ابنيك بناء متقن، فلا انا اجاوبك بما تحتاج اليه. زين، لهذه الاسباب مجتمعة اجاب القرآن الكريم بهذا الجواب. زين، هذا رأي. الرأي الثاني ان لا، الجماعة سألوا عن الحكمة، ما سألوا عن السبب الطبيعي. قالوا له يا رسول الله ليش صار الهلال هالشكل، مثلا ما يطلع الا اول الشهر، زين، ومن بعد ذلك يطول حتى يصير بدر ثم يبدأ ينقص الى ان يعتريه المحام. ليش؟ جاوبهم القرآن الكريم ان السبب تنظيم مواقيتكم اللي تتوقف عليها معاملاتكم، هذا سبب الاهلة. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هنشوف شنو مواقيت للناس والحج. هناك مسائل شوية مهمة يعرضوها المفسرين. اولا المواقيت جمع ميقات، الميقات المدة المحددة من الزمن تسمى ميقات. قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس كيف؟ يعني مثلا مثل ما ذكرت لك الان الوحدة الزمنية احنا بيش نقيسها؟ نقيسها بشهر، نقيسها بشهرين، نقيسها بثلاثة اشهر، حتى المعاملات تكون محددة، المعاملات تكون دقيقة ما بيها غرر. ليش؟ يعني اذا ما صار بيها تحديد يصير ظلم. يعني مثلا انا عندي رأس مال اريد اشتري بيه شروة، اي الشروة اكون احدد لها وقت، يوم فعلي يوم مؤجل. اكثر من هذا ليش؟ اذا صار اكثر ما محدد الاجل راح اكو طاقة تهدر. شلون تهدر الطاقة؟ مثلا انا اشيل كمية فلوس اطيها وماكو وقت معين وظل

الصناعة بالنسبة الى معاملاتنا الدينية. احنا نحتاج الى الوقت، الوقت دخيل في كل هذا. ولذلك اكو نقطة هنا اشير الفت نظرك الها، يستدل بها الامام مالك وابو حنيفة وفقهاء الاحناف والموالد. شنو هي النقطة؟ كأنه فقهاء المالكية وفقهاء الاحناف يقولون يجوز الاحرام للحج في غير اشهر الحج استدلالا بهالآية. شلون؟ خل اوضح لك. القرآن يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول الأهلة مواقيت للحج. شلون مواقيت للحج؟ يعني انت لما تريد تحج، افرض انت الان برمضان، الحج وين يصير؟ ايش وقت شهر ذي الحجة؟ يقول انت بوسعك ان تحرم للحج شهر رمضان. زين؟ ليش؟ لان هذا ميقات صالح. القرآن جعل هذه الشهور ظرفا صالحا لايقاع الاحرام فيها. انت تقدر تحرم بهذا، تقدر تحرم مثلا في شعبان، تقدر تحرم في رجب، يعني للحج في غير اشهر الحج تقدر تحرم، لان القران بين انها صالحه لانها مواقيت للحج. بينما الواقع هذه مو على اطلاق هالايه. ليش؟ لان حتى الامام الشافعي يرد عليهم وفقهاءنا كذلك. زين؟ لأن القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات. الحج ثلاثة أشهر معلومة. زين؟ اللي يقع بها الحج. فالإحرام في أشهر الحج. زين؟ المسألة ما أعرف شو أطول بها. الأخذ والرد بين الفقهاء في هالمسألة جاري. إنما أنا ذكرت لك هاي لسبب أريد أبين لك. شنو السبب؟ أبين لك أن ترى دائما إذا تلقى أكو خلاف بين الفقهاء هو سبب فهم الدليل. تلقى الخلاف يو فهم الدليل يو فهم الطريق إلى الدليل. نبه لي زين؟ يو فهم الدليل يو فهم الطريق إلى الدليل. شلون يعني؟ فهم الدليل مثل هالآية زي ما ضربت لك مثلا. هذا الرجل عندما يقول كل شهر صالح لأن تحرم به للحج، منين أخذ حكم؟ أخذ من الآية، من هاي الآية اللي ذكرتها لك. زين؟ إذن دليل الآية اللي قال لا هذه ما يجوز أخذها من آية ثانية من قوله تعالى الحج أشهر معلومات. إذن إذا أكو خلاف بين الفقهاء، خلاف في فهم الدليل، أو خلاف أحيانا وين؟ مو في فهم الدليل. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات يرضعن، الفقهاء المسلمين يختلفون ان الرضاعه شلون. يعني لو اخذ من لبن الام واخليه بمامة مثلا، هاي نطي للطفل زين يرتضعها، ينشر الحرمه. يعني لو امراه تشيل حليبها تحطها في زجاجه وتنطيه الى طفل مو ابنها، يصبح ابنها، يعني اللبن ينشر الحرمه، يصبح يحرم عليها ان ياخذ بيتها باعتبارها اخته؟ يولا ينشر الحرمه يولا. الاحناف يقولون يجوز اذا اخذ من لبن الام وحطم شيشه وانطاهيه خلص نشر الحرم، المهم وصول اللبن. فقهاء الاماميه يقولون لا، الارضاع احنا نفتهم من عنده ان يكون الثدي وين؟ بحلق الطفل، بفم الطفل. الارضاع لازم مباشره من الثدي، مو النقله للبن، لا، لازم بصوره خاصه يضع فمه على الثدي ويمتص للثدي. منهم نعم لهم دليل من القران، هذا دليل من القران وهذا دليل من القران. ما اكو عزم يعني هذا اخذ دليلا من القران وهذا اخذ دليلا من القران. اذا الاختلاف بين المذاهب ترى كله من هالنوع. وبعد اكو طريق، مثلا انت تيجي تاخذ لي روايه عن سيف افرض ابن عمرو الطبري اللي يعتمد في اكثر رواياته على سيف. انا سيف اجي الى كتب الرجال، الى كتب الجرح والتعديل، القاها تحمل عليه عبروا عنه مدلس، عبروا عنه كذا، ما اخذ رواياته. فانا اختلف وياك بيك بان هالراوي ما اعتبره ثقه، انت تعتبره ثقه، نختلف بالحكم. اذا الاختلاف علمي، ولما يكون الاختلاف علمي ما ينبغي الاختلاف العلمي يخلق شحناء او بغضاء او مشاكل. ها؟ انت تيجي تسال تقول ليش المسلمين ممزقين؟ ليش الشكل؟ شنو الدافع؟ هو الدين اجى يمزق الناس يو اجى يجمع الناس؟ الاديان اجت تملا الارض عداله واخوه وانسانيه ورحمه.
لو اجت تملأها بغضاء وشحناء وتشنج وتوتر ليش؟ ها؟ انا اكد لك الاديان ما اجت تفرق بين الناس، انما اللي يفرق بين الناس ياهو التعصب، المصالح، الاموال، السياسة، كل هذه هي التي فرقت. والا دين مستحيل يفرق بين الناس، بالعكس. انا افهم الدليل بشكل وانت تفهم الدليل بشكل اخر، وكلانا ياخذ دليله من القران. السائجين فرد واحد ياخذ دليله من جيب الصفحه، ها؟ هذا انا ما اعتبره عالم، اعتبره تافه جاهل، هذا ما له قيمه. اكو من النوع موجودين الايام، اكو فرد موديل جديد توب واصل لهنا ركبته وداق للحيه اعرضها، بس لما تجي بعير ما يعقل شيء اطلاقا. هل يتصور انه يقدر يفتي او يفهم او يتحكم بكتاب الله؟ لا، مو الشكل، لا مو الشكل، لا والف لا. ما نجي نفرق المسلمين او نمزق المسلمين لقول انسان لا يعرف اي طرفيه اطول. مصلحة المسلمين اهم من ذلك. واحد اذا مشغلته لا يقحم نفسه في امور لا يعرفها. الامور الها اهلها، نعم، مثل ما الطب بيد الاطباء والهندسة بيد المهندسين، كذلك الفقه بيد الفقهاء. مو بيد انسان يحفظ له اربع كلمات ويصبح يمزق المسلمين شلر ملر. لا لا، وهكذا الدين ما جاء ليفرق، جاء ليجمع. في واقع الامر انت عندك منهج وانا عندي منهج، وكل منا يرجع الى نفس الادلة. لا زال انت تعتبر مصدر التشريع الاول هو القرآن الكريم، وانا اعتبر مصدر التشريع الاول هو القرآن الكريم. اذا كلانا يغترف من نهل واحد او نازل من فهم رواية، في الواقع هذا ما يقدح. فهذول يسألون يقولوا له يا رسول الله الهلال ليش هكذا يصير؟ يقول يصير حتى يحدد مواقيتكم، تنعرف اول الشهر، وسط الشهر، اخر الشهر، لان ذني تحتاجون انتو للحج تحتاجون المواقيت، للصيام تحتاجون المواقيت، الى اخره. من بعد ذلك انتقلت الآية، قالت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. أشنو أجابها؟ هذه الحقيقة القرآن الكريم ما يمكن أن يجيب جملة ما مرتبطة بالجملة السابقة، لكن أحيانا الارتباط يكون دقيق يخفى على الأذهان. هذا قد واحد الآن لما يقرأ الآية الكريمة يقول ما أكو ترابط بين صدر الآية وعجز الآية. الآية جاي تسأل عن الهلال، الأهلة، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، جابها للأهلة، شنو علاقتها بالموضوع؟ لا، إلها تمام العلاقة، خلا أبين لك شلون. أولا بناء على النظرية الأولى، على نظرية أن ذولا سألوا عن السبب الطبيعي اللي ذكرتها إليك، السبب الطبيعي في تكون الهلال، يصبح معنى الفقرة واضح. القرآن يقول لهم أن أنتوا لما تسألون عن السبب الطبيعي لتكون الهلال تجون البيوت من ظهورها، ما تجوها من أبوابها. لأن أولا الباب أن تدرس العلم وتتعلم وتصبح لك قدرة على التفاهم، يلا تسأل السؤال. إذن الارتباط دقيق وموجود بين صدر الآية وعجز الآية، هذا بناء على المعنى الأول. بناء على المعنى الثاني، لما نقول ان الآية الكريمة بينت ان الاهل مواقيت للناس والحج وانها اجت الى تنظيم المعاملات، يصبح المعنى اوضح. شلون اوضح؟ يعني يجيبوا لك لما تريد تدخل للمعاملة الصحيحة تدخل الها من بابها الصحيح. بابها الصحيح يو بابها الصحيح ان تأخذها مضبوطا دقيقة، لا يكون في فوضى. بيعك وشراك الى وقت معين، ايجارك الى وقت معين، استئجارك للعامل الى وقت معين، عدد النساء الها وقت معين، الصيام الى وقت، هذا الطريق الطبيعي. ائتوا البيوت من ابوابها، زين، بابها الصحيح ان تأخذها بشكل منظم ودقيق. وان كان المفسرين يقولون انها اشارت الى ظاهرة كانت عند الأنصار. شنو هي الظاهرة اللي عند الأنصار؟ الظاهرة اللي عند الأنصار كانوا إذا راحوا للحج الأنصار يرحون ويجون ما يستظلون بظل سقف أبدا،
من يرحون يجون تحت سقف ما يطبون بالمرة. ليش؟ لأن بناهم هاي بيها قربة إلى الله، يطلع تحت الشمس ويحج تحت الشمس ويرجع تحت الشمس ويبقى دائما إلى أن يرجع إلى بيته، وأيام من بعد الحج من يرجع رأسا ما يجي للظل، يعبر على البيت من السطح أو ما يدخل، لأن كانت بيوتهم شلون من يطب يدخل الحجرة رأسا، لا يجي من قفا البيت وإلى عند خباء خيمة يخرق من عقب الخيمة ليكون يظل إلى سقف. هاي كانت الظاهرة عند الأنصار، وبناهم هذه يتقربون بها إلى الله عز وجل. بناهم أن هل معنى بيلون من القربة إلى الله. القرآن الكريم قال لهم أنتم مو كل شيء تتصوروه هو بقربة إلى الله راح يصير بقربة مثل ما تصوروا، لا، القربة يعني هذا حكم، والحكم كن الله عز وجل هو اللي يشرعه. إذا الباري تبارك وتعالى يقول هذا بقربة احنا نسويه بقربة، اما نحن من انفسنا نخترع شيء ونتصور انه يقربنا الى الله، لا، هذا مو حقنا، ما من حقنا نشرع. لان في يوم صارت حادثة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي بيخطب على المنبر شاف لواحد واقف بالشمس لا يتحرك ولا يميل ولا يبعد، صح الواحد من الصحابة قال له تعالى هذا منه؟ قال له يا رسول الله هذا ابو اسرائيل. قال له ايش بيه ابو اسرائيل؟ قال له هذا نذر ان يظل واقف بالشمس لا يقعد زين ويبقى صائم وما يستظل بظل سقف ولا يكلم الناس يصمد. قال مروه فليجلس، هل يروح لواحد يمر يقول له اقعد زين وخليه يتكلم الناس وخليه يمارس اعماله وخليه يتمم صومه مثل ما يصومون سائر الناس، لانه مو كل شيء يسويه هو بناء عليه صحيح. ومن قال لنا هذا صحيح؟ من قال لنا هذه قربة الى الله؟ وشنو العبادة؟ كيف الانسان يعني يطلع له شيء يدول بمخه يسويه وخلاص، هذا هو يعني كل شيء جال بمخه حقق معنى العبادة؟ والشكل العبادة امر توقيفي، العبادة امر توقيفي، الاحكام امور توقيفية، الله عز وجل هو اللي يأمر بها، اذا امرنا بها نطيعه. اذا قال هذا حرام نعرف به مفسدة، اذا قال هذا حلال نعرف به مصلحة. اذا العبادة امر نأخذه من الله تبارك وتعالى، مو امر احنا نبتكره من انفسنا كل ما يدور في اذهاننا نسويه ونصور ان هذا يقربنا الى الله، لا هذا غلط. في القرآن الكريم يقولون اشار الى هذه الظاهرة التي كانت شائدة عندهم، هذول كانوا ما يستظلون لان بعضهم يرى ان اذا استظل يعني ما صارت العبادة شاقة من ناحية، ومن ناحية يتصور ان الله يراه اذا ظل مكشوف الله يشوفه. نعم اتخطر بالمناسبة اول عام كنت في العمرة، احنا عندنا طبعا الادلة الروايات موجودة ان احنا ما يمكن نمشي نكون تحت ظل زين عندما نحرم ونروح لاداء العمرة واداء الحج ونكون مكشوفين زين تبعا للأدلة. رحت استأجرت بيكر، استأجرت وقعدت برا وقلت له انتظرني الى ان ادي مناسك العمرة وارجع وياك، وفعلا اديت مناسك العمرة ومن ارتعب طبعا ركبت وياه بالصدر. تفكري هو قال لي الحين انتو الله ما يشوفكم الا تقعدون هناك بالقفة ما تشوفين، يعني الله لما تقعد انت هنا بالصدر ما يشوفك؟ قلت منو قال لك انه احنا انما نقعد هناك حتى يشوفنا الله؟ لا، الله عز وجل يشوف كل انسان. الله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإحنا مو إنما نقعد هنا تبعا للدليل، لأن فتاوى فقهائنا اللي مأخوذة من الأدلة، الأدلة هم أخذها إحنا من أهل البيت، أدلتنا نأخذها من الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ذولا أولاد رسول الله عايشين ويا بيته والوحي كان ينزل وهم يشوفون النبي لما ينزل عليه الوحي ويأخذون الدليل من عنده. زين انت الدليل انا لما اخذ من الحسن والحسين ليش ما يلوق لك ان تتبعه؟ لكن اذا اخذ الدليل من مروان يلوق لك ان تتبع حضرتك او لا؟ قال ها هاي وحدة ثانية، انا بدي اشيلك يا اخي، انا اعترضت عليك في اشيائك الخاصة، انت الك مذهبك يفتيك وانا الي مذهبي يفتيني وكنا الحمد لله نرجع الى الاسلام. بعدين يا سيدي انت سائق مال سيارة ليش تقحم نفسك بقضايا من هالنوع؟ انت شغلك
اذا انكسرت حديده بالسياره تعرف تصلحها، اما هالحكي هذا لا شغلك ولا شغل ابوك، ارجوك خليك مؤدب يا زين. يا سيدي هذا لون من الكلام، اكو من الناس كثير من النوع، اكو من النوع يقحم نفسه. هذا عينا يؤيد ما ذكرناه في صدر البحر، ان الانسان الواقع يجي يهرج اذا ما يعرف الدليل شنو. انا لما اشوف لي مسلم من المسلمين يمارس لون من الوان العباده لازم ما اخذه عن دليل حمل المسلم على الصحه، اجلي اساله اقول له دليلك شنو؟ خلي يشرح لي الدليل، سؤال معقول جدا. اقول له ما تقول لي مثلا انت لما تسوي هالشيء شنو هو الدليل؟ يبين لك الدليل، يقول لك روايه او يقول لك ايه او يقول لك فعل للنبي، ان النبي صلى الله عليه واله كان هكذا اذا جاء للعمره او اذا جاء للحاج، ما كان يستظل بظل الظل الساري. فالمساله عود الى صلب الموضوع، القران يقول ليس البر، يقولهم انتم هذا مو دين اللي جاي تسووه، بان تاتوا البيوت من ظهورها. هاي الباء زائده، لان الباء اذا وقعت بعد النفي تجي زائده. فليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، يقولوا هذا مو بر، هذا مو عمل صالح، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. البر التقوى، اتقوا المعاصي، اتقوا الله عز وجل باطاعه اوامره والانتهاء عن نواهيه. ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله. شوف التاكيد على التقوى، الله القران الكريم قد ياكد على التقوى. التقوى الواقع هي عنصر التهذيب الامثل. الانسان المتقي سلوكه مهذب بان يتقي المعاصي، ومن المعاصي الاساءه الى المسلمين الى الغير، ومن المعاصي الدخول فيما لا يعنيه، ومن الابتعاد عن شرائع الله عز وجل. نعم، ان الانسان اذا كان غير متقي يقع في المحارم ويترك الواجبات، يترك الاوامر. التقوى ملاك الاعمال، ملاك التنزيه والتهذيب، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اذا السؤال كان عن حكمة الاهلة، ومن جملة حكمة الاهلة انها ميقات للصوم، صم للرؤية وافطر للرؤية. هسه شلون يثبت؟ اما 30 يوم الشهر السابق زين اكمال عدة ويبين الهلال بعد 30، واما بشهادة عدلين، واما بالشياع، يصير شياع عند الناس شايفيه بحيث يحصل الاطمئنان. هذه وسائل الاثبات اللي يثبت بها الهلال. وطبعا اذا رأته عين، مثل ما تقول الرواية، رأته الف عين، واذا شاف واحد يشوفه الف واحد، ما يصير بس الواحد هذا بصورة خاصة يشوفه او اثنين بصورة خاصة يشوفه، ما يمكن، لازم اذا انشاف ينشاف. وطبعا الفت نظرك، احنا كثير من فقهائنا المتأخرين يذهبون الى ان اذا ثبت في بلد من بلدان المسلمين، نعم يثبت في كل بلدان المسلمين، شريطة ان يكون مشيوف، يعني اللي شايفيه اثنين عدول، شهادة عدلين بالرؤية، او شياع. توفر الشرط، ما يعني مو اكل بعض قد يتصور يقول انتو دائما ما ترتبون اثر، انتو ما ترتبون اثر على الهلال اذا انشاف في مكان اخر. لا هاي فتاوى فقهائنا، شوف فتاوى فقهائنا، لكن انت جيب لي مؤمن كون عادل، يعني اطمئن الى المسألة. هاي مسألة دين، اخوك دينك فاحتط له، هذه مسألة دين. اما انت تجيب لي واحد مثلا شلون ما شان، ما اقدر انا اذا ما اطمئن اليه، بس اطمئن هذا هو، جيب لي صادق وكون صدق شايف الهلال، خلص ما عندي مانع، لانه ما عندي مصلحة انا خالف دليل شرعي. زين، الواقع ليش سمي الهلال هلال؟ سمي الهلال هلالا لان الناس اذا وقفوا للاستهلال يهلون، يرفعون الصوت. انت لازم مر عليك الرواية ان الجنين اذا انولد حي يرد، اذا ما انولد حي ما يرد. اذا واحد مثلا مات ابوه وهو حمل في بطن امه، يقولون اذا سقط الجنين واهل، اهل شنو معنى؟ يعني بكى، يعني صرخ، يعني اطى صوت يدل على الحياة. كأنه المسلمين لما يقفون يعينون الهلال يهلون به، هذا يقول هذا وذاك يقول هذا وهذا يقول شفته، ترتفع الأصوات من الإهلال عند رؤيته.
وتعالى. وغالبا الهلال مصدر رحمة. زين؟ الهلال في واقع الامر مصدر فرح للناس، مصدر سرور. يهل عليه الهلال يدخل عليه مثلا حقبة من الزمن او جزء من هالبعد اللي نسميه الزمن، ها؟ في نفس الوقت هلال شهر رمضان يشعره بدخول شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر التوبة، شهر الامان الذي يرفع فيه لواء للمسلمين يستظلون فيه بظل عفو الله عز وجل. من ادركه شهر رمضان ولم يغفر له فابعده الله، لان هذا الشهر شهر مائدة الله. الله عز وجل اذا استغفره المستغفرون فرحمته واسعة وبابه كبير لا يغلق في وجوه التائبين. هذا الشهر بالواقع يفرح الناس بالهلال، وهلال العيد ايضا يفرحون به بانهم يستقبلون شهر انتهوا بشهر قد ادوا فيه واجباتهم واستقبلوا شهرا جديد. والاهل غالبا مصدر فرح. نعم، عند اهل البيت اكو هلال كان مصدر الم لهم، وهو هلال المحرم. هذا كان اذا هل يبعث الاشى واللوعة في قلوب اهل البيت. ليش؟ لانه يهيج لهم ذكريات، يعكس لهم ذكريات عما وقع في ذلك الشهر. شهر محرم كان اذا هل في واقع الامر اهل البيت يبدو الالم على وجوههم، يبدو الحزن على وجوههم، لان الشهر تضمن تلك النكبة، لان الشهر تضمن تلك الفادحة التي اودت باهل البيت.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: في ممرات المحاكم العراقية ما عادت أروقة القضاء تكتظ فقط بالنزاعات الجنائية أو الحقوقية التقليدية، بل باتت مسرحاً لظاهرة لي الأذرع بين المسؤول والمواطن. فبينما يفترض أن يكون النقد بوصلة لتصحيح المسار، يرى بعض المسؤولين فيه تجاوزاً يستوجب العقاب، وبينما يعتبر اللجوء للقضاء قفزة مدنية نحو المؤسسات بدلاً من الأعراف العشائرية، يخشى أن يتحول هذا المسار إلى أداة ممنهجة لتكميم الأفواه وإغراق القضاء بدعاوى هدفها الأول هو الصمت. هذا الحراك القانوني يعتبره البعض ضرورة لحفظ هيبة الدولة ومنع الفوضى الإعلامية، إذ يرى النائب عن البصرة علاء الحيدري أن القضاء هو المكان الصحيح لتقديم الشكاوى ضد من يتجاوز الحدود أو يحاول النيل من الرموز والمؤسسات، مؤكداً أن القانون يجب أن يأخذ مجراه في قضايا محددة.
2: في محكمة استئناف الكرخ تم تقديم شكاوى، الشكوى الأولى شكوى على رئيس ديوان الوقف السني في محافظة الأنباط، هذا اللي قام بالفعل مشين بلحين أبواب المسجد ومنع إقامة العزاء للشهيد القائد سعد الدواي. شكوى ثانية على المدعو الهارب أحمد الوشاح اللي جاوز أكثر من حجمه وتم تقديم الشكوى، بالتالي أنه أنا أوعد جمهورنا وهاي الملاحظة جدا مهمة، لا نصوت على رئيس الجمهورية ولا نمضي بالتصويت على رئيس الجمهورية إذا لم يسلم الإقليم جميع المطلوبين للحكومة الاتحادية. الشكوى الثالثة على المدعو وعد العزاوي اللي قام بالتهجم على هيئة الحشد الشعبي ووصفها منظمة إرهابية وعلى شهداء العراق، وإحنا مستمرين في مكافحة الدنيا.
1: لكن هذا التوجه يثير قلق المدافعين عن الحريات، فالخبير القانوني كاظم السعيدي يلفت الانتباه إلى أن الناشط حين يسلط الضوء على خلل مجتمعي فإنه يقوم بدور وطني يستحق الدعم للترهيب بالمحاكم، داعياً المسؤولين إلى احتواء هذه الأصوات بدلاً من ملاحقتها بتهم فضفاضة.
3: ما حصل بالفترة الأخيرة أن عدد من النواب يحاول أن يجمع ثغرات من الناشط وبالتالي يقيم دعوة عليه، أولاً لعدة أسباب، هذه الدعوة تتناقض مع حرية التعبير، ومن الجانب الثاني إذا ننظر أيضاً لحرص القضاء أنه القضاء أيضاً غير مستعجل في حسم هكذا شكاوى لأنها شعوراً يتعلق بمخالفة دستورية، وهذا الخلاف الدستوري لا يمكن أن يصير تجاوز عليه. الجانب الآخر أن النائب الذي يلجأ إلى هذا هو تعبير عن عدم كفاءته بالدفاع عن حقوق الناس، لأنه الناشط لما تناول موضوع معين هو مو موضوع شخصي، تناول الموضوع يخص المجتمع ويخص الناس ويخص الجماهير ويخص الحاجة المطلوبة في هذا الظرف، فبالتالي لازم يلاقوا من عنده فالدعم لتأكيد ومراجعة سلوكياتهم بمعالجة الثغرات اللي يشير لها الناشط في مجال حرية التعبير.
1: وعن طبيعة الفجوة بين السلطة والشارع يتحدث الكاتب باسم حسين عن حالة من الاستعلاء الوظيفي تجعل المسؤول لا يتقبل النقد مقارنة بالأنظمة الديمقراطية في العالم، حيث يعد انتقاد الشعب للمسؤول حقا أصيلا وجزءا من راتبه الذي يتقاضاه من أموال الناس.
4: نوابنا أصبحوا يشعرون وكأنهم في أبراج عادية وكأنهم منزلين من السماء، لأنهم أصبحوا في كل دورة يفوزون بالانتخابات بشكل أو بآخر، فلهذا لا يتحملون أي نقد، بينما النواب والوزراء والحكام في كل بلدان العالم الشعب من يحاسبهم، الشعب من يعطيهم أجورهم اليومية أو رواتبهم. ولهذا في العراق تجد أن لا نائب يتحمل أي كلمة مهما تكون بسيطة من ناشط مدني أو مواطن عادي أو شخص مظلوم، وفي رأيي جميع العراقيين هم مظلومين، لأنهم يعيشون في دنيا، والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة في دنيا أخرى.
1: المشكلة لا تكمن في القانون نفسه، بل في ميزان القوى المختل، إذ يعود القانوني كاظم السعادي ليحذر من استخدام النفوذ والسلطة كوسيلة للضغط على الشباب، خاصة عندما تصبح الدعاوى القضائية وسيلة لمضايقة أصحاب التطلعات الإيجابية للتغيير.
3: ظاهرة مقلقة أكيد، لأنهم أصحاب السلطة وبالتالي يستخدمون هذا الصوت السلطوي لمضايقة الناس ومضايقة وخاصة الشباب بالفترة الأخيرة اللي أخذ عنده تطلعات إيجابية لمعالجة الأزمة.
1: من جانبه يضع الدكتور والناشط يسر الفرتوسي النقاط على الحروف، مؤكدا أن النائب والوزير هما شخصيات عمومية، ومن حق المواطن طرح التساؤلات حول إخفاقاتهم، معتبرا أن جر الناشطين إلى القضاء بسبب آرائهم يمثل تراجعا عن المبادئ الديمقراطية.
5: النائب والوزير ورئيس الوزراء أصبحوا شخصيات عمومية، من حق المواطن أن يطرح عليهم التساؤلات ويطلب منعتهم الإجابات، فلا بأس أن المواطن يتحدث عن الإخفاقات وحتى عن النجاحات، فإن تحدث المواطن عن النجاحات فلا بأس، لكنه عندما يتحدث عن الإخفاقات فتعتبر مثلبة على ذلك المواطن ويعني يلجؤون إلى القضاء، والواقع أنه لا يمكن إحالة للقضاء لشخص هو أبدى رأيه. النقطة الأخرى، بعض المسؤولين يطالبون من الإعلاميين من أين لك هذه المعلومة، والواقع الإعلامي ليس ملزم بأن يعطي مصدر المعلومة، وإنما هذه المعلومة فإن كان لديكم رد فردوها.
1: وفي خضم هذا الصراع يبرز السؤال الأهم، لماذا ينزعج المسؤول؟ الكاتب باسم حسين يرى أن الواقع الخدمي والمعيشي المتردي في العراق يبرز غضب الناس، فبينما تعاني أغلب الملفات من الفشل تزداد ثروات المسؤولين، مما يجعل من النقد نتيجة حتمية ومرآة للواقع لا يمكن كسرها بالدعوة.
4: أي ملف بالعراق حاز شيئا من التقدم، كل ملفاتنا، التربية، التعليم، الصحة، المواصلات، النفط، ربما باستثناء خطوط جوية عراقية جلبوا لنا عدة طائرات حديثة، والآن هم أيضا أصبحت جزء منها عاطل وساكنة في مطار بغداد. لا يوجد أي تقدم، شيء واحد تقدم هو كثرة نقود وغنى النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
1: إن محاولة حصر النقد في زاوية الجريمة القانونية قد تنجح في إسكات صوت هنا أو هناك، لكنها لن تنجح في تجميل واقع يراه الجميع. يبقى القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية لصون حرية التعبير، ويبقى المسؤول أمام اختبار حقيقي، هل يواجه التقصير بالإصلاح أم يواجهه بفتح ملفات التحقيق؟ الكلمات التي تحاصر اليوم خلف جدران المحاكم هي ذاتها الصرخات التي تطالب بوطن يتسع للجميع، مسؤولين ومواطنين تحت سقف الحق لا تحت صوت الخوف.
6: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلى ولا من نفطنا كسبنا، كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها، لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
7: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
8: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
8: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
8: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج
1: عراق ميديا.
8: عراق ميديا.
1: إعداد وتقديم
8: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج التاريخي عراق بيدي. هذا البرنامج التاريخي دائما ما يأتيكم ونناقش فيه قضايا ومحاور من تاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث. البرنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5.

في محاور حلقة برنامج عراق بيدا لهذا اليوم ستكون متنوعة، وطبعا سيكون هناك تركيز على البصرة وعلى الأسر البصرية وعلى الصراع المجتمعي الذي كان في البصرة. المحاور الثلاثة في برنامج عراق بيدا اليوم هي عن نظام التبني والأولاد عند البابليين، يعني كيف كانت صورة هذا التبني في هذا المحور الأول، ثم نتكلم عن الصراع الأرمني اليهودي في البصرة عام 1800 ميلادي، وفي المحور الثالث نتكلم عن الأسر البصرية التي تسلمت أرض البصرة من العثمانيين. طبعا هذه المحاور تأتيكم عبر البرنامج برنامج عراق ميديا، معكم أنا في الإعداد والتقديم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني عمار مشتاق في الإخراج الصوتي، وفي الإشراف العام حسين وعلي عبد الباقي.

إذن مستمعين الكرام، نبدأ بالمحور الأول من برنامج عراق بيديا، وكما قلنا نتكلم عن نظام التبني والأولاد عند البابليين. طبعا عندما أقول البابليين أقصد بهم العراقيين القدماء، العراقيين القدماء بصورة عامة، سواء كان من سبقهم من الأقوام السومرية سبقت البابليين، أو من جاء من بعدهم الأقوام الآشورية. كل هذه الأقوام السومرية البابلية الأكادية الآشورية تسمى الأقوام العراقية القديمة، وكلها أنتجت حضارة واحدة سميت بحضارة بلاد الرافدين أو حضارة العراق القديم. من الأمور المجتمعية أو من العلاقات الاجتماعية التي وردت إلينا في النصوص المسمارية تتكلم عن العائلة وعن الزواج وعن الإرث وعن الأولاد وعن التبني، كلها وردت في القوانين العراقية وكلها وردت في نصوص مسمارية. طبعا نتكلم في بادئ الأمر عن الأولاد وعن نظام التبني عند البابليين. أنا يعني خصصت البابليين لأنه قانون حمورابي البابلي عالج هذا الموضوع بصورة دقيقة، فضلا عن قوانين أخرى، يعني فضلا بالإضافة إلى قوانين أخرى عالجت هذا الموضوع، موضوع التبني. كما يعلم الجميع أن الأولاد هم الهدف الرئيسي من الزواج، يعني تكوين أسرة جديدة على أسس قوية وإنجاب أطفال ينتسبون إلى أبوين معروفين. كانت الرغبة موجودة في المجتمعات، في المجتمع العراقي القديم، هو الإكثار من البنين. طبعا الإكثار من البنين، وأنا أقصد بالبنين هنا يعني سواء الأولاد أو البنات. راح نشوف أنه هل هناك تمييز الأولاد على البنات في المجتمع العراقي القديم أو عند البابليين، وهذا الأمر شائع. طبعا يبدو أن مشكلة أو مسألة ولادة الإناث لم تكن مشكلة ظاهرة في المجتمع العراقي القديم، يعني لا ليس هناك ما يمكن التهرب منه كما هو موجود عند العرب قبل الإسلام. في زمن الجاهلية قبل الإسلام أنه كانوا يتعيرون من أن المرأة تلد أنثى أو تلد بنت، وهذا يعني حتى ورد في القرآن الكريم. لكن عند البابليين، عند السومريين، عند الآشوريين، عند العراقيين القدماء بصورة عامة، الأقوام العراقية القديمة بصورة عامة، لم تكن ولادة الإناث كما يبدو أن تخلق مشاكل عائلية رئيسة بالنسبة للزوجين، بل أن المشكلة التي قد تحدث بين الزوجين بسبب الأولاد هي في حالة عدم الإنجاب. هذه قد تكون هناك مشكلة وتعالج ضمن قوانين وضمن أعراف وضمن أمور مجتمعية سائدة في ذلك الوقت. طبعا أيضا كما هي المجتمعات الأخرى وكما هي النظم الاجتماعية في الحضارات القديمة وحتى في الوقت الحاضر، اعتقد يبدو أنه أن العراقيين القدماء اعتقدوا بل ظنوا أن الزوجة فقط هي المسؤولة عن عدم الإنجاب. هذا كان الأمر شائع يعني عند في الحضارات القديمة. لذلك فإنهم وضعوا مجموعة من الحلول أمام الزوج للحصول على الأولاد في حالة أنه الزوجة تعسر عليها الإنجاب أو حرمت من الإنجاب، لأنه كما قلت أن قضية الإنجاب اعتقده بالاعتقاد السائد قديما هو من مسؤولية الزوجة، من مسؤولية الزوجة، وهذا الأمر شائع في الحضارة القديمة وخصوصا عند العراقي. لذلك ظهرت لدينا بعض المعالجات القانونية المجتمعية التي تعالج قضية عدم إنجاب الزوجة للأولاد، ووضعت الحلول للزوج. طبعا هذه الحلول جاءت في القوانين كما قلنا، في القوانين العراقية القديمة، ومن أهمها قانون حمورابي. يعني مثلا نقرأ على سبيل المثال في المادة 138، إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التي لم تلد له أولادا فعليه أن يعوضها نقودا بقدر مهرها ويسلمها الهدية المهر نسميه التي جلبها من بيت أبيها ثم يطلقها. طبعا هذا طلاق مشروط، أنت إذا تطلق زوجتك في حالة أنه لم تلد، باعتبار أنهم يعتقدون الولادة هي حكرا على الزوجة وهي مسؤولة عن عدم الإنجاب الزوجة، لذلك أنه عندما تريد أن تطلقها كان عليك أن تدفع المهر وتعوضها بأموال
وهذا ما يرد كما قلنا في المادة 138. أيضا يعني أنا يخطر على بالي الآن قضية أنه من الممكن أن تبقي زوجتك التي يتعسر عليها أو تعذر عليها الولادة، يمكن أن تبقيها زوجة لك، ويمكن أن تدفع بخادمتها أو بأمتها أو بامرأة أخرى لتكون زوجة ثانية لها. هذا كان سائدا في المجتمع العراقي القديم، كان سائدا هذا الأمر، وهذا الأمر طبق في زمن أو في حالة النبي إبراهيم عليه السلام. السيدة سارة تعذر عليها الإنجاب في بادي أمرها وهي في العراق، طبعا سارة وإبراهيم الخليل عليه السلام هاجروا من بابل، هاجروا من بابل ليس من أور، من بابل، وكانوا ضمن المجتمع البابلي القديم. يعني ضوابط المجتمع البابلي القديم كانت سائدة على حتى على إبراهيم باعتباره هو جزء من المجتمع، جزء من المجتمع. هسه في وقتها كان نبيا، لم يكن نبيا، هذا بحث آخر. لكن عندما تعذرت الولادة على على على سارة، هسه بسبب سارة أو بسبب إبراهيم، دفع بأمتها هاجر، وهاجر هي امرأة عراقية بابلية، تكلمنا عليها عنها في مواضيع في حلقات سابقة، وقلنا بأن هاجر هي امرأة بابلية ومعناها آجيرو، الأجيرة، الخادمة الأجيرة أو العامل الأجيرة أو الأمة التي كانت عند سارة أو عند إبراهيم، دفعتها إليه فتزوجها. وهذا كان الأمر جزء من العادات الاجتماعية أو النظام الاجتماعي في العراق القديم، والذي كان جزءا منه النبي إبراهيم عليه السلام.

إذن مستمعين الكرام، نبقى مع قضية الأولاد والإنجاب عند البابليين، عند العراقيين بصورة عامة. قلنا بأن العراقيين اعتقدوا بأن الإنجاب هو مسؤولية الزوجة حصرا، الإنجاب مسؤولية الزوجة حصرا، يعني في حال أنه تعذر على الزوجة على الزوجين الإنجاب، فالمسؤولية تقع على الزوجة. وحدد القانون وحدد العرف العراقي القديم بعض الأمور القانونية في حال رغبة الزوج أن يطلق زوجته لعدم الإنجاب. وقلنا أيضا من الممكن أن يتخذ الزوج إحدى الإماء أو الخادمات أو الجواري سرية له تنجب له الأطفال دون أن تؤثر على على على زواج على الزوجة الأولى، نظريا على الأقل دون أن تؤثر على مركز الزوجة الأولى. حتى يرد في قانون أورنمو، أعتقد في المادة 18 من قانون أورنمو، إذا تعثرت الولاء أو تعذرت الولادة على الزوجة فيمكن للزوج أن يتخذ إحدى الجواري زوجة ثانية له، على أن لا تساوي الجارية الزوجة الجارية نفسها بسيدتها الأولى. طبعا هو ذكرنا مثال بما يخص النبي إبراهيم بكونه أحد أفراد المجتمع البابلي قبل هجرته من بابل إلى فلسطين كنعان وإلى مكة. من الأمور الأخرى أو من الحلول الأخرى التي اتبعها العراقيون القدماء للحصول على الأولاد، الحصول على الأولاد، هي قضية التبني. والتبني كان شائعا جدا في المجتمع العراقي القديم، في المجتمع العراقي القديم. طبعا يقصد بالتبني يعني هو إيجاد علاقة البنوة بين رجل أو امرأة أو كليهما من جهة مع ولد أو بنت من جهة أخرى، ويتم إقرار هذه العلاقة بموجب عقد قانوني. يعني هو التبني ليس فقط أنه يعني قضية شفاهية كانت في المجتمع العراقي القديم، إنما كان يتم بموجب عقد قانوني محرر وبموجب قواعد قانونية كانت سائدة في المجتمع العراقي القديم. وهذه يعني الكتابة أو التحرير، طبعا تحرر على رقم طينية، على رقم طينية، هذه الكتابة كانت تضمن للأبوين وتضمن للولد أو البنت المتبنات حقوقهم، بحيث أنه قد ينفر أحدهما من الآخر في مع مع مع مرور الزمن. وكما قلنا التبني بصورة عامة هو من النظم الاجتماعية الشائعة في المجتمعات القديمة، في الحضارات القديمة، وظل معمولا به في منطقة الشرق الأدنى القديم، سواء كان في العراق أو في الجزيرة أو في سوريا القديمة أو في اليمن، معمولا في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم حتى ظهور الإسلام. طبعا الإسلام حرم هذا النظام، يعني أقصد به نظام التبني، لأنه بحسب الضوابط الشرعية الإسلامية أنه يؤدي إلى ضياع النسب وتفسخ الأسرة الطبيعية. يعني هذه نظرية الإسلام تجاه أو وجهة نظر الإسلام تجاه التبني أنه يضيع النسب وتتفسخ الأسرة وتتشتت الأفراد. ومع ذلك فقد نظمت القوانين العراقية القديمة باعتبارها هي يعني الديانة العراقية القديمة في مراحل، في عدة مراحل، هي كانت ديانة تعددية، أقصد بالتعددية هي تعدد الآلهة، يعني يعبدون أكثر من إله، مع أنه قد يضيع النسب وتتفسخ الأسرة كما قاره الإسلام لاحقا، إلا أن القوانين العراقية القديمة بصورة عامة نظمت قننت نظام التبني، ويعني اعتبر عملا مشروعا. وهذا العمل المشروع يلجأ إليه الأفراد والناس بصورة عامة الذين لم يرزقوا بالأولاد، أو يعني مو فقط اللي ما عنده أولاد كان يتبنى عند البابلي، لا، أيضا بعض الناس أرادوا زيادة عدد الأفراد أسرتهم، يعني لغرض العمل في الأسرة، في الأسرة، فلذلك تجدهم يلجؤون إلى التبني. وهذا التبني كما قلنا هو وفق قوانين، وفق عقود خاصة بالتبني، إضافة إلى حصول الأسر التي ليس لها أولاد على أولاد من الممكن أن يحملوا أسماءهم ويقوموا بأداء طقوس دينية لازمة. هسه صارت عندنا ثلاث أسباب للتبني. أول شيء اللي ما يقدر يخلف يتبنى، واللي يريد يزيد عدد أولاده وأفراد أسرته من أجل العمل أيضا يتبنى، لا، والمرحلة الثالثة أو الجزء الثالث من التبني أو الشكل الثالث من التبني هو أنه بعض العوائل تتبنى بعض الأولاد أو البنات لأجل العمل في
المعابد أو في الأماكن الدينية لغرض أنه تحمل أسماءهم في هذه الأماكن الدينية. طبعا وللتبني كما قلنا قوانين وضوابط خاصة في القانون العراقي القديم، سواء قانون حمورابي أو قانون أشنونة أو قوانين السائدة في ذلك الوقت.

إذا المستمعين الكرام، لازلنا في الحديث عن قضية التبني وأشكال التبني. قلنا بأشكال التبني، هناك من تعذر عليه الإنجاب، يتبنى أحد الأولاد أو البنات، وهناك من يريد أن يزيد عدد أفراد عائلته، أيضا يتبنى بعض الأولاد أو البنات لغرض العمل، وهناك من يتبنى أولادا أو بنات لغرض الخدمة في المعابد لكي يحملوا اسما مقدسا لهذه العائلة. طبعا نظام التبني عند العراقيين بصورة عامة لم يكن محدد على عائلة دون أخرى، بل أيضا هو سمح لصنف من الكاهنات. طبعا في المعابد العراقية القديمة كان هناك مجموعة من الكاهنات اللائي كان يسمح لهن بالزواج، لكن كنا يمنعنا من الإنجاب، يعني من ممكن أنه هذه الكاهنة تتزوج، كاهنة في المعبد تتزوج، لكنها ممنوع عليها أن تنجب. طبعا يرد إلى بالي الآن قصة سرجون الأكلي، كيف يتكلم عن نفسه وقال أني ابن كاهنة كان يحق لها الزواج ولكن لم يحق لها الإنجاب، حملت بي سرا ووضعتني في سلة، وباقي تفاصيل القصة التي تشابه قصة النبي موسى عليه السلام. من هذه الكاهنات يسمى الناديتوم، طبعا صنف من الكاهنات كما قلنا يحق لهن الزواج لكن لا يحق لهن الإنجاب، لما يبدو، يعني يبدو أنه قضية الإنجاب تتعارض مع خدمتهن في المعابد بصورة عامة. لذلك كان يحق لهن التبني، يحق لهن التبني، وكان تبني الأطفال عادة ما يتم عند الولادة أو في سن الرضاعة، يعني هذه الكاهنات تتبنى الأولاد البنين بصورة عامة سواء كان أولاد أو بنات في سن الرضاعة، وبعضهن كان يتم تبنيهن في سن الصبية أو يسمون بالأعمار الصغار. قلنا أن الابن المتبني يحمل اسم أبويه بالتبني ويتمتع بجميع الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الابن الطبيعي، ويعامل أيضا معاملة الابن الطبيعي حتى وإن حصل الأبوين بالتبني على ابن طبيعي لاحقا، يعني حتى وإن رزقوا لاحقا بابن خاص. القوانين التي عالجت

التبني كثيرة في المجتمع العراقي القديم، وقلنا ظاهرة التبني هي ظاهرة شائعة جدا في المجتمعات القديمة، وهذه الظاهرة ظل معمولا بها كما قلنا في جميع أرجاء الحضارات القديمة، في الحضارة الشرقية القديمة وحتى الغربية طبعا، وحرمت مع مجيء الإسلام، وقلنا بأن هذا التحريم دون شك يؤدي إلى ضياع النسب وتفسخ الأسرة الطبيعية وتشتت الأفراد وتداخل الأنساب مع بعضها. بالإضافة إلى التبني هناك أيضا نظام يسمى نظام الرضاعة. نظام الرضاعة أيضا قد لا تتمكن الأم الطبيعية أو الأم بالتبني، سواء الطبيعية أو بالتبني، قد لا تتمكن من رضاعة طفلها وتربيته لأي سبب كان، سبب صحي، سبب عمل، سبب يعني عائق معين. لذلك كانت المرأة تلجأ إلى المرضعات الممتهنات هذه المهنة، يعني بعض النساء يمتهنن مهنة الرضاعة. فهاي القضية أيضا المشرع العراقي القديم حدد قوانين معينة ومسؤولية المرضعة يعني تحديد حتى مقدرتها على رضاعة الطفل وسلامته وصحته، وحتى فرضت عقوبات على المرأة المرضعة التي قد تتسبب في وفاة الولد الذي يؤخذ للرضاعة. طبعا قانون أشنونة هذا في تل حرمل، هذا الاكتشاف العالم الآثاري الكبير المرحوم طه باقر، يشير بجوانب كثيرة إلى قضية التبني وقضية الرضاعة، فضلا عن قوانين عراقية أخرى سواء كانت قانون لبت عشتار أو قانون حمورابي أو القوانين الآشورية الوسيطة.

مستمعين الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج عراق بيدي. هذا البرنامج التاريخي اللي يناقش محاور من تاريخ العراق، وننتقل معكم إلى المحور الثاني من البرنامج. طبعا هذا المحور خصص لفترة معينة من تاريخ البصرة الحديث، تحديدا 1800. في هذه الفترة حدث هناك صراع سياسي اقتصادي بين الأرمن في البصرة وبين اليهود في البصرة، تحديدا في 1800. معطيات أو الملابسات لهذا الصراع أو ما رافق هذا الصراع قد تكون بدأت من الشرارة التي حدثت في إحدى كور الطابوق في شمال البصرة. طبعا عندما أقول البصرة أنا أقصد بها من الفاو إلى مناطق العمارة الحالية، كلها كانت تسمى البصرة أو لواء البصرة. في سنة 1791 تحديدا، في سنة 1791 عثر أحد العمال على جثة ملقاة في أكوام النفايات، أكوام النفايات التي كانت قريبة من كور الطابوق في البصرة، معامل الطابوق. هسه احنا من نطلع من البصرة لواحي العمارة نشوف مناطق العزير، مناطق قلعة صالح، هذه الأبراج التي تخرج الدخان الأسود هي معامل الطابوق في شمال البصرة. هذه الجثة طبعا تم الإبلاغ عنها، تم الإبلاغ عن هذه الجثة، و يعني بسرعة هرعت السلطات إلى التعرف أو إلى الوصول إلى هذه الجثة، وتم التعرف على القتيل الموجود في كومة النفايات بجانب معمل الطابوق في مناطق شمال البصرة. المتسلم، طبعا المتسلم يعني مثل المحافظ الآن، كان يسمى المتسلم، متسلم البصرة. المتسلم تعرف على هذه الجثة واتضح بأن المجني عليه هو، طبعا المجني عليه كان قد خنق، يعني تم خنق

صراعات العرقية التجارية الاقتصادية، لم تقل مذهبية، صراعات اقتصادية سياسية. كانت الجرائم الاختطاف والقتل أيضا شائعة في ذلك الوقت. لذلك فإن العثور على جثة هذا التاجر الثري اليهودي الذي كما قلنا يدعى شالوم كانت من الأمور التي عجلت في قضية الصراع الأرمني اليهودي. أخواني، أنا عندما أقول الصراع الأرمني اليهودي ليس فقط الصراع المجتمعيا، تطور إلى صراع فيما بعد إلى صراع دولي، لأنه الأرمن تقف وراءهم البريطانيين، في حين اليهود تقف وراءهم أيضا جهات دولية أخرى. لذلك أنه كان صراع دولي في البصرة كما قلنا بدأ مع 1800 ميلادي.

مستمعين الكرام، البصرة في عام 1800 كانت تواجه مجموعة من الأزمات والكوارث المتنوعة، سواء كان من فعل البشر أو من فعل الطبيعة، سواء كان من الوباء أو الحرب مع الفرس مع إيران في ذلك الوقت من 1800 صعودا، غارات القبائل البدوية على البصرة، أعمال السلب والنهب على الطرق التجارية والقرصنة، الاضطراب السياسي، العلاقة المتوترة بين البصرة والدولة العثمانية، بين البصرة وبغداد والدولة العثمانية، كلها أثرت على حالة البصرة في عام 1800 ميلادية. طبعا ومع ظهور هذه الجريمة التي قلنا، وجود جثة التاجر اليهودي شالوم الملقات في أكوام النفايات في إحدى كور البصرة، كور الطابوق في البصرة، زاد الأمر سوءا على الوضع العام في البصرة. بعد العثور على هذه الجثة، جثة شالوم التاجر اليهودي في النفايات مرمية، قام الخواجة عبد الله بن يوسف، طبعا هذا كان شخصية بارزة، شخصية يهودية بارزة في البصرة، قام هذا الخواجة عبد الله بن يوسف باتهام الأرمن أنهم هم الذين قاموا بقتل التاجر اليهودي الثري شالوم. طبعا وكما قلنا أنه الخواجة عبد الله بن يوسف اليهودي شخصية ذات نفوذ قوي ومقرب من السلطات العثمانية، وكان الثراء الذي يتمتع به قد يعني أتاه من من من من التجارة، كما تعلمون أنه اليهود تميزوا بالجانب التجاري والاقتصادي في البصرة في ذلك الوقت. بالمقابل السلطات، يعني الحكومة البصرية في ذلك الوقت، الحكومة المحلية خلينا نسميها أو المتسلم المحافظ في البصرة في عام 1800، حاول أن يحتوي هذه الأزمة، أزمة قتل التاجر اليهودي واتهام عبد الله اليهودي أو عبد الله بن يوسف اليهودي اتهامه للأرمن بارتكاب هذه الجريمة، حاول أن يحتويه. طبعا لم يسيطر على بعض الأمر، قام اليهود بجمع ما يقارب 500 يهودي بمن فيهم النساء والأطفال، وقاموا بمظاهرة ومسيرة إلى دار المتسلم، إلى دار المحافظ يعني خلينا نسميه، وطالبوه بمعاقبة جميع الطائفة الأرمنية بسبب أنهم ارتكبوا حسب ادعائهم ارتكبوا هذه الجريمة بحق اليهودي شالوم. وهذه طبعا التظاهرة أو المظاهرة أو المسيرة الاحتجاجية التي تطالب بالاقتصاص من الأرمن بصورة عامة، قادها الخواجة كما قلنا عبد الله ابن يوسف اليهودي. وبالفعل متسلم البصرة، يعني حاكم البصرة في ذلك الوقت، أذعن للضغط اليهودي في عام 1800 ميلادي، أضغط للضغط اليهودي، وبالفعل أصدر أمر باعتقال مجموعة من أشخاص أو عدد من الأرمن الذين كانوا موجودين في البصرة، وقام باستجواب هؤلاء لمعرفة هل فعلا الأرمن قتلوا هذا التاجر اليهودي. في أثناء هذا الصراع، وفي هذا أثناء هذا الاتهام، وفي أثناء هذه الحالة من القتل، دخل على الخط

المقيم الإنجليزي. طبعا كما قلنا في بادئ الأمر أن الصراع اليهودي الأرمني في البصرة ليس صراعا بين طائفتين أو قوميتين في البصرة، وإنما هو صراع دولي لكل منهما أجندات خارجية أو دعم خارجي. الأرمن مسنودين من القوات البريطانية أو من النفوذ البريطاني في البصرة في ذلك الوقت، في حين أن اليهود مسنودين من الدولة العثمانية. إذن هو كان صراع يهودي أرمني بالبصرة في قبال صراع عثماني بريطاني أيضا على مستوى الدولي أقصد. طبعا المقيم الإنجليزي اللي هو كان اسمه صامويل مانستي احتج على متسلم البصرة باعتبار يعني كيف تتهم الأرمن أنهم من قاموا بقتل التاجر اليهودي، لذلك قام بفرض الحماية على الأرمن، وقال أنه لا يحق لموظفي الدولة العثمانية أن يعتقلون الأرمن، وهذا الأمر زاد من التوتر الطائفي وزاد من النزاع بين المتسلم المحافظ وبين المقيم الإنجليزي، حتى دخل على الخط أيضا مرة ثالثة الوالي العثماني في بغداد اللي هو كان سليمان باشا الكبير في عام 1800 ميلادية. وبرغم اعتماد ولاية يعني بغداد ولاية بغداد العثماني اعتمادها على الملاحة الإنجليزية، إلا أن الوالي العثماني اللي هو قلنا سليمان باشا وقف بثبات وراء الزعماء اليهود في نزاعهم مع المقيم الإنجليزي اللي هو قلنا صامويل مانستي.

مستمعينا الكرام، لازلنا والحديث عن قضية الصراع بين الأرمن واليهود في البصرة عام 1800 ميلادية، الذي ظهر إلى السطح بعد أن عثر على جثة التاجر اليهودي شالوم، هذا التاجر الثري الذي اتهم به بمقتله الأرمن. في الحقيقة أنه العداء بين الطائفتين الأرمنية واليهودية هو عداء غير مألوف، لأنه كل من اليهود والأرمن في البصرة في 1800، يعني حتى ما قبل 1800، كانت من الطوائف التي تتعاطف في التجارة وبشكل بارز في البصرة، خصوصا الأرمن واليهود كانوا تجار، يعني على مستوى أنه الأرمن كانوا لهم التجارة البرية مع فارس، مع إيران القديمة، واليهود كانت لهم أيضا تجارة برية مع مناطق الدولة العثمانية في ذلك الوقت. ويبدو أن الصراع بين الأرمن واليهود في البصرة كان ذا بعد أعمق من مجرد كون أنه قتل التاجر اليهودي شالوم أو كذا. لذلك أنه كما قلنا استعداد السلطات في بغداد والبصرة على دعم اليهود جاء بتوجيه من الـ من الـ من الـ من الإنجليز، في مقابل أنه الأرمن كما قلنا أيضا، الأرمن أيضا كانت لهم دعم من الإنجليز، لكنه اليهود بصورة عامة لهم دعم من السلطات العثمانية في ذلك الوقت. وهو بصورة عامة أو بطبيعة الحال هو صراع بين العثمانيين وبين الإنجليز، تجلى في صورة صراع بين الأرمن وبين اليهود في البصرة. طبعا وبالمحصلة العامة أن نتائج الصراع ستكون مؤثرة، أو كانت عفوا مؤثرة على المجتمع البصري في ذلك الوقت، وخصوصا أن السفن التي تغادر موانئ البصرة في تلك الفترة قد نقلت صورة الصراع، وبالتالي أثر على إنتاج البصرة أو على واردات البصرة البحرية أو واردات البصرة التجارية بصورة عامة. طبعا هذه التفاصيل يعني ممكن أنه للمهتمين بهذا الأمر مراجعتها في كتاب الدكتور ثابت عبد الجبار عبد الله، أستاذ التاريخ وأستاذ عراقي صابئي في إحدى الجامعات الكندية، بحث في هذا الموضوع بشكل مفصل وبشكل ممتاز جدا. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى المحور الثالث من برنامج عراق ميديا، والمحور هذا هو متخصص أو خاص بالأسر البصرية التي تسلمت أرض البصرة من العثمانيين، أو خلينا يعني نعيد ترتيب هذا المحور بالتساؤل، هو كيف أصبحت للأسر البصرية أراضي زراعية واسعة أخذتها من الدولة العثمانية؟ لماذا هذه الأسرة، لماذا هذه القبيلة أخذت أراضي واسعة ممتدة شاسعة من البصرة دون القبائل أو دون الأسر البصرية الأخرى؟ كما تعلمون أن الدولة العثمانية في سياستها تجاه البصرة، خصوصا باعتبار أن البصرة من المدن البعيدة أو من الولايات البعيدة التي يصعب السيطرة عليها، الدولة العثمانية كانت قد واجهت قضية هجمات البدو من الجانب الغربي للبصرة على البصرة، وهجمات الفرس الإيرانيين أيضا على البصرة. لم تكن بمقدورها الدولة العثمانية المحافظة على أرض البصرة والسيطرة عليها، لذلك هي قد انتهجت نهج اقتصادي أو سياسي خلينا نسميه بصورة عامة، لتسليم الأرض إلى مجموعة من القبائل أو مجموعة من الأسر البصرية التي تأخذ على عاتقها إدارة البصرة وخصوصا الأراضي الزراعية. نظام التسليم خلينا نسميه أو يعني نظام تسليم الأرض، نعم تسليم الأرض إلى العوائل أو إلى الأسر البصرية كان قد تقسم على ثلاثة أنواع. مرة أنه العثمانيين انطوا الأراضي الزراعية إلى العوائل الدينية وخصوصا مراكز البصرة، العوائل الدينية، وهذه العوائل الدينية لم تكن لها سلطة عسكرية أو سلطة سياسية أو لم يكن لها نفوذ قوي ما عدا نفوذها الديني، لذلك هي أعطتها الأراضي
الزراعية وخصوصا في مناطق وسط البصرة. يعني أنا عندما أقول وسط البصرة أقصد بها مناطق العشار، المناوي، مناوي الأجم، المطيحة، دويد، هاي المناطق تسمى بوسط البصرة في ذلك الوقت. المشراق الحالية، المشراق الجديد أو القديم، من العوائل الدينية التي تسلمت الأرض من السلطة العثمانية أو من السلطنة العثمانية بصورة عامة لكي ترعى المؤسسة الدينية هي أسرة آل عبد السلام. طبعا آل عبد السلام هي طبعا نسبة إلى عبد السلام، وعبد السلام هو المسؤول عن الحلقة الكوازية، حلقة الكوازية أو تسمى بالحلقة الشاذلية أيضا. طبعا يعتقد خطأ بحسب الباحثين البصريين اعتراضا على حنة بطاطا، يعتقدون بأن هذه الأسرة هي من أصل أفغاني، وهذا أمر غير صحيح بحسب الباحثين البصريين وبالخصوص الباحث المرحوم الأستاذ الدكتور طالب الغريب، ويقول بأن عبد السلام كان بالأصل فلاحا من مناطق الشباسي الحالية، من مناطق الشباسي، شكل أو أسس أسرة دينية أخذت على عاتقها الأمور الدينية في الحلقة الشاذلية أو الحلقة الكوازية. هذه الأسرة، أسرة آل عبد السلام، هي من أولى الأسر التي تسلمت الأراضي الزراعية في وسط البصرة من السلطنة أو من الدولة العثمانية. وكان التنازل من الدولة العثمانية إلى هذه الأسرة يعني استثمار للمؤسسة الدينية لقاء تأثيرها على توظيف نشاطها في في في المجتمع البصري في ذلك الوقت. طبعا والأراضي كثيرة ولم تقتصر فقط على مناطق وسط البصرة، أيضا شملت مناطق شط العرب ومناطق الفاو، وفضلا عن مناطق البصرة أو وسط البصرة. هناك أسرة أخرى دينية، أسرة أخرى دينية تسلمت الأرض أو انتقلت إليها الأرض من الدولة إليها، وهذه الأسرة هي الأسرة الردينية أو تسمى بالحلقة، طبعا حلقة دينية أقصد بها، بالحلقة القادرية. انتقال الأراضي من الدولة العثمانية إلى عائلة الرديني يمثل نموذج ثاني لانتقال الأراضي الزراعية من الدولة إلى الأسر الدينية. قلنا بالبداية قلنا أنه الأسرة الأولى التي تسلمت هي أسرة آل عبد السلام اللي هم أصحاب الطريقة الشاذلية، أما الأسرة الردينية فهي ثاني الأسر التي تسلمت الأرض أو استلمت الأرض مقابل نشاطها الديني وتأثيرها الديني على المجتمع، هي الأسرة الردينية، وهي كانت تمثل الحلقة القادرية. هناك أيضا أسرة دينية أخرى استطاعت الدولة العثمانية أن توظف نشاطها الديني في التأثير على المجتمع في ذلك الوقت، هي أسرة النقيب. وأسرة آل النقيب أو أسرة النقيب هي كانت مرتبطة بالحلقة الدينية الرفاعية. هسه الحلقة قلنا الأولى هي الحلقة الشاذلية والحلقة القادرية والحلقة الرفاعية التي كانت مرتبطة بأسرة النقيب، و كان لها حق التصرف بالاستثمار الأراضي، باستثمار الأراضي الزراعية التي استلمتها من الدولة العثمانية باعتبارها هي أيضا مؤسسة دينية في البصرة في ذلك الوقت.

إذا المستمعين الكرام، انتقال الأراضي، يعني يتساءل أحدهم كيف أصبحت لهذه العوائل وهذه الأسر البصرية هذه الأراضي الشاسعة من البصرة؟ يعني إحنا نسمع هسه كذا 1000 دونم تعود إلى الأسر الفلانية، كذا 100 دونم تعود إلى الأسر الفلانية. هذا الأمر يرجع إلى فترة انتقال أو فترة تسليم أو بداية تسليم الدولة العثمانية للأراضي الزراعية إلى الأسر البصرية الدينية في البداية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الأسر القوية التي لها نفوذ. الأسر الدينية كما قلنا هي أول أسرة، أسرة آل عبد السلام، وهي كانت تمتلك حلقة دينية تسمى بالحلقة الشاذلية. وكما قلنا عبد السلام أو أسرة عبد السلام من الخطأ اعتقاده بأنه من الأسرة التي جاءت من أفغانستان، لأن عبد السلام بحسب المصادر التاريخية هو فلاح كان في الكباسي أو الكباسي، طبعا الكباسي الصغير أو الكبير لا أعرف على حد التحديد. والأسرة الثانية قلنا هي الأسرة الرديانية، كانت لها حلقة قادرية، حلقة دينية تسمى بالحلقة القادرية. وأسرة الردياني بالمناسبة، أسرة الردياني من العوائل التي نزحت من الهند إلى إلى إلى البصرة، وهذا بما يؤكده الدكتور هاشم بركات الردياني أحد أفراد العائلة، يقول بأنه نزحت إلى البصرة من الهند. أما الأسرة الثالثة الدينية هي أسرة النقيب، وكانت لها حلقة دينية رفاعية أو تسمى بالحلقة الرفاعية. وأسرة آل النقيب بالأصل هم كانوا من العوائل التي نزحت من مندلي إلى البصرة، من مندلي إلى البصرة، واستقروا جميعا في منطقة السبيليات، وطبعا في مناطق السبيليات في مناطق أبي الخصيب. وهذه السياسة التي اعتمدتها الدولة العثمانية في تسليم الأرض للعوائل الدينية جعلت من هذه العوائل صاحبة أملاك وتوارثت هذه الأملاك، وكان النظام القائم أساسا هو نظام ديني لما توفره هذه العوائل من تأثير على المجتمع. بالمقابل طبعا هناك نظام آخر من نظام تسليم الأرض من العثمانيين إلى العوائل، وهذا النظام قائم على القوة والنفوذ التي تمتعت به الأسر أو الأقوى أو القبائل بصورة عامة. وعلى وجه التحديد يعني القبائل القوية أو العوائل القوية، وأول هذه العوائل أو أول هذه الأسر البصرية هي أسرة آل الزهير، هي أسرة آل الزهير أو الزهيرة. طبعا هناك فرق بين الزهير والزهيرة، الزهير هم بعضهم من الصابع المندائية أو الزهير، في حين الزهيرة هم من الأقوام أو من العوائل النجدية التي نزحت من نجد إلى مشيخة الزبير في ذلك الوقت. أيضا من العوائل التي تسلمت الأرض من العثمانيين لغرض حماية الأرض من البدو ومن الفرس، يعني أنه أنا أستلم من عندك الأرض وأدير الأرض وأتملك الأرض وأحافظ على النظام في البصرة، مقابل أنه أنا تضمن لي هذه الأرض وأن يعني تعطي جباية إلى الدولة. هي من هذه الأسر أو من هذه العوائل هي أسرة آل الشبيب التي تنتمي إلى السعدون، والتي تنتمي بصورة عامة إلى المنتفج أو قبائل المنتفج. هذه الأسر شكلت طوقا أو حماية لحماية البصرة من هجمات البدو ومن هجمات الفرس الإيرانيين في مقابل تملك جزء من هذه الأراضي. بمرور الزمن هذه الأراضي أصبحت ملكا للأسر البصرية ولهذه العوائل البصرية. لذلك نشاهد نحن الآن في الوقت الحاضر بأنه كثير من الأراضي الزراعية، يعني مئات الدوانم تعود للأسرة الفلانية أو للأسرة الفلانية. وهذا الأمر كما قلنا هو راجع إلى سياسة الدولة العثمانية التي لم تستطع الحفاظ على البصرة في ذلك الوقت بسبب بعد البصرة عن الدولة العثمانية، وبعد البصرة عن الولاية الرئيسية اللي هي كانت في بغداد، لأن البصرة كانت تابعة إلى بغداد في زمن الدولة العثمانية. هذه السياسة جعلها تتنازل من حقها في الأرض للدولة العثمانية، وهي ليس لها حق باعتبار أنها دولة غازية ودولة محتلة للأراضي العراقية في ذلك الوقت. المهم إداريا تنازلت من الأرض إلى هذه العوائل، فضلا عن طبعا عائلة أخرى أو قبائل أخرى هي قبائل العتوب التي أخذت حماية وتملك مناطق جنوب البصرة في ذلك الوقت.

0: مستمعينا الكرام، إذن المحاور الثلاثة التي ناقشناها اليوم هي بدءا من التاريخ القديم. تكلمنا عن الأولاد ونظام التبني والرضاعة عند البابليين عند العراقيين بصورة عامة، وكيف عالجتها هذه القوانين العراقية القديمة. ثم في المحور الثاني تكلمنا عن الصراع الأرمني اليهودي في البصرة عام 1800 وقضية مقتل التاجر اليهودي البصري شالوم عام 1791 ميلادية. وفي المحور الثالث تساءلنا وحاولنا الإجابة قدر الإمكان على التساؤل الذي يقول: كيف تسلمت الأسر البصرية الأراضي الزراعية الشاسعة من العثمانيين، وكيف أصبحت هناك أملاك شاسعة للأسر البصرية من العثمانيين؟ ذكرناها بنوع من الإيجاز في هذا اليوم، وتحددنا بعض الأسر، منها أسرة الردياني والشاذلي والقادرية والزهير والشبيب، وبعض الأسر البصرية التي تملكت الأرض من العثمانيين في ذلك الوقت، يعني بدءا من 1800 وصعودا. مع اكتمال هذه المحاور الثلاثة اكتملت حلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمودة مهندس الصوت عمار مشتاق، وفي الإشراف العام كان معنا حسين وعلي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراقبيديا.
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: يقولون: ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
5: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء، لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
6: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
5: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
7: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
5: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
8: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
5: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
6: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية، فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
5: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حالياً على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
7: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترودولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون، البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية، ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين، رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
5: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: العرب والبنات. قصة الوائد الأول والرجل الذي كان يحيي الموءودات.

تحدثت كتب التاريخ والتفسير كثيرا عن وأد العرب للبنات قبل الإسلام، وأشارت إلى أسباب كثيرة وطرق عديدة اتبعها العرب لقتل بناتهم. ورغم ذلك قللت مراجع عدة من أهمية ما روي، واعتبرته مجرد قصص لا تستند إلى معايير العقل والمنطق. تختلف الروايات في تحديد تاريخ ظهور هذه العادة بين العرب وأول من سنها فيهم. بحسب الباحثين فإن هناك روايات تقول إنها ظهرت في الأول عند قبيلة تميم على يد زعيمهم قيس بن عاصم المنقري، ثم انتشرت في القبائل العربية الأخرى. وروي أن قبيلة تميم امتنعت عن دفع الإتاوة المقررة عليها للنعمان بن المنذر ملك الحيرة، فأرسل إليهم النعمان جيشا أكثره من بني بكر بن وائل، واستاق الإبل وسب البنات. فوفدت القبيلة على النعمان وكلموه في رد ذراريهم. حكم النعمان بأن يجعل الخيار في ذلك إلى النساء، أي امرأة اختارت أباها ردت إليه، وإن اختارت سابيها تركت عليه. كان بينهن ابنة لقيس بن عاصم اختار سابيها ورفضت العودة لأبيها، فنذر قيس ألا تولد له ابنة إلا وقتلها. فانتشرت هذه السنة في تميم والعرب قاطبة بعده.

وهناك روايات أخرى تجعل قبيلة ربيعة أول من سن عادة الوأد بين العرب، إذ سبيت ابنة زعيمها، ولما أراد والدها ردها رفضت العودة إليه واختارت البقاء عند سابيها، فغضب والدها وسن لقومه عادة الوأد، ثم شاع في غيرهم من العرب. والظاهر أن نسبتها إلى سيد ربيعة أو تميم يرجع إلى أن الرواة لم يقفوا على أول من أوجد هذه العادة، فنسبوها لربيعة وتميم لشيوعها فيهما أكثر من غيرهما من القبائل العربية، واستمرارها خصوصا في تميم حتى مجيء الإسلام. فيذكر الرواة حوادث وأد أقدم من زمن قيس بن عاصم بكثير، مثل ما ذكروه عن سودة بنت زهرة القرشية الكاهنة التي أراد والدها وأدها لأنها ولدت زرقاء، أي كان لونها مائلا إلى الأزرق كدليل على سقمها. والوأد عند العرب أقدم من ذلك، وربما يعود إلى ما قبل الميلاد. أما نسبتها إلى قيس فقد يعود إلى اشتهاره بوأد عدد كبير من بناته، يراوح بين 18 إلى 12 بنتا بحسب الباحثين. وعن أسباب الوأد، فإن العرب كانوا يائدون البنات مخافة أن ينزل بهم الفقر، إذ يضطرون للإنفاق على الذكور والإناث معا، خصوصا أن البيئة كانت شحيحة بالزاد كثيرة الفواجع والمجاعات، والإناث في هذه البيئة يأخذن ولا يعطين. وذكر إن بعض العرب كان يباهي بالوأد، وبعضهم يقترفه منجاة من احتمال متاعب بنات قد يؤسرن أو يسبين أو يزوجن بغير أكفاء.

وبعض العرب كانوا يائدون نوعا من الإناث هو الزرقاء والشيماء، ذات البشرة الداكنة أو التي في بدنها بقع تخالف سائرة، والبرشاء التي بها نكت صغار تخالف بقية لونها، والكسحاء. وسبب هذا الوأد التشاؤم من هؤلاء، انتشرت عادة الوأد في القبائل العربية قاطبة ولكن بنسب متفاوتة، فكانت مستفحلة في القبائل البدوية مثل تميم وربيعة وقيس وأسد وهذيل وبكر ابن وائل، أكثر من القبائل المستقرة مثل قريش وخزاعة وكنانة. عزا الباحثون ذلك إلى أن القبائل المستقرة كانت أقل فقراً ولا تغزو بعضها بعضاً، فلا تخاف على بناتها عار السب، خصوصاً قريش التي كانت تقيم في الحرم وتعمل في التجارة، فأمنت شر الجوع والخوف. ويتوقع أنها مارست الوأد كعقيدة دينية، فزعموا أن الملائكة بنات الله، فكانوا يقولون ألحق البنات بالبنات. تعددت أساليب الوأد واختلفت باختلاف سن الموءودة، إذا كانت صغيرة دفنت في التراب حية، وإن كانت كبيرة ألقيت من شاهق فتمزق جسدها، أو ألقيت في بئر فتموت غرقا. وفي بعض الأحيان تترك البنت حتى تبلغ من العمر 6 سنوات فيقوم الأب بدفنها. وذكر أن الأم كانت تحاول دائما ثني زوجها عن وأد بناتها، وقد تتوصل معه إلى اتفاق يقضي بوأد نصف ما تلد من البنات فقط وإحياء النصف الآخر. ولم تكن الأم تسلم بوأد ابنتها إلا تحت التهديد من زوجها بهجرها أو طلاقها، فكان الرجل يطلب من زوجته وأد البنت التي ولدتها ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، إن رجعت إليك ولم تأديها. ترسل إلى نسائها يجتمعن عندها ثم يتداولنها، حتى إذا أبصرته راجعا دستها في حفرتها ثم سوت عليها التراب.

لم يقتصر وأد البنات على العرب الوثنيين فقط، إذ قام بها بعض المتنصرين أحيانا، إذ نقل عن عدي بن ربيعة المعروف بالمهلهل زير النساء إنه لما ولدت له ابنته ليلى أمر بدفنها، ثم غير رأيه فاستحياها أي تركها حية. وذكر الباحثون إنه بسبب تأصل هذه العادة في نفوس العرب قديما، كان الوالد إذا أدركته الشفقة على ابنته وأحب استحياءها يخفيها عن الناس لئلا يفطن إليها أحد. هكذا فعل عصيم بن مروان بابنته نظيرة أم حصن ابن حذيفة، ولم يكن له ولد غيرها، فلما ولدت له رق لها وقال لأمها استرضعيها واخفيها من الناس. سيدان من سادات العرب حملا لواء الرحمة وأنقذ من ظلمات الحفائر بنات كثيرات. قيل إن صعصعة بن ماجية جد الفرزدق سمي بمحيي الموؤودات، وكان السبب في مكرمته هذه إنه مر برجل من قومه تميم يحفر بئرا وامرأته تبكي، فقال لها صعصعة: ما يبكيك؟ قالت: يريد أن يئد ابنتي هذه. فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: الفقر. قال: إني اشتريتها منك بناقتين يتبعهما أولادهما تعيشون بألبانهما ولا تئد الصبية. فرضي الرجل وأعطاه الناقتين وجملا فحلا، وقال في نفسه: إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب. فجعل على نفسه ألا يسمع بموءودة إلا فداها.

جاء الإسلام وقد فدى 300 موءودة، وقيل 400. السيد الآخر هو زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، فكان يستحيي الموءودات، فإذا بصر برجل يهم بواد ابنته قال له: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، ويأخذها وينفق عليها حتى تكبر، ثم يقول لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. وقيل إنه أحيا 96 موءودة. وأد الذكور كان نادرا بين العرب، ولا تفعله القبائل البدوية إلا في سنوات الجدب والمجاعة، كما حدث بقبيلة مضر التي أجدبت سنين فأكلوا فيها العلهز، وهو طعام كانوا يتخذونه من وبر الإبل مخلوطا بالدم، ثم يشونه بالنار ويأكلونه من شدة الجوع، فكان ذلك سببا من أسباب الوأد. وقد أرادت هند بنت معاوية من بكر بن وائل وأد ابنها لما ولدت، لأنها لا تجد ما يعيشه، فمنعها جارها همام بن مرة من ذلك وأعطاها ذلولا، والذلول ناقة حلوب، وأعطاها أيضا لقحة، أي امرأة مرضعة لإعالتها. أحيانا تم وأد الذكور لعقيدة دينية عندهم، كتقديمهم قرابين للآلهة وفاء لنذورهم، كما فعل عبد المطلب حين أراد ذبح ولده عبد الله بأنه نذر إن ولد له 10 أبناء أن يذبح أحدهم للآلهة، لكن أخوة عبد الله لم يسمحوا بذبحه، واحتجت قريش على ذلك حتى لا تصير سنة فيهم، فافتداه ب100 من الإبل بناء على مشورة الكهنة.

عدد من الباحثين والمؤرخين يرفضون ما روي من قصص الوأد عند العرب قبل الإسلام، بل يفندون كل ما قيل في هذا السياق، خصوصا ما يتعلق بقصة قيس بن عاصم في كتابه الوأد عند العرب بين الوهم والحقيقة. قال الدكتور مرزوق بن تمباك إنه إذا أخذنا المجال الزمني الذي بدأ به الوأد كما زعمت روايات المؤرخين، يكون قيس هذا قد جاوز 40 عندما بدأ الوأد، لأن البنت التي يزعم أنها السبب في سنه الوأد لها زوج لم ترد أن تعود إليه، وستكون فوق 20 من العمر حين اختيارها لسابيها على أبيها وزوجها، وفي سن تمكنها من الاختيار. وقد أدرك قيس النبي وعاش بعده ومات في البصرة سنة 47 للهجرة، ولم يذكر أحد أنه من المعمرين، ويكون عمره دون 70 عند موته، قضى نصفها أو أكثر في الإسلام. فإذا أخذنا العمر وحده وجدنا أنه يستحيل أن يولد له هذا العدد من البنات بعد 40 من العمر ثم يئدهن جميعا. فقد روي أنه وأد 8 بنات أو 10 كما تزعم الرواية، أو 12 في رواية أخرى. الروايات تجمع على سيادة قيس ومكانته في قومه وحكمته وحلمه، وتذكر إنه حرم الخمر في الجاهلية على نفسه، ومن كانت له هذه المكانة في قومه والفضائل الإنسانية في نفسه لا يمكن أن يقدم على قتل ولده بهذه الصورة التي نقلتها كتب المؤرخين وبالغوا فيها. أوضح تمباك إن الروايات تروي عن قيس إنه كان يكره قتل أعدائه، فكيف يقتل أولاده على هذه الصورة البشعة؟ كما إنه ليس من طبيعة الأشياء أن يبدأ الرجل عملا محدثا مهما كان حسنا أو قبيحا ثم ينتشر بسرعة مذهلة مثل انتشار الوأد كما زعم، لسيما إن القتل عمل تشمئز منه النفوس وتكرهه الطبيعة، خصوصا قتل الولد مهما كانت الأسباب والدوافع.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: رحلة الأميرة سالمة بنت سعيد، عام 1867. كانت الأميرة سالمة بنت سعيد بن سلطان البوسعيدي سلطان مسقط وزنجبار، تخوض رحلة هروبها الكبيرة مع حبيبها الألماني رودولف هاينريش رويتي، الذي صار زوجاً لها في عدن قبل الوصول إلى محل نشأته بمدينة هامبورغ بألمانيا. وفي عدن أيضاً كانت سالمة، وقد ودعت كل ما يمت بصلة لعالمها القديم سوى صندوق مجوهراتها وبعض من ملابسها العربية، حيث تم تعميدها في إحدى الكنائس، وبذلك تحولت أميرة زنجبار من الإسلام إلى المسيحية، ومنحت اسماً جديداً هو إيميلي رويتي. بهذا الاسم الجديد والديانة الجديدة دخلت سالمة إلى الأراضي الألمانية لتبدأ رحلة معاناتها المادية والنفسية وسط المجتمع الأوروبي، وتخوض خلالها أيضاً الكثير من رحلات الهروب الصغيرة بين المدن الألمانية بسبب الفقر المدقع الذي عاشت فيه، وكذلك رغبة منها في تحقيق أعلى درجات العزلة عن كل ما يحيط بها. وهكذا كان الهروب هو قدر سالمة المحتوم، مرة من أجل الحب والحرية، وأخرى من أجل العزلة والأمان النفسي والمادي. سالمة بنت سعيد هي سليلة عائلة أبو سعيد التي حكمت سلطنة عمان وزنجبار من أواخر القرن 18 حتى ستينيات القرن 20، وهي الأميرة الصغرى من بين 36 ابنا وبنتا لسلطان زنجبار. والزنجبار حاليا هي جزء من

المؤامرات والخطط التي دبروها إزاء بعضهم البعض. فعند قراءة مذكراتها وتحديداً الجزء الأول منها، مذكرات أميرة عربية، تنتابنا الحيرة إزاء هذه الشخصية التي تسرد بفخر وحب وعشق كبير حياتها وحياة عائلتها الملكية، وكذلك تفاصيل الحياة العربية في القرن 19، ثم تودع كل ذلك في لحظة من الزمن وتضع نفسها في عرض البحر لتتحرر من هذا العالم الذي لم تكن على عداء معه. ولعل السبب في هذه الحيرة إزاء شخصية سالمة يرجع إلى غموضها وكذلك إلى تكتمها في الحكي، فهي لم تبدي أبداً إنها لم تكن على وفاق مع حياة الجاه والسلطان، ولم تظهر أي رغبة في التحرر من القيود الاجتماعية والعادات والتقاليد الشرقية المضاعفة بالنسبة إليها كأميرة. كما أن قصة حبها مع زوجها الألماني جاءت باهتة، وربما يمكن وصفها بالهشة، أي إنها لم تكن كافية لهذه التضحية الكبيرة التي فعلتها ببساطة مدهشة. غير أن هذه الحيرة ستتبدد أمامنا ونحن نقرأ الجزء الثاني من مذكراتها، رسائل إلى الوطن، حيث تتضح جلية الروح القلقة المضطربة لهذه الأميرة التي رأت في الهروب خلاصا لها من عذاب قاتل يسكن أعماقها.

في عام 1886 صدرت مذكرات سالمة باللغة الألمانية، وقد حازت على شهرة كبيرة في الأوساط الأوروبية، حيث صدر منها 4 طبعات في عام صدورها. وظلت هذه المذكرات حبيسة اللغات الأوروبية حتى عام 1974، وبعد عدة سنوات وتحديداً في عام 2015 صدرت الترجمة العربية عن اللغة الألمانية، وجاء الجزء الثاني في صورة رسائل أرسلتها سالمة إلى صديقة لها في زنجبار، وربما تكون صديقة متخيلة، أي إنها لم تفصح عن اسمها، ولم تظهر رسائل إلى الوطن إلا بعد سنوات طويلة من وفاة الأميرة سالمة، حيث عثر أبناؤها على الجزء المفقود من تركة أمهم الأدبية، وظلت حبيسة الأدرج لفترة من الزمن، حيث رفضت ابنتاها نشرها لما تحويه هذه الرسائل من أسرار تكشف الحياة الشاقة والمعاناة التي عاشتها أمهما. لكن ابنها سعيد كان له موقف إيجابي، حيث قام بتسليم التركة الأدبية لأمه إلى صديق والدته. لم تكن للأميرة سالمة رغبة في نشر مذكراتها، فقد شرعت في كتابتها في لحظة من لحظات يأسها وخوفها من أن تودع الحياة دون أن يعرف أبناؤها شيئا عن حياتها في وطنها، وهذا ما وضحته في الصفحات الأولى من المذكرات، حيث ذكرت: هذه المذكرات كنت قد نويت كتابتها في الأساس من أجل أن يقرأها أبنائي لا من أجل الآخرين، وعندما علم أصدقاؤها بذلك نصحوها بضرورة كتابتها لنشرها لا من أجل أبنائها فقط.

تفرد سالي ما صفحات طويلة من مذكراتها للحديث عن الحياة الوردية في زنجبار والعادات والتقاليد الشرقية ونساء الشرق، وتتناول كذلك قضية الرق. هذه الصفحات موجهة في الأساس إلى القراء الغربيين، حيث إنها بذكاء لافت كانت تفند وتشرح الرؤية الغربية الاستشراقية للحياة العربية والشرقية، وتصفها بأنها بدائية ومزيفة وغير حقيقية، وتحديداً في تناولها لقضية المرأة، حيث تقول أن الرجل العربي يحترم المرأة ويقدرها، وللمرأة مكانتها الرفيعة في مجتمعنا. فلم يحدث أن فضل أبي الذكر عن الأنثى، لكنني أرى هنا أزواجاً يعيشون وكأنهم في الجحيم، رغم كل ما يقال عن احترام المرأة وحريتها. تظهر سالمة على مدار صفحات مذكراتها في جزئيها بغضها للمدنية الحديثة ولمادية الحضارة الغربية، وترى أن كل ذلك يقتل روح الإنسان ويحوله إلى آلة، وتظهر كذلك اختناقها من القوانين الصارمة والحياة المتكلفة في مقابل تعبيرها عن حنينها الجارف لحياتها البسيطة الهادئة في وطنها. أما الحرية الغربية فقد رأت سالمة أنها ليست أكثر من كلمة جوفاء وشعار يرفع من أجل تحقيق المصالح الاجتماعية والسياسية، فتقول: أي حرية يتحدثون عنها وهم لا يتركونني أعيش مع أولادي ببساطة دون أن يعكروا صفي بكل هذه القيود والقوانين الصارمة؟ عادة ما تأتي الشرطة لتسألني: ماذا أكل أولادك اليوم؟ هل أنتم لا تتنزهون؟ كيف هي صحتهم؟ إن كل ذلك من أجل الحفاظ على العنصر الغربي، من أجل تنقيتهم، وقد تمادوا في هذه العملية حتى فقد الإنسان الغربي روحه وإنسانيته.

وهكذا تستمر سالمة في هذا التشريح الفكري للحياة الغربية حتى تصل إلى وقائع هروبها من زنجبار، فتقول: في هذا الزمن المقبض حيث ساد الكدر والشقاق في عائلتنا بعد وفاة أبي، شعرت بالسعادة من خلال حبي لشاب ألماني كان يقيم في زنجبار كممثل لبيت تجاري من هامبورغ. كان بيته يقع بجوار بيتي، وكان سطح بيته أوطأ من سطح بيتي، وكثيراً ما شاهدت من أحد الشبابيك الطابق الأعلى مجالس الرجال البهيجة التي كان ينظمها من أجل أن يريني وجبات الطعام الأوروبية. شاع في المدينة بعد وقت قصير أمر صداقتنا التي تحولت مع الزمن إلى حب عميق، وعرف بهذه القصة أخي ماجد، لكنه لم يبدي إزائي أي عداء أو يسجلني كما روت الأساطير. وفقاً للتقاليد العربية والشرقية وكذلك تقاليد الأسرة الحاكمة، كان زواج سلمى من حبيبها الألماني مستحيلاً، ومن ثم بدأت في إعداد خطة الهروب، وتم الاتفاق مع حبيبها الألماني على أن يتقابلا في عدن بعد أن يقوم هو بتصفية تجارته في زنجبار، تحكي سالمة: بالطبع شعرت برغبة في مغادرة وطني سرا، حيث لم يكن الارتباط بالحبيب ممكنا على الإطلاق. أخفقت المحاولة الأولى بهذا الصدد، ولكن تهيئت لي بعد وقت قصير فرصة أفضل من خلال وساطة زوجة الطبيب الإنجليزي ونائب القنصل يوم ذاك، والتي كانت صديقة لي. اصطحبني ذات ليلة قائد السفينة الحربية البريطانية في قارب. حين وصلت إلى ظهر السفينة انطلقت في الحال متجهة إلى الشمال، وصلنا سالمين إلى عدن. نزلت هنا عند زوجين إسبانيين كنت أعرفهما من زنجبار، وانتظرت بصبر حتى وصل حبيبي إلي. ومن عدن اتجهت الباخرة إلى ألمانيا، وعاش الزوجان في فيلا بهامبورغ، لكنها لم تكن حياة هانئة على أي حال، فالأميرة التي كانت أنذاك تبلغ من العمر 23 عاماً كانت تمزقها الصراعات النفسية، وكان الدين سبباً لهذا التمزق. ففي إحدى رسائلها إلى صديقتها المتخيلة تفضي لها بأنها تحيا في ظل صراعات هائلة بسبب تغييرها لدينها، فتقول: لا تضحية أكبر من تغيير الدين، ما زلت مسلمة في داخلي، وكثيرا ما أؤدي الصلوات سرا. هنا لم أرى أي احترام من جانب المسيحيين لدينهم، وهكذا فقد دخلت إلى الغرب متخلية عن ديانتي، وأصبحت مسيحية رديئة ليس أكثر من ذلك. فيما بعد سيزول هذا الصراع الديني الذي كان يمزق الأميرة الشابة، ليحل محله صراع آخر من أجل الحصول على لقمة العيش، وكان ذلك بعد وفاة زوجها في حادث قطار عام 1880 تاركا لها ثلاثة أطفال، ابنتين هما رازالي وأنتوني، والابن سعيد على اسم أبيها السلطان. تكالبت المصائب على حياة سالمة، وأصبحت امرأة غريبة ووحيدة مع ثلاثة أطفال في مجتمع قاس على حد وصفها. وما زاد من معاناتها إن أحد شركاء زوجها قد سرق الكثير من أمواله وتركهم يعيشون على الفتات.

هجرت الأميرة الحياة في هامبورغ إلى عدة مدن ألمانية صغيرة، وظلت هكذا لسنوات تتنقل من مدينة إلى أخرى توفيراً للنفقات ورغبة في الانعزال لتعيش ألمها وفقرها بعيداً عن أصدقائها ومعارفها. هذا الألم الذي فاضت به في رسائلها إلى الصديقة الوهمية فتقول: اليوم لم يكن لدينا سوى الخبز الجاف، أخشى من اليوم الذي لا نجده فيه. هل حكيت لك إنني كنت وما زلت أرتق حذائي وأحذية أولادي بنفسي؟ هل حكيت لك عن اليوم الذي سقطت فيه في أحد شوارع برلين وأنا أبحث عن شقة متواضعة؟ في ذلك اليوم صعدت كل سلالم العالم حتى أعثر على شقة أستطيع أن أدفع إيجارها. وفي رسالة أخرى تحكي لها عن بيعها لقطع مجوهراتها وبعض من ملابسها المطرزة بالذهب خوفاً من أن تجوع هي وأطفالها. كانت الأميرة سالمة دائماً ما تخفي هويتها عن المجتمع الذي تعيش فيه، لكن هذا الإخفاء لم يستمر طويلاً حيث أصبحت هويتها معروفة للجميع، وقد ساعدها ذلك في تدخل الحكومة الألمانية في قضيتها للحصول على ممتلكاتها وثروتها من أخيها السلطان برغش. لكن هذا التدخل من جانب المسؤولين الألمان وكذلك الإنجليز لم يؤدي إلى شيء، ففي عام 1885 كانت العودة الأولى للأميرة إلى وطنها للحصول على ثروتها، لكن أخاها السلطان أخلف وعده.

0: وكانت المحاولة الثانية والأخيرة لها برفقة ابنتها روزا عام 1888، وهي محاولة فاشلة أيضاً، حيث حنث أخوها بوعده للمرة الثانية، ولم تمنحها الحكومة في زنجبار سوى معاش يقدر بمئة جنيه استرليني بداية من عام 1923، أي قبل عام واحد من وفاتها. وفي الوثائق الملحقة بالجزء الثاني من المذكرات ثمة رسالة من الأميرة إلى أحد أصدقائها تقول فيها: فشلت هذه المرة أيضاً في الحصول على ممتلكاتي، فأهلي يرفضون منحي أي شيء قبل الرجوع إلى الإسلام. وفي رسالة أخرى تقول لصديقها المستشرق الهولندي: لم يعد لي وطن على هذه الأرض. بعد رحلتها الثانية إلى زنجبار سافرت سلمة إلى يافا وبيروت، وعاشت هنا فترة قصيرة بجوار ابنها سعيد لتعود إلى ألمانيا مرة أخرى وتقضي أعوامها الأخيرة برفقة ابنتها الصغيرة رازلي وزوجها في مدينة يينا الألمانية حتى توفيت عام 1924، ونقلت جرة رفاتها إلى هامبورغ لتدفن بجوار زوجها في مقبرة العائلة. وقد وجد أولادها كيساً من الرمال في تركتها كانت قد أحضرته معها أثناء رحلتها الأخيرة إلى زنجبار، وتم وضعه في جرة رفاتها، وكتب على شاهد قبرها عبارة من قصيدة للشاعر والأديب الألماني ثيودور فوناته: مخلص من أعماق قلبه من يحب وطنه مثلك.
1: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي، ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدمه. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
2: بلاد المخلفات الحربية، لغمان لكل فرد عراقي. تنتهي العمليات العسكرية بفعاليتها الحربية المختلفة مخلفة وراءها الدمار والضحايا، إلا أن تأثير العمليات العسكرية لا ينتهي عند هذا الحد، بل يبقى ما هو أخطر من ذلك الدمار، ألا وهي المخلفات الحربية. أخطر أنواع تلك المخلفات هي الألغام والذخائر غير المنفلقة، كونها أسلحة ذات فعالية عالية وفتاكة، وتبقى قابليتها للانفجار والتدمير حتى مدة زمنية طويلة بعد انتهاء العمليات العسكرية. والدلائل لا يمكن حصرها على ذلك، فمن شواهد حقول الألغام في الصحراء الليبية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، إلى ألغام فيتنام وضحاياها، إلى العراق أكبر مستودع لمخلفات الحروب التي مر بها، وتحديداً ما مرت به محافظتنا من عمليات عسكرية استمرت طيلة عقدين من السنين، فمن حرب الثمانينيات إلى حرب الخليج عام 1991، إلى حرب احتلال العراق عام 2003، وصولاً إلى الحرب مع داعش، حيث تركت تلك الحروب بصماتها الواضحة على الأرض. هناك جملة من العوامل ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير على المخلفات الحربية، ولكن لكل عامل من هذه العوامل أثره الخاص. أولاً، عوامل جوية. لا تؤثر ظروف الطقس على المخلفات الحربية، لأن أغلبها مصنوعة من مواد لا تتأثر بظروف درجة الحرارة والرطوبة. مياه الأمطار الجارية على سطح الأرض من الممكن أن تنقل أنواعاً معينة من الألغام ذات القابلية على الطفو،

ثانياً عوامل أرضية، ويبرز تأثير هذه العوامل في تغيير معالم سطح منطقة المخلفات الحربية، ويختلف التأثير باختلاف طبيعة المنطقة. فمنطقة المخلفات الحربية والمتمثلة بحقول الألغام في قضاء الزبير هي عبارة عن مناطق تتعرض لعمليات التذرية الريحية، حيث يمكن للرمال المتحركة الكثبان الرملية أن تضمر مناطق وجودها وخصوصاً حقل الألغام، مما يصعب تحديد حدوده ومعالمه. ويدخل مع العوامل الأرضية بصورة غير مباشرة تأثير الغطاء النباتي، حيث يمكن أن نلمس هذه الحقيقة في مناطق قضاء شط العرب والقرنة، وتحديدا في مناطق ناحية عتبة التابعة لقضاء شط العرب، إذ نمت في أراضيها نباتات القصب والبردية بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 1988 نتيجة لتجريف أراضيها وتكسر السداد على شط العرب، فأصبحت أغلب مناطق حقول الألغام مناطق تنمو فيها تلك النباتات، مما أخفى معالمها وأصبحت خطراً يهدد العديد من الناس الذين يرتادون هذه المناطق لغرض الرعي أو لغرض الاستفادة من نباتات القصب لتغذية حيواناتهم أو للاستفادة منها لأغراض الرعي. ثالثاً، عوامل بشرية. يبرز تأثير العوامل البشرية من خلال ما يقوم به الإنسان من ممارسات خاطئة في هذا المجال، وهي تدل على عدم وعي بحقيقة الخطر المحدق من جراء العبث بالمخلفات الحربية، والشواهد عديدة على ذلك. فغالبا ما نجد هذه الظاهرة عند سكان المناطق الحدودية الذين يقومون بتجميع تلك المخلفات لغرض الاستفادة المادية من خلال بيعها كخردة أو كمواد حاوية على أنواع معينة من المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، غير آبهين بالموت المؤكد من جراء التعامل بها.

بينما كانت مدينة الموصل تعود حياً فحياً إلى سيطرة القوات العراقية في أواسط 2017، كان داعش يحاول بكل إمكاناته الدفاع عن مواقعه في المدينة التي أعلن منها خلافته وسيطر عليها لثلاث سنوات خلت، محولاً شمال العراق إلى ساحة معركة مستمرة وإنخب القتال. في مدينة الموصل وحدها قدرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام UNMAS في بيان لها في 2019 وجود آلاف الأطنان من المتفجرات التي ما زالت مبعثرة في جميع أنحاء المدينة التي يحتاج تطهيرها من الألغام والمتفجرات بالكامل ما يفوق 10 سنوات. وبحسب بول هيسلوب مدير البرامج السابق في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فإنه وقبل بدء القتال لتحرير الموصل من داعش كان لدى مقاتلي داعش عامان كاملان لتفخيخ المباني وتأزيزها بالمتفجرات والعبوات الناسفة. يضيف هيسلوب كان كل شيء خطرا محتملا، ربما تكون الثلاجة مفخخة وتنفجر إن فتحتها، أو تدير مفتاح الضوء فتلقاك قنبلة في الانتظار. وكان الكثير من المباني غير ثابت أبدا، ولو حرك فريق الباحثين القطعة الخطأ من الأنقاض للبحث عن المتفجرات قد ينهار المبنى بأكمله عليهم. أكثر من لغم لكل مواطن، غير أن مأساة العراقيين في بلادهم المفخخة بالألغام ليست مقتصرة على حقبة داعش ولا على المناطق التي احتلها، حيث يعيش اليوم 8,500,000 عراقي وسط الألغام والمخلفات الحربية المميتة غير المنفلقة في شتى أرجاء العراق، وذلك وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونوهت كذلك إلى أن العراق يعد واحدا من أكثر البلدان التي تعرضت للتلوث بسبب الذخائر المتفجرة على سطح الكوكب، وإن المخلفات الحربية القابلة للانفجار في ذلك البلد تنتشر على امتداد ما يزيد عن 3,200 كيلومتر مربع من الأراضي، أي ضعف مساحة مدينة لندن. وما يفاقم هذا الوضع هو أن ثمة آلاف العائلات تقطن في مناطق غير مأهولة وملوثة بالألغام خلافا للقانون بسبب عدم قدرتهم المالية على شراء أو تأجير العقارات. قدرت الأمم المتحدة عدد الألغام في العراق ب50 مليون لغم، أي ما يفوق عدد سكان البلاد البالغ نحو 41 مليونا وفق ما نشرته صحيفة الصباح الحكومية عام 2021. وذكرت الأمم المتحدة في إحصاءاتها أن العراق بحاجة إلى نحو 19,000 متخصص في إزالة الألغام، وهو رقم أعلى ب60 ضعفا من العدد المتوفر حالياً.

في شباط 2022 لقي 4 أطفال 3 أولاد وفتاة حتفهم وفقد 2 آخران أطرافهما خلال أسبوع واحد نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في محافظتي بابل وبغداد. اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل التي نشرت البيان قالت إن هذه ليست حالة منفردة من حالات فقدان أرواح الأطفال، ففي عام 2021 قتل 125 طفلاً أو تعرضوا للإعاقة نتيجة للمخلفات الحربية المتفجرة والذخائر غير المنفجرة، وقتل من بينهم 52 طفلاً وتعرض 73 طفلاً للإعاقة. بالنسبة لليونيسف فإن عام 2021 شهد ارتفاعاً في عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 67% مقارنة بعام 2020، 79 طفلاً بينهم 61 ولداً. كما تعتقد المنظمة أن المتفجرات من المخلفات الحربية لا تزال سبباً رئيسياً لسقوط ضحايا من المدنيين، مع كون الأطفال الأكثر ضعفاً بشكل خاص، حيث أن حجمهم الصغير يجعلهم أكثر عرضة للأثر الكامل للانفجار، مما يجعله أكثر فتكاً بهم. إلى هذه الأعداد تضاف أرواح البالغين من ضحايا الألغام، والتي سجلت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية 34,000 ضحية حتى عام 2022، وتعتقد أن هذا العدد سيتضاعف كثيراً إن هي استطاعت تسجيل كل ضحايا غير المسجلين في ملفاتها.

إلى جانب حصاد الأرواح، تؤدي الألغام إلى غلق الطرق وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة والفلاحين من العمل في الأرض، كما وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحرم الناس من مصادر كسب العيش، وتعوق جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب، وتعوق نشر قوات حفظ السلام وإيصال الإغاثة الإنسانية. ولا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، فاحتمال قتلها لطفل مماثل لاحتمال قتلها لجندي، وتستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة، كما تشير دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. يقدر عدد مبتوري الأطراف بسبب الألغام في العراق من 80 إلى 100 ألف شخص، وفق ما ترجحه المؤسسة العامة لشؤون الألغام في العراق. وبحسب إحصائية أولية، وما يجعل هذا العدد قابلاً للزيادة بشكل كبير هو فقدان العراق للخرائط العسكرية القديمة التي توضح مكان انتشار حقول الألغام. فرق إزالة الألغام الدولية والمحلية ذاتها ليست بمنأى عن خطر الألغام، ففي 6 تموز 2022 انفجرت عبوة ناسفة على فريق لإزالة الألغام في قضاء تلكيف شمال الموصل، وأعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 7 موظفين يعملون مع شركة حلول التطهير الدولية GCS أثناء التوجه لموقع عملهم في محافظة نينوى. وطالبت الأمم المتحدة السلطات العراقية بإجراء تحقيق معمق في الحادث، وأن تضمن توفير الأمن الكافي للعاملين في مجال إزالة الألغام.

وفي حادثة لا تقل خطراً أو غرابة في العراق أيضاً، ففي أحد صباحات كانون الأول 2021 عاد فريق التطهير التابع لمنظمة مساعدات الشعب النرويجية إلى الموقع الذي كانوا يعملون فيه في اليوم السابق، واكتشفوا أن 10 متفجرات قد سرقت من مخلفات الحرب التي تم التعرف عليها لتدميرها من موقع العمل. المسروقات هي 9 قذائف حاملة مدفعية من عيار 155 ملم لا تحتوي على أي مواد متفجرة، وقذيفة ناقلة مدفعية من عيار 155 ملم تحتوي على 64 ذخيرة عنقودية، حيث كانت جميع المواد المسروقة من مخلفات حرب عام 1991 بحسب بيان المنظمة التي أبلغت السلطات العراقية بذلك. من البصرة جنوباً ومروراً بكامل الشريط الحدودي مع إيران شرقاً وعلى امتداد صحرائي المثنى والأنبار غرباً وصولاً إلى نينوى وأقليم كردستان، لم تستطع الأمم المتحدة وشركاؤها ولا الحكومات العراقية المتعاقبة من إحصاء المناطق الملوثة بالألغام بالكامل ولا حصر ضحاياها من المدنيين والعسكريين على مدى 4 عقود من الحروب والصراعات، فضلاً عن السيطرة على هذه الكارثة التي يسقط من جرائها مئات العراقيين سنوياً.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي ومستمعي راديو تايمز سكوير وبكل محبي برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة راح نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير. وبهذه الجولة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا لليوم رح نفتح به نقاش حيوي لأن يجمع ما بين التجارب الشخصية والآراء المختلفة. تخيل يجي يوم ويكون القرار اللي يخص شغلك، يخص حياتك الشخصية، دراستك، علاجك ما ياخذه إنسان وإنما ياخذه الذكاء الاصطناعي. برأيك هذا مستقبل لازم نفرح به لو لازم نخاف منه؟ موضوع اليوم رح يكون من أكثر المواضيع إثارة للجدل لأن الذكاء الاصطناعي دخل بكل تفاصيل حياتنا وصار أكثر ملايين الأشخاص يعتمدون عليه وبشكل يومي حتى يكتب ويترجم ويصمم ويجاوب حتى على أسئلتك. فالسؤال الحقيقي، تثق بالذكاء الاصطناعي؟ تعتمد على إجاباته بدون ما تروح تتأكد؟ وشنو أكثر برنامج تستخدمه؟ اليوم نريد نسمع آراءكم بكل صراحة، لأن هذا النقاش ما يخص مستقبلك بس وإنما يخص حتى حياتك. تعالوا خلنا نسمع.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف الأخ مرحبا.
1: الأمير سعيد الكامل.
0: أمير سعيد، هو الأمير ولا أمير؟
1: لا الأمير.
0: أهلا وسهلا بك. إحنا اليوم نريد نسولف على الذكاء الاصطناعي. البعض يشاف إنه الذكاء الاصطناعي هي شغلة مفيدة إليه، بدأ يسهل من حياته. البعض لا، بدأ يخاف من تأثيره على الشغل، على الوظيفة، على الدراسة، ممكن حتى على الخصوصية، وينظر لها على المستقبل البعيد، ممكن يأثر حتى على تفكيرنا. فأريد أسمع وجهة نظرك بهذا الموضوع. تثق أنت بالذكاء الاصطناعي؟
1: أنا أخذه من نوع الإيجابيات مالتي.
0: شنو إيجابياته بالنسبة لك؟
1: يعني كثير من الأسئلة نطرحها عليه، يعني سواء بالنقالات، بالأعمال، مثلاً أعمال شركة النفط، كثير من منظومة السيطرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي الخاص بي. فيعني من حيث الإيجابيات، إيجابياته أكثر من السلبيات.
0: من ناحية وظيفتك وعملك، زين، أنت تقول إحنا جاي نعتمد على إجاباتك، يعني ممكن إجابيات. أنت تسأله يجاوبك، أوكي، زين، هاي الإجابات ما تروح تتأكد من عدها، تتحقق من شخص مختص مثلاً، لو لهنا ونكتفي.
1: سانك بالنقال مستفاد من عدها، يعني بإيجابيات، مثلاً الشغلة، مثلاً أسئلة عن الإيميلات، يعني يفرق لي، يساعدني هواي أمور، يعني من أثناء نستخدمه بالنقالات مفيد.
0: شنو أكثر برنامج تستخدمه؟
1: يعني بين بالنقال هواي، يعني برامج جوجل، برامج جوجل، برامج الميديا، عدة برامج الخاصة بالآيفونات.
0: نعم،
1: إيه، هاي مفيدة.
0: زين، إذا صار الذكاء الاصطناعي أنت تقول هو جاي يفيدني ويفيد هواي وبإيجابياته أكثر من سلبياته، إذا صار الذكاء الاصطناعي يقدر ينجز أغلب الأعمال، برأيك الإنسان رح يبقى إلى دور بالحياة؟
1: لا، دوره يقل.
0: دوره يقل
1: من حيث مثلا الذكاء الاصطناعي، مثلا الشغل يستفادون منه كأنظمة حاسبة، مثلا مصنع يعتمدون عليه أكثر ما يعتمدون على البشر. أي يعني هو يقول لك أنا أرتب لك الأمور، مثل يعني آلية يسمونه الإنسان الآلي. يعني وليش يعني سووا الإنسان الآلي؟ حتى يقلل إنتاجه أكثر ويقلل اليد العاملة وتقليل اليد العاملة.
0: أنت تقليل اليد العاملة، ما تشوف أنه هذا الاستخدام أو هذا التطور من الذكاء الاصطناعي يقلل من إبداع الإنسان وتطوره؟ يعني أنا اليوم من أتحرك ويكون إلي جهد ممكن. شلون؟
1: يعني بالعكس، كثير من العباقرة هم مستفادين من عده، يعني يستفادون منه أكثر، يطور قدراتهم الابتكارية، فحتما يعتمدون عليه. ما أظن هذا ما يعني
0: برأيك أنا اليوم عندي وظيفة بنفس الوقت أشغال البيت، وجبت لي رجل آلي زين ويشتغل لي بالذكاء، هو اللي يخلص لي شغلي، هو اللي يخلص لي أعمال البيت. هسا قلل لي المجهود، أوكي أنا استفاديت، بس هنا أنا بعد إحنا شلون نقول الإنسان يبدي يتكل؟ هسا إحنا أبسط شيء مرات أخت تتكل على أختها،
1: هو بعد إيجابياتك الإيجابيات أفضل من سلبياتك.
0: حيل مقتنع بالموضوع.
1: وهذا شوف، رب العالمين أعطى أنواع من العلم، خلي البشر يستفاد من عدي. لو ما كان إلى أهمية ما اعتمدوا عليه. كثير هسه من التطور هو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، واعتبر شيئا من التطور التكنولوجيا المفيد للتكنولوجيا.
0: هو من اسمه ذكاء اصطناعي، مرات تشوف بعيدا عن العباقرة وبعيدا عن تطور الإنسان وابداعه، يعني مثلا إذا صار هذا الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان، أذكى من البشر، ولو هو رب العالمين خلق عقول وإلا أنا زين. هسه إذا هو صار الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان، من البشر، تتوقع هذا الشيء ما رح يكون أو يشكل خطر على مستقبل الإنسان؟
1: بالنسبة لأكو نشوف أكو شغلات البشر طبعهم مو كلهم مستويات فيهم واحد، بعضهم مختلف، بعضهم أكو شغلات متوسط الفهم، وبعضهم كثير الفهم. كثير الفهم هذا هو الفهم الذكاء الصناعي، وفاهم إيجابياته وفاهم أسلوبه. زين ما مفتهمه يعتبره عدو.
0: زين هسا أنت تقول أنا مستفاد من عنده بحكم عملك، أوكي؟ يعني شيء تريد تسأله، تريد تستفسر عنه، أنت مستفاد. لو يوم واحد، بس خلي أسألك، لو يوم واحد ماكو إنترنت، انقطع، زين، وانت محتاج بسبب اعتمادك الكلي عليه، رح يشكل لك فد عائق بعملك ولا بشغلك ولا مسيرة حياتك أو يومك؟
1: حاليا البشر متعودين على النت وهاي الأمور، لأن الشيء متعود عليه واحد ورئيسا يوقف عني.
2: انتهت الحياة؟
1: لا مو انتهت الحياة، يعني تأثر سلبيا. أنا ما أدري.
0: إحنا ضامنين الإنترنت يجور.
1: لا ما حد ضامن، ما حد ضامن روح. الأعمار بيد الله، والقصد بس أكو شغلات هم ما نومك، أي كارثة لا قدر الله تجي بالمستقبل توقف النت، توقف الغاز، توقف التكنولوجيا بشكل عام، فحتما هذا يكون راح يصير تأثير سلبي على البشر.
0: شكرا لك يا عيني، وشكرا لوجهة نظرك ووقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام حسن.
0: ام حسن اهلا وسهلا بيك ام حسن. ام حسن احنا اليوم نريد نسولف عن موضوع صار يدخل بكل تفاصيل حياتنا اللي هو الذكاء الاصطناعي. البعض يشوف انه هو بدا يسهل حياته زين، ودائما الانسان يدور على السوء يعني الشيء السهل زين، بس مرات الشيء السهل ما بيه متعه يعني كل تفاصيل ما بيها متعة، والبعض الناس تبدي تخاف من تأثيره على المستقبل البعيد. يعني يقول لك هو رح ياخذ دوري بالأخير، يعني بدأ ياخذ حتى ممكن قرارنا. يعني أنا اليوم أريد أتخذ قرار، الإنسان ما يقدر إذا ما يلجأ للذكاء الاصطناعي. فأريد نسمع وجهة نظرك، شو تستخدمين الذكاء الاصطناعي وشنو أكثر البرامج تستخدميها بحياتك اليومية؟
1: أنا ما أستخدم الذكاء الاصطناعي إذن، بس بناتي عندي بالكليات يستخدمه.
0: تستخدمونه من أي ناحية؟
1: من ناحية مثل البحث، الدراسة فقط.
0: تشوفين البعض يعتبره هي أداة مساعدة، يعني هسه البنات يعتبرون الموضوع أداة مساعدة.
1: طبعاً الأسهل لهم، أحسن ما يبحث ويظل ما يعرف، ولو هي هاي الطريقة يعني ما يفهم منها شيء، لأن الأستاذ راح يطلع له المعلومات ويجيب له.
0: تأيدين هذا الموضوع؟
1: لا ما أيده، ضد، لأن يعني ما يفتهم الموضوع أساساً، يطلع له وبس يكتب، يعني كل شيء جاهز إله.
0: من ناحية الدراسة زين، أكو جوانب ثانية ممكن تأيدين وجود الذكاء الاصطناعي بحياتنا؟
1: لا ما له وجود، يعني لا ما إله يعني وجود بالصحة. إذا مثلا عندك مثل ما تفضلت الأخت هنا للعلاج، مثلا تعرفين شنو مدته، شنو أضراره، شنو نفعه، بس فقط.
0: زين، تتوقعين رح يغير ولو جزء بسيط من حياتنا على السنوات القادمة، ولا بالعكس ممكن يأثر علينا بشكل كلي؟
1: لا بهذا الوقت أكيد راح يغير، يعني كلها تستعمله
0: بشكل إيجابي ولا سلبي؟ أكو مع أنه أنت ضد هذا الموضوع.
1: أكو إيجابي يستعملون يعني يستخدمونه، وأكو إيجابيات لا. أكو مثلا من ناحية مثل الشكل يغير لك الصور لك آي
0: ناغش
1: هو كله فوتوشوب.
0: زين، ممكن أو حسب وجهة نظرك أنه الذكاء الاصطناعي يقدر ياخذ مكان الإنسان بوظائفه بعمله؟
1: إيه هو يعني يستخدمونه، يعني أكثر شيء هو يعني بعد ما عندهم استخدامات غير الذكاء الاصطناعي.
0: زين، وين تشوفين أفضل مكان للذكاء الاصطناعي واستخداماته؟ يعني مثلا هسه أنت ذكرتي بالنسبة للبنات الدراسة، ذكرتي من باب العلاج، ممكن بعد شغل بحياتنا اليومية، ممكن بقراراتنا،
1: قراراتك مثلا تقدرين يعني مثل إذا مثل مكان تردين سياحة، سفر، الشغلات الدينية تعرفين يعني تقدرين.
0: أنت ذكرتي أنه البنات يستخدمون الذكاء الاصطناعي حتى بالبحوث، بحث التخرج، يعني هسه أنا على مود أكسب معلومة، بس تشوفين المعلومة فعلا دقيقة ولا إحنا نلجأ؟ يعني لو أنت بمكانهم تلجئين إلى شخص مختص، ولا لو تبقين معتمدة على أنه يعني مثلا العلاج من الذكاء الاصطناعي ذكر أنه شون استخداماته وتأثيراته؟ زين، هنا لهنا اكتفيتي ولا أساسا أنه أنا أرجع لطبيب مختص بهذا الموضوع؟
1: طبيب اختصاص يعني اخصائي بهذا المرض مثلا، وأشوف مثلا شنو التأثيرات البي ما بي، وارجع يعني ياثر على مثلا صحتي مثلا بتاثيرات جانبيه او
0: يعني ما عندك ذيك الثقه التامه؟
1: لا ذكاء، يعني هو ذكاء اصطناعي بعد شنو تردين يجيب بس هيك تقول.
0: اذا يوم من الايام قعدتي ولقيتي انه الانترنت مقطوع، تحسين انه اليوم ياثر عليك؟
1: انا بالنسبه لي ما ياثر علي يوم، بس يعني قلت لك بناتنا كشبابنا كهاي لا، بس يعني اذا انقطع ساعه واحده خبص.
0: للعلم هسه القعدة كلها انت هم مخلين تليفوناتهم، انت تليفون وينك؟ ها بالجنطة. اذا لا خليه، اذا انت فعلا بعيدة عن جو الانترنت.
1: ما استعمل يعني ما يهمني، يعني اذا نت انطفى
0: برامج التواصل.
1: انا ما عندي، بس انستا وتيك توك وواتساب.
0: بس تواصلك ويا الاخرين؟
1: الواتساب للاهل والاقارب، والتيك توك ما عندي بحساب، فقط يعني الصفحة.
0: زين، بما انه هو بعيد عنك هسه انت جايه هنا، وفعلا مرات احنا نختار اليوم والوقت المناسب بس على مود نطلع من البيت نغير جو، وانا هواي ملاحظه هنا بالمول انه هو مكان ترفيهي، بس من تجين تقعدين تشوفين الطاوله عباره عن كانما قاعد كلمه لازم تليفونه، ما تحسين اكو حتى ما اذكر انه التقيت بناس او عائله مثل اكو حوار بيناتهم وانا قطعت هذا الحوار؟ ليش؟ لان كلها بعيدا عن ملتهيه بالتليفونات.
1: حتى يعني الموبايل مالتي حتى من اطلع ما اخذه، يعني مو ضروري يعني عندي.
0: والله عاشت ايدك للامانه يعني لانه احنا وصلنا الى مرحله الادمان يعني.
1: ادمان يعني يعني سوينات الحين نكون اذا مو نتويات ما يقدرين صح لو لا يعني حتى احسنت قاعده ورايحه انا بالنسبه لي يعني مو مهم يعني حتى سمن اطلع موبايل بالبيت ما استخدم.
0: مع انه في بعض الاحيان احنا نحتاجه يعني ليش؟ لان احنا طالعين بمكان اخاف يصير فد شيء.
1: بس انا اذا مثلا طالعه ويا الاخوات بناتي يعني اللي يريد مثلا الوالد اهلنا يتصلون على البن طريق البنات يعني انا ما اهتم به.
0: عاشت ايدك، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: أحبتي المستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لتكمل جولتنا داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: لا مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم أحمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم أحمد. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
2: حنين.
0: أم حنين وأم أحمد أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع الذكاء الاصطناعي. أم أحمد، الثقين بالمعلومات اللي تاخذيها من الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم أنت عندك فد مصطلح تردين تسألين على هذا المصطلح، شنو المعنى مالته، من وين جاي، يعني أصوله، يعني هواي تفاصيل إحنا مرات تصير شغلات ببالنا نريد نرجع إلى مصدرها إلى تاريخها إلى كذا. فالذكاء الاصطناعي من راح يقدم لك هاي المعلومات وهاي التفاصيل، الثقين بهاي المعلومات وتستكفين ولا لا ترجعين إلى مصادر أخرى؟
1: اي لا عادي، يعني عندي شلون ثقه يعني بي من اروح للدكتور يعني ويعطيني مثلا علاج او شيء، فامشي يعني على اللي تعليمات مالته، مثلا امشي على شنو المضار، شنو اللي يصير عندي الاعراض الجانبيه، يعني عندي هيك يعني صار.
0: بس من ناحيه العلاج، امور ثانيه يعني
1: ما استخدمه.
0: ما تستخدم؟
1: لا، بس هسه يعني هاي صار لي هالفتره.
0: تشوفين الذكاء الاصطناعي فاد الناس ولا بالعكس ضرهم؟
1: لا هو بمنفعه، بي هواي يعني منفعه هواي، يعني العالم بتستخدمه الاشياء الزينه، يعني اساني مثل ما يعني على علاج كعلاج وكشيء مستفاده من عنده.
0: تشوفين ايجابياته اكثر من سلبياته؟
1: اي اكيد كل شيء بي ايجابيات، بس احنا اللي يستخدمه بشخص يعني شغلات الغلط يعني يشوفه يعني ما بي ايجابيات.
0: في بعض الاحيان احنا نتخوف اليوم بدا هو الذكاء الاصطناعي يقدم لي المعلومه يجاوب على سؤال انا محتاره به، ممكن ببالي فد شغله او اريد اتخذ قرار يمكن الجا للذكاء الاصطناعي بدا هو حتى ممكن ياخذ القرار نيابه عني، اريد افكر بشغله الجا للذكاء الاصطناعي بدا هو ينطيني الحل بدون ما افكر. المستقبل البعيد هذا الشيء ما يشكل خطر على الانسان؟
1: ما اشوفه. لا لا لا ما يشكل أي خطر.
0: أنا راح أعطيك مثال بسيط بحياتنا اليومية. أنا اليوم موظفة، عندي التزامات بوظيفة، بالمقابل عندي التزامات بالبيت. الله سهل علينا وتطور البلد زين، وبدأت تدخل لنا الرجل الآلي زين اللي إحنا نسميه عافية زين. هذا من أجي أنا أحمله مسؤولية عملي بالبيت وبرا البيت وأنا قاعدة هنا، أقدر أطور من نفسي بعد؟
1: لا هو ماكو تطور، بس
0: توقف
1: الحياة بعد. صحيح هاي، لأن أكو شيء يعني قاعد يقوم واحد بمكانك وعملك وشيتك، بس أشوفها راحة.
0: إحنا طبعاً إحنا ندور على الراحة، يعني هسا أنا أبسط شيء ممكن أعتمد على بنتي، أعتمد أو أتكل على أختي زين. هاي التفاصيل مرة المرتين ثلاثة لا تسبب ملل عافية.
3: يسوي شغلك، انا يعني هسه واحد من يتمرض مثل يومين وهاي تشوفين يعني عجز،
0: ما
3: تعرفين يعني تقولين شنو تتحركين، يعني ما ادري يعني.
0: يعني احنا ابسط شيء نزلت الاسواق المكنسه الالكترونيه زين، هاي انت قاعده وهي تفطر بالبيت، تحسين بنظافه البيت مثل ما ام البيت تقول؟
1: لا طبعا، اذا مو انت شخصيا وهاي اكيد
3: اذا ما تشيلين يعني
0: تدورين بكل زاويه يعني. فشوفي اكو مرات

0: لمياز الشاشه لغرار صفط الجلدهم ماكو يعني.
1: شوفي ليش احنا ابسط شيء اكو امور نقول ايه مرتاحين، بس يمكن لها تاثيرات جانبيه على المستقبل.
2: اي صحيح هنا، وبس تفيد بعض العوائل يعني اللي موظفه اللي هاي يمكن تستخدمها اكثر، يعني مثل ما احنا يمكن ربات بيوت ما نستفاد منها.
1: اي ممكن تفيد لنا
3: ربات بيوت هم ما يعجبهم هيك
0: مثلا عماتنا امهاتنا يعني ما يستنظف شيء من ورا الجنه الا مو بيديهن، صح لو لا؟
1: يعني مثلا يعني ما اقلك امي اللي اقدم من جيل امي حدهم هاي الطريقه يعني،
0: يعني اذا مو بيدهم يعني مستحيل
1: حتى الطبخه. ولو هسه احنا على طاري الطبخه، احنا ابسط شيء وصلنا موضوعه الموظفات اللي انا بحكم ما عنده وقت انه تطبخ، اذا كله طلب كله جاهز، صار موضوع انه اديك تليفون يجاني الطلب
0: سريع الاكل، وانما حتى التسوق مثل الشيبس البيبسي الخضار كله موجود متوفر الجيش على البيت.
1: هسه احنا نرجع على موضوعه انه هو اسهل لنا اريح لنا، بس
2: مو اي طبعا اي مو حلو اي اذا مو واحد يعني يعتمد على روحه اكيد.
0: الذكاء الاصطناعي مثلا اذا مثل بهالوقت مثل الشابه تليفونها ضاع عندها صور راح يستخدمون بغير اسلوب وياه يعني صورهم، هذا خطر.
1: انه رغم اكو ممكن يعني اكو يعني مثل ما نقول الامن الوطني او مثلا الامن السبراني، هاي التفاصيل كلها بدت المهمه اكو تطورات طبعا طبعا، وصارت حوادث.
2: صحيح الاهل ما يعني ترحم في شغلات يعني
0: وين اكو يعني اخي الاب هاي وسوالفه يعني قدام ابن عمك ابن خالتك راح ياخذون يعني عليك نظره، حتى لو تقول لهم فوتوشوب ما راح يصدقون. ماكو احد يعني يصدق بهالوقت.
1: احنا الحمد لله اخر هسه قضايا الفساد والحركه مكافحه الفساد بدات هواي تنزل من ترجعين الى اساسياتها ومصدرها، تطلع انه هي كلها عباره عن ذكاء اصطناعي نازل ومنتشر على السوشيال.
2: صحيح بينا هذا مثل ما تفضلتي.
1: مو تقولون بعدين غيرت راينا؟ لا لا لا هذا الموجود بحياتنا. نعم صح صح
0: صحيح يعني كل شيء موجود صحيح.
1: شكرا طبعا رايك ام احمد وانا شاركتك الراي طبعا قام صار هذا جهد علي. شكرا لك والله حبيبتي ام منو
3: ام حنين.
1: ام حنين بعد كيفك؟ انا لا من ساعه قلت لك قبل هذا شنو قلت لك من ساعه شبيك انت
3: دنام.
1: نعسانه. شكرا لك ام احمد ولوقتك. شكرا لك ام حنين يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا بيك.
0: اسم حضرتك؟
1: عبد الله قاسم.
0: اهلا وسهلا بيك يا عبد الله. عبد الله، انت كشاب الذكاء الاصطناعي تستخدمه ولا لا؟ ويفيدك بحياتك اليوميه ولا لا؟
1: يعني استخدمه بس مو كثره، مو بس يعني مفيد. اي حلو، زين.
0: تشوف ايجابياته اكثر من سلبياته ولا العكس؟
1: والله شوف، هسه اخر فتره جاي يصير سلبيات اكثر من ايجابيات. زين، فهاي الفبركه وهاي الامور اكثر شيء انتشرت يعني بالاونه الاخيره هذه. زين،
0: وين تشوف افضل استخدام للذكاء الاصطناعي؟ الناس جاي

0: مثلا معلومة جملة وكذا تحس أنه أكو مصداقية بالمعلومة اللي يقدمها لك الجوجل، ولا تلجأ للكتاب وتلجأ لأستاذ مختص بهذه المادة؟
1: جاي استفاد يعني أكثر، وجاي أشوف يعني شيء ملموس، يعني أشوف مصداقية يعني إيه شوف إجابة صح.
0: شنو أكثر برنامج بالذكاء الاصطناعي تستخدمه؟
1: الأغلب هسه التيك توك ولا الجوجل بس.
0: من ناحية التواصل
1: يعني الموقع اللي أتواصل به الواتساب والإنستا بس، إنستغرام.
0: إذا يوم من الأيام قعدت الصبح لقيت الإنترنت مقطوع، تحس إنه حياتك توقف ولا مو مشكلة عندك؟
1: لا مو مشكلة، بس يعني شوي تأثير قليل. زين
0: عبد الله، أنت تشتغل ولا ما عندك شغل بس مجرد طالب؟
1: لا عندي شغل.
0: عندك شغل؟ الذكاء الاصطناعي يفيدك بالدراسة أنت كطالب سادس ولا بالشغل؟
1: لا أكثر شيء بالدراسة، يعني جاي استخدمه
0: بالدراسة.
1: إيه.
0: إذا أنت دورت أو بحثت عن معلومة سويت لها سيرش واكتشفت أنه هاي المعلومة ما إجت بنفس المعلومة اللي قدمها الأستاذ إليك، تثق بأي مصدر، الذكاء الاصطناعي ولا الأستاذ المختص؟
1: الأكثر شيء أعتمد على الأستاذ، يعني هذا صاحب معلومة. إيه فهاي الذكاء الاصطناعي آخر شيء بهاي الفترة، فكيف الأستاذ يعني صاحب معلومة مرات عليه هواي، مر بهواي دراسات عنده. إيه
0: حسيت إنه أكو بعض من الطلاب صار اعتمادهم الكلي بالدراسة بالشغل بالحياتهم اليومية هو عبارة عن ذكاء اصطناعي أكثر مما بدوا يعتمدون على نفسهم؟
1: بالفترة هذه جاي أشوف العالم تلجأ للذكاء الاصطناعي أكثر من ما يلجأ المدرس أو غير شيء.
0: يوم من الأيام حسيت إنه الذكاء الاصطناعي ساعدك بحل فد مشكلة معينة؟ أو مثلاً شوف إحنا بعض الأحيان نفكر بقضية ونبقى إحنا دايخين، يعني أنت لجأت للذكاء الاصطناعي وشفت الحل الأنسب لهاي القضية؟
1: دائماً يعني إذا عجزت عن مشكلة أو فد معلومة أو شيء طبعاً التجي للذكاء الاصطناعي وألقى حل مناسب.
0: ممكن الذكاء الاصطناعي يخدع الناس بالمعلومات؟
1: يعني يخدع بنسبة 40%، مو دائما معلوماته صح.
0: إذا صار الذكاء الاصطناعي هو مبين اسمه ذكاء اصطناعي أذكى من البشر، تحس هذا على المستقبل البعيد إنه يبدي يشكل خطر على الإنسان والبشرية بشكل عام؟
1: طبعا العالم هسه التجأت إليه فجاي تنحرف، بعض العالم بسببه جاي تنحرف لأن جاي يسوي شغلات سلبية دائما. زين ف ما أعرف.
0: قلت بالفترة الأخيرة يعني تأثيره سلبي بحكم يعني منشورات الفوتوشوب، يعني هاي ممكن جاي يسبب إشكالات حتى على ممكن يأثر على شكل وصورة وسمعة الشخص. زين؟ هيا بدأ يتخوف الإنسان، أنت كشاب بديت تتخوف إنه الذكاء الاصطناعي في يوم ما ممكن يشكل خطر عليك؟
1: طبعاً أخاف لأن دائماً هاي الصور تنتشر فتتفبرك بالذكاء الاصطناعي وسوي مشاكل. طبعا خاف منه لان الذكاء الاصطناعي ما تعرف شنو يسوي لك شنو مخبي لك من هذا.
0: شكرا لك يا عبد الله وشكرا لرايك، مع السلامه.

0: لازم نجول داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير، وبمتعة هذه الجولة نكمل وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم. نتعرف بالأخ، مرحبا،
1: حياكم الله.
0: اسم حضرتك؟
1: باقر.
0: باقر، أهلا وسهلا بك باقر. باقر، عندك وظيفة، عمل معين، شغل حر ولا شنو؟
1: طالب صيدلة.
0: طالب صيدلة، أي مرحلة؟
1: خامسة.
0: يلا الحمد لله، ما ضل شيء، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله إلك التوفيق. بما أنه أنت طالب ومرحلة خامسة، وطالب يعني دائما الطالب شوي يعني يميل للدراسة أكثر، خاصة الاختصاص، ويميل للدراسة أكثر من أي تفصيلة ثانية، أنه على مود لا ينشغل زين. فإحنا نريد أسمع منك ذكاء الاصطناعي، بما أنه أنت طالب، جاي يفيدك بدراستك، قدم لك فد معلومات تكون معلومات ومصدر تعتبره موثوق بالنسبة لك.
1: من ناحية المعلومات جاي نستفاد من عدة، بس مصدر موثوق يعني من ناحية الموثوق 90% أو 80%، أوقات بي أخطاء، بس يعني كدراسة جاي يفيدني من ناحية المعلومات أو شرح المواد نستخدمه. فالذكاء الاصطناعي جيد بهاي الناحية.
0: أنت تقول أنا ممكن أعتمد عليه بنسبة 90-80%، زين، هذا اعتمادك عليه وعلى إجاباته. يعني بعد إحنا لهنا ونكتفي، ولا أرجع لمصدر وأبحث عن المعلومة وتأكد من عده؟ لو لهنا ونكتفي،
1: حسب المعلومة، أو أوقات معلومات لازم مصدر، يعني مو تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لأن أكو معلومات ما تقبل خطأ، لازم مصدر موثوق، فما نعتمد بهاي الدرجة عليه بالدرجة الأساس، لازم مصدر موثوق.
0: أكو ناس تشوف الذكاء الاصطناعي هو يفيدها من باب أنه تسهيل الحياة، يعني مسهل عليها أمور حياتها. يعني هسه أنت أبسط شيء المعلومة، إحنا قبل كنا نبحث عن المصدر وعن الكتاب ونروح من مكتبة لمكتبة ونحس أكو أمور صعبة. بالوقت الحالي إنه المعلومة جاي تجيك وأنت قاعد زين. فالبعض يستسهل هاي الأمور، والبعض بدأ يخاف من تأثيرها على خصوصية الإنسان، على وظيفته، على دراسته، على المستقبل البعيد.
1: من ناحية السهولة وافقكم الرأي بهاي، يعني المعلومة بسرعة تحصلها، مو مثل بقية المصادر أو تبحث عنها مثل قبل. بس من ناحية الخصوصية تأثيره كلش، شوف يعني بي حتى هسه بآخر فترة اللي جاي يطلعون من يلبس القبعة، يقول هل تراني يعني تشوفني لابس قبعة، أو هاي جاوهم نعم أو نزعته، فهاي ما المعلومات أشوفها مستباحة من قبل الذكاء الاصطناعي وتأثر بالمستقبل، يستخدمونها بالحروب، يعني حروب راح تستخدم هيك كحروب ناعمة أو هيك من هالنحو.
0: أنت التمست من عنده في الشغلة كلش، يمكن مو الكل ملاحظ هاي الشغلة، بس أنت يعني دائما إحنا نقول اليوم أنا فايدني، بس ما أفكر بالمستقبل شنو راح يصير. مو كلها تفكر مثلك أو مثل وجهة نظرك، أو ممكن ملاحظة هاي التفصيلة البسيطة
1: استخدمها، يعني ما نفكر بالآثار السلبية مالتي، فالاستخدام ما تكون بحذر.
0: إحنا لو نرجع على الذكاء الاصطناعي قبل 3-5 سنوات مقارنة باليوم،
1: لا كان ما معروف قبل 3 سنوات أو 5، تقريبا قبل يعني انتشر بشكل واسع هاي السنتين الأخيرة، يعني انتشر بصورة كلش، خصوصا بالدراسة، من ناحية الدراسة يعني. وأكو ناس بيها حتى يسأل عن مشاعري أو كان حزين أو غيره، بس هاي استخدام كلش خطأ من هاي الناحية، لأن معلوماته يوديك أوقات حتى للانتحار، يوصلك يعني بطرق مو يعني رسمية، بس يخلي فكرة عندك، هاي كلش خطأ استخدامه من ناحية العواطف، ما عواطف.
0: بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي الناس بدت يعني مكان ما هي تفكر تحل مشكلتها، مكان ما أنه هي تبدي تاخذ قرار يخص حياتها تلجأ للذكاء الاصطناعي،
1: يشوفها للسهولة، يعني ما راح يتعب نفسه بمعلومة، بتفكير، بغيرها، معلومة جاهزة تجي، بس هذا خطأ أشوفه.
0: زين، هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يقلل من الإبداع ويساعد على عدم تطور الإنسان بالأيام الجاية؟ يعني أنا اليوم أعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل عام بوظيفتي، بقراري، بأفكاري، بحل مشاكلي، بدراستي، وهي تفاصيل، هذا يخلي الإنسان أنه يطور من نفسه ويبدع، ولا بالعكس يبدأ يتراجع؟
1: من هاي الناحية لا تراجع، سلبي، ماكو إبداع بالموضوع. أنت قبل من تبحث عن المعلومة أو غيرها راح تترسخ ببالك، أو هاي بس إذا جاهزة ما راح ما تبقى حتى ساعة ببالك، تنساها بسرعة. بس أنت إذا تبحث عن المعلومة وراح تجيبها بصعوبة ما راح تنساها، تبقى وياك طول العمر هاي المعلومة. بس إذا سهل الذكاء الاصطناعي عليك راح يعني بسرعة تفقدها.
0: سؤال أخير لحضرتك، برأيك الخصوصية، خصوصية الإنسان مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي؟ أنت جاي تلاحظ بالآونات الأخيرة خاصة مكافحة الفساد اللي صار، بدأت هواي منشورات تنزل، هواي فضائح من ترجع لها ناس تقول لك هاي مجرد ذكاء اصطناعي. فأنت كشاب بديت تتخوف على خصوصيتك بسبب الذكاء الاصطناعي؟
1: أكيد من هاي الناحية حذر، إيه لأن قلت لي يعني أشوف الدولة اللي مصنعتها أنا ما عندي ثقة بيها، من ناحية الولايات المتحدة كلش، لأن معروفة هي كل عمرها جابت حروب بحروب وإبادات، هاي بعد فترة من الزمن يستخدم ضدي.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام مريم.
0: ام مريم اهلا وسهلا بيك ام مريم. ام مريم، الذكاء الاصطناعي وهو محور حلقتنا لليوم، ممكن يخدع الناس بتقديم المعلومات؟ اذا لان احنا بعض المعلومات نريد نبحث عنها نجي للذكاء الاصطناعي، معلوماته ومصدره موثوق ولا لا؟ ما عندش ثقة بيه.
1: لا، هو مو قضية ثقة، هو قضية انه احنا نستسهل يعني الاستسهال من عندنا، بس ثقة 100% اكيد لا طبعا. يعني مثلا اكو ناس ياخذونه مصدر طبي، اكو ناس ياخذونه مصدر هندسي، مصدر يعني هواي مجالات، فما اعتقد يعني. لانه شوفي هسه احنا عندنا مثلا عندنا الجوجل وعندنا تشات جي بي تي، اذا مثلا دزين تحاليل طبيه التشات جي بي تي ودزينه الجوجل، فهذا راح يقول لك فد شيء وهذا راح، ومع انه اثنيناتهم جاي يستخدموا الذكاء الاصطناعي. فما
0: من تعتمدين على منو؟
1: تشات جي بي تي. تشات جي بي تي يعني بصراحه احسب اكثر من صديق صاير.
0: ترجعين انه تبحثين وتتاكدين من المعلومه ولا نكتفي به؟
1: بالنسبه لي لا، ما عندي ثقه به 100%، بس شوفي انا حتى بالامور النفسيه بصراحه استخدمه، يعني شخص يطمن يهدي يعني قلت لك انا حاسبته مثل حساب صديق يعني، فهو يطمن يهدي وباخذ يعني بالاضافه الى استخدامات ثانيه بالمطبخ بالديكور. والله بصراحه يعني هواي فايدنا مو شويه،
0: بس بالديكور بالتفاصيل يعني المطبخ على قولتك ممكن انت فايدهش كست بيت، بس بالامور النفسيه اليوم انت مريتي بموقف، اليوم انت متكئبه ورجعتي له والتجئتي له، هذا ما تحسين راح يسبب لك ادمان على المستقبل البعيد؟ يعني اليوم انا اعتمدت عليه، اليوم اريد الجأ له، مكان ما الجأ لي شخص قريب الي روحيا ونفسيا، ها ماكو تعبير الوجه، ما عندك هيك شخصيه؟
1: لا شوفي بعد احنا ليش نلجأ لهذه الامور؟ لانه ماكو طاقه بقت عند الانسان الصديق انه يتحملش دائما، فهذا متوفر دائما وبشكل مجاني وما يمل.
0: وسمعك بكل تفاصيلك وحتى اسرارك يمكن هسه موجوده عندك.
1: بالضبط، انا ذاك اليوم انا وزوجي صار نقاش، قلت له تخلى عنك وما تخلي يسمعني ب 24 ساعه. كل شيء يعرف عني يعني.
0: شوفين هسه هو بشكل عام بعيدا عنك انت وحياتك، فايد الناس ولا ضارهم؟
1: والله بالنسبه للطلاب هو يعني جاي احس مستفادين من عنده، بشغلات الهندسيه هو يعني طبعا صار واقع حال هذه الامور اللي يعني هاي الامور اللي يعني الذكاء وغيره وغيره راح يتدخل بهواي امور. اصلا هسه اكو يعني انا ذاك اليوم قرات مقال يقول على المدى البعيد اكو اعمال راح تنقرض، راح يحل عنها الذكاء الاصطناعي، ويعني هو صار واقع حال بعد ما نقدر يعني ننكر احنا هذا الشيء، مثل التليفونات وغيرها وغيرها. يعني
0: انت تتوقعين راح الذكاء الاصطناعي يغير من حياتنا خلال السنوات الجايه؟
1: الناس باردين والله، يعني انا جاي اشوف الناس مشاعرها اتجاهها يعني للبرود، كلام قليل، يعني هو امور راح تتغير.
0: أم مريم، إذا صار الذكاء الاصطناعي يقدر ينجز أغلب الأعمال الإنسان اللي يقوم بها، تحسين دور الإنسان يبدي هنا يقل؟ أنت قلتي يبرد. أقلتش إذا الذكاء الاصطناعي بدأ يأخذ دورك بالوظيفة بالعمل بالبيت بإنجاز مهامك، تحسين يبدي هنا دور الإنسان يقل؟ على قولتش أنت يبرد الإنسان، فتشوفين استخدامه للذكاء الاصطناعي يقلل من إبداع الإنسان وتطوره؟
1: طبعاً طبعاً أكيد، لأنه هو إحنا يعني عامة الإنسان بدأ يتقاعس يعني يلتجئ للطرق السهلة، فبالإضافة إنه يوفر مجهود، فيعني هو ما أدري إحنا كلنا نطلع تقاعد تالي.
0: أنت ضد ولا مع؟ والله ده بحياتنا يعني.
1: والله الاعتدال، يعني هو كل شيء بالاعتدال، هو ما ننكر إحنا فايدنا، يعني إحنا قبل مثلاً الإنسان إذا راد يحصل على معلومة معينة راح يضطر، أكو ناس كانت أنا يعني أسمع قبل بالدراسات يسافر ويعبر بحار وأنهار ويعني هسه سهل لنا، بس ما يصير الاعتماد عليه ككل، فهو دائما بأي شيء الاعتدال هو الحل.
0: ليش ما اعتدلتي؟
1: أنا معتدلة بس ماكو
0: حد، ماكو اعتدال،
1: ماكو حد أسولف وياه، ماكو حد أسولف وياه.
0: إذا صارت عندك هسه أنت قلتي أنا من الناحية النفسية زين، وهذا الموضوع طبعا كلش مهم، اليوم أنت عندك مشكلة وداخلة بيها، مرات الوصل بينا إلى مرحلة أنه الذكاء الاصطناعي ياخذ حتى قرارات شخصية عنه، يفكر نيابة عنه، أنا اليوم عندي شغلتين ببالي ومحتارة ما بين هاي وهاي، البعض يلجأ للذكاء الاصطناعي ينطي الحل الأخير هاك، بحيث وصلنا إلى مرحلة حتى ما نتخذ قرارات، ما نفكر، فتحلين مشاكلك عن طريق الذكاء الاصطناعي أو قرار بخص حياتك.
1: يعني أنا أحكي إيش تجربتي، لو أحكي بشكل عام، إذا أنا تجربتي فأنا بالنسبة لي شخص أقتنع بالشيء يلا أسوي، يعني أسمع، يعني أنا ذكاء الاصطناعي شلون الصديق
0: أخذت رأيه في يوم ما؟
1: مو أنا دائما أنا وياي هو، يعني بس أقصد إنه كقرار أخير أنا قناعتي، يعني أنا أحكي إيش تجربتي، ما أحكي إيش تجربة ناس. بس أكو ناس يعني مثلا هم ملولين، يعني متقاعسين، يردون أي حتى بحياتهم العامة أكو ناس يريد واحد هو اللي يأخذ له، يعني يأخذ بيده ويمشي، يعني بعده اللي قد ذكاء الاصطناعي سهل الموضوع. بس أنا يعني كذا تجربة شخصية. لا،
0: لو خيروك تعيشين يوم كامل بدون إنترنت وبدون ذكاء اصطناعي تقدرين؟
1: لا
0: لا
1: هسه مو الذكاء الاصطناعي بس الإنترنت بشكل عام، لأنه يعني وين ترحين يعني تزاور مثل قبل ماكو، علاقات اجتماعية مثل قبل ماكو، العلاقات الأسرية أنت بداخل الأسرة الوحدة مثلا أنت كمزوجة أو ويا أهلك ماكو حديث، يعني صارت ماكو، يعني كله فقدنا. فوين ترحين ترى؟ هو يعني
0: هو المتنفس الوحيد
1: والله، يعني احنا مرة صار عندنا مشكلة بالإنترنت، يعني دخنا كل احنا داخين، والله كل احنا داخين، يعني وين ترحين؟ ماكو شيء، ولا كانوا طلعين إلى ولا أكو، يعني متنفسنا هو ترى.
0: أم مريم شكرا لك يا عيني ولوقتك، سلمينا على الذكاء الاصطناعي اليوم بالليقلي، التقوا بيه وسولفوا عنك. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: مكرر.
0: اهلا وسهلا بيك مكرر. مكرر، تستخدمين الذكاء الاصطناعي؟ وبالضبط وين وبشنو؟
1: استخدمه باوقات استفسار، يعني ما يخص مثلا انا عندي صاحبه بيج، فاستفسر عن مثلا اوقات المناسبه للنشر كذا، حتى اصعد يعني حسابي وبتصميم الصور.
0: شفتي انه بي فايده استفاديتي من عنده، ايجابياته اكثر من سلبياته بالنسبه لك؟
1: والله صراحه انا بالنسبه لي ما عندي بي سلبيات، يعني جا استفاد فقط يعني ايجابيات.
0: بشكل عام حسيتي انه الذكاء الاصطناعي بدا ياثر على المجتمع وعلى الناس وعلى الشباب ويكون الاعتماد الكلي عليه؟
1: اي صح، اكيد اكيد، يعني لازم نخلي حد لاستخدام الذكاء الصناعي،
0: يعني لازم نوازن.
1: اي يعني مو حتى بدراستي اللي ما احاول اشغل دماغي اروح راسا اريد الحل بصوره مباشره، هذا اكبر تاثير سلبي للذكاء الاصطناعي يعني من وجهه نظري.
0: يعني انت ما تأيدين استخدام الذكاء الاصطناعي بالمدارس والجامعات؟
1: اي والله احسه يعني تاثيره سلبي، لان راح مثل ما تقولين الدماغ راح يحب الاشياء الجاهزه، ما راح يحاول الطالب يفكر يستنتج، يتعب شوية بس صعب عليه المسألة مباشرة على الذكاء الاصطناعي.
0: تعتبرين استخدام الذكاء الاصطناعي بالغش وبالدراسة أو الشغل إذا اعتمدت عليه بشكل كامل؟
1: بالشغل يعني أشوفه يعني يساعد،
0: بس
1: بالشغل يساعد ممكن يعني، بس بالدراسة شوية أحسه يعني حسب الشخص، أكو شخص يحس إنه لازم يخلي حدود لاستخدامه لأن هو يريد يطور من نفسه، أكو شخص لا يحب كل شيء جاهز يعني ما يريد يطور مجرد نجاح.
0: وين تشوفين أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي بما أنه أنت أحد الأشخاص تستخدمينه وتعتمدين عليه بعملك، بالتعليم، بالطب، بالشغل، بحياتنا اليومية، وين بالضبط؟
1: والله هو حاليا يعني بكل المجالات، بكل المجالات هو مفيد، بس قلت لك على طريقة استخدام الأشخاص له، يعني ممكن يكون يعني إيجابيات أكثر وعد شخص تكون سلبيات أكثر.
0: تتوقعين راح يغير حياتنا خلال السنوات الجاية؟
1: أي والله صراحة يعني أسهل بهواي الحياة صارت هي الذكاء الصناعي، يعني كانت هواي.
0: شو تشوفين هسا إحنا لو نقارن اليوم واستخدامنا للذكاء الاصطناعي مقارنة بأيام قبل اللي كانت المعلومة ما نحصل عليها بسهولة، بتعب، بجهد، فتشوفين المتعة وين؟
1: يعني أنا بصدد هسا قبل كم يوم أنا أحكي بناتي بهذا الموضوع، يعني قلت لهم إحنا قبل من كنا ندرس يعني إذا صعبت علينا فد مسألة، يعني وأنا وحدي مثلا بالبيت، مثلا فترة المراجعة ما دي السادس إعدادي قبل بزمن التسعينات، يعني ماكو خلص، ماكو حل، ما عندي أي خيار ثاني، بينما هسه لا، يعني بسهولة يعني ضغطة زر أنت تلقين الشرح والحل والكذا، فهذا سهل هواي أمور. يعني
0: احنا كنا قبل حتى ماكو شيء اسمه ملزمة تعتمدين عليها، يعني احنا نلجأ على الدفتر مال السنوات السابقة، الدفاتر اللي كانوا يكتبون بالمدرسة ونحجز الدفتر الفلاني حبوبة أريده زين، يعني نشاوط من مكان المكان ومن مكتبة المكتبة على مد أدور على المعلومة والمصدر.
1: يعني كل شيء كان صعب صراحة.
0: تحسين المتعة وين؟ بالسهولة، سهولة الحياة، ولا بصعوبة؟
1: والله هو شكل الشيء صراحة، إحنا إذا نريد يعني من باب الأسهل وإنه واحد يعني سهلك مثل ما تقولين مراحل مراحل، يعني أنا مكان ما أضيع مثلا أنطي وقت من يومي فد 6 ساعات على حل مثلا نهاية أسئلة نهاية الفصل، صح لو مصح لما تجيني أنا، يعني الذكاء الصناعي اختصر لي يعني استفادتني وقتي مكان ما أنطي 6 ساعات رح ياخذ عندي جوز ساعتين مساعدة الذكاء، هذا شيء زين. هو أهم عنصر بالحياة الوقت، صح لو مصح أهم عنصر الوقت، فهو وفر لنا وقت. يعني
0: ثقين بإجابات الذكاء الاصطناعي إذا بحثي أنت عن معلومة أو مثلا فتشي ردتي تستفسرين عنه اللي راح يقدمها إليك شو إجاباته؟
1: مو كل المجالات الطبية ما عندي ثقة بي صراحة، يعني نسبة ثقتي بيش أقول لك يعني بحدود 25% ربع الطبية، بس بغير مجالات لا، أشوف المجالات العامة، مجالات العمل، مجالات يعني اللي هي عامة مثل ما تقول مجال عام، لا حلوة نصاحة بس مو ثقة 100%. يعني
0: إذا تعارضت المعلومة بحثي عن شغلة وكانت الإجابة يعني تعارض رأي شخص مختص، تصدقين منه أو تأخذين إجابة منه وتعتمدين عليها؟
1: لا أكيد الشخص المختص أكيد، لأن هذا يبقى هو الشات جي بي تي، يعني هو مجرد وجهات نظر من عدة أشخاص جمعها وطلع محصلة إجه نطاتش إياها على سؤال جاوبك، بس لما انت توجهين للشخص المختص لا راح هو يقنعك حتى بالاجابه، يعني يفسر لك الاجابه مو بس اجابه نهائيه.
0: سابقا او مثل مريتي ب يعني مشكله معينه او موقف معين والتجئتي للذكاء الاصطناعي على مود يحل هاي المشكله؟ لا. ساعدتك بحل مشكله معينه؟
1: لا قلت لك يعني التجئ اكثر شيء بالعمل ما يخص البيج والتصوير والتصميم، يعني اكثر شيء فادني بي. وأوقات أسأل عن أشياء عامة معلومة أسمعها مثلاً أو أحب أعرفها أسأل بيها، يعني أوقات أقتنع بالإجابة وأوقات لا.
0: تبقى هي بالأخير قناعتك. شكراً لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: أحبتي المستمعين الكرام، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. سمعنا كثير من الآراء، البعض كانت مختلفة، وكل رأي أكيد يعكس تجربة ونظرة خاصة. يبقى الذكاء الاصطناعي هي أداة تفيد الإنسان، سهلت واختصرت عليه كثير من مهام حياتنا. إلى هنا تقبل التحيات وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن، سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار. وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا. فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
4: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
5: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
9: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
10: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
11: عمليات التجميل وكيف يقتل جنون الموضة نعمة الاختلاف. مراكز تجميلية تبحث عن وجوه وأجساد جديدة، مشكلة ظاهرة جديدة في مجتمعنا العراقي، زاد رواجها بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، وتزيد الإعلانات المنمقة المعلقة في الشوارع الرئيسية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من انتشارها، حتى تحولت لثقافة جديدة لها روادها ومعجبوها. خلال السنوات الماضية زاد إقبال الناس على عمليات التجميل في العراق. مراكز متعددة تتيح لهم ما تشتهي أنفسهم من تغيير على وجوههم أو أجسادهم. هذه المراكز تنتشر في مختلف المدن، لكن تتربع العاصمة بغداد على قمتها. تستقبل المراكز مختلف الفئات العمرية، ولكن طبقة الفتيات ما بين 20 و30 هي الأكثر إقبالاً. إن هذا الإقبال يبدأ من رغبة بسيطة في تغيير بسيط ببعض ملامح وجوههن، ولكن سرعان ما يتحول إلى إدمان، فيتسابقن إلى استخدام حقن البوتوكس ونفخ الشفاه والخدود، وصولاً إلى عمليات نحت الأجساد وتكبير بعض مناطقه.

عمليات التجميل لا تقتصر على النساء، فمثلهن الرجال في هذا الاهتمام مؤخراً، إذ ارتفع عدد المراجعين من الشباب للخضوع لعمليات معينة. إقبال الشباب غالباً ما يتعلق بزراعة الشعر أو استخدام حقن البوتوكس لتضخيم عضلات الجسد، إضافة إلى عمليات تزغير الأنف وإخفاء التجاعيد. بداية هذه الظاهرة كانت محصورة ببعض عارضات الأزياء والإعلاميين الراغبين لتجميل ظهورهم أمام الكاميرات، ولكن سرعان ما تحول خلال السنتين الماضيتين تحديداً إلى أداة لإشباع إدمانهم على هذه الظاهرة. أصبحت عمليات التجميل من أكثر ما يشد المرأة لزيادة جمالها بفعل الاندماج الاجتماعي الذي توفره تقنيات التواصل الحالية، إذ لعبت الماكينة الإعلامية في زيادة الاهتمام الشعبي بهذا النوع من الجمال عبر امتناعها عن توظيف الفتيات والشباب بأشكالهم الطبيعية وتفضيل الخاضعين لعمليات تجميلية أو ما يطلق عليه اسم الجمال الاصطناعي. دفعت هذه السياسات البصرية العديد من الراغبين في خوض المجال الإعلامي إلى تلبية معاييره الجمالية الجديدة، ولكن الأمر لا يقتصر على القنوات الفضائية، بل أدى الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي إلى اتساع هذا النمط عبر زيادة الاهتمام بالفاشينيستات الجدد، وأغلبهن ممن خضعن لهذه العمليات. واللافت أن أغلب المعلنين على صفحات وسائل التواصل يفضلون توظيف الموديل الخاضعة لعمليات تجميلية أو نافخ الشفاه في أدنى حد.

الوجوه الجديدة هذه ساهمت في انتشار ثقافة تغيير الوجوه ونحت الأجساد، إنها دلالة أيضاً على التغيير الحاصل في عقلية المجتمع العراقي الذي ساهم بنفسه في الترويج لهذه الشخصيات أو الثقافة عبر دعمها بالمتابعة أو الإعجاب، لا سيما وأن معظم المروجين والمعلنين يبحثون عن شخصية مشهورة للترويج لأعمالهم. هذا الجانب نشر بدوره ثقافة الفاشينيستات الجديدة، حيث أن وسائل التواصل زادت من إقبال الفتيات على هذه العمليات من أجل ريادة عالم الموضة، في حين انحسر الاعتماد على الموديل بجمالها الطبيعي بشكل كبير جداً، ودفع هذه الفئة بدورها إلى إجراء عمليات تجميلية من أجل الحفاظ على أعمالهن. قد يبرر البعض خضوع المشاهير لهذا النوع من العمليات، ولكن ما سبب الانجذاب الحاصل لدى باقي الفتيات أو الشباب؟ إن عقلية المجتمع توحدت مع ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي، فالفئات الشبابية مجبرة على تقليد ما يشاهدونه بدون وعي، ويحاولون تقليد الجوانب الجمالية قدر إمكانهم، ليس للتشبه بهم فقط، ولكن لاعتبارهم من آيات الجمال الحالية، مثل اعتبار الواشم على الوجه كعلامة لجمال المرأة خلال النصف الأول من القرن الماضي. هذا التحول لن يتوقف عند هذا الحد، وهو لا يتوقف على تأثير الماكينات الإعلامية أيضاً، بل أصبح ظاهرة لن تتوقف حتى الحد أو الملل منها داخل المجتمع لظهور علامات جمال جديدة.

مع اتساع رواج هذه الثقافة تختلف نظرة المجتمع العراقي إزاءها ما بين مؤيد ومعارض. البعض يؤكد ضرورة الخوض في هذا المجال، خاصة وأن عمليات التجميل أصبحت واقع جمالي في عصرنا الحالي، ويجب التأكيد على مراعاة شعور الفتيات وحاجتهن للإحساس بجمالهن في ذلك. البعض الآخر منهم من خضع لعمليات تجميل فاشلة، ولكنهم بإصرارهم والبحث الجيد عن بعض المراكز التجميلية المعتبرة قاموا بتصحيح الأخطاء ورسم ونفخ بعض الأجزاء. قسم كبير من المجتمع ينتقد ويرفض انتشار ثقافة التجميل الدخيلة على المجتمع العراقي بشدة، حيث يرى أن وجوه الفتيات أصبحت متشابهة إلى حد كبير، حتى صار من الصعب التفريق بينهن. ورغم القبول والرفض، تتنامى بشدة تجارة عمليات التجميل، وتشهد هذه المهنة اتساعاً مهولاً وكبيراً.

كان من الصعب على بعض متابعي الفنانة السورية أصالة نصري تقبل شكلها الجديد الذي بدا مختلفا في إطلالتها الجديدة، بحيث تراوحت تعليقات المتابعين والمتابعات على صورها الأخيرة بين الانبهار والإعجاب والتهكم والسخرية. بدت أصالة بعد التعديلات التجميلية التي أجرتها على وجهها أصغر بعشرين سنة ومختلفة تماماً عن بداياتها، حتى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءل مازحاً أين هي أصالة من الأصالة؟ وعلق آخر أصالة لم تعد أصيلة. وفي استنكار لردود الفعل حول صورها الحديثة، غردت الفنانة على تويتر منتقدة التعليقات واعتبرتها جارحة بقولها: هل كنت قبل العمليات لست أعجبكم؟ وفي الحقيقة يبدو تساؤل أصالة فلسفياً إلى حد ما، بحيث يجعلنا نفكر إلى أي مدى تطورت ذائقة الجمال لدينا، وكيف تغيرت معاييرنا بين الماضي والحاضر. إذا كان عنوان الجمال في السنوات الماضية هو الإثارة والإبهار، فإنما يبدو أنه عنوان الجمال في الفترة الحالية هو الشباب الدائم. هاجز العمر بات يسيطر على الجميع، إذ إن الأغلبية تريد أن تبدو أصغر في العمر.

الجمال في التسعينات كان طبيعياً أكثر، رغم استعمال ألوان مكياج فاقعة، فإن الوجه كان يحافظ على خصوصيته وشكله الذي يميزه عن غيره، والشعر كان طبيعياً 100% دون ترطيب أو مواد تغيره. كان هناك رضا من الناس عن شكلهم، في حين إن اليوم وبفعل الميديا والمؤثرين والمؤثرات أصبح الجميع يتبع الموضة التي يحددها بعض الأشخاص سلفاً، وبتنا نحكم على درجة الجمال من زاوية واحدة. شركات الإنتاج تدرس نفسيات الناس وحاجتهم لتأخذها تارة يميناً وتارة يساراً. حتى الأخلاق والقيم وكل شيء تقريباً أصبح سلعة قابلة للتسويق، والإنسان كذلك سلعة قابلة للإقناع بما يسوق عن طريق استلاب العقول من خلال نماذج جاهزة للاتباع، فلا تتاح فرصة للشخص لكي يسأل أو يفكر، فقط يتلقى الرسالة ويتأثر ويقتنع ويستهلك دون أن يشعر. بمعنى آخر، فإن التوجيه والتماثل والتماهي مع الآخر وعقد النقص واحتياجات الإنسان والعصرنة والجمال والماكينة الاجتماعية وإثبات الذات، كلها جوانب يتم التركيز عليها وتسويق الأفكار من خلالها لتنميط الذوق وإشباع الرغبات والاحتياجات. وقد خلق التسويق الجذاب والمكثف حالات متماهية مع الرقي والتطور والجمال ومواكبة العصر، وكلها أشياء وهمية لكونها مجرد احتياجات نفسية تتمظهر في سلوكات معينة، مواكبة موضة، ملائمة مقاييس الجمال وتحقيق الذات من خلال المظهر والسلع.

تميز عصر الثمانينات بالمظهر الحيوي الطبيعي من خلال حجم الشعر الكثيف والمموج والمكياج المشرق. في التسعينات نال الجسم النحيف شعبية كبيرة بسبب بروز عارضات الأزياء في تلك الفترة بمقاسات صغيرة، وأصبحت مواصفات المرأة الجمالية تشترط النحافة بالإضافة إلى الجمال الطبيعي الخالي من اعتماد المكياج. مع دخولنا الألفية الثالثة تغيرت المعايير، إذ لم تعد النحافة تمثل المعيار الرئيسي للجمال، بل بات التركيز على تضاريس الجسد، حيث عملت العديد من النساء بشكل متزايد إلى إجراء تعديلات وعمليات تجميل لاتباع هذا النموذج. ظاهرة تنميط الذوق العام يفسرها غياب الاختلاف الذي يأتي من تنوع الفكر. مقابل التنوع الفكري نجد التسطيح، وهو الأسلوب السائد اليوم من قبل معظم شركات الإنتاج، رغم أنه من المفروض أن يكون لكل شخص ثقافة مميزة. الضعف الفكري يكون بسبب غياب المثقفين وسيطرة الحثالة والتوافه من الناس على الساحة الفكرية والثقافية، وأن قوة ثقافة أي بلد مصدرها الشعب. اليابان ورغم تطورها التكنولوجي والتقني حافظت على خصوصيتها الثقافية من خلال اللباس والأسلوب. صدقاً البلدان النامية فقط من يتبع سكانها الموضة بشكل مفرط ويتبنى ما تنتجه الشركات بطريقة لاواعية.

يتزايد الإقبال على الفيلر في العالم بشكل ملحوظ، أما لأغراض طبية أو جمالية مثل تصحيح ندب حب الشباب والإصابات الرضحية والضمور الشحمي المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية وفقدان الحجم المرتبط بالعمر والتجاعيد أو غيرها من الأسباب، ويتم إيصال مادة الفيلر إلى الموقع المستهدف عن طريق إبرة أو من خلال كانيولا. بحسب داتا بريدج ماركت ريسيرج، فقد بلغ سوق فيلر الشفاة في العالم 1.24 مليار دولار في عام 2021، وسوف يصل إلى 1.70 مليار دولار بحلول عام 2029، ومن المتوقع أن يخضع لمعدل نمو سنوي بنسبة 4% خلال الفترة من 2022 إلى 2029. يقول الدكتور بشار الحلبي اختصاصي الجلدية والتجميل: تراجعني الكثير من المريضات الراغبات في حقن الفيلر كل 6 أشهر، وأسمع هذه الفكرة أيضاً في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه حسب فهمهم أن الفيلر ينتهي مفعوله بعد 6 أشهر، وهذا أمر خاطئ تماماً. فمع تطور تقنيات تصنيع الفيلر أصبح بقاؤه في الشفاة مدة أطول، ومع تكرار الحقن كل 6 أشهر يضاف الفيلر الجديد إلى القديم، وهذا ما يؤدي إلى تراكم الفيلر في الشفاة، ما يعطينا شكل شفاة مبالغ به. صحيح أن تأثيرات حقن الفيلر فورية، ولكن من المهم معرفة أن شكل شفاهك بعد الحقن مباشرة لا يعطي النتيجة النهائية بدقة، ويشير المختصون إلى أن الشفاه منتفخة قليلاً بعد الحقن مباشرة، ويزداد الانتفاخ خلال الساعات القليلة التالية للحقن وفي اليوم التالي، ويوصى بالانتظار 2 أسبوع كاملين حتى ترى النتيجة النهائية.

هل يسبب حقن الفيلر الموت؟ بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإن أخطر ما يصاحب حقن الفيلر من أعراض هو الحقن غير المقصود في وعاء دموي، وبالتالي انسداد وانقطاع التروية الدموية، ما يؤدي إلى نخر الجلد أو موت الأنسجة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل صدمة دموية تذهب مع مجرى الدم إلى الدماغ مسببة السكتة الدماغية أو إلى الشريان المغذي للعصب البصري، ما يؤدي إلى العمى. إن فرص حدوث هذه المضاعفات ضئيلة جداً، ولكنها تصبح مرتفعة إذا تم الحقن بيد شخص غير مؤهل. فليس كل طبيب مؤهل لحقن الفيلر، حيث تتطلب عملية الحقن معرفة نظرية دقيقة بتشريح الوجه وأماكن مرور الأوعية الدموية، بالإضافة إلى الشذوذات التي قد تكون موجودة عند نسبة معينة من المرضى أو بعد إجراء العمليات الجراحية على الوجه، حيث يتغير تموضع الشرايين والأوعية الدموية في الوجه. هذا بالإضافة إلى الخبرة العملية التي يمتلكها أطباء الجراحة التجميلية وأطباء الجلد وأطباء الأذن والأنف والحنجرة وأطباء الجراحة الفكية. لذا من الأفضل أن تجرى عملية الحقن عند أطباء مؤهلين وفق النظام الصحي.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة

سنة في الحادي عشر من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030، و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050، و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل

خططهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديموغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل، والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا إن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة، لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحاً لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر. بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

0: لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

من القصص العربية القديمة والشائعة. أن عفراء فتاة قبيلة بني عذراء فرقها أهلها عن حبيبها وابن عمها عروة بن حزام، وزوجوها من رجل شامي، وحين علموها بوفاة عروة ظلت تنتحب وتردد: ألا أيها الركب المحبون ويحكم، بحق نعيتم عروة بن حزام، فلا يهنأ الفتيان بعدك لبة ولا رجع من غيبة بسلام. وقل للحبالة لا ترجين غائبا ولا فرحات بعده بغلامي. وقيل إنها ظلت تردد هذه الأبيات وأبيات أخرى تندب بها حبيبها حتى ماتت بعده بأيام قلائل. هذه القصة التي تفيد أن الحزن قد يقتل صاحبه ليست فريدة من نوعها، ونستطيع أن نرصد في كتب التاريخ والتراجم العربية أن ضمن أسباب الموت عند العرب هو الموت كما دنا. وهناك حشود هائلة من الأشعار والأمثال عن الموت كما دنا، منها ما ننقله عن مصارع العشاق لجعفر بن أحمد السراج، حيث يقول المؤمل بن جميل من شعراء القرن الثامن الميلادي: إني إذا لم أطق زيارتكم وخفت موتا لفقدكم كمدا، أخلو بذكراكم فتؤنسني فلا أبالي لا أرى أحدا. ومنها قول الصوفي الأشهر أبو منصور الحلاج: يا طالب النصر من أعداك متكمدا، كطالب الشهداء من أنياب

وفي سفر الأمثال بالعهد القديم نقرأ: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. وفي مسرحية الحسين شهيداً يقول مؤلفها عبد الرحمن الشرقاوي على لسان الحسين بن علي عليه السلام: الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. وهذه الأقوال ما هي إلا دليل على تجذر فكرة أن الحزن يقتل داخل ثقافتنا. وفي المقابل نجد أن الثقافة العربية على قدر اعتقادها في قوة الحزن وتأثيره المميت، نجد أنها أيضاً تدعو للصبر عليه وسلوان، وتحتفي بالأمل من منطلقات متعددة، منها دنيوي فلسفي ومنها ديني عقائدي. الديانات السماوية المنتشرة في منطقتنا حلت لأتباعها المشكلة، فإذا كانت الدنيا صعبة فهناك أمل في حياة أخرى بعد الموت يبعث إليها الإنسان ويكافئ على إيمانه وصبره. فالدنيا ما هي إلا قنطرة فاعبروها ولا تعمرها، كما ينسب إلى السيد المسيح، وينسب إلى بولس في رسالته لأهل رومية قوله: أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وإنما الآخرة هي دار القرار، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما جاء في القرآن. ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن الدنيا أنها كظل شجرة، والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها.

وبسبب هذا الاتجاه نجد استهانة بشأن الدنيا في السرديات العربية الأدبية، وتعظيما لمعنى أنها مجرد مرحلة انتقالية واختبار، من يصبر عليه ويجتازه يفوز بنعيم الآخرة. يروى أن ملكا بنى قصرا لم يرى الراؤون ولم يسمع السامعون بمثله، ودعا الناس في مدينته أن يأتوا إليه في هذا القصر، ولكنه أجلس امرأة جميلة في الطريق إلى القصر متزينة بأبهى زينة ومعها الكثير من الأعوان والمساعدين الذين يقدمون الزاد والهدايا لمن يمرون عليها في طريقهم إلى القصر. وأمر الملك المرأة بأن من يغض طرفه عنها ويتجه إلى قصره مباشرة بأن تسهل له الطريق وتساعده على الوصول بسرعة، أما من يقف مع المرأة ويحاول أن يتقرب منها ويفضلها على زيارة قصر الملك فأمرها أن تسلط عليه أعوانها لتعذيبه. المرأة الجميلة هنا هي الدنيا، وأن الملك هو الله، وأن القصر الجميل هو الجنة، فمن فضل الدنيا على الآخرة ابتلي بالعذاب وحرم من الجنة، ومن انصرف عنها وانشغل بطريقه إلى الله وصل إليه وتنعم بنعيمه في الآخرة. الثقافة العربية تمجد الصبر على الحزن كقيمة مقترنة بالحكمة التي تجلب السعادة، وفي هذا قيل إن الله جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا غالبا لا يهزم وحسنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر إخوان شقيقان. ونسب إلى علي بن أبي طالب القول: لا تضجرن ولا يحزنك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عافية محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر.

ومن القصص التي يسوقها العرب كدليل على أن الحكماء هم من يصبرون فيكسبون، ما ذكر عن قوم سلكوا طريقا في الصحراء فأصابهم العطش فانتهوا إلى البحر وماؤه مالح، فلشدة عطشهم لم يشعروا بملوحته فشربوا، ولكنهم بالطبع لم يرتووا وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأنا حتى هلكوا، وعلم عقلاؤهم أنه مر مالح، فتباعدوا مسافة وصبروا حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها بئرا فنبع لهم ماء عذب فشربوا وعجنوا وطبخوا، ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى الماء الفرات، فمن تبقى منهم انقسم بين مستهزئ ورافض، وبعضهم صدق وذهب إليهم. توضح هذه القصة كيف أن الذين صبروا على العطش فازوا، وأن من تسرعوا تعذبوا وهلكوا، وفي هذا قيل أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. من الأسباب الدافعة والمشجعة على الصبر أن من طبيعة الدنيا التقلب والتغير، ولذلك فإن اليوم لو بدا صعبا فإن غدا بالتأكيد سيختلف، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، كما يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، مؤكدا أن الإنسان إذا أراد الحياة بصدق فلا بد أن يستجيب القدر. هذا الاتجاه شائع جدا في الثقافة العربية، فهناك كتب كاملة صنفت في ذلك بجانب أبواب كاملة لنقل أشعار وأمثال وحكايات عربية تدعم هذه الرؤية، ونجد ذلك في قصص العرب لإبراهيم شمس الدين الذي خصص بابا في الجزء الأول من موسوعته بعنوان في الصبر على المكاره، وضمنه فصلا بعنوان في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر.

ومن هذه القصص والأقوال ما ورد عن شاعر العصر العباسي الشهير البحتري، الذي أراد أن يشد من عزيمة صديقه السجين محمد بن يوسف ويسليه فقال: وقد دهمتك الحادثات، وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك، أما في نبي الله يوسف أسوة لمثلك محبوس عن الظلم والإفك. أقام جميل الصبر في السجن برهة، فآل به الصبر الجميل إلى الملك. وهنا يستخدم البحتري صورتين شعريتين ليبشر صديقه. الأولى: أن الذهب كي يصير ذهبا لابد أن يمر بعملية السبك التي يتعرض خلالها لنيران شديدة. أما الصورة الثانية فهي النبي يوسف الذي تحمل السجن وصبر، فمكنه صبره من ملك مصر بعد ذلك. وفي تقلبات الدنيا والمحن فائدة، فهي تعلم الإنسان أن دوام الحال من المحال، ولن تظل المحن قائمة للأبد، كما في القول المنسوب للإمام علي وابنته السيدة زينب: وكم يسر أتى من بعد عسر، وفرج لوعة القلب الشجي، وكم هم تساء به صباحا، فتعقبه المسرة بالعشي. ومن ذلك ما قاله الفنان العباسي الشهير أبو إسحاق الموصلي في زميله إبراهيم العباسي حين سجن: هي المقادير تجري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حالي، يوما تريك خسيس الأصل ترفعه إلى العلاء، ويوما تخفض العالي. ومن هذا أيضا قول الشاعر: إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. وقال آخر: فلا تجزعن إن أظلم الدهر مرة، فإن اعتكار الليل يؤذن بالفجر.

رب ضارة نافعة. لا يصح أن يجزع الإنسان الجريح من جرحه، لأن هذا الجرح هو الثقب الذي يؤدي إلى تسلل النور إلى داخله. هكذا يعد جلال الدين الرومي مريديه في سفره مثنوي. فمن الأمور التي تجعل الإنسان يصبر على الشدائد أنها قد تكون سبباً في خير الله. ومما سجله العرب ونقله صاحب قصص العرب في ذلك أن ناصر الدولة الحمدانية، أول ملوك الدولة الحمدانية، كان يشكو من ألم في القولون، وعجز الأطباء عن علاجه، فخافوا أن يعاقبوا على فشلهم، فحرضوا رجلاً على قتله، وهجم الرجل على الحمداني ليقتله بخنجر فطعنه، ولم تكن الطعنة قاتلة بل كانت شافية له، حيث طالت القولون فقط، فأفرغت ما كان فيه من مواد كانت هي السبب في إعيائه. ومن هذه القصص أيضا نذكر قصة المعتمد ومنصور الجمال، ومفادها أن الخليفة المعتمد العباسي نام فاستيقظ جزعا مذعورا وقال أتوني بمنصور الجمال، وكان منصور سجينا ولا يعرفه المعتمد قبل ذلك، فلما أتوا به إلى المعتمد سأله عن مدة مكوثه في السجن وعن سبب سجنه، فأخبره بأنه مسجون منذ عام ونصف، وأنه سجن ظلما بدلا من سجين آخر نتيجة رشوة تلقاها الحارس ليترك أحد قطاع الطرق ويهرب، وأخذ منصور بدلا منه حتى يبدو الأمر أمام قائده طبيعيا ولا يلاحظ أن هناك خللا في عدد المساجين. وأوضح منصور أنه بالأساس جاء من الموصل بعد أن ضاق الحال عليه سعيا للرزق، ولم يستطع أن يكسب شيئا لأنه بمجرد وصوله سجن. وبعد أن حكى ذلك قرر المعتمد أن يكافئ منصور فأعطاه 500 دينار، وقرر له 30 دينارا كراتب شهري، وجعله مسؤولا عن جماله، وأخبره بأن سبب ذلك أنه رأى في منامه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أطلق منصور الجمال من السجن وأحسن إليه. مجمل القصة يوضح أن منصور الجمال لو لم يحبس ظلما ما تعرف على الخليفة العباسي أهم قائد في العالم الإسلامي، ولم يكن يحظى بهذه الأموال وهذه الوظيفة. فرب ضارة نافعة، والصبر على البلاء ربما يؤدي إلى حال أفضل مما كان.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

حكاية اليوم هي من كتاب مذكرات بريئة للعميد المتقاعد ميرزا الحاج. طبعا هذا الضابط جمع كل القضايا اللي يكون بها المتهم بريء لكن يصل إلى الإعدام أو تكون هناك ملابسات في قضيته. طبعا هذا الرجل أو هذا العميد عند هذا الكتاب اللي هو طلعت عليه قبل أيام اللي هو اسمه ذكريات بريئة ميرزا الحاج، من أهم الضباط المتمرسين ومستشار أمني دولي مهم، وعنده مؤلفات كثيرة في الجانب القانوني أو الأمنية، لكن في هذه في كتاب هذا مذكرات بريئة يتناول به قضايا بطريقة قصصية. اليوم أكو قصة قرأتها للشاب سعيد، وسعيد شاب خريج هندسة اتصالات، ما أن تخرج بعد تخرجه بسنة اتعين في شركة اتصالات. هذه القصة وين وقعت؟ وقعت في سوريا.

نعم، بطل قصتنا سعد. سعيد العفو. سعيد خريج هندسة اتصالات، تعين في شركة اتصالات، وكان تخصصه مرغوب جدا. وين خلوه؟ خلوه في مع مسؤول قسم على أبواب التقاعد وعنده خبرة. أيضا هو خريج هندسة اتصالات، الرجل كبير في السن، يسمونه أبو دلال. خلوا سعيد مع أبو دلال في القسم، رجل وقور ومحترم وشخصية مثقفة، وطو يعني من المزمع أن يطلع تقاعد، لكن مددوا تقاعده إلى 5 أشهر للمجيء بالبديل، يعني يجيبون بديل مكانه. لكن من يكون البديل الأفضل؟ يريدون طاقة شابة وخبرة أو عنده معلومات هندسية عن الاتصالات، لكن بطبيعة الحال الخبرة اللي تمنح نتيجة التجربة والعمل تختلف بكثير عن النظري. ذلك خلوه في غرفة مدير قسم اللي هو أبو دلال حتى يعلمه ويعطيه من خبرته. وطبعا احنا عندنا مشكلة في مجتمعاتنا انه ما عندنا طريقة الاستنساخ في دوائرنا، يعني هواي طلعوا تقاعد وهم محملين بخبرة ما أعطوها لغيرهم، ما أعرف من باب الأنانية من باب الكذا. لكن هو عملية استنساخ المؤسسات، دول المؤسسات تعمل بهذا المفهوم، هو استنساخ. يعني عندي شخصية إدارية جيدة، يجب أن أخلي شخص أو شخصين ثلاثة يكتسبون من عند خبرة العمل ونصيحة العمل، وبالتالي ما نكون عندنا في وضع حرج، لأنه واحد يحط في حساباته لمسألة المرض، مسألة النقل، مسألة حياة وموت الدنيا. يعني فقدنا هذا الشخص البارع في عمله، ولو هاي الكلمة الدارجة اللي عندنا نقولها دائما، شغل ما يوقف على واحد. لا الشغل يوقف على واحد أحيانا، أو يلكئ العمل إلى حد ما. أبو دلال يمتلك هذا المهندس ورئيس القسم ورئيس المهندسين الأقدم، يمتلك الخبرة. جابوا إلى غرفته الشاب سعيد اللي هو خريج هندسة اتصالات حتى يتعلم من أبو الدلال خبرة العمل.

نعم فرحان بعمل جديد، شاب وجاي يشتغل بتخصصه. وهذا الرجل اللي يشتغل يا أبو دلال رئيس المهندسين أقدم رجل وقور ومحترم وهادئ وغير أناني، يعني يريد يعطي المعلومة حتى يستفاد منها الولد وتناط به مهام. هذا الرجل عنده مشاكل مسبقة في مشاكل قلبية، ففي خضم العمل بدأ يشعر بآلام شديدة في صدره وصداع حاد، الأمر اللي جعل الرجل حتى لسانه ثقيل في الكلام. أخذ المهندس سعيد الموظف اللي عنده أخذه وراح به إلى المستشفى للطوارئ. بالمستشفى قالوا له عندك مشاكل قلبية وجلطة فاتت وقليلة، وأحذر التدخين وأحذر أكل الدهون ودير بارك وطو هذه الحبوب. سووا له إجراءات طوارئ وأعطوه حباية جوا اللسان في الأمور كذا وكذا. رجل كبير في السن يعني تجاوز 60، خلص وقت الدوام، يعني هو من المزمع أنه وقت الدوام ينتهي الساعة 3، فتأخر على العودة إلى البيت. فقال للسعيد قال له يا ابني هذا نقالي وحاول تتصل لي بالبيت شوفهم وخبرهم أنه خاف يعني يقلقون، فقلهم بالمستشفى والأمور زينة. الرجل ما يقدر يحكي، قالوا له منعوه من أن يتحدث طويلا. فقال للولد جاء يعني اتصل بأم دلال، كاتبة أم دلال اتصل بها السلام عليكم الله يساعدك أم دلال وكذا. قال لهم يا أبا احنا تأخرنا، أنا موظف مع الأستاذ أبو دلال وشوية صارت عدة آلام بصدره وجبنا المستشفى، هو بخير الآن قليلة مغذي وأمور طيبة، أقل من ساعة إن شاء الله يكون هو في البيت. طني أخذنا حشوية. قال لهم يا أبا ما منعوه من الكلام لأنه أكسجين وكذا وسن نرجع. طبعا المرأة مقابل هذا الشيء أكيد راح تقلق، لكن هو في صوت طمأنينة طمنها. نعم فعلا بساعة انتهى الإجراء الطارئ وطو وسمحوا له أن يعني يطلع من المستشفى. وصل سعيد إلى البيت متك عليه دق الباب وطلعت الزوجة. هنا أرى أن القصة قد بدأت. ما لا يتصوره سعيد بأنه راح يشوف هذا الجمال الاستثنائي اللي هي دلال بنته اللي حملت أبوها وظلت تبكي، فسبحان من صنع وخلق، انبهر بهذا الجمال. دخل جوا قعد الرجل قال له يعني حتى سوي لك إجازة باكر كذا، لكن هو باله وين سعيد؟ باله أمام هذا أمام هذه الصدفة الاستثنائية، الصدفة اللي يعني يحلم يعني يحلم بها كشاب وأي شاب من الممكن، وكل التخيل أنه حلم أي شاب أنه يشاهد هذا الجمال. وأبوها هو رجل صاحب عمله رجل مؤدب وعالم محترم. شكره وغادر البيت ويتمنى لو ما غادر.

نعم، لقى له مبرر آخر في اليوم الثاني أن يطمئن على زميله ورئيس عمله أبو دلال. فراح سعيد دق الباب، شلونك؟ هذا اطمئن عليه، كان ممكن بالاتصال انتهت المسألة. طبعا للمعلومة اللي ذكرها عقيد ميرزا، أو هو يعني مكتوب عميد، يبدو أنه تقاعد برتبة عميد، في مذكرات البريئة أنه يقول في عام 2007 في سوريا ماكو واحد عندنا، مو الكل عندهم نقالات جوالات، فقط اللي يشتغلون يعني التجار مثلا، اللي يشتغلون في مؤسسات أو في شركات اتصال، وأيضا في المؤسسات الأمنية فقط، المؤسسات الأمنية نقال شركات الاتصال. لذلك سعيد من تعين عنده تليفون، مديرة عنده تليفون، والعائلة أبو دلال زوجته عندها تليفون فقط، وهذه التليفون مثل الفاتورة يعني على المؤسسة تدفعها وينقص من الراتب حسب اتصالاتك. وأما الاتصال بشريحة وشريحة من نفس الشركة، لا هي ما عليها فاتورة مدفوعة. فالمهم شافه وسولف وياه وطمأن عليه، وكل اللي يريد يعرفه ياخذ معلومة انه هذه البنت مخطوبة مرتبطة، يعني ما معقولة هذا الجمال الاستثنائي وهذه الانوثة والعالم، يعني ما معقولة لم يتقدم لها احد. فهو كان يعني يريد يزف على هذا الوتر، فما موجودة البنية في يومه. فبدأ يتحدث وكذا، والرجل يشكره ويسأله عن العمل، وجايب وياه هدية وكذا، يعني باقة ورد. فسأله على الوضع الاجتماعي، أنه هو عند ولد متزوج وخارج البلاد، وعنده هذه البنية بس اللي هي دلع. شنو تحصيلها الدراسي؟ هي طالبة كلية صيدلة سنة ثالثة، ما شاء الله، هو مهندس ويصل حلو. عرف انه البنت ما مخطوبة ورافضة للزواج خلال فترة الدراسة، ما عنده اي مشكلة ان ينتظرها، هذا في حساباته، هكذا يقول لنفسه سعيد، ينتظرها وقابل باي خيارات مجرد ان تكون هذه زوجته. ورجع لبيته وحكى ويا امه بهذا الموضوع، قال لها يا امي القصة كذا، مدير عملي فلان انجلط وديته المستشفى وكذا، وشفت بنته وبنته خارقة الجمال. طبعا هذا الكلام يزعج الأم، ليش؟ لأن الأم تريد سعيد إلى بيت أخته. قالت له خلصت كلامك، هذا الكلام ما يمشي، أنت جميلة من عائلة، أنا أعطيت كلام لأختي والبنت على دراية أنه أنت إلها. قال مو بيع وشراء، مو كيفكم. صارت بينه وبين أمه مشادة كلامية، وأمه من النوع العصبي، هو عند الأخ الكبير وحيد اسمه أيضا هم عازل، العازل يعني عايش في بيت وحده، هو عنده خوات الولد سعيد، لكن هم عايشين في شقة، يعني اللي يريد الزوج لازم يطلع. فقال لها أنا لا بكيفك ولا بكيف أختك ولا أمشي على هواكم، مستحيل، هذا قراري وأتخذه وأدفع ضريبته، أنا تريدين تجين تخطبي لي ما تريدين تجين. لكن المرأة يعني تفاجأت، انصدمت بأنه ابنها يعني وكأنه قطع عهدا على نفسه، انتهت بعد. وهذا الموضوع هو ما متقدم يعني، لكن أحيانا تبدأ المشاكل تصير مشادة بين الابن وأبوه، بين الأخوان، بين الأم، أحيانا أمهات يعني هكذا علمت أبنائها وعلمت نفسها، لأنها هي من ينظر إلى مستقبلهم وهي العارفة بأفضليات الحياة لأبنائها. لكن هذا الأمر خطأ جدا، الشخص يختار ويتحمل ضريبة اختيار. حكوا أخوه، الأخ أقنعها، قال لها يا أمي، راحوا تماثل الرجل أبو دلال مثل الشفاء وقام بالسلامة ورجع إلى وظيفته اللي هي يعني ظلت أشهر ويطلع. فقضان كله إجايز مرضية ونسوي له تمديد إجايز مرضية وكذا وغيرها من الأمور، بلنا تحين الفرصة أن الرجل راح يأخذ إجازة مرضية. فقال له يا أستاذ يا أبو دلال، بيت كريم وتتعرف شخصيتي، أنا شاب وراتبي جيد، أريد
القرب منك وتقدم إلى بنتك المصون. قال والله أنت شاب بس تعرف يعني هي سنة ثالثة يعني سنة أخرى وما أعرف تقبل أو لا. هو نتيجة زيارات يعني القليلة لهم تعرفت عليه أكثر من مرة، شافت شاب ودود ومهذب ووسيم وجاد في الحياة، فمن تقدم إليها هو مطي يعني موضح كل التفاصيل أنه ماكو زواج، مجرد خطوبة إلى حين تتخرج وتتعين وما عندي أي مشكلة وأستأجر شقة وحياتنا مستقلة. وافقت البنية، يعني شاب مهندس يعمل في شركة وهذه الشركة مرتبها جيد يعني وعنده استعداد يأجر الشقة ويبدون حياتهم صح. أبوها وافق، هي وافقت، صارت خطوبة، بدأ ينتظرها إلى أن تتخرج. لكن خلال فترة الخطوبة الأم شديدة الانزعاج من البنية، ما حابتها، تعيب عليها دائما من تجي بزيارات من إلهم مثلا يعزمونها أو تعلق على طريقة غسلها للصحون. مات البنت مدللة وحيدة ومنهكة بالدراسة وصيدلة وغيرها، فهم خلينها على هواها، ما مطالبين من أن تكون طباخة ماهرة وغيرها. وهذا الأمر مقدور عليه، أحيانا الأمهات يتهمن الكبيرات في السن، يتهمن الصغيرات والجيل المختلف، ظروفها تختلف، بنت مدللة صيدلة يعني ممكن أن تتعلم تطبخ. ولو إحنا هالسلام إحنا الآن في زمن الدليفري يعني ما عاد الطبخ مشكلة، يمكن أن تولد خلاف أسري سهلة. وأمر الطبخ تتعلم المرأة بشكل أو بآخر، الرجال جاي يطبخون أفضل من النساء. أنا أقول حال كانت تعيبة، والبنية تحس أنه تخبر خطيب يعني كره، سبب كره أمك إلي شنو ما أعرف. قال لا ما يخالف، تحملي قابل راح تعيشين وياها أنت. غلظة في التعامل ويا البنية، كارهة للبنت، من تجي تروح تدخل إلى غرفتها وتتركها في البيت ما تعطيها اعتبار. على كل حال بدأ بينهم تفاهم ومحبة وبدأت الحب يكبر بيناتهم. خلصت، تخرجت، تزوجوا، تزوج سعيد من دلال، وعاش سعيد فعلا حياة سعيدة إلى حين هذا اليوم.

شنو صار بعد ذلك؟ تزوجوا 4 أشهر من الزواج، افتحوا البنية ما طلعت عينها، يجب أن تمضي لها سنة ومن ثم تتعين. يجي من الدوام منزعج، العمل ثقيل، وتحديدا بعد أن طلع أبو دلال إلى التقاعد، يجوا موظفين جدد وياه ونفسيات وعمل وكذا، يجي متعب. من دخل إلى البيت يعني زوجته وكذا، صارت بينهم مشادة كلامية. هذه المشادة أدت إلى مشاجرة، وبالتالي بعدين ضربها، وهي أيضا تطاولت عليه فطعنها، وهما جايكون في سكين الفاكهة، وهو بعصبية ضربها 2-3. اتصل بالشرطة، أخبرهم بأنه في حالة عصبية وخلاف حاد بينه وبين زوجته، مشاجرة بيناتنا صارت لأمر قديم وكذا، صرت عصبي، فهي ساءت إلي باللفظ، ما تحملت، صفعتها، ضربتني وضربتها، فبالتالي من بحالة عصبية وغياب العقل، العصبية قد تكون أكثر من تغيب العقل أحيانا، بل العصبية لها شرور، أعوذ بالله. اعترف، اجت الشرطة، لقيت البنية المغدورة مقتولة ب3 طعنات، أخذوا إلى السجن ونقلوا الجثة إلى الطب الشرعي، فحصوها مضروبة ومطعونة بسكين.

0: ايش
1: اجى الضابط منه صاحب هذا هي القصه اللي اروي لكم اياها، هو كاتبها في كتابه ذكريات بني. اجى العقيد ميرزا الحاج من المحققين البارزين المهمين، فاجى قال تعال لا تدوخني ارجوك، لا تتعب لي راسي، ولا تقل لي فحصوه يتعاطى، فحصوه لا لقوا بيه، عرف كل التقارير جتك قبل لا يشوف سعيد اصلا. قال تعال انت لا تتعبني ارجوك، ولا تدوخني وتقول لي صرت عصبي وكثير الزوج، احكي لي من الاخر شنو زوجتك خائنه؟ قال لا يشهد الله. تاكدوا انه البنيه معرفه من عائلتها وتربيتها وانه يخرج الصيدله. قال له احكي لي من الاخير الله يخليك، يعني انا ما عندي وقت، لان مر علي اذن كنا طاقات علي ومر علي مشاكل الدنيا، وعارف ووازن الامور. اللي عرفته من الناس اللي حواليك انت خوش ولد وناجح في حياتك، وطريقه زواجك من عرفناها وكل التفاصيل حلوه، فلا تحكي لي واحد يصير عصبي يقتل زوجته، واللي يصير عصبي يطعن له طعنه واحده، يمكن وفي كتف في رجل في كذا، بس يصفع يمكن يكسر غلاس على او يقذف الزوجه بغلاس بيجك مي، يعني ممكن اسمعت قلت الطعنات لا هذا طعن حاقد، فاحكي لي الصدق يا حبيبي لا تطول بكذبك. قال له هو هذا انا اعترف قتلت زوجتي لعس حالة عصبية ثلاث طعنات متتالية رجعوا للسجن. قال لي يعني هو مسميه بالكتاب يقول بساط الريح، عدي يقول احد المفوضين بالشرطة قال لي أخذه وديه إلى أريدك يعني تخليه على بساط الريح، يعني على حسب ما مذكور حتى في الكتاب في القصة، في على بساط الريح يعني نعنع ضربه أذو كذا. رجع مرة ثانية ضابط في يوم قال نجيب لي، قال لي ما أنا قتلت زوجتي نفس الكلام والتعذيب ما يفيد. قال لي شوف أنا راح أتركك حقق وياك بعدين خذوه للسجن. خلاه شهر وخلى الزيارات مفتوحة له، يعني أي واحد يجي زوره يزوره ماكو مشكلة. فإجهل أخوه وحيد وزوجته وحيد، وإجا خواته وإجا خالة وإجا كذا ويجون أقرباء. ويتقصى الضابط ميرزا يخلي واحد من الضباط ضباط المواجهات اللي هو ضابط استخبارات قوي وعنده فراسة، قال له أنت تروح تشوف لي شنو يدور بينهم، يعني حتى بلاغة الجسد شوف شلون، يعني مرات يعترف إخواني أخوي سئلت اللي عرف الضابط اللي يتنصت إنه أخوي قال ليش قتلت؟ قال قتلت وليش كذا وكذا وكذا. أمه ما جاي تزوره فاستغرب، ما معقول الأم ما تزور ابنها بالسجن. تأكد قال جيبوا لي أخوه إذا أجل زيارة. قال ليش أنتم تجوا لأمكم وين؟ ليش ما تجوا؟ قال أمي منهارة انهار انهيار كبير، ففي حالة ما تقدر احنا نقاف عليها تشوفه بهذا الوضع. فقال لها لا خلي تجي امه، او خلي تجي الام عنده في راسه، خلي تجي الام. وهذا الضابط يسمعني اكو غرفة يميت ما ريتها بما انه وضعها بهذا الشكل وتنهار، وخلي شوية صحته تتحسن وخلي تجي الام تشوفه، جيبوا له ثياب حلوه مرتبه بعد قيد التحقيق، يعني ما لابس ثياب سجين يعني. فليمتد بالمواجهه القادمه الاسبوع القادم الاربعاء، خلي تجي الام وهاي غرفه خاصه تلتقي به بمنع عن المواجهات مع السجناء واهلهم في قاعه، ويريد شيء يوصل الشيء الضابط. فعلا احلق لحيتك ودخلوا سباح وكذا في هذا اليوم، وملابس حلوة مرتبة ينتظرون المواجهة. والضابط أخبر الولد قال أنا خدت جوم وشوف وراح نخليه غرفة خاصة. بس وش سوى بالغرفة الخاصة؟ خلى جهاز تصنت خفي وكاميرا أيضا لتنقل ماذا سيدور بينه وبين الأم، لأنه كل اللي زاره كانت حوارات ويوم عادي. ميرزا العقيد لم يقتنع بغريزته البوليسية وفراسته البوليسية بأنه هذا يقتل، مستحيل. شخص بنى نفسه ومهندس وبالاتصالات ووظف

انتي انا دفعت ضريبه خطاك، مو انا اللي ادفع نتيجه عدم الطاعه اللي وصلت. لا انا دفعت ضريبه قتلك، انتي اللي قتلتيها، وما اعرف ليش نهار ليش قتلتيها وليش قتلتي سعادته، واليوم انا لازم ادفع ضريبه لانه ما اريد اخليك يوم واحد بالسجن. الضابط هنا قال اهلا، وصلنا الى النقطه الحاسمه. ترك الحوار بيناتهم، الام تبكي وتصرخ وضربت ابنها وقالت له سويت بروحك؟ قال لا انت، انا اجيت شوف القضيه، الولد جاي من الدوام الساعه بالأربعة، واصل بالأربعة الا شاف امه نزلت من طلعت من درج العماره اللي يسكن بيها، وطلعت تمشي حيل، ووقفت له تاكسي بسرعه وصعدت. هو عنده نقال وعند زوجته نقال، بس هم فاتوره يعني ما بارقام اخرين، فقط رقم ابوها موجود بنقال البنيه اللي ماتت، ورقم زوجته، والام عندها تليفون يخابرها. فمن راح للبيت صعد الى غرفته الى شقته، ايش لقى؟ لقى زوجته مطعونه طعنتين والبنيه ميته. دور على أداة الجريمة ما لقاها، فشسو أخذ السكينة مال تقشير الفاكهة وطعن زوجته طعن على ودي يترك بصمات. الأمور حكاها الأمة والضابط، قال لهم يلا خلص المواجهة خلي يجين جيبوا ليها. قال أنا مو قلت لك يا حبيبي أنت بريء، اللي سمعناه منك أمام أمك إنه أمك تلومك ليش قتلتها، وأنت تقول لها لا تلوميني، يعني أنا لقيتها مقتولة، أنت طلعت أكيد أنت قاتلتها، صايرة بينك وبينها مشادة، وأدري بيك عصبية، فأكيد أنت قتلتها. الأم انفعلت، ما معقولة، يعني يمكن أنا عصبية يمكن أنا شرسة، بس ما توصل إلى مرحلة القتل. قال لها حبيبي اعترافك وصل، وراح نحقق بي أمك، وأمك مستحيل، أمك بريئة. ليش اجت الأم جابها؟ طبعا هناك ما يثبت انه قالوا له اللي انت تحكي احنا عارفينه، بالمناسبه احنا نوصل وياك، انت تقول قتلتها بعد الساعه الرابعه عصرا، ان تقول وتقول لامك اجيت لقيتها مقتوله. نعم صحيح، هي مقتوله قبل اربع ساعات من وصولك، اربع ساعات من وصولك هي انقتلت، وقبل هذه الفتره امك كانت عند في بيتها، ابنها جاب عائلته، هذا بالتحقيق معلوم، الشهود جابوا وحيد، قالوا له تعال هذا الوقت وين؟ قال ما انا ذبيت عائلتي خليت عند امي ورحت لانه اريد اشتري بضاعه، الولد يشتغل بالسوق بيع كهربائيات وكذا محل عنده، فرحت اجيب بضاعه وهاي الوصولات، وفعلا شافوا الوصولات توقيتاتها ليمتى جاب العائله، والأم كانت موجودة وراحت تشوف، بما أنه زوجة ابنها كذا تريد، راحت تجيب البنت يتغدون معها، ويجي ابنها وكلهم يتغدون سوها. فمن دقت الباب ما فتحت لها البنت، رجعت بهذه اللحظة دخل ابنها، إذن البنت دلال كانت مقتولة. لكن منو أو من اللي إلى دخل في مقتل هذه المسكينة؟ كل ما حولها طبعا أبو دلال حسب ما قال العقيد ميرزا في ميرزا الحاج في كتابه ذكريات بريئة، قال هو الأب غير مصدق من البداية إن سعيد الشاب المهذب المؤدب العاقل المتدين أن يقتل، ويقتل من؟ أكثر شخص يحبه في الدنيا زوجته، مستحيل ما مصدق. لذلك لما أخبروا الأب بأنه ترى سعيد مو هو القاتل ولا اللي حوالين سعيد، أكو شخص يابا عتها أعداء معك، أبد، هي أساسا صديقات معتها من الدوام، من اللي كانت من كانت طالبة في الكلية. وإن قالها إحنا لزم الضابط خيط من خيوط الجريمة،

جابوا نقال البنية فتحوا. طبعا هو فاتورة النقال يعني شريحة بيها منين من الشركة اللي يعمل شركة اتصالات يطون شريحتين، واحدة إليه وهذه الوحدة اللي إليه يتصل بيها مع أصدقاء الأصدقاء في العمل ووكلاء العمل أيضا، وشريحة لزوجته. اتصالات البنية بمن؟ شافوا الاتصالات، اتصالات بزوجها برقم زوجها، وتتصل بأبوها برقم أبوها وأمها، واتصالات هذول أيضا أهلها فقط. لكن أكو رقم غريب، اتصل مرتين واتصلت هي مرة واحدة. فتشون عن هذا الرقم اللي اتصل مع الميتة وقريب من موت يعني وفاتها بقليلة، لقوا هذا الرقم هو اللي موظف اسمه أحمد، أحمد الفلان الفلان. يا با أنت يا سعيد تعرف شخص بهذا الاسم أحمد كذا كذا كلام إيه؟ هذا موظف وياي بالشركة ويعرف أبو دلال وكذا. يا با هذا متصل على زوجتك، وزوجتك أيضا كررت مرة أخرى بعد فترة قليلة أن اتصلت بي، جايك إلى بيتك بينك وبينك، قال هو بالمنطقة نفسها مالتي يسكن في المنطقة، جيبونا أبو شام. جابوا أحمد، تعال أحمد شنو معرفتك بهذه القضية؟ قال والله تأسفت وصديقنا العزيز. قال له لا زين، شنو علاقتك بي؟ علاقتي بي علاقة عمل فقط. أنت متصل بزوجته رقمك هذا وهي اتصلت بيك؟ قال لا ما اعتقد، يعني ما متصل بي ولا طب ما اعرفها اساسا ولا شايفها ولا كذا. خير ان شاء الله، اخذ راحتك، لا تطلع خارج المحافظه، ممنوع نحتاجك. تعال يا سعيد احكي لنا علاقتك بهذا الولد. قال لها علاقه عمل وداخلك للبيت؟ قال لها لا. لكن في يوم من الايام كان نسيبي يعني عمه بايت عندنا، بات عندنا في البيت ومخلي نقالة على الشحن، استحيت ونايم فخليت رحت للغرفة خليت نقالي بمكان نقالة يشحن منها من أصلي وأسبح وكذا، أسبح وأصلي وكذا وبعدين أطلع إلى عملي أخذ نقالي. لكن من أخذت نقالة عفوا رحت أتريقت وكذا وسبحت طلعت وصلت للدوام وتذكرت أنه ناسي نقالي وأنا أحتاجه في العمل جدا. فوصلت ما أقدر أطلع أرجع للبيت ما يصير، فتذكرت أنه أحمد بمنطقتنا ويتأخر بالدوام دائما، فأخذت نقال أحد الأصدقاء قلت اتصل لي بأحمد، اتصل بأحمد قال لا معك سعيد يحكي، قال الله يساعدك صباح الخير، أقول لك حبيبي تندل بيتي، قال لا أي مرة وصلت بس تروح دق الباب راح يطلع لك عمي تعرفه بعد المهندس أبو دلال، قال لي قال له أكو ناسي نقالي جيبه وياك مع أنه أنت في منطقة واحدة. قال له بسيطة، شوف الأمور شلون تصير تاخذ مجرى آخر وقدر. راح دق الباب، منو اللي فتحت له الباب؟ اللي فتحت له الزوجة دلال اللي هي خارقة الجمال. فقال لها أنا طبعا انذهل وبدأ يحسد سعيد على هذه النعمة وبدأ يلوم نفسه، قال أبو دلال صار سنين وياي وأنا دور لي على مرة وأريد زوجة وبهذا الجمال وين راحت من عندي وشلون؟ بدأ يحسد صديقه، قال له والله خابرني كذا فلان زوجة سعيد وقال نسيت نقالي، قالت لا يعرفنا أنا يعني راح أبدل جاي أبدل وأروح أودي لها أمزين شكرا جزيلا طاهية. إجا هذا الرجل أبو دلال عرفه تباوت وياه تفضل استريح، هو يريد بس فرصة يبقى يشرب شاي قهوة، قال على إذا قهوة مشكلة شرب قهوة وقالت له سوي لك فطور، قال لها شكرا جزاكم الله خير هم شكروا، قال لها إذا محتاج شيء أوصلك بطريقي عندي سيارة أنا وكذا، قالت له والله يسوي فضل بس تسمح لي أبدل أريد أذبني إلى يعني أجيب أروح للصيدلية أجيب دواء والد مع الضغط والسكر أشياء من السوق أشتريهن وأكون ممتنة إذا بطريقي، قال لها بالعكس يفرح. ركبت وياه وصلها للسوق، طبعا هو بالطريق يبدو أنه تغزل وكذا، هذا باعترافه بعدين ما يدري سعيد هذا اللي صار. قال له هي هاي الفترة هنا جاب لي النقال وقال لي والله شربت قهوة ووصلت زوجتك بالطريق، قال له جزاك الله خير وشكرا جزيلا. هذا اللي بداخل سعيد نوايا طيبة، وهذا الصديق بدت الغريزة الحيوانية والأنانية والحقد يشتغل. هو ايش سوى الملعون بالطريق من ما أخذ النقال
ايش سوى؟ طلع رقم زوجة سعيد وسجله بنقالة. هو توصل للنقالة الصديقة قال له صديقة شكرا جزيلا، انتهى الأمر. الملعون شنو سوى؟ استغل وجود الزوجة في البيت، وحتى أبوها رجع يعني إلى بيت الزوجة بحت، وزوجها بالدوام هو يقدر يطلع، فبدت تشتغل باعتراف. أجابه ودقوا اعترف لهم، قال أنا إيه هو أنا أخذت رقمها. ويوم من الأيام أنا كنت يعني مخمور في يعني قبلها بيوم مخمور وقاعد فقاعد الصبح هو في هيجان حيواني لا يعرف ماذا أو كيف يتصرف. الغريزة عمت أو الخطأ عمت، راح دق متصل بيها مرتين ما رادة، متصلة بي تريد تعرف منه هذا الرقم الغريب، هي عادة يتصل بها أبوها أخو أمها فقط، لكن استغربت لهذا الرقم لعله زوجها يتصل من رقم ثاني، فرجعت لأنه كانت مشغولة بالاتصالين كانت بالحمام، فرجعت اتصلت به طلع لها هذا، جاوبها أحمد قال لها السلام أنا صديق اللي وصلتك أحمد صديق سعيد. قال أهلا وسهلا مرحبا، داز لي شغلة قال بطريقة أوصلها لي، قلت له أهلا وسهلا أنا موجودة بالبيت، دخل اتفضل دخل سد الباب. لا هنا بعد قل لها أنا أغرقك فلوس، وأنا وبدت يتوسل بيها ويلزمها ويريد يحضنها. المهم البنت قامتها بدت تصرخ، وفعلا هو لقوا التشريح الطبي، لقوا أكو مقاومة، أكو دعسات أو كذا زرقاقات بالزند. فهذا أريد تسكت، قال لها كافي أريد أطلع، هذا باحتراف كافي أريد، بس لا تصرخي نهاية من نهاره. هيك فعل وضيع ما كانت تتوقع أنه يسكتها بطعنتين. خلكها إذا تسكت ما تسكت، فجاب بالتالي هو فكر بأنه هاي راح تفضحة وراح تشتكي عليه راح تصير مشكلة، فهم يسكتها وبنفس الوقت يقتلها حتى يعني يوقف عنده، وأيضا يخاف من الفضيحة. طعنها طعنتين، الثالثة من دخل سعيد طبعا تركها، مسح البصمات من على السكينة اللي على ميز الطعام وبيها مال الفاكهة. طبعا أكو نصيحة دائما يقولون يا بها شيلوها، أكو بيوت لحد الآن عتم هيك من باب الأتيكيت يخلون الفاكهة موز برتقال وكذا وتفاح ويخلون سكين التقشير. هاي خطرة صارت حوادث كثيرة نتيجة انفعالات أطفال لعب وكثير من الأمور، سكين تكون بمتناول اليد فتكون خطر، مرات انفعالات هيك تصير بين إخوان بسرعة يصير عصبي يضربه وكذا، مو جيدة بصراحة. ألقي القبض على هذا المجرم بعد اعترافاته يعني زجوا بالسجن. هذا الكلام في 2007 كان القانون طبعا طلقوا صراحة المسكين سعيد اللي فقد حبيبته وفقد حياته، كان يعتقد أمه هي اللي قتلت ذبها على روح المسكين، لكن لا يحق لنا غير الحقيقة والصدق. وبالتالي الضابط البارع ميرزا الحج في 2007 لا يمكن الحكم بالإعدام إلا بقرار جمهوري، مصادقة جمهورية، ف باعترافاته وكذا هو بقى بالسجن من 2007، نفذ بقرار جمهوري 2000 الإعدام في 2010.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشناه.

والترويج الثقافي. الألعاب الشعبية يمكن أن تسهم في تعزيز السياحة والترويج الثقافي لمدينة البصرة. تصبح هذه الألعاب وجهة جاذبة للزوار الذين يرغبون في تجربة التراث الثقافي للمدينة. يمكن القول أن الألعاب الشعبية القديمة تشكل جزءاً مهماً من التراث والثقافة في البصرة. إنها تعكس الهوية المحلية وتعزز التواصل الاجتماعي وتعبير الثقافة. يجب أن نحترم ونشجع على المحافظة على هذه الألعاب وتشجيع الأجيال الصاعدة على تعلمها وتقديرها، حيث تمثل جزءاً حيوياً من الحضارة البصرية والإرث الثقافي.

في خضم الأحداث المثيرة التي مر ويمر بها بلدنا، قد يعد البعض الحديث عن الألعاب الشعبية بطراً أو ضرباً للأولويات، ومن هنا انصرف النظر بعيداً عن أمور كثيرة لها أهمية واضحة في تثبيت طعم ولون ورائحة هذا الشعب، كالممارسات الاجتماعية والموضوعات التراثية والصناعات المحلية وغيرها من الأمور التي تعد إفرازاً طبيعياً للمجتمع. الألعاب الشعبية واحدة من المظاهر التي تنبعث منها رائحة مجتمعنا العراقي عموماً والبصري خصوصاً، والاهتمام بها هو اهتمام وتمسك بتراثنا وعناية بصحة أطفالنا. فلو أردنا أن نقارن علمياً بين الألعاب الحديثة وألعابنا الشعبية القديمة، لاتفقنا جميعاً على ترجيح كفة الثانية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية وربما حتى الاقتصادية. ووفقا للبديهة العلمية، فإن النشاط البدني له أكثر من 9 فوائد لصحة القلب: ضغط الدم، الوزن، العظام وعضلات الجسم، النوم، القضاء على الاكتئاب وغيرها. فهو ينشط عضلة القلب والدورة الدموية، ويعمل على استهلاك فضلات الدهون والسكريات التي تتحول من دون الحركة إلى شحوم متراكمة في الجسم، كما يساعد على تعزيز توازن مستوى الكوليسترول، وذلك برفع مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة التي تنقل الكوليسترول من الجسم إلى الكبد للتخلص منه، فيقل خطر الدهون المسببة لأمراض القلب التاجية. يساعد النشاط البدني أيضاً على النوم، إذ أن انخفاض درجة حرارة الجسم بعد ارتفاعها بسبب اللعب يساعد على النوم السريع، وكلما كان النوم سريعاً وسهلاً بلا أرق كان مريحاً وعميقاً، فالدماغ يعوض الإجهاد البدني بزيادة وقت النوم العميق.

أما بخصوص الاكتئاب فإن للنشاط البدني جنبتان في مكافحته، فهو انشغال يبعد الأفكار السلبية التي تسبب القلق والاكتئاب، ومن ناحية أخرى يساعد على إفراز المواد الكيميائية في الدماغ التي تخفف الاكتئاب، كما أن زيادة درجة حرارة الجسم يكون لها تأثير مهدئ. كل هذه الفوائد وأكثر نجدها في الألعاب الشعبية الإجهادية التي كانت تحول اليوم إلى رحلة مليئة بالتعب المسلي والإجهاد النافع للجسم. وكلنا نتذكر قبل الغروب تستقبلنا أمهاتنا بغضب مصطنع ممزوج بالفكاهة والرحمة، فنقاد إلى الحمام مفعمين بالمرح، والأذهان خالية من أي هاجس سوى بقايا أجواء لعبة الدوامات أو الطيارات أو صقلولاك أو الفرارات أو. أما الألعاب الحديثة فغالبا ما تكون جامدة لا تجهد سوى النظر وفقرات الظهر والعنق. نعم قد تنشط الذهن بنسبة ما، لكنها تبقي الطفل أو الصبي يلعب محبوسا في عالم بلا روح ينشد إليه بطريقة تعزله اجتماعيا، خلاف اللعب البدني الإجهادي مع أولاد المنطقة والجيران يشده للحياة أكثر ويقوي ارتباطه بأرضه وأناسه. ثم أن الألعاب الحديثة تورث السمنة والخمول العضلي وترهل الجسم، وهذا ما نراه واضحا لدى بعضهم.

لو غيرنا زاوية النظر إلى هذه الألعاب التراثية فسنجد شعوباً تمسكت بتراثها بما فيه الألعاب الشعبية، واستطاعت بذلك أن تثبت لونها على لوحة الحياة قبال الشعوب الأخرى، بل أن بعضها طورت هذه الألعاب حيث جهزت لاعبيها بتجهيزات حماية وأنشأت الملاعب والساحات المتخصصة وأقامت لها المهرجانات الكبيرة وبذلت لها أموالاً كثيرة، واستطاع بعضها الآخر أن يجعلها عالمية وذلك تصديراً لثقافته وتعريفاً بهويته. فمثلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة تحديداً يوجد بيت الألعاب الشعبية جل دوره الحفاظ على الألعاب التراثية والأهازيج القديمة، وذلك بالدورات التي ينظمها البيت لفتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة يتدربون على أداء رقصة اليولا والألعاب الشعبية الأخرى، فضلاً عن تعليمهم صناعة أدوات الألعاب الشعبية ونشر هذه الألعاب والمفردات والخامات اللغوية النابعة من صميم ذلك المجتمع في المهرجانات الخاصة والعامة، كما يقدم مؤلفات تحفظ التراث من خطر الاندثار، منها كتاب الألعاب والأهازيج الشعبية في دولة الإمارات وكتاب الأمثال والألغاز الشعبية في دولة الإمارات وغيرها، كل هذا اهتماماً بالتراث.

في بلدان أخرى قد ترى ألعاباً بسيطة مثل لعبة الجولف أو البيسبول وغيرها، كلها ألعاب نشأت من واقع مناطقي وأخرى من واقع قروي بسيط لأغراض التسلية فحسب، وصارت الآن معلماً من معالم بعض البلدان وترى إقامة المباريات الدورية لها، حتى أخذ بعضها طابعاً اقتصادياً وحتى سياسياً. فها نحن نرى اليوم دوريات كرة القدم، المصارعة، السباحة، الكرة الطائرة، التنس وغيرها كيف تعج ملاعبها بآلاف الناس. فمثلا لعبة الجولف أو الصولجان نشأت في عهد الرومان سنة 400 للميلاد، وكانوا يستعملون فيها قضيبا مثنيا مع كرة مصنوعة من الجلد ومحشوة بالريش. أما الآن فتعد لعبة عريقة، حيث أن أول نادي لها تأسس في مدينة أدنبرا في اسكتلندا سنة 1744 للميلاد، حيث وضع النادي لأول مرة القواعد الخاصة باللعبة، ومن ثم انتقلت اللعبة إلى إنجلترا وانتقلت إلى أمريكا وكندا مع كولومبوس، وصارت لها قوانينها الخاصة بعد أن طورت طبعا، وهيئت لها المساحات المناسبة. وحتى لعبة البيسبول نشأت بسيطة في بلاد الغرب، لكننا اليوم نرى بلدانا غير الأوروبية تبني لها الملاعب الخاصة وتهيئ المدرجات للمتفرجين وتصرف النفقات على تجهيزاتها والمنظمات التي تنظم بطولاتها.

إن من ألعابنا الشعبية ألعاباً تمتلك مقومات تجعلها عالمية، شريطة أن تلاقي الدعم المادي والمعنوي كما حصل للألعاب التي ذكرنا، فيتم تطويرها ووضع قوانين ثابتة لها. فبعض هذه الألعاب لها قوانين وطريقة لعب مثيرة جداً، لا فقط للاعبيها بل حتى للمتفرجين، مثل لعبة الصاج لولاج أو الشعاب أو السبغ زيفات أو الدوامات، إذا ما قرنت بألعاب الجولف أو البيسبول أو البليارد وغيرها. فإذا ما تأسس بيت خاص يعنى بهذا الموروث البريء العذب لتثبيت الألعاب الشعبية والحرف والأناشيد والأهازيج وتناقلها إلى الأجيال، فستمسي لقمة سهلة بين أضراس السنين. إن في هذه الألعاب أدبيات وقوانين تعزز البعد الأخلاقي وترفض الجانب الفطري لدى أطفالنا، فلما نبخسها حقها بالإهمال؟ تخيل لو تم إنشاء مساحة خضراء للعبة صاج لولاج، مقسمة المناطق حسب قوانين اللعبة، ويكون الموج في منطقة مبرزة، وتم تزويد اللاعبين بتجهيزات تميز الفريقين عن بعضهما، وخوذة الحماية والقفازات، ويكون اللاج والصقلة بمواصفات قياسية محددة من وزن وطول وسمك، وكذلك يتم تهيئة مدرجات للمشجعين. هذا على الصعيد المادي. أما المعنوي فلو دعمتها شخصيات بارزة في المجتمع من مثقفين وأساتذة وفنانين وشعراء وسياسيين ومهتمين وغيرهم، فمؤكد أنه سيكون شيئا جديدا مميزا على أرضنا، داعما لإرثنا ومعززا لثقافتنا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقا أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً. منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال، وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: الفن معرفة وكشف. قليلة هي الأشياء الهامة التي تقبل البرهان، فالأشياء الهامة إنما يتوجب أن يحس بها ويعبر عنها. الفن لذة أم معرفة؟ تأتي الخبرة الحسية في الفن دائما مصحوبة بصنف معين من اللذة، غير أن اللذة ليس كل شيء في الخبرة الحسية، بل أن هناك اتجاها عارما في العصر الحديث نحو تعريف الفن في حدود المعنى والدلالة، بدلا من اختزاله إلى خبرة تبعث اللذة أو تشبع الحواس. فالفن أخطر من اللذة، ومهمة الفنان أجل من مجرد تجهيز للذات. لقد صرنا نجد لدى عامة الجمهور انصرافا عن القيم الفنية الرفيعة، وصرنا نجد لدى كبار الفنانين اتجاها قويا نحو إدخال عناصر التنافر والقبح في أعمالهم. وربما عمد الفنان الحديث إلى أن تكون لوحاته مزعجة واستفزازية، وأن تكون موجعة مقلقة منغصة، بدلا من أن تكون جميلة رائقة تسر الناظرين، مما يؤدي إلى المفارقة الحديثة التالية: أنا أحب لوحات الفنان سين لأنها مقلقة للغاية، أو أنا أحب روايات الكاتب صاد لأنها شديدة الإزعاج. تقول سوزان لانجر في كتابها القيم الفلسفة بمفتاح جديد إن الفن العظيم ليس مجرد لذة حسية مباشرة، وإلا لوجد استجابة مرضية لدى العامة قبل الخاصة. وليس من شك في أن الكثير من اتجاهات الفن المعاصر قد أصبحت شاهدا واضحا على قلة اهتمام الفنانين بتقديم أشكال سارة أو نماذج جميلة، مما يضعف حجة القائلين بأن الفن هو مجرد متعة أو لذة. فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نشهد اليوم اهتماما منطقيا وسيكولوجيا كبيرا بمفهوم الرمز، مع ما يقترن به من دراسة للوسائط التعبيرية وطرق ترجمة الأفكار،

البشرية مجرد مجموعة من العلامات التي تشير إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات، بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته. إن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص، ومكانة الفن في مضمار الحياة الإنسانية إنما ترجع إلى كونه لغة من اللغات الرمزية العديدة التي حاول الإنسان أن يصطنعها في فهمه للعالم. فالفن ليس مجرد تكرار لحقيقة جاهزة أو ترديد لواقع قائم سلفا، بل هو كشف لحقيقة جديدة وتعبير عنها بلغة رمزية. الفن شكل قبل كل شيء، والأثر الفني هو أثر فني لأنه شكل كلي متسق مع نفسه وقابل للإدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العضوية واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية. فليس العمل الفني تعليقا على شيء يمتد فيما وراءه في صميم العالم، ولا قرينة تذكرنا بأشياء أخرى قائمة في الواقع الخارجي، إنما الآثار الفنية رموز تنطوي على معان لا مجرد علامات تدل على أشياء. والتعبير الفني ليس مجرد استجابة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي، بل هو شكل رمزي يوسع من دائرة معرفتنا ويمتد بها إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعية أو دائرة تجربتنا الحالية.

الفرق بين الرمز والعلامة. سبق لهيجل أن ميز بين الرمز والعلامة، فقال إن العلاقة التي تربط العلامة الحقيقية بالشيء الذي تدل عليه هي علاقة اعتباطية لا ضرورة فيها. أما في حالة الرمز فالأمر مختلف تماما، فالأسد مثلا يستخدم كرمز للشهامة، والثعلب كرمز للمكر، والدائرة كرمز للخلود، غير أن الأسد والثعلب فيهما الصفات التي من المفروض أن يعبر عن معناها. وهكذا ففي حالة الرمز على اختلاف أنواعه يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي استخدم لتمثيله، فهو ليس علامة اعتباطية ولا يستعمل كيفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في شكلها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذي تظهره. وقد أكد ديسوسير فكرة اعتباطية العلامة ورسخها ترسيخا نهائيا، وبين أن الرمز ليس اعتباطيا تماما، فهو ليس فارغا، بل هنالك جذر رابطة طبيعية فيه بين الدال والمدلول. رمز العدالة الميزان لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا. أما سوزان لانجر فقد ميزت تمييزا واضحا بين الرموز والعلامات، فذهبت إلى أن العلامة مثل ألفاظ اللغة وإشارات المرور إلى آخره، هي شيء نعمل بمقتضاه أو وسيلة لخدمة الفعل، وأن علاقتها بمعناها علامة اتفاقية غير ضرورية، فهي مستقلة عن معناها تشير أو تحيل إليه، وهي ليست أكثر من ذلك. أما الرمز مثل الأسد والصليب وغصن الزيتون والميزان إلى آخره، فهو أداة ذهنية أو مظهر

من مظاهر فعالية العقل البشري، إنه شكل كلي مستقل بذاته ملتحم بمعناه لا يحيل إلى أي شيء خارجه. وبهذا المعنى تكون الآثار الفنية رموزاً حقيقية تنطوي على معان أو دلالات. فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا عياناً مباشراً، وتحمل تعبيراً حياً، وتحيطنا علماً بحقيقة وجدانية. والوظيفة الأولى للفن هي تحويل الوجدان إلى حقيقة موضوعية ماثلة، بحيث يكون بوسعنا أن نتأمله ونفهمه. والوجدان الذي يعبر عنه العمل الفني وجدان مباشر لا ينفصل عن العمل، شأنه في ذلك شأن المعنى الكامن في المجاز الحقيقي أو القيمة الماثلة في الأسطورة. ومن ثم فنحن لا نتحدث عادة عن الوجدان الذي يعنيه العمل الفني ويشير إليه، بل نتحدث عن الوجدان الكامن في العمل الفني كحالة باطنة في أعماقه.

الحقيقة الفنية. الفن إذن أداة من أدوات الكشف عن الحقيقة، ووسيلة رمزية للمعرفة، والرسالة التي يبثها إلينا الفن أعمق من أن تكون لذة حسية عابرة أو متعة جمالية زائلة. فالعمل الفني لغة رمزية لها معنى ودلالة، ويبدو أن اللذة الحسية الجمالية هي شيء قريب من الإشباع أو الرضا الذي يقترن عادة بعملية الكشف عن الحقيقة. وليس من المستبعد تماما أن تكون اللذة مجرد نتاج ثانوي للكشف أو ظاهرة مصاحبة. فكما أن العلم يكشف لنا بعض مضامين العالم وينقلها إلى مجال المعرفة الموضوعية، فإن الفن يقوم بدور مماثل ولكن في مجال المضمون الوجداني للعالم. إن حدود اللغة ليست هي الحدود النهائية للتجربة، والأشياء التي لا تقوى اللغة على التعبير عنها قد تملك صورها الخاصة القابلة للتصور، نظرا لما تنطوي عليه من إشارات رمزية خاصة. ومجمل القول إن العمل الفني يكشف عن حقيقة فنية، والحقيقة الفنية في رأي سوزان لانجر هي صدق الرمز في التعبير عن أشكال الوجدان، وهي في ذلك تقترب من رأي الأستاذ تيا ميغرين الذي دافع بشدة عن فكرة الحقيقة الفنية وجعل للفن مهمة معرفية شأن العلم والفلسفة، وذلك إلى أن الفنان يكمل العلم عن طريق كشفه لحقائق لا يستطيع العلم التوصل إليها أبدا. يرى غرين إن العمل الفني يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا بالمعنى نفسه الذي تكون به القضية العلمية صحيحة أو باطلة. وتأويل ذلك عند غرين أن القضايا تنقل المعاني والحقائق عن طريق وسيط معين يتيح الاتصال بين ذات وأخرى، وليس من الضروري أن يكون هذا الوسيط لفظيا تصوريا. فمن الممكن أن نجد قضايا، أي نجد ما يذهب الفنان إلى أنه صواب أو حق في موضوعه، في وسائط كالتصوير والموسيقى إلى آخره. إن الفن يعبر عن قضايا حقيقية يقول بها على طريقته ما لا يمكن للعلم أن يقوله. وما دام الفن يقدم معرفة حقيقية ويقرر قضايا حقيقية، فهو من ثم خاضع لمعياري الاتساق والتطابق على طريقته أيضا. والاتساق في العمل الفني هو أن يستغل العمل إمكانات الوسيط الحسي ويحترم مبادئ المعالجة الخاصة بقالبه الفني، وأن تخلو قضاياها التي يعبر عنها من التناقض فيما بينها ومن المزج الاعتباطي بين أساليب متباينة، وأن يكون في مجموعه كلا متكاملا وتعليقا معقدا متماسكا على موضوعه الذي يعمد إلى التعبير عنه. أما التطابق في العمل الفني فهو ببساطة تطابقه مع العالم الخارجي أو الوجداني، شريطة اتخاذ الإطار المرجعي للفنان. والمثل الذي يضربه غرين هو تصوير سيزان للأشجار، فطريقة معالجة سيزان لهذا الموضوع تؤكد سمات معينة يتجاهلها بقية الفنانين، ذلك لأن سيزان يؤكد صلابتها الثلاثية الأبعاد. وفي استطاعتنا أن نذهب مباشرة إلى الطبيعة ونختبر دقة ملاحظاته المسجلة على أساس اهتمام سيزان المعرفي الخاص، فإذا اختبر الناقد ملاحظات سيزان على هذا النحو لما تمالك نفسه من الإعجاب بموضوعية بصيرة سيزان، ولا أدرك أننا بدورنا نستطيع أن نرى ما رآه سيزان. يؤكد هربرت ريد
الصبغة المعرفية للفن، ويرى إن الهدف الأسمى للفنان مثله مثل رجل العلم، إنما هو تقرير حقيقة. فالفن ليس مجرد تجسيم لبعض العواطف كما تقول النظرية التعبيرية. والأعمال الفنية الكبرى في التاريخ لم تكن أعمالاً كبرى بفضل مضمونها التعبيري، بل بفضل الحقائق الوجدانية الكلية التي استطاعت أن تجسدها، وهي حقائق موضوعية قابلة للتحقق منها، شأنها شأن حقائق العلم، إلا أنها تتناول المضمون الوجداني للعالم. فالعمل الفني واقعة حسية وأثر واقعي، وهو بوصفه شكلا مدركا يعد مقابلا موضوعيا للانفعال أو الفكرة أو الحدس، وتحققا عينيا لحالة من حالات الشعور، ومن هنا قابليته للتحقق. وآية الصدق في المجال الفني هو دقة الرموز وانضباطه والتحامه التام بمعناه. فليحمل العمل الفني من الحقائق ما وسعه أن يحمل، ولينقل من المعارف ما شاء أن ينقل. فالمعرفة والحقيقة ككل شيء آخر يعبر عنه الفن، لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوام الحسي والعرض الشكلي للعمل. إن الفن لن ينافس العلم في مضماره، إنما تلح الشكلية على أن يكون الفن فنا، أي شكلا دالا، كيما يتسنى له أن يقبض على الحقيقة التي يعجز العلم عن القبض عليها.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

سحر الأهواز، مدينة تعرف بأهلها المضيافين الكرماء وتاريخها الأصيل وبكثرة جسورها الجميلة ونهرها العريق وبناياتها التاريخية الأثرية. إنها الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والعاصمة النفطية للبلاد، وتعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية والكويت. وتتنوع معالم الأهواز ما بين تاريخية وحديثة. سنلقي نظرة هنا على بعض هذه الأماكن المستقطبة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم. جسور الأهواز. تلقب الأهواز بمدينة الجسور، وذلك لكثرة جسورها التي تصل غرب المدينة بشرقها، إذ فيها 10 جسور، من بينها جسور شهيرة أكثر من غيرها، وذلك حسب أقدميتها واستخدامها. وهذه الجسور سميت حسب دلالاتها، مثل الجسر الأسود والجسر الأبيض والجسر السلكي. الجسر الأسود هو أول جسور هذه المدينة وأقدمها، تم إنشاؤه عام 1929 في فترة حكم الشاه رضا بهلوي، بهدف ربط خط سكة حديد ميناء الخميني شابور آنذاك المطل على شمال الخليج بخط سكة حديد طهران وصولاً إلى شمال إيران. وتعود ملكية هذا الجسر إلى المديرية العامة للسكك الحديدية في جنوب إيران.

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار، كما توجد أرصفة بعرض نحو 1 متر على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو الجسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزءان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله، كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار، كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون الجسر السلكي أو الثامن أو الغدير هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر الفترة القاجارية 1920 في إيران، ويقع على ضفاف نهر كارون الذي يعبر وسط مدينة الأهواز. لكن كل ما تبقى من هذا الفندق الذي كان عبارة عن تحفة معمارية في عصره هو مجرد هيكل هش مهترئ قد ينهار في أي لحظة، إذ لم يحظى باهتمام جدي، غير أن منظمة التراث الثقافي لمحافظة خوزستان قامت بعمليات ترميم جزئي في عامي 2018 و2019. لكن بعد عام 2018 قامت مجموعة باسم أوكسين للدراجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

على بعد خطوات من فندق قو يوجد مبنى تاريخي على ضفاف كارون يعرف بخان معين التجار الذي سمي على اسم بانيه الحاج محمد تقي معين التجار، وهو تاجر من أهل مدينة توستر. وقد شيد هذا الخان في عهد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري ليكون عبارة عن مكتب لشركته ومحطة لتبادل السلع التجارية التي تشحن بالسفن من مدينة خرمشهر المحمرة إلى الأهواز عبر نهر كارون، إذ كان يتم تفريغها في هذا الخان، ومن ثم تشحن في القطارات لترسل إلى خارج البلاد. ومن عام 1928 إلى عام 1995 تحول الخان إلى مخزن للبضائع والسلع، حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995 تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنى بديعا وفريدا من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محل للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد إبان فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الأدب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل عمليات الترميم والتجديد.

المعالم الدينية. تحتضن الأهواز أماكن دينية تاريخية، أحدها هو مرقد علي بن مهزيار الأهوازي الذي كان أحد الرفاق المقربين للإمام الرضا عليه السلام في فترة مكوثه في هذه المدينة، إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مصر بالمقدسة، واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كهون صومعة قمح الأهوز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كارون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 أسطوانة في 3 صفوف. وقديماً كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 متراً إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كارون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً، شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
5: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
6: كل تحية طيبة لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برامجنا المنوعة اللي تبث عبر الموجة 102.5 FM. كالعادة رجعنا لكم بحلقة جديدة وموضوع مختلف من برنامج مزاج الناس. داخل أروقة المول نسمع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج وبرفقة زميل المخرج عمار مشتاق. المفاجآت الحلوة إلها طعم غير، مو لأن قيمتها غالية وإنما لأن بيها اهتمام وإحساس يخلي الشخص يحس إنه مميز. مرات رسالة بسيطة، مرات هدية بدون مناسبة أو موقف ما كان بالحسبان، فهذا كفيل إنه يرسم ابتسامة وتبقى بالذاكرة. اليوم عندنا سؤال، منه أكثر إبداع بصناعة المفاجآت، الرجل ولا المرأة؟ هل المرأة تهتم بالتفاصيل وتعرف شلون تعبر عن مشاعرها، ولا الرجل لأن مفاجآتها قليلة بس إذا سواها راح تكون مختلفة وما تنسي؟ خلونا نسمع آراءكم حسب تجاربكم، تعالوا يعني.

0: نتعرف بالأخ ونسمع رأيه حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: سيد حسين محامي، سيد حسين الموسوي.
0: أهلا وسهلا بك سيد حسنين. إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع يقولون المفاجآت الحلوة دائما تبقى بالبال ما تنسي، خاصة اللي ما مسويها لمدة نقول سنة أو على مدار هاي السنة يمكن يا دوب مسويها ولو مرة واحدة، فتحسها أنه فد عجوبة راح تصير يعني أنه خلال هاي السنة. بس في بعض الأحيان المفاجآت المتكررة كل أسبوع كل 10 أيام تحسها صارت كأنما شغلة روتينية اعتيادية ممكن تنسي بلحظة. إحنا اليوم نريد نسمع رأيك، منو يعرف يصنع المفاجآت أكثر، المرة ولا الرجال؟
1: والله حسب النسبة أعتقد المرة، يعني الرجل دائما هو يكون مشاعره شويه جافه مو مثل مشاعر المراه، فشوف المراه اكثر تقدم مفاجات اكثر من الرجل، مثلا تفاجئ بعيد ميلاده، تفاجئ مثلا بالعمل الجديد، مثلا اول عمل جديد جزء فاجئ بفد هديه بسيطه، فانا اشوف المراه اكثر من هاي الناحيه. مو اكون عن النساء واكون رجالهم احسن من النساء، بس كاغلب اشوف النساء اعتبر دائما النساء تحب يعني هاي الاشياء، مثلا عيد ميلاد، تحب مثلا اول حفل تخرج لها، اي فتحب هاي الاشياء اكثر من الرجل. الرجل دائما يكون عملي. نعم.
0: شنو احلى مفاجاه استلمتها بحياتك؟
1: يعني من يا مثلا
0: مرات تجينا مفاجاه ب مثلا شخص معين، زين صار لك سنين ما شايفه واجا احد فاجئك به، مرات بسفره بهديه، مو شرط انه هي نركز احنا بس على الهدايا، وانما اكو مفاجآت بشكل عام.
1: اعتقد قريب لي كان في الخارج انه استضافتنا يومين 3 أيام، فمن ودعت انطاني هديه بسيطه صورت عطر يعني، ولا تفاجئ انه ايفون 17 يعني انا هاي مفاجئه كانت.
0: لا هو احلى شيء من انت تتفاجئ في الشيء ويجي لك الافضل والاحسن.
1: يعني انا توقعت يعني منه مثلا عطر، توقعت يعني هديه بسيطه، بس جي هاي حقيقه فرحني بيه.
0: تخيل اذا هو العكس، مثلا انت متخيل مبلغ من المال ضخم ويجي لك مثلا رساله ورقيه او
1: بالعكس.
0: هاي لا هاي دمار نفسي.
1: دمار نفسي صار عندك آبة لمدة يوم كامل.
0: احنا ولو ما تعرفت على حضرتك ابو منو؟
1: انا سيد حسين موسوي، عندي هم قناة خاصة داخل هم تنطي نصائح زوجية ونصائح اسمها قناة المحامي حسين محمد الموسوي، يقدرون تطبون عليه وشوفين النصائح.
0: شنو اجمل مفاجأة انت سويتها لشخص انت عزيز عليك، شخص تحبه؟ احنا مرات معزة الوالدة ومعزة الاخ، الاهل بشكل عام، مرات صديق، زين، فاجمل مفاجأة انت حسيت بيها انه هي فعلا ممكن اذا اسويها فرح تقيم لي هذا الشخص معزته بداخلي.
1: لا انا يعني طرحت فكرة يعني، وهاي الفكرة نعجب بها ابو محل مواد غذائية وشكرني عليها، وانه فكرة انه في محرم انه بدل انه انا يعني مثلا هذول الديون تجي على المحل المواد الغذائيه، فقلت له مثلا شوف لي بالمنطقه ارمله او واحد مثلا عليه ديون اسد دينه وانطي فلوس، بدل انه من يجي المحل يشوف دينه مسدود، فسديت الدين. وكان يعني ابو المحل قال هاي يعني فكره كلش ثواب الامام الحسين يعني، اي بدال انه ما
0: اول مره اسويها، اول سنه
1: اول مره اسويها يعني. وانا بالبدايه قلت نصيحه، وقلت انا عندي قناه اسمها قناه محامي حسين محمد الموسوي، فيها نصائح للازواج وهسه نصائح الاباء والامهات، وقال بالنصيحه قلت انا كنا نطبق النصيحه قبل لا احكيها يعني. النصيحه تقول يعني بدال ما تعود ابنك على الاخذ، اخذ ابنك لاقرب محل مواد غذائيه واطلب سجن ومحل سد دين أرملة أو واحد مثقل بالديون، يعني يعني جبر الخواطر تفرح القلوب المنكسرة.
0: وللعلم هسه هي شغلة بسيطة تضيف لك أنت سعادة.
1: طبعاً.
0: أنت لك شخصياً أكثر من ممكن.
1: طبعاً هذا أكو قصة إنه إنسان غني يعني وعنده أموال كثيرة بس ما يحس بسعادة، لكن من كبر إنه ظل هو يسوي أعمال خيرية. نسوي أعمال خير الآن حسيت بالسعادة، فالسعادة بتعطين وليس بتاخذين.
0: صح، مرات سعادة الإنسان بسعادة الآخرين.
1: نعم نعم سعادة. خليني أقول لك لذة الكرام بالطعام ولذة اللئام بالطعام. الكريم يحب يعني ينطي الناس هذا، هاي يحس بيها لذة، بعكس ذاك اللي بس يدور
0: الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحب.
0: منو؟
1: انا ام ساره.
0: ام ساره اهلا وسهلا بيش. ام ساره، ام ساره، احنا موضوع حلقتنا لليوم على المفاجآت ما بين الزوج والزوجة، أو ما بين الأشخاص، مرات الأم وبتها، الخوات ما بين الخوات. الموضوع هو أو المحور الأساسي حول المفاجآت. زين، آخر مفاجأة صارت لك، صار لها قد استلمتيها؟ أو
1: آخر مفاجأة صارت لي بعيد ميلادي بشهر الثاني. كنت رايحة خطار الأهلي وسووا لي مفاجأة مع عيد ميلادي، يعني ما كنت أدري بيها، بس كلش سونس، كلش
0: يعني كان. ما كنتي تعرفين إنه أكو فكرة ببالهم رح يسووا لك مفاجأة أو يفاجئوك وكذا، هاي تفاصيل؟
1: لا لا، مش تعرف يعني. رحت لهم هيك خطار، كانوا ملتمين كلهم، خواتي وأهلي، بيت أهلي، وبس دخلت راموني الكيكة وهاي وشموع وما أعرف شنو، بس يعني كلش كان شعور حلو وتونست بي. أيوة الحمد لله. احنا همين يعني نرد لهم هذا الشيء من عيد ميلادهم، همين نسوي المفاجآت، حلوه المفاجأة بين العائلة.
0: مرات تحسين بقيمة المفاجأة، انه بالفكرة وقيمة الفكرة ولا بتكاليفها ولا بشنو بالضبط؟
1: لا، المفاجأة يعني مو بتكاليفها، بالشخص اللي ذكرك، حتى لو تكون بسيطة، بس مهم شخص ذكرك يعني تحبين هذا الشيء، خاصة يعني الأشخاص المقربين إليك.
0: هو هسه جاي أسألك، أريد أعرف المفاجأة أنت يعني تفرحي لها وتحسين بقيمتها من شخص عزيز عليك اللي هم الأهل، الزوج، ولا مرات إحنا من الغريب اللي يجي له يعني يمكن كل سنة كل سنتين ممكن يفاجئني بشي بسيط، ولا تحسين بالقيمة؟
1: أنا صراحة يعني من الأشخاص المقربين أحب المفاجآت، من الأشخاص المقربين اللي هم أهلي، زوجي، خواتي، إخواني، يعني مو مثل من يكون شخص بعيد علي. لا، أشخاص مقربين أكيد أفرح أكثر.
0: منو اللي يصنع المفاجآت أكثر، الرجل ولا المرأة؟
1: أنا أشوف المرأة تصنع مفاجأة أكثر، يعني الرجل بحكم شغله وعمله ما فارغ يعني بهيك سوالف، أشوف المرأة أكثر يعني تهتم لهاي الأمور.
0: يعني المرأة بشكل عام إنه تهتم بتفاصيل الحياة الزوجية، الحياة العاطفية، ممكن هاي الأجواء الرومانسية، المفاجآت.
1: صحيح، هي المرأة يعني بحكم عمل الرجل ما فارغ لهيك أمور، نادرا تلقين يعني رجل اللي يتفارغ لهيك أمور، أكثر شيء المرأة هي تحب أشياء رومانسية وسوي أجواء ومفاجآت وهيك أمور.
0: منو الأكثر اللي فاجئ، منو؟ أنتي ولا؟
1: إحنا الصراحة أنا أكثر.
0: أنت؟
1: إيه، بس هو يعني مو معناه هو ما يذكرني، لا لا الحمد لله يذكرني، بس إحنا يعني المرأة أكثر شيء، لا أنا يعني أكثر شيء أسوي أشياء مفاجئة للزوجي.
0: أبو منو؟ أبو سارة. أبو سارة، سوالك فد مفاجأة يعني كنتي ما متوقعتها، مراتك وشغلات إحنا ما متوقعيها، بس كلش تفرحنا يعني كلش نكون سعداء بها، ومرات إحنا شغلات يعني نقول عليها لا على البال ولا على الخاطر، يعني ما كنت أتوقعها إنه من أبو سارة راح يفاجئني هاي المفاجأة.
1: مثلاً مرة جاب لي قطعة ذهب، يعني كانت مفاجأة اللي تونست بيها، بغض النظر عن أمور العيد ميلاد، هاي كل سنة عادي يسوي لي
0: هاي. هاي الأمور على قولتش نعتبرها روتينية، لأن هي هاي مناسبة معروفة.
1: صحيح، يعني على قولتش روتينية هاي الأشياء، بس حلو من جاب لي قطعة ذهب، كانت مفاجأة يعني اللي تونست بيها.
0: كانت بيها مناسبة ولا لا؟
1: كانت لا لا ماكو مناسبة هيك، لا لا
0: هي هاي أحلى شيء. اليوم بدون مناسبة ويجي واحد يفاجئك، هسه مو قطعة ذهب، لو قلم حمراء احنا نتونس.
1: اهم شيء الرجل ذاكرك بشيء، اهم شيء جيت بباله.
0: ايه، تحبين انه احد يفاجئك ولا انت تفاجئين احد؟
1: لا صراحة احد يفاجئني حلو، يعني يعني على مود يعني تقولين اكو شخص فكر بيك. اي هيش يعني.
0: اذا هسه صارت لك الفرصة انه تفاجئين احد، منو هذا الشخص اللي ببالك تقولين انا هسه اذا اجت الفرصة هذا الشخص المعين اروح افاجئ، اروح اسوي له كذا؟
1: الصراحة هسه عيد ميلاد ماما بشهر الثامن، فان شاء الله يعني ناويين نفاجئها بعيد ميلادها.
0: من تسوون المفاجأة تصير مثل ما سووها إليك بشهر الثاني بعيد ميلادك وصار اتفاق وترتيب، تحبين تكون المفاجأة مميزة باسمك من فكرتك انت، ولا تكون مشتركة يعني اخابر الخواص والاخوان ويصير؟
1: لا انا احب يعني الشراكة، نكون كنا انا وخواتي سوا واخواني متجمعين، يعني نحب كنا سوا، يعني مو بوحدي انا اروح اسوي المفاجأة، لا احب اللمة والعائلة، فنتجمع كنا سوا ونسويها.
0: ام سارة، سؤال اخير لحضرتك، كثرة المفاجآت يعني اليوم أبو سارة الله رازقة، يعني نقول كل أسبوع كل عشرة أيام ما يفاجئني بفد شيء، بس شيء يختلف عن الثاني. هاي كثرة المفاجآت تقلل من قيمتها ولا بالعكس؟
1: لا بالعكس، شيء حلو يعني من يذكرك، حتى لو كانت يعني من يذكرني هواي هواي بشكل مستمر، لا عادي ما تقلل، لا بالعكس.
0: احنا رغم عافيه، شوفي احنا ايش قد نقول، هاي نقول اهم شيء يذكرني، وبالعكس احنا نتونس يعني الصراحه من اي
1: المره تحب هيك امور عكس الرجل. الرجل لا تلقينا مو كلش يعني بهيك امور، بس المره تتونس.
0: بس تخيلي قيمتها ايش قد تكون كبيره، من انه هو كل سنتين زين يذكرك شغلة، وانتي يعني للعلم هو مو يذكرش، انتي تقولي له اليوم عيد ميلادي ويروح يجيب لك مثلا هدية عيد ميلادك، ايش قد نفرح، مع انه انا اللي ذكرته وانا اللي نبهته وانا ايش قد نفرح بيها.
1: عافية، لو هي وردة شيء بسيط احنا نتونس بيها، هي المرة تحب الاشياء حتى لو كانت بسيطة. ايه الحمد لله، ايه عافية نتقشمر، بس الحمد لله والشكر. ايه زواجنا يعني يجيبوننا يذكروننا الحمد لله.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: زهراء.
0: أهلا وسهلا بيش يا زهراء. زهراء، أريد أسمع رأيك، منو اللي يصنع المفاجآت أكثر، الرجل ولا المرأة؟ منو اللي يبتكر؟ منو اللي يحاول إنه يخلق لفد مفاجأة معينة يفاجئ بها الشخص اللي يحبه؟ منو، المرأة ولا الرجال دائما؟
1: يعني ممكن يكونون الطرفين، بس برأي المرأة أكثر.
0: المرأة
1: ليش
0: برأيك؟
1: يمكن الرجل إنه بسبب ضغوط الحياة والانشغال إنه ما عنده وقت إنه يفكر بالمفاجآت، أيوة، تكون حياته روتينية أكثر من المرأة. لكن المرأة يعني هي بطبيعتها عاطفية وتحب الابتكارات والإبداع والمفاجآت، فبرأي المرأة.
0: رغم التزاماتها، رغم مثلا ظروفها، أكو هواي من النساء تمر بظروف صعبة، تشوفيها يعني هذا شيء ثابت؟ أقدر أقول عليها شيء ثابت إنه المرأة بشكل عام؟
1: أنا ذكرت إنه المرأة عاطفية، فبعاطفتها إنه هي راح تركز على الشخص اللي هي تحبه، فأكيد إنه هي راح تفاجئ الزوج بأشياءات هواية حلوة. أي لكن الزوج إنه طبعا إنه حياته روتينية وكل أيام متشابهة، ف برأيي إنه المرأة أكثر تفكر بالمفاجآت والابتكار والإبداع أكثر من الرجل.
0: آخر مفاجأة صارت لك ومن منو وشنو هي؟
1: آخر مفاجأة يعني كانت يوم 1/7 بعيد ميلادي، زملائي بالعمل فاجئوني بهدايا حلوة كانت.
0: سووا لك يعني عيد ميلاد وكذا، هاي التفاصيل؟
1: يعني صادف محرم إيه وحزن، فكانت هدايا يعني كلش حلوة.
0: ما كان ببالك ولا
1: كان ببالي اصلا؟ ما كنت اعرف انهم يعرفون موعد عيد ميلادي.
0: حلو.
1: اي لكن هم عرفوا بطريقه ما وفاجئوني.
0: تحسين المفاجاه من تجي من اشخاص غرباء هسه بعيدا انهم زملاء عمل اصدقاء، تحسين بقيمتها اكثر ولا من الاهل اكثر؟
1: لا، الانسان الغريب من يذكرك هذا فتشي يعني هو يأثر بيك. الأهل التي متعودة عليهم دائما يذكروك بهدايا وتفاصيل هواية، لكن الغريب لا، يأثر بصورة ما يعني كلش غريبة، يظل تأثيرها بداخلك هواية يعني ما تروح.
0: تحسين المفاجأة هي بقيمتها على قولتك انه هي تبقى بالبال ما تنسي، بحكم انه هو الشخص ولا بحكم قيمة المفاجأة، تكلفتها شنو بالضبط؟ على شنو تقيميها وتقولين هاي ما نسيت عدي؟
1: صراحة برأيي إنه يكفي إنه هذا الشخص ذكرني، ما تهمني قيمة الهدية بقد ما يهمني إنه الشخص ذكرني أي أو ما نساني، أو يقول لك اللي يعني اللي ذكرك أحسن من ما إنه اللي ينساك أو هيجي. أي فإنه هو ذكرني هاي كلش تعني لي هواية.
0: بين المفاجآت الكبيرة ولا البسيطة العفوية اللي ما متوقعيها من الأشخاص؟ مثلا أكو أشخاص إحنا نقول عليهم ما معقولة، هو لا إتشي يعني شايفة هذا.
1: لا، الأشياء البساطة حلوة، أحب الأشياء البسيطة.
0: تحبين اللي يفاجئوك ولا أنت تفاجئين؟
1: الاثنين يعني، ممكن أفاجئ وممكن أتفاجئ. أي لكن أنا يفاجئوني أكثر مما أفاجئهم صراحة.
0: آخر واحد فاجأتي منه؟ شنو هي الطريقة يعني؟
1: صار هواية ما مفاجأ أحد.
0: تتوقعين المفاجأة هسا اليوم أنا أريد أفاجئك بفد شيء معين بعيدا عن أي مناسبة، لأن مرات عيد الميلاد هذا معروف، عيد ميلاد بالتاريخ الفلاني لازم أنا أجيب الهدية، مو شرط أفاجئ، بس أكون مفاجأة مثلا بدون مناسبة تجي، بدون موقف زين أجي أفاجئك، مرات بسفر، مرات بشخص صار لك ما شايفته وأفاجئك بيه، يعني بهاي التفاصيل. تحسين هسه هاي المفاجآت. زهراء، آخر مفاجأة أنت سويتيها لشخص، مع إنه أنت قلتي أنا يفاجئوني أكثر مما أفاجئ، بس شنو هي المفاجأة اللي حسيتي إنه هذا الشخص يستحق إنه أفاجئه؟
1: الصراحة أنا والدي دائما على بالي، يعني هو الإنسان الوحيد اللي أحسه يستاهل الفرحة، إنه فرحة في شيء هو يحبه. رغم هو انه حسسنا ما يحتاج شيء، بس افكر انه افاجئ مرات.
0: تفاجئنا دائما باللي يحتاجه هو ولا اللي يحبه هو؟
1: اللي يحبه او يحتاجه. اي
0: الله يحفظه ويخليه لك يا رب.
1: ربي يحفظ لك اهلك وكل احبابك ان شاء الله.
0: شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: خلونا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أبو حسن، أهلا وسهلا بك أبو حسن. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
2: أهلا وسهلا، الحمد لله.
0: آخر مفاجأة أبو حسن سوالك إياها شنو هي؟
2: هاي الطلعة.
0: حلوة، حبيت هاي الطلعة. يعني ما كان ببالك ولا يعني منطيك مقدمات عليها رأسة تنقلش؟
2: فجأة يعني. إيه طالعين إحنا، طلعين وياني قلت لي.
0: لا حلوة طلعين وياني يعني. لا هي طلعة إلك. زين، كنتي تدرين بالمكان ولا لا؟
2: إيه ما أدري يعني وين.
0: إيش معنى اختاريت هذا المكان؟
1: جاي نشوف فيلم بالسينما، فكنت أقلب هيك فجأة وشفت الأفلام، قلت له عندك وقت نطلع نشوف لنا فيلم؟ قالت ماكو مشكلة، فتحضرنا فجأة بسرعة بسرعة وجينا.
0: آخر مفاجأة هي سوت لك إياها؟
1: آخر مفاجأة لا يعني، بس بعيدة، بعيد ميلادي اللي فات.
0: عيد ميلادك؟
1: أي راح يصير له 11 شهر. الشهر الجاي وعيد ميلادي الجاي. انتظر المفاجأة الجاية.
0: بالعادة منو الأكثر يفاجئ منو؟ هسا بحكم أنتو حياتكم الزوجية، منو دائما يبدع ويبتكر بالمفاجآت، أنت ولا هي؟
2: هو أكثر شيء.
0: هو أكثر. ليه؟ شنو السبب؟
2: يعني أكثر مثل مناسبات عيد ميلادي، هو عيد زواجنا. يعني مثلا أنا أريد أبدأ أحضر بس هو يسبقني. يعني
0: أوكي.
2: هو يفاجئني بالأول.
0: أوكي. فاجئك، بس أنت أكيد محضرة هدية عيد الميلاد وهدية.
2: هو الأول. إيه
0: عزيمة، طلعة، طبة، سفرة. مرات إحنا مرات أكو شغلات المفاجأة تجي بدون مناسبة، لأن الأعياد الميلاد هي بشكل عام هي مناسبة. يعني أكيد أنت راح تقدمين الهدية، يعني معروف الموضوع إنه شغلة روتينية.
2: أنا أحضر بس هو مثلا قبل يوم يومين نحضرها، يعني فاجئني بها. أي بس إذا مثلا عزيمة أو طلعة مرات يكون متفقين عليها، مرات لا يعني بوقتها. يعني
0: أنت موظفة ولا ربة بيت؟
2: موظفة.
0: موظفة. تشوفين الموظفة تختلف عن ربة البيت. ربة البيت لأن موجودة بالبيت وممكن تكون متفرغة أكثر، بحيث تبدي تبدع وتفكر بهاي التفاصيل وتهتم بها، ولا حسب يعني ما يعتمد على أنه
2: موظفة يعني ما عندها نوع إهمال. مرات موظفة لا يعني مرتبة أمورها، وربة البيت همين نفس الشيء.
0: تحب أنه بشكل عام انه احد يفاجئك ولا انت تفاجئه؟
1: لا
0: يعني انت حسب اللي عرفته انت كثير المفاجآت، يعني تفاجئ اكثر ما هي تفاجئ.
1: اي لا يعني احب انا اللي خلينا نقول ابادر وافاجئ.
0: بشكل عام الرجال ولا النساء، منو يصنع المفاجآت؟
1: هو بشكل عام المتعارف عليه خلينا نقول النساء اكثر، يعني الرجال قليل اللي يبادرون وهيك شيء. يعني حد ما مثلا خلينا نقول اللي ينطلب منهم اكو، اللي ينطلب من عنده يلا يبدي اوكي يحضر أفضل شيء، بس نادرا تلقى رجال هو يبادر من ذاته ويقدم.
0: مو ينطلب مني، هي مو المشكلة هنا ينطلب مني، عمي نطلب. هي إذا إحنا ما نخلق الجو الكئيب ونسوي لنا زعلة ومشكلة بعدين يقول لا صحيح تذكرت عيد ميلاد زواجنا خلي أجيب الهدية. تحب المفاجآت البسيطة العفوية؟ وممكن أنت تقيم المفاجأة بقيمتها وتكلفتها ولا بالشخص اللي ذكرك؟
1: لا أبد ما تعتمد على التكلفة، أو مثلا خلينا نقول شنو هي المفاجأة، أو إن كانت هدية شنو هي الهدية وتكلفتها. يعني قيمتها المعنوية إن الشخص ذكرني بهذا الموقف، ذكرني بهذا خلينا نقول الوقت، أفضل ما إنه مثلا خلينا نقول يمر الموضوع بدون أي شيء.
0: تحب المفاجآت تكون من ناسك وأحبابك يعني عائلتك، ولا من الغرباء يعني مرات الصديق زميل؟
1: لا أكيد من الأهل والأقارب أفضل. نعم.
0: اليوم من الأيام سويت مفاجأة لشخص غريب وصرفت بعدين هاي المفاجأة اللي ببالك أنت وحبيت الفكرة مالتها انقلبت بالعكس، صارفت موقف محرج، موقف مضحك يعني ما كان على البال.
1: لا ما صادفني هيك موقف صراحة.
0: تخيلت أنه مفاجأة معينة أنت تخيلتها بقيمتها العالية وبعدين تفاجأت انه هي المفاجأة جدا تافهة؟
1: لا بصراحة يعني ما صادفت هيك شيء.
0: ما صار
1: وياك؟ لا ما
0: صار. انت تخيل مرات انت تبني امال على فد هدية وبعدين تتفاجئ انه هو الموضوع مو على البال. يعني
1: يمكن شخص مقابل ما يتقبلها او يعتبرها شيء تافه، انت ببالك مثل على قولتك باني امال عليها او تعتبرها شيء قيم، المقابل مثل ما تقول يعتبره شيء تافه او شيء بسيط او ما يقدر انت شنو قدمت له. فتش
0: سؤال أخير لحضرتك، بما أنه يعني بعد إيش قد على عيد ميلادك؟
1: 10/8 ما بقي شيء، 20 يوم تقريبا.
2: ما بقي.
0: يعني أنت من هسه ببالك أنه تحضرين الهدية أو تفكرين شنو المحتاجة شنو اللي يحبه؟ لأن إحنا منين نخلق جو الهدية؟ من شيء هو محتاجه او شيء هو يحبه،
2: يعني

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبي.
0: أم منو؟
1: أم رزان.
0: اهلا وسهلا بيك أم رزان. أم رزان، اليوم نريد نسمع وجهة نظرك ورأيك وحسب تجربتك الشخصية. تحبين المفاجأة؟
1: اي اكيد اكيد، ماكو واحد ما يحب المفاجأة
0: وان كانت بسيطة.
1: وان كانت بسيطة حلوة.
0: تحبين المفاجآت تكون بشكل متكرر؟ مرات من تكون بشكل متكرر يعني كل أسبوع كل 10 أيام، مرات نحس بملل ولا بالعكس؟
1: لا، حلو المفاجأة.
0: حلو
1: المفاجأة. حلو. يجوز.
0: هل تحسين إنه تبدي هاي المفاجأة تفقد من قيمتها؟
1: لا، إذا صح، إذا يعني تكررت هواية أكيد يمكن يصير يعني فد عادي، يعني فد شيء طبيعي،
0: شيء
1: روتيني طبيعي، يعني كل فترة يصير أحلى.
0: بس كل سنة كل سنتين نحس بقيمتها أكثر مو؟
1: بس هواي. كل سنتين أسألوه، كل 6 أشهر، كل سنة كل سنة.
0: هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الشخص المقابلج؟
1: يعني أكيد هو الشخص المقابل، يعني إذا مثلا عنده هو هيجي يعني فد وعي انه مثل هاي المفاجأة راح تغير من المقابل، اكيد يعني
0: فعلا هي المفاجأة تغير او تحسن من الوضع او من العلاقة بين الطرفين.
1: طبعا المفاجأة حلوة يعني بين الطرفين، يعني جدد فتشي تحسينها او تحسين مثل من اهتمام من هذا الشخص المقابل انه هيك فاجأة بشي يريد يفرحك. حلوة المفاجأة.
0: تحبين المفاجأة تكون على احتياجك ولا على شيء انت تحبينه؟
1: يعني كل الواحد حلوة، أنا أحب هالمفاجأة، أي شيء حتى لو بسيطة بس هي قيمتها عندي كبيرة.
0: منو اللي يصنع المفاجآت أكثر، الرجل ولا المرأة؟
1: اللي نشوف إحنا المرأة تصنع المفاجآت شوي، الرجل يعني يفتقد لهذا الشيء.
0: ليش؟ يعني ليش مثلا يفتقد؟ ليش؟ مع إنه المرأة هم عندها التزامات وموظفة وامرأة عاملة والرجل بالمقابل.
1: تعرفين إحنا الرجل الشرقي ما عنده شيء يعني لكن تطور هيك يعني بالتفكير وبالاهتمام بالمرأة، ويعني هو يجوز أشغاله هو الملتهي بهن يعني من هذا الباب ما يجي على باله إنه مثل دائما هيك يفكر إنه المرأة مفاجئة وأونسها وأسعدها وفتشي من هذا الباب. يعني
0: أكو مفاجآت تبقى بالبال دائما نتذكرها، يعني حتى من يصير في موقف معين أقول في السنة الفلانية باليوم الفلاني التاريخ الفلاني فاجئوني بكذا. وأكو مفاجآت أساسا مو على البال، تمر إيه أفرح بيها بلحظتها بس ما تبقى بالبال، ما تبقى بالذاكرة. شنو الفرق بين الاثنين؟
2: ليش هاي نتذكرها وهاي ننسى؟
1: يجوز يعني مثل هاي اللي نتذكرها يعني مثل كانت فد مناسبة حلوة أو فد يعني الشغلة اللي هو جايبها والمفاجأة هيك تحسسك يعني فد شيء أو قيمتها عندك حلوة، يعني من هذا الباب تبقى ما تنسي.
0: آخر مفاجأة صارت لك؟
1: يعني بعيد ميلادي كهدية. وارد وهدية يعني حلوة صار.
0: بين أحد يفاجئك ولا أنت تفاجئي؟ مرات سعاد الإنسان هو بسعادة الآخرين.
1: صحيح أنا نسعد بس بالمقابل، يعني كل شخص يريد هم شيء واحد هو هم يفرحه ويفاجئه.
0: فعلا المفاجأة تحسين باهتمام الشخص بيك بحبه إليك؟
1: طبعا كلش مهمة هاي، يعني شخص من يجي يفاجئني ويريد يفرحني أكيد هو مهتم بي ويحبني.
0: توقعين الرجل يعبر عن حبه بالمفاجآت ولا بالأفعال بالتصرفات؟ تحسين بها أنت كإحساس امرأة؟
1: لا، بالتصرفات والأفعال أكثر من المفاجأة. يعني شنو مثل قيمة المفاجأة؟ يجوز هو مثلا يسوي لك مفاجأة خلينا نقول بالسنة مرة، بس شنو فايدتها إذا أغلب الوقت يعني تصرفات مو حلوة من هذا؟
0: المفاجأة لازم تكون هدية غالية حتى نفرح بها ولا أهم شيء الفكرة؟
1: يعني مرات مثلا هيك واحد يعزمك على مكان على فطلعة بسيطة، هي هاي حلوة، مفاجأة حلوة تعتبر.
0: إذا الشريك شريك حياتك ما سوى المفاجأة حسب وجهة نظرك تعتبر

0: لكن هذا تقصير ولا قلة وعي؟ يعني أنت ذكرتي قلتي الرجل الشرقي يحتاج إلى وعي وكذا، فتعتبرين أنه إذا ما شاركتش وما سوى مفاجآت بين فترة وفترة تحسين هذا تقصير من عنده؟
1: إذا عنده الإمكانية أنه يسوي هاي المفاجآت بسيطة أو كبيرة يعني، فهذا يعتبر تقصير من عنده. إذا هو متمكن ويقدر يعني يسعد المرأة وما يسويه، معناته هذا تقصير من عنده.
0: تنبهينه، تذكري، تحاولين أنه توعينه؟
1: أول مرة مرتين بس، يعني أكثر من هيك تصير محلوة، ما تعتبر مفاجأة، مو صح؟ تصير طلب بالضبط.
0: وبعدين الطلب من يتكرر، إحنا نقول وصلنا إلى مرحلة الاستجداء، يعني أنا أجدي منك مو؟
1: بالضبط، فهي ما يصير يعني، تفقد قيمتها بعد.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: زلنا مستمرين وياكم احبتي مستمعي الكرام على الموجة 102.5 اف ام. نتعرف بالاخت مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: ام احمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد، موضوع حلقتنا لليوم على المفاجآت، منو اللي يبدع ويبتكر ويخلق ويخلق المفاجآت اكثر، الرجل ولا المرأة بشكل عام؟
1: بالنسبة لي حسب الشخصية، مو شرط يعني مرات اكو شخص الرجل اكثر واكو مرات الامرأة اكثر.
0: اللي يبتكر واللي يبدع مرات اوكي، هو يعني اوكي
1: الانسان نفسه، مو ماكو شيء ثابت، ما اعتقد اكو شيء ثابت يعني.
0: انت ولا ابو احمد؟
1: والله حسب الموقف، بس الحمد لله والشكر يعني اثنين عندنا مفاجآت.
0: تحبين تفاجئين بشكل متكرر؟ تحبين المفاجأة ولا تحبين احد
2: يفاجئك ولا انت تفاجئين؟
1: لا طبعا احب هو يفاجئني.
2: تحبين هو يفاجئ؟
1: طبعا.
0: اخر مفاجاه صارت ليش منه؟
1: يعني مناسبه كانت خاصه وفاجئني بشيء.
0: تتوقعين المفاجاه من تجي عن طريق مناسبه؟ احنا ما نقول عليها هي هذا موضوع روتيني، لان اكيد عيد ميلادي، عيد ميلاد زواجنا، هذا موضوع روتيني يعني. انت اول تالي راح تجيب لي هديه، ما راح تفاجئني، بس المفاجاه من تجي بوقت مو على البال ولا بمناسبه.
1: صحيح، تختلف اكيد اذا بدون مناسبه، اكيد تختلف هواي.
0: المفاجأة اللي تبقى ببالك وبذاكرتك شنو تختلف عن المفاجأة الروتينية الاعتيادية؟
1: هي أكيد تختلف طبعاً، هواي فرق يعني، هي نفسياً تختلف.
0: ليش تبقى بالبال؟ يعني بحكم قيمتها، تكلفتها، الشخص ولا
1: شرط؟ مو شرط تكلفتها أبد، بس إنه المقابل أحس فيك، المقابل مهتم بيك، فرحك بشي، هاي كافي بالدنيا كلها يعني.
0: أحلى مفاجأة استلمتيها؟
1: يعني طبعا من ابا، اي هديه من ابو احمد كانت قبل فتره.
0: تحسين بالمفاجاه وتفرحين بها اكثر من تكون من العائله، الناس اللي تحبيهم، ولا من الغريب، زميل، جاره؟
1: العائله بالذات، زوجي واولادي.
0: زين، انت اخر مفاجاه سويتيها لابو احمد؟
1: يعني قبل فتره كانت مناسبه خاصه بيناتنا، وكان ناسيها هو.
0: هو ناسي، هي هاي احلى شيء، من واحد ينسى فد مناسبة، وين كانت مناسبة كل سنة تنذكر، بس من مقابلش ناسيها وانتي تجين تذكريها
1: يعني. أكيد، بس هو ما كان متعمد ينساها يعني، كان عنده ظروف ونساها. نعم. فأنا فاجأت بيها.
0: حسب وجهة نظرك، الرجل يعبر عن حبه بالمفاجآت ولا بالأفعال اليومية؟
1: يعني حسب تجربتي لو وجهة نظري، إذا تجربتي الأفعال اليومية.
0: وجهة نظرك بشكل عام؟
1: بعد حسب شخصية الرجل نفسه.
0: بس شو تقولين انت يعني بالمفاجآت، تحسين ان هو بالمفاجآت راح يعبر عن حبه للطرف الثاني
2: ولا بالأفعال؟ يرجع بالأفعال.
1: اكو حسب شخصية يعني، والله حكم زملاء، اخوان، اهل، اكو شخصيته انه هو ما يعبر بمفاجآت، بس بأفعاله لا تحسين بحبه.
0: شريك حياتك اذا ما يعبر، يعني ابو احمد اليوم نسى وباشر نسى وهان ذكر، زين ما تعتبرين هذا نوع من التقصير؟
1: لا مو شرط تقصير، لا لا لا. هو شوفي، اكو الانسان اللي يقصر، اكو الانسان اللي متفاهمين انت وياه تعرفي ما راح يقصر وياك، فاذكره شنو المشكله يعني؟ احنا عائله واحده وتيم واحد مثل ما نقول، وان تيم وان تارجت، ما اشوف اكو فرق يعني. بالنسبه لي تجربتي الشخصيه ما اعرف غيري شنو.
0: احنا مرات نقول الشغله من تنطلب اكثر من اللازم، مره مرتين ثلاثه، شوي الموضوع يصير مزعج.
1: اذا كان متعمد إيه طبعا مزعج، بس مرات الظروف يعني ظروف الجبرة، ينسى ظروفه أو شغلة أو عمله أو عنده حالة خاصة، ظرف خاص، ليش ما نعذره؟
0: أبو أحمد، فاجئك بطلعة معينة ما كنتي متوقعتها؟
1: إيه هواي
2: هواي
1: الحمد لله.
0: هاي أحلى شيء، بدلي حضري نفسك، أنت تبدين تحضري، ما تعرفين حتى لبستش، ما تعرفين إنه أكشخ ألبس أي لبس
1: بالعباية وهو يطلع مفاجئني. صحيح هواي يعني.
0: الله يحفظه ويخليه إليك يا رب. تتوقعين هاي المفاجآت تقوي العلاقة بين طرفين؟
1: أكيد طبعاً أكيد إلها تأثير هواي.
0: المناسبات الخاصة تستحق المفاجآت لو أي يوم ممكن يصير؟
1: مقياس أي يوم.
0: شنو أكثر نوع من المفاجآت يفرح بها الرجال؟ إحنا مرات نفرح، إحنا مرات نفرح بشغلة محتاجيها ووفرها إليك، جابها إليك، زين، أو شغلة نحبها وهو جابها إلنا، زين. برأيك يعني نقولها سيدة على أبو أحمد، شنو أكثر مفاجأة يفرح بها؟
1: كشخصيته يعني ما أشوفه يهتم هواي للمفاجآت، بس اللي يفرحه واللي يهمه دعم نفسي يعني، يحب إنه دائما أكون مشجعة وياه بكل شيء وأدعمه.
0: تتوقعين المفاجآت ما لها علاقة بالشغلة مادية بقدر ما تكون
1: بالنسبة لي وتجربتي مادية لا
0: ما تهم
1: لا بالنسبة لنا يعني احنا كزوج وزوجة لا ماديا لا ما بيناتنا هذا الشيء الحمد لله والشكر
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورايش مع السلامة

0: كيف العائلة؟ مرحبا.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أهلا وسهلا بك أبو علي. مرحبا.
2: مرحبا حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله.
0: إن شاء الله يا ربي دوم. أم علي، آخر مفاجأة أبو علي سوالك إياها شنو هي؟
3: لا مفاجأة. لا لا هاي مو مفاجأة.
2: ما عيد ميلادي يعني.
0: ما العيد ميلاد. يعني فاجأتك بهدية شتي ما متوقعتها؟
3: لا لا الصراحة بالعيد، عيد الضحية الهدية المفاجأة اللي صارت ورا عيد ميلادي يعني.
0: كانت الهدية ما متوقعتها؟
3: أبد. كنت نايمة أصلا، جاب ورد وهدية تفاجأت. صحيح.
0: فرحتي بيها؟
3: لأن ما كانت أكو مناسبة ففرحت بيها لأن ماكو مناسبة.
0: تتوقعين شنو هي المفاجأة اللي تبقى بذاكرتنا ما ننساها؟ يعني مرات تحسيها بقيمتها ولا اللي تجيك بدون مناسبة؟
3: لا أنا أحب المفاجآت اللي بدون مناسبة.
0: زين أبو علي يكرر هاي الشغلات ولا بالسنة مرة؟ لا كل لا. سنتين مرة؟
3: لا حلو يكرر. واي يكرر.
0: منو الأكثر اللي فاجئ منه؟ أنت تفاجئينه ولا هو؟
3: بصراحة أنا أفاجئ بس أحس هو أكثر.
0: هو أكثر. يعني آخر هو آخر مفاجأة أنت فاجئتي؟
3: فاجأت إيه؟
0: إيش شنو؟
3: كان خبر. خبر حلو.
0: خبر حلو.
3: اي فهو كلش انصدم بيه.
0: فرحت بيه ابو علي ولا لا؟
1: طبعا اكيد اكيد صح طبعا، غير يعني خبر مفرح ومفاجاه طبعا يكون حلو.
0: حسب وجهه نظرك انت كرجل، منو اللي يصنع المفاجات؟ اكو مرات صناعه المفاجات يعني انا مو بس مجرد افكر راح افاجئ فلان، لا افكر واخلق الجو المناسب زين وابتكر وابدا على مود مقابلي يفرح بالمفاجاه. فمنو الأكثر الرجل ولا المرأة بشكل عام؟
1: هو ماكو مقياس، اللي يحب أكثر يسوي مفاجآت أكثر.
0: هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي عجبك؟
3: يعني هو يحبني أكثر خلاص.
1: بعد حسب.
3: لا فين الواحد يحب الثاني تمام.
0: تتوقع هو لأن اللي يحب ولا لأن في بعض الأحيان أكو حتى وإن كان الرجل عملي بس المرأة صاحبة وظيفة مثلاً اللي مو ربت بيت، التزامات عندها هواي، مسؤوليتها هواي، ظروف الحياة في بعض الأحيان صعبة، ما عندها القدرة إنه حتى المناسبة الحلوة تتذكرها. مو؟
3: أنا أحس يعني حتى لو واحد مشغول أو حتى إذا نفسيته تعبانة بالعكس الشخص اللي يحبه لا يعزل عن كل شيء. يعني أنا أحس إنه دائما يصير عندي فد مشاكل، يصير عندي شيء ضغوطات بالدوام بالدراسة، لا بس أفصل يعني زوجي عن إيش؟ يعني احس بالبيت خلاص، يعني انا اذا ضوجت نفسي بالبيت او سويت او شنو راح ياثر كل شيء بمكانه. يعني
0: من تفاجئنا ترتاحين صراحه.
3: اي مرات ما اتوقع يعني انه راح يسوي ردة فعل ويصدمني بردة الفعل شوي، هو يستحي يخجل من هاي الاشياء
0: ها
3: فيخفي ردة فعله.
0: تتوقعين هسه هو حكاها على اساس انه من باب الحب، تتوقعين انه الرجل اذا يريد يعبر عن حبه بالمفاجآت ولا بالافعال والتصرفات اليوميه؟
3: طبعا بالافعال تصرفاته طبعا. يعني انا مفاجاه اوكي يا حبيبي بس شنو الفايده اذا هو يسوي لي مفاجآت وتعامله مثلا مو حلو او ما يعني ما
0: نقول هذا شوي يغطي على هذا، هذا يشيل هذا
3: لا. اي مفاجاه تصير مرتين ثلاث مرات بالسنه بس التعامل وهذا شيء يومي شيء بالعشره ما يصير.
0: تتوقع انه المفاجآت تقوي العلاقه بين الطرفين؟
1: طبعا اي طبعا اكيد،
0: حتى وان كانت شغلات بسيطه بطريقة عفوية جدا.
1: الفكرة هي حلوة مو بقيمتها، قيمتها هذا لا داخل وياك على ماديات وهاي علاقته وياك انه هذا ماخذك على مادة وهاي الاشياء، بس لا هي الهدية او المفاجأة هي بالفكرة مالتها ككل يعني مو بقيمتها.
0: بما انه انتو واحد يعرف الثاني واحد يفاجئ الثاني، ابو علي شنو اكثر مفاجأة ام علي تحبها؟
1: نجيب لها اكل.
0: نقطة ضعف هالأكل
1: يعني من أطلع المطعم وأحسب حسابها وياي هاي غوشة، هاي أشياء بسيطة إنه أنت محسب حساب وياك أو أنت على قولتهم عند البطون شون؟ عند الأيون شون؟ إيه عند البطون تعمل عيون، أنت هنا ما نعمت عيونك.
3: لا يعني أحس أنك حلوة إنه يذكرني حتى لو طالع حتى لو بالليل يعني تأخر وقت هو أصدقائه يطلع ويا أصدقائه لا يخليهم يطلبون وجبة إلي. يعني حتى هم بعد قاموا يعرفون.
0: أم علي أنت حامل؟
3: أي
0: الله يسهل عليك يا رب. زين تتوقعين هسه هو من تنغص لك بالأكلة تتوقعين على مودك ولا على مود لبطنك؟
3: لا هالحكي قبل لا أحمل يعني من زمان.
0: أي نقصتي روحك لعد. زين أبو علي شنو أكثر أنواع المفاجآت يحبها، بحيث تحاولين دائما تفاجئي بيها. شنو
3: هو بصراحة؟ هو قلت لك يعني دائما ما أتوقع ردة فعله، لأنه هو يخجل من هاي الأشياء، فأنا ما جاي أعرف هو شنو يحب بالضبط. أنا أفاجئ فهو يفرح.
0: يعني هو يفرح بيهن كلهن،
3: كل شيء يعني أي شيء أسوي مهما كان بسيط يعني يفرح عادي.
0: شوفي احنا خاصه الرجال حتى من نريد نجيب له هديه نظل دايخين، ليش؟ لان كمالياتهم قليله، مو مثل احتياجات المراه وكمالياتها، فنظل دايخين. انت بشكل عام شنو اللي تقدمينه له دائما؟ يعني مثلا شغلات كماليه ولا سوالف ملابس وما ملابس وهاي التفاصيل؟
3: يعني دائما تجي مثلا ساعه هيك اشياء بسيطه على قدي. اي بالضبط.
4: أنا
3: قبل يعني هو سوى عيد ميلاده هذا الشهر بدايته، فجبت له يعني هدية. تفاجأ هو بها لأنه ما كان متوقع. منين يمتى جبتيها؟ يمتى طلبتيها؟
0: بعد ماكو منين جبتيها وطلبتيها، البيجات موجودة مو؟ والتوصيل موجود، فعندنا موضوع كلش سلس وبسيط. بس احنا شوفي مرات من نريد نفاجئ الرجل يا اما بنواقصه، مثلا ما عنده الساعه الفلانيه خل اجيب له ساعه، او يا اما بشغلات اللي هو يحب.
3: اي انا سالته بوقتها قال هاي الساعه مالتي ماكو، ما ادري شلون فالت مالتها. بعد انا قلت يلا سهلت علي.
4: اي والله
3: حتى هو قال ليش هيك؟ قلت له مو انت ذاك اليوم قلت هيك.
0: شوفي دليل على الاهتمام. تحس المفاجاه ابو علي تدل على الاهتمام، قيمه الشخص مو بس على حب.
1: ما ينسى التاريخ، مثلا التواريخ المهمه بحياتك، مثلا المناسبات اللي تمر عليك. هي احنا صح هي صادفت 10/7 يعني شهر محرم، فاحنا احترام لهذا الشهر انه ما سوينا اي شيء زين، بس هي مجرد هديه، واحنا احترام لهاي الايام فما سوينا اي شيء يعني، بس مجرد على قد الهديه. اي بس اي نعم.
0: الله يسهل عليك يا رب. شكرا لكم لوقتكم، مع السلامه.

0: أحبتي المستمعين الكرام، بعد ما وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أكيد وسمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم، يمكن ماكو جواب واحد يرضي الجميع، يعني كل واحد حسب تجربته الشخصية ووجهة نظره بشكل عام. بالأخير المفاجآت ما ترتبط إذا كان الشخص رجل أو امرأة، وإنما هي ترتبط بمقدار المحبة والاهتمام والرغبة بإسعاد الطرف الثاني. أكو رجال يبدعون ويبتكرون المفاجآت، وأكو نساء يخلون كل يوم وياهم مناسبة حلوة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال ربيعي. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوكويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
3: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة إلى التكنولوجيات الأجنبية، إلى الخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو الحد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا أنه النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
2: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
4: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب. وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو ثلاثة شهور القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
2: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
5: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
2: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هل تتوقع أن يكون صديقك المفضل في المستقبل روبوتاً؟ نحن البشر مرتبطون عاطفياً بالحيوانات الأليفة، ومرتبطون أيضاً بكثير من الأشياء المادية حولنا، ولكننا قد نميل لتشكيل علاقات أشبه بالعلاقات البشرية مع روبوتات متفاعلة اجتماعياً. وقد يعود سبب ذلك إلى أن الروبوتات تتصرف من تلقاء ذاتها، مما يعطينا شعوراً بأنها شبيهة بالبشر. ولكن إذا علمنا أن المجتمع سيشهد انتشار الروبوتات المساعدة للبشر في حياتهم اليومية، في البيوت والمدارس ودور الرعاية، وسوف تتشكل مجتمعات مشتركة بين البشر والروبوتات بحلول عام 2030، فما هي الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للعلاقات بين البشر والروبوتات؟ يمكننا تعريف الروبوت المتفاعل اجتماعياً بأنه الروبوت القادر على تحفيز ردات فعل اجتماعية من مستخدميه البشر نتيجة لاتباعه قواعد سلوك بشرية متوقعة من مستخدميه، وهي التي يحتاجها للعمل في بيئة الحياة اليومية للبشر، مما يجعلنا قادرين على فهم سلوك الروبوتات والتفاعل والارتباط والتعاطف معها كأنها بشر مثلنا. وهذا الميل نحو تشكيل علاقات عاطفية مع روبوتات يعود لغريزة البشر في الانتماء، مما يدفعهم لتشكيل علاقات مع الكائنات الاجتماعية الأخرى. وتشير الدراسات إلى العديد من الحالات التي يتواصل البشر فيها مع الآلات وكأنها كائنات حية، كأن يشتموا الحواسيب عندما تصبح بطيئة على الرغم من أنها لا تمتلك أي عواطف.

لكي نفهم طبيعة العلاقات بين البشر والروبوتات، يهمنا التطرق لمصطلح الحياة الخيرة الذي أتى به أرسطو وما يعنيه من الصحة النفسية والجسدية للبشر من خلال تجارب حياتية إيجابية وعلاقات اجتماعية جيدة كالصداقة التي بدورها تؤدي إلى السعادة، إذ أن الصداقة المتوقعة تعني العلاقة المتبادلة على أساس العاطفة القائمة بين الأفراد الذين يتبادلون مصلحة على أساس الفضيلة أو المنفعة أو المتعة. ومن ثم فإن السعادة الفردية تزدهر عبر الصداقات بحسب أرسطو، التي يكون فيها الناس مستعدين للعطاء دون أن يطلب منهم، وبذلك ينقلون مفاهيمهم الذاتية ويكتسبون غيرها، ولكن ذلك ليس محدوداً تجاه الأشخاص بل تجاه الأشياء والأماكن التي يشعرون أنهم مرتبطون بها أيضاً. وبناءً على ذلك، لكي نعرف كيف يمكن للروبوتات أن تتلائم مع هذه الحياة الخيرة التي تعتمد على الصداقة، ينبغي أن نفهم دور التكنولوجيا في المجتمع. كيف تؤثر التكنولوجيا في حياتنا؟ تؤدي التكنولوجيا حالياً دوراً في مساعدتنا لتحقيق الحياة الخيرة، وفي الوقت نفسه تؤثر في خياراتنا الأخلاقية. فمثلاً مطبات السرعة تدفعنا لتخفيف السرعة، وقد يؤدي ذلك إلى إيجاد معايير اجتماعية جديدة، إذ تتشابك الأعراف والأخلاق الاجتماعية ضمنياً أو صراحة مع التكنولوجيا، مما يعزز أو يغير من ممارساتنا ومعتقداتنا، وبذلك فهي تشكل سياق استخدامها وتتشكل من خلاله. أي بمجرد دخول روبوت إلى بيئة اجتماعية فإنه سيعيد توزيع الأدوار، وكذلك كيفية تصرف الأشخاص في سياق الاستخدام، وهو ما يميز التكنولوجيا بأنها تتعدى كونها أدوات وظيفية إلى تأديتها دوراً اجتماعياً وأخلاقياً مؤثراً في حياة الأفراد وتعاملهم مع بعضهم. لكن ما الذي يجعل البشر يتفاعلون مع الروبوتات بطريقة مختلفة عن باقي التكنولوجيات؟ تتميز الروبوتات بدورها عن باقي التكنولوجيات الأخرى بأنها مجسمة وقادرة على الحركة وذات تحكم ذاتي، والأهم أنها قادرة على الإحساس بالبيئة الاجتماعية والتفاعل معها. ونشهد حاليا تطور أدوات هذا التفاعل بالصور والأصوات والتواصل الشفهي والحركي، مثل مسك الأيدي والتواصل من خلال العيون. وتشير الدراسات إلى أن شكل الروبوتات أيضاً يؤدي دوراً مهماً في علاقة البشر بهم، إذ يختلف تعامل البشر مع الروبوتات باختلاف المظهر الجندري والشكل البشري أو الشكل الحيواني للروبوتات. ويشبه ذلك علاقاتنا مع الحيوانات، إذ نحب الحيوانات ذات المظهر اللطيف في حين أننا قد نعامل الأخرى بسوء. وفي إحدى التجارب لم يستطع الأطفال أن يصنفوا الروبوتات على أنها حية أو غير حية، مع أنهم قادرون على تصنيف باقي الكائنات وفقاً لصفاتها النفسية والبيولوجية. ووفقاً للباحث الياباني شوجي هاشيموتو، تصنف الروبوتات تصنيفاً ثالثاً، فهي حية من حيث المظهر والسلوك، وغير حية من حيث الوعي الذاتي.

وبناء على المكانة الاجتماعية التي ستحتلها الروبوتات في حياتنا، فإنها من ثم ستحتل مكانة أخلاقية تتحدد من خلالها سلوكياتها الأخلاقية وبالمقابل سلوكياتنا تجاهها. ويرى البعض أن سلوكنا مع الروبوتات يجب أن يكون مشابهاً لسلوكنا مع البشر، باعتبار أن الروبوتات مصممة لتحاكي سلوكنا، إلا أن وصف هذه العلاقة يجب أن يندرج تحت وصف المرافقة باعتبارها علاقة غير متكافئة أخلاقياً، خلافاً للصداقة المثالية التي تكون وفقاً لأرسطو بين شخصين متكافئين يسعى كل منهما لتحقيق الخير للآخر. فالمرافقة بين البشر والروبوتات تغني علاقة عاطفية من جهة البشر، لأنهم يميلون لرؤية الروبوتات على أنها كائنات اجتماعية وليس فقط مفيدة وظيفياً، في حين أن الروبوتات لا تملك عواطفاً. إلا إذا عد الإنسان الروبوت صديقه بناء على سعي الأخير لتحقيق مصلحة الإنسان وبذلك مساعدته للوصول للحياة الخيرة، إلا أن وجهة النظر هذه تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع لآخر. وتركز أبحاث تصميم الروبوتات حالياً على قدرتها على إبداء المشاعر والتعبير عنها، وقد نجحت في ذلك من خلال تعبيرات الوجه، ولكن بقيت قدرات التواصل والتفاعل الحقيقية عندها محدودة. وهذا يعني أن البشر يخضعون للارتباط عاطفياً مع الروبوتات، مما يجعلنا نتساءل عن أخلاقية هذه العلاقة. ويأتي الجواب بأننا نحن البشر في علاقاتنا نمارس الخداع في مشاعرنا وعواطفنا لغايات مختلفة، كحماية مشاعر أحدهم أو الحفاظ على علاقة ما أو تحقيق مصلحة مادية حتى. وبذلك يمكننا اعتبار الخداع في علاقاتنا مع الروبوتات أخلاقيا ما دام أنه يحقق الخير في حياة الإنسان، ولكن عندها ستختفي الثقة في هذه العلاقة.

من جهة أخرى، تشير الدراسات إلى أن التواصل الاجتماعي ضروري للتكوين الطبيعي للشخصية لكونه جزءاً أساسياً من السلوك البشري. وحالياً بانتشار الأدوات الرقمية واستخدامنا لها في مناحي الحياة المختلفة، لوحظت تغييرات واضحة في سلوكنا تمثلت في ضعف القدرات الاجتماعية والعاطفية، مما يثير المخاوف من تدهورها أكثر عند التعامل مع الروبوتات، وخصوصاً بالنسبة للأطفال وللمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من الانعزال الاجتماعي. كان ذلك موقفنا من الروبوتات، فما موقف الروبوتات منا؟ تصمم الروبوتات الصناعية حالياً وفقاً لشروط المنظمة العالمية للمعايير ISO. أما الروبوتات المستقبلية المتفاعلة اجتماعياً، فيجب أن تلتزم معايير المنظمة لتجنب التسبب بالحوادث، إضافة إلى تعليمها كيفية التصرف في أثناء الحوادث الطارئة الذي يستلزم امتلاكها للقدرة على حرية التحكم الذاتي ولحماية أمان البشر. عندها يجب أن تتبع الروبوتات نظاماً وقواعد محددة، وأشهرها قوانين إسحاق عظيموف كاتب الخيال العلمي، والتي تنص: أولاً، لا يجوز لآلي إيذاء بشري أو السكوت عما قد يسبب أذن له. ثانياً، يجب على الآلي طاعة أوامر البشر إلا إذا تعارضت مع القانون الأول. ثالثاً، يجب على الآلي المحافظة على بقائه طالما خلا ذلك من التعارض مع القانونين الأول والثاني.

أصدرت العديد من الأنظمة التي تحدد أخلاقيات الروبوتات، ولكن تكمن المشكلة فيها بأنها ذات مركزية بشرية، إذ تعامل الروبوتات خادمة للبشر. أما في حال تزويدها بقدرات التحكم الذاتي، فإنها قد تكتسب صفات شخصية نابعة عن وعي ذاتي، وعندها ستكتسب حقوقاً قد تشبه حقوق الحيوان أو أقرب لحقوق البشر. وهنا تبرز مشكلة أخرى، وهي أنه في حال ارتكابها خطأ ما، فهل ستتحمل مسؤولية أفعالها وسنعاقبها كما نعاقب البشر، مما يستدعي أن تمتلك أخلاقا بشرية وأن تحس بالألم مثلنا، أم سنحمل البشر الذين صنعوها المسؤولية الكاملة؟ في النهاية نجد أن البشر يميلون للارتباط العاطفي بالروبوتات، مما يحقق لهم فوائد كثيرة على أصعدة مختلفة كالعمل والأعمال المنزلية والنقل. وبذلك تكون علاقتنا بالروبوتات مبنية على الأداء والتعامل. وعندها هل سنتخذ الروبوتات أصدقاء أم سنتعامل معهم كحيوانات أليفة؟ وفي ظل الثقافات المختلفة والقواعد الأخلاقية المتباينة للمجتمعات، هل ستختلف المعايير الاجتماعية والأخلاقية والقانونية التي ستنظم مجتمعات البشر والروبوتات؟ وإضافة لما تقدم، هل سنشهد موقفا دينيا تجاه الروبوت؟ هل سيكون للدين رأي في ذلك؟ إذا كان له رأي وهو الأكيد، ما سيكون حرام أم حلال؟

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: هل يحق الإنجاب لأي أحد؟ ينطوي مفهوم الوالدين على عدة جوانب، منها البيولوجية والاجتماعية والقانونية والطبية، إذ إن الوالدين البيولوجيين هما اللذان يشكلان الطفل جينياً، وتعقد وسائل الإلقاح اليوم هذا المفهوم. ومن الممكن أن يختلف الوالدان البيولوجيان عن الأب والأم الاجتماعيين اللذين يرعيان الطفل ويربيانه، كما في حالة التبني أو التبرع بالنطف والبويضات. أما الوالدان القانونيان فهما اللذان يملكان الحقوق والمسؤوليات القانونية. وسابقاً في الولايات المتحدة مثلاً، كان زوج الأم يعد أباً للطفل حتى لو كان الطفل لزوج سابق. ونظراً إلى أن هذا الاختلاف في مفهوم الأهل، يرى بعض الفلاسفة أن مفهوم العائلة قد يتغير ليشمل أكثر من شخصين يمثلان الوالدين القانونيين والاجتماعيين والبيولوجيين، بما يضمن صحة الطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية له والأثر البيئي الناتج. هل الإنجاب حق مشروع؟ معظم الناس يتكاثرون دون التفكير في أحقيتهم فيه، ولكنهم يعلمون أنه وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القرن العشرين، يحق لكل إنسان أن يتزوج وينشئ عائلة، ولكن لهذا السؤال عديداً من وجهات النظر، ولكل منها درجة في أحقيتها. فقد يرى البعض أن موقف المجتمع من الإنجاب يجب عكسه، إذ إننا ننظر باستغراب نحو الذين لا يريدون الإنجاب، بينما يجب أن نستغرب من الذين ينجبون وننتظر منهم تبريراً للإنجاب.

ويرى الليبراليون إنه يحق لكل شخص أن ينشئ طفلاً ويكون أباً له، فيما يرى المحافظون إن حق الإنجاب يتغير وفقاً للسياق، وأن تقنيات تعزيز الإنجاب الطبية تهدد قيمة الحياة والعائلة، في حين يركز التيار النسوي على التجربة النسائية في الحمل والرعاية تحت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والتمييز الجنسي. من جهة أخرى، يرى اللا إنجابيون إنه من الخطأ إنجاب طفل سيتعرض إلى تجربة بائسة في الحياة، مثل المولودين بإعاقة دائمة، وبعض الناس يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يناقش إن الإنجاب لا يكون فعلاً صحيحاً إلا في حالة ضمان الأهل بأن يؤمنا حياة جيدة للطفل، إذ إن حقهم في الإنجاب لا يجب أن يسبب أذى للطفل. ومن الممكن إن بعض الأشخاص قد يفضلون أن لا يولدوا لو كانوا يملكون الخيار، إذ إن الحياة فيها المتعة والألم، وبما أن الألم سيء فإنه بالمقارنة مع العدم، حيث لا وجود للسعادة والألم أساساً، لن يكون هنالك ألم، ومن ثم فالعدم أفضل من الوجود. متى يكون الإنجاب فعلاً أخلاقياً؟ وهل هو بالأصل فعل أخلاقي؟ يرى البعض أن شرط الإنجاب الأخلاقي أن يضمن الأهل وجود المتطلبات الأساسية اللازمة لعيش المولود حياة كريمة، كالطعام والمأوى والتعليم والعناية الطبية. وناقش اللاإنجابيون بأن الإنجاب خطأ أخلاقي، أو على الأقل خطر أخلاقي، بسبب الأضرار التي يسببها البشر لبعضهم وللحيوانات وللبيئة، إذ إن الإنجاب يزيد من عدد السكان، ومن ثم يزيد من انبعاثات الكربون واستهلاك المصادر. ولأن المال المصروف على إنجاب طفل جديد من الأفضل أن يصرف على إنسان موجود فعلاً، لذلك من الواجب عدم الإنجاب، بل إن وجود الأطفال الأيتام يجعل من واجبنا الأخلاقي أن نتبناهم بدلاً من إنجاب أطفال غيرهم.

هل يعامل الأهل أبنائهم على أنهم أشياء يمتلكونها ويستخدمونها؟ قد يناقش البعض أن أسبقية الوالدين الجينية للطفل تمنحهم ملكية عليه، وهنا يحدث خلط بين علاقات الملكية والعلاقات العائلية، إذ لا يمكن عد الطفل ملكية تباع وتشترى، إضافة إلى أن معظم الآباء والأمهات ينجبون الأطفال لأسباب تخصهم مثل تمرير اسم العائلة والجينات والممتلكات والقيم وممارسة دور الرعاية اتجاههم والشعور بالمشاعر الجميلة المرتبطة بالعلاقات بين الأهل وأبنائهم، وهم بذلك ينظرون إلى الطفل على أنه أداة يستخدمونها لتحقيق مصالحهم. ما حدود الأهل وحقوقهم على حساب أطفالهم؟ للأهل حقوق قانونية وأخلاقية تسمح لهم باتخاذ القرارات التي تتعلق بغذاء أبنائهم ودراستهم وتعاملهم مع الآخرين وتوجيههم دينياً، وتتراجع قدرتهم على اتخاذ هذه القرارات مع امتلاك أبنائهم القدرة على اتخاذ القرار. ولكن من وجهة نظر تركز على الطفل، فإن للأهل هذه الحقوق ليستطيعوا أداء مسؤولياتهم، وتأتي المسؤوليات قبل الحقوق. من جهة أخرى، لو ركزنا على الأهل فإن حقوقهم يجب أن تكون أساسية وليست إجبارية، لأن ما يقدمونه من تعاطف وود وحنان للأطفال لا يمكن استبداله، وهو أساس حقوق الأهل. أما مسؤوليات الأهل فتصنف إلى وصاية تتمحور حول الطفل وعيش حياة جيدة وعلاقات ثقة مع المجتمع والدولة، إذ إن قرارات الأهل التي تهدد فرص الطفل في أن يصبح مواطناً صالحاً تقع في نطاق اهتمام الدولة. متى يجب تدخل الدولة والمؤسسات المجتمعية العامة في تربية الأطفال؟ يجب أن نفرق هنا بين رعاية احتياجات الطفل والرعاية القائمة على الود، وفي هاتين الحالتين لا تقلل الدولة من شأن حق الأهل في اتخاذ القرار بتدخلها، في حين تسبب ذلك فيما يتعلق بتنشئة الأطفال وتعليمهم. ويناقش البعض أن الدولة يجب أن تتدخل في بعض القضايا مثل ختان الأطفال وتوريث ديانة الأهل إلى الأبناء، إذ إن ذلك يتناقض مع حريتهم الدينية بوصفهم أشخاصاً، في حين يرى آخرون أن نقل الدين للأطفال جزء من المشروع العائلي. ويحاول الأهل أن يؤدوا مسؤولياتهم قدر الإمكان، ولا يجب أن نتوقع منهم عدم ارتكاب بعض الأخطاء، لكن عند وصولهم إلى مرحلة الإهمال والأذى يجب تدخل الدولة لتحمي الأطفال منهم. ولكن غالباً تتدخل الدولة بعد حصول ضرر كبير غير قابل للتراجع، لذلك يرى بعض الفلاسفة أنه يجب فحص قابلية الأهل للرعاية، والقادرون عليها فحسب يمكن منحهم شهادة تسمح برعاية الأبناء.

حفاظاً على الكوكب. ماذا يقول العالم عن خطاب الحد من الإنجاب؟ تذكرنا أزمتنا الصحية العالمية الحالية، كم نخشى أن نعود إلى الأيام التي كانت فيها العدوى القاتلة تحصد أرواح معظمنا، ولكن أيضاً بطريقة ما، فقد كان التقدم في هذا المضمار ذلك الزمن خطوة أولى على الطريق نحو الهلاك الكوكبي. وقد زاد النجاح ضد الأمراض المعدية إلى جانب التطورات الرئيسية الأخرى من فرص بقائنا، وارتفعت معه أعداد البشرية مما يزيد بقليل على 1,250,000,000 شخص في ذلك الوقت إلى 7,800,000,000 نسمة الآن. والآن تجبرنا أشياء مثل التغير المناخي وانحسار التنوع البيولوجي وتدهور المحيط الحيوي وفيروس كورونا على النظر في إرث ذلك النجاح. لقد أصبح الوباء أحدث بؤرة اشتعال لمسألة قديمة مثيرة للجدل على نحو مميز، هل تفيض أعداد البشر عن قدرة كوكب الأرض؟ ثمة مصدر واحد للطفرة التي حصلت في صفوف السكان خلال القرن الماضي أو خلال منتصفه، وهو التقدم. ففي عام 1854 حل الطبيب البريطاني جون سنو لغز انتقال الكوليرا من مقبض محمل بالجراثيم لمضخة مياه في شارع برود في سوهو، كان السبب وراء أكثر من نصف وفيات الأمراض المعدية في إنجلترا. آنذاك توفي واحد من كل 4 أطفال قبل رؤية سن 5، وكان متوسط العمر المتوقع يتأرجح عند 40 عاماً.

عاماً، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يزيد الرقم على 60 عاماً بعد أن كان 44 عاماً قبل نصف قرن من الزمن. ويمثل هذا التغير في معدلات الوفيات الطور الأول في التحول الديموغرافي، ويقصد به التغير المزلزل الذي تنتقل فيه الدول على مدى عقود من الزمن من معدلات ولادة ووفيات مرتفعة إلى معدلات أدنى لكليهما. ولكن مع ارتفاع الأعمار تضاعفت أعداد السكان، وفي أواخر عشرينات القرن الماضي بلغ عدد سكان العالم ضعف المليار نسمة تقريباً التي بلغها في القرن التاسع عشر، وبحلول منتصف السبعينات تضاعف العدد مرة أخرى واقترب من 4 مليارات نسمة، وبعد نصف قرن ها هو على وشك أن يتضاعف مرة أخرى حيث يبلغ أكثر من 7.8 مليار نسمة. وفي هذا العام سيولد من السكان أكثر من ضعف أعداد المتوفين، وسيرتفع عدد البشر بنحو 80 مليون نسمة رغم الوباء. وتقدر شعبة السكان في الأمم المتحدة أن 9.7 مليار نسمة سيكونون على سطح كوكب الأرض في عام 2050 مقابل 10.9 مليار نسمة في عام 2100. أما بالنسبة للأوبئة، فمع أن تدميرنا للطبيعة والتعدي على الموائل البرية لا يساعد بالطبع، فإن من الصعب تحديد علاقة سببية بين احتمالها أو شدتها وبين أعدادنا على كوكب الأرض. فقد حدثت الجوائح المهلكة في نهاية المطاف على مدار التاريخ البشري المسجل، وليس من السهل القول أن المزيد من الناس الذين يعيشون باكتظاظ في المدن يحفزها بالضرورة. تظهر قصة العالم جون سنو وقت الكوليرا كيف أن التحضر قد وفر للناس تاريخياً إمكانية الوصول إلى الصرف الصحي الحديث والمعرفة الطبية والرعاية التي يمكن أن تقلل من انتشار الأمراض. ومن ناحية أخرى فقد سهل أحد أوجه الاستهلاك الفائق، وهو عبور العالم على متن الطائرات، كان بلا شك من انتشار الفيروس. إن حالة الطوارئ التي تلوح في الأفق في مجال تغير المناخ تعطينا سبباً آخر للتراجع عن اقتراح السيطرة على السكان بوصفها حلاً لمشكلات العالم، وبالنظر إلى أن تأثير إنجاب المزيد من الأطفال يمتد على مدى أجيال، فإن وجود عدد أقل منهم لن يساعدنا في العقد التالي أو ما بعده. علينا أن نخفض الانبعاثات ونتجنب الاحترار العالمي الكارثي. إن عامل السكان عامل مهم على المدى الطويل في مدى الاحترار الذي نختبره في نهاية المطاف، ولكن بالنسبة للمناخ الذي نعيش فيه حياتنا وكذلك ما ترثه الأجيال المقبلة، من الأهمية بمكان للغاية وقف تلوث المناخ اليوم. وهذا يشير إلى أن التركيز على الناس في الاقتصادات المتقدمة لابد أن يعيد التفكير في مناهجهم الاقتصادية التي يغذيها الاستهلاك، مع مساعدة الناس في أماكن أخرى على التنمية على نحو أكثر استدامة.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو تايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: الهندسة الاجتماعية واختراق عقول البشر. تعتبر الهندسة الاجتماعية الطريقة الأسرع والأقوى لكسب معلومات ذات قيمة كبيرة عن الأشخاص بشكل عام، حيث يقوم المهاجم باستخدام المعلومات القليلة التي يملكها ليكسب ثقة ضحيته، وبواسطة هذه الثقة ينتهي الأمر بالضحية أن يقدم للمهاجم معلومات حساسة يستطيع من خلالها اكتشاف خصائص النظام. وهناك أساليب يمكن أن يتم إيقاع الضحايا بها مثل الهاتف، حيث أكثر الهجمات الهندسة الاجتماعية تقع عن طريق الهاتف، وحتى يتمكن الفرد من حماية نفسه من الاختراق عليه ألا يشارك جزافا في أي معلومات ويعرف الأشخاص الذين يتعامل معهم رقميا. لقد أصبح العالم الرقمي عالما واسعا يتسع لكافة البشر أينما كانوا ومهما كانوا، فلم تعد الثورة ثورة الاتصالات حكرا على أحد، بل تعدت في حدودها من لديه معرفة بها أو من هو بدون معرفة بها. فحينما نسمع بجريمة ما أو سرقة فإننا ننظر إلى صورة الكم الهائل من الكسر والتخريب والضرر المادي والبشري الذي لم يعد من السهل رؤيته اليوم، وخاصة في العالم المرتبط بتقنية المعلومات وثورة الاتصالات والتحول إلى الرقمية. لقد أصبح العالم اليوم هو العالم الذي تكون فيه المعلومة المحور الأهم، وحمايتها هي القضية العظمى. لهذا أصبحنا نجد كثيرا من البرامج والتقنيات والأقفال المادية والتقنية وكما كبيرا من الأمن البشري يحيط بالشركات لتحقيق الأمن المعلوماتي لها، ولكنها بالرغم من كل هذا ما زالت غير آمنة، وما زال ذاك الأمن المحيط بها وهما وبإمكانهم اجتيازه في أي وقت وزمن.

واليوم ومع انتشار الشبكات الاجتماعية واختلاف أنماطها من محادثات سواء كانت كتابية أو صوتية أو فيديوية أو بث مباشر وغيرها الكثير، والتي تهدف إلى اقتحام الخصوصية وسحب أكبر قدر من المعلومات، والتي قد يعتبرها البعض أمراً غير مهم، ظهر شكل جديد من الاختراق يعرف باسم الهندسة الاجتماعية، والتي لا تعتمد على دراسة أو أساسيات برمجية أو أكاديمية لمفاهيم الاختراق الإلكتروني، لكنها تحتاج إلى مهارة وفن لاختراق عقول البشر وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الضحايا من أجل أغراض لا أخلاقية مثل السرقة أو التشهير أو نشر الرذائل. والركيزة التي انطلقت منها هي اختراق الحلقة الأضعف في سلسلة أمن المعلومات، ألا وهي العنصر البشري. ولإتمام عملية البرمجة الذهنية، اعتمدت الهندسة الاجتماعية على التعامل مع الغرائز البشرية التي تعتبر ثغرات موجودة في الطبيعة الإنسانية، مثل الخوف والثقة والطمع والرغبة في المساعدة والانجذاب للأشخاص المشابهين باستعمال أساليب مختلفة، أهمها الإنترنت والمتمثل بالرسائل الإلكترونية أو الشبكات الاجتماعية أو المواقع المزيفة أو الخداع، من خلال اتباع كثير من الطرق التي يستخدمها بعض المغرضين أو الباحثين عن التغرير بالبشر أينما كانوا، وهي كلها أمور أصبح الوصول إليها سهلاً.

الهندسة الاجتماعية إذن مصطلح واسع النطاق لمجموعة واسعة من التقنيات المستخدمة من قبل المهاجمين الإجرامية التي تستغل العنصر البشري، وتم تعريفها من قبل البعض تعريفاً اجتماعياً وتعريفاً أمنياً كالتالي: اجتماعياً، تعرف الهندسة الاجتماعية اجتماعياً على إنها التأثير على مجمل السلوك الاجتماعي ونمط الحياة والتفكير للمجتمع برمته، حيث يسعى المهندس الاجتماعي في هذه الحالة إلى تغيير سلوك الأفراد وطريقة تصرفهم وأسلوب تفكيرهم من أجل الوصول إلى الهدف الذي يرنو إليه من خلال استخدام المعرفة المكتسبة والمعلومات التي يتم جمعها خلال أساليب الهندسة الاجتماعية مثل تواريخ ميلاد مؤسسي المؤسسة أو المناسبات التي يتم نشرها وتداولها من قبل الأفراد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى هجمات مثل تخمين كلمة المرور لتحقيق غرض محدد ومسبق. وتعتمد جهود الهندسة الاجتماعية في هذه الحالة على الأساليب العلمية المتعارف عليها في تجميع البيانات وتحليلها والوصول إلى استنتاجات محددة والخروج بتوصيات واضحة قابلة للتنفيذ والتطبيق العلمي.

إما تعريف الهندسة الاجتماعية أمنياً، فيشير مصطلح الهندسة الاجتماعية أمنياً إلى التأثير على الآخرين والتلاعب بهم لغرض دفعهم للكشف عن معلومات شخصية. ومثل هذا الاستخدام للهندسة الاجتماعية يندرج تحت ما يعرف بخدعة أو حيلة الثقة، بمعنى اكتساب ثقة الطرف الآخر ثم خداعه والتحايل عليه للحصول على بيانات مهمة للنصب عليه، أو لغرض اختراق أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو المهنية المستخدمة في جهات العمل. الهندسة الاجتماعية هي فن الوصول إلى المباني أو الأنظمة أو البيانات عن طريق استغلال علم النفس البشري بدلاً من اختراق أو استخدام تقنيات القرصنة التقنية. والهندسة الاجتماعية تعرف أيضاً باسم القرصنة البشرية، وهو فن خداع العاملين والمستهلكين للكشف عن بيانات الاعتماد الخاصة بهم، ومن ثم استخدامها للوصول إلى الشبكات أو الحسابات. تصعب حماية الأنظمة من المتسللين وعمليات القرصنة الهاكر، وعلى ما يبدو أنه يمكن بسهولة اختراق الناس أي كان مكانهم، مما يجعلهم ووظائف وسائل الإعلام الاجتماعية أهدافاً معرضة للخطر من خلال مواقع الويب أو بالنقر على الروابط الضارة أو تحميل وتثبيت التطبيقات الخبيثة. والهندسة الاجتماعية هي فن استخراج معلومات سرية عن طريق التلاعب النفسي، وهي هجوم استراتيجي يعتمد على التفاعل البشري ونظام احتيال معقد وخداع الأفراد في إعطاء المعلومات الخاصة بهم ككلمة المرور. ويفضل المجرمون استغلال ثقة الناس بدلاً من التكنولوجيا، حيث إنه من الأسهل استغلال البشر للميل الطبيعي إلى الثقة، مما يؤدي إلى نقص الوعي لمثل هذه الجرائم، ناهيك عن أن الهندسة الاجتماعية تم التغاضي عنها ولا تعامل على أنها تشكل تهديداً كبير. أما المهندس الاجتماعي فإنه يعيش بقدرته على التعامل مع الناس في القيام بالأشياء التي تساعده على تحقيق هدفه، ولكن النجاح في هذا الأمر يتطلب غالباً قدراً كبيراً من المعرفة والمهارة في التعامل مع أنظمة الكمبيوتر وشبكات الهاتف. لذلك فإن المهندس الاجتماعي قادر على الاستفادة من الناس للحصول على المعلومات باستخدام التكنولوجيا أو بدونها.

يقوم عمل الهندسة الاجتماعية على ما يلي: أولاً جمع المعلومات، وهذه هي المرحلة الأولى من أجل الحصول على معلومات أكثر عن الضحية المقصودة، ويتم جمع المعلومات من مواقع الشركة ومنشورات أخرى، وأحياناً عن طريق التحدث إلى مستخدمين النظام المستهدف التواصل معهم. ثانياً خطة الهجوم، يحدد المهاجمون كيفية تنفيذ الهجوم وما هي الأدوات والوسائل التي يمكن استخدامها في الهجوم. ثالثاً أدوات الاستحواذ، تتضمن برامج الكمبيوتر التي يستخدمها المهاجم عند بدء الهجوم. رابعاً الهجوم، استغلال نقاط الضعف في النظام المستهدف أو الأفراد. خامساً استخدام المعرفة المكتسبة، وذلك من خلال المعلومات التي تم تحصيلها من الأفراد أو المؤسسات. الأساليب التي يتم استخدامها في الهندسة الاجتماعية: يفكر المهاجمون وبشكل مستمر بأساليب جديدة لخداع الضحايا، ومن أشهر الأساليب المتبعة في مثل هذا النوع من الاختراق ما يلي: أولاً الهاتف، أكثر هجمات الهندسة الاجتماعية تقع عن طريق الهاتف، حيث يتصل المهاجم مدعياً أنه شخص ذو منصب وله صلاحيات، ويقوم تدريجياً بسحب المعلومات من الضحية. ثانياً البحث في المهملات، حيث توجد الكثير من المعلومات الهامة التي يمكن الحصول عليها من سلة مهملات الشخص أو الضحية. ثالثاً الهندسة الاجتماعية، حيث يمكن أن تكون في أي مكان على شبكة الإنترنت، ويعرف هذا النوع من هجوم الهندسة الاجتماعية على أنها إعادة نظام الرد الآلي، الرد الصوتي التفاعلي، من خلال الرقم المجاني وخداع الناس بالاتصال برقم الهاتف وإدخال التفاصيل بهم. رابعاً استغلال الشائعات، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك مصدراً من مصادر انتشار الشائعات وبشكل سريع جداً، بالتالي باتت المساهم الأكبر في نشر الشائعات بشكل أو بآخر، وهي مصدر تسهيل عمل من ينوي استغلال الشائعات لتغليف روابطهم الخبيثة بها، حيث باتت الشائعات تؤثر وبشكل كبير على العالم الحقيقي، فقد تؤدي بأصحاب القرار لاتخاذ قرارات ربما تكون هامة ومصيرية مبنية على معلومات خاطئة، ما يؤدي لانكشاف مزيد من المعلومات التي يمكن استغلالها لمزيد من هجمات الهندسة الاجتماعية أو غيرها من الهجمات الخبيثة. خامساً استغلال عواطف الضحية وطباعه الشخصية، يقصد باستغلال العواطف الشخصية استخدام نصوص أو صور تخاطب عاطفة الضحية وتؤدي إلى سقوطه في فخ فتح وتشغيل الملف الخبيث أو فتح رابط خبيث، ويمكن أن تكون العواطف عواطف سلبية كالحقد، الانتقام والحزن والكره والنقمة، أو عواطف إيجابية كالحب والحنين والإعجاب وغيرها. ويمكن أيضا للمهاجم استغلال فضول المستهدف أو غروره أو بحثه عن علاقة عاطفية ما.

سادسا، استغلال المواضيع الساخنة بشكل مشابه لاستغلال الشائعات. يستغل المهاجمون المواضيع الساخنة لتمرير عمليات احتيالهم بعكس الشائعات. تنتشر المواضيع الساخنة على وسائل الإعلام ذات المصداقية العالية على شكل أخبار عاجلة عادة بسرعة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أسرع، وكل هذا يجعلها طعما مناسبا لإيهام الضحية بأن الرابط المرفق مع الرسالة مثلا هو أيضا وديع، وأن صاحب الرابط المرفق صادق في ادعائه حول محتوى الرابط، كما الرسالة صادقة في نقل الأخبار الساخنة. سابعا، استغلال موضوع الأمن الرقمي وضعف الخبرة التقنية للضحية. في هذا النوع من الهندسة الاجتماعية يدعي المهاجم أن رابطاً ما أو ملفاً ما سيسهم في حماية جهاز الضحية، في حين أنه في حقيقة الأمر الملف أو الرابط خبيث وسيسهم في تدمير الجهاز أو الحصول على معلومات معينة. سابعاً، الانتحال الشخصي. يمكن للمهاجم أن ينشئ مثلاً حساباً على فيسبوك أو بريد إلكتروني أو حساب سكايب باسم مستعار أو باسم مطابق لاسم صديق لك أو لاسم شخص تعرفه بنية انتحال الشخصية، وهو مثال آخر على الهندسة الاجتماعية بهدف الحصول على كلمة سر لحساب شخص ما في فيسبوك واستغلاله لانتحال شخصيته ومحاولة الوصول إلى معلومات أكثر. ثامنا، استغلال السمعة الجيدة لتطبيقات معينة. وهنا يدعي المهاجم أن رابطا أو ملفا هو نفس النسخة المحدثة مثلا من تطبيق معين، لكنه في الحقيقة يتضمن ملفا خبيثا. وهناك أيضا حالات أخرى يقوم فيها الرابط بتحميل الملف الخبيث وتنصيبه، ثم تحميل التطبيق الحميد الحقيقي وتنصيبه، بحيث يعتقد الضحية أنه قام بتنصيب التطبيق الحميد. تاسعا، التصيد الاحتيالي، وهو النوع الأكثر شيوعا من هجوم الهندسة الاجتماعية، حيث يقوم المهاجم بإعادة إنشاء بوابة موقع على شبكة الإنترنت أو يحصل على دعم من شركة مشهورة ويرسل الرابط للضحايا عبر رسائل البريد الإلكتروني أو المنابر الإعلامية والاجتماعية.

وأخيرا لحماية أنفسنا من الهندسة الاجتماعية علينا اتباع ما يلي: عدم مشاركة أي معلومات أو أي بيانات شخصية مع أي جهة كانت. فعلى الرغم من سهولة القيام بهذا الأمر، إلا أن الكثير من المستخدمين يغفلون عن هذه النصيحة. وأيضا لابد التحقق دائما من الأشخاص الذي تتحدث إليهم، سواء عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو خدمات التواصل الفوري وغيرها. فمثلا لو كان المتصل من شركة رسمية، فلا تجد حرجا أن تطلب منه معلوماته الكاملة ويقوم بالاتصال من رقم هاتف رسمي يمكن التحقق منه. إضافة إلى ذلك، عدم فتح مرفقات البريد الإلكتروني من أشخاص غير معروفين، نظرا لكون هذه الطريقة مستعملة على نطاق واسع لنشر البرمجيات الخبيثة أو الحصول على المعلومات الشخصية، وذلك من خلال انتحال هوية شركات كبرى وإرفاق بعض الملفات في البريد. وأيضا لابد من العمل على تأمين الهاتف الذكي أو الحاسب المحمول وفلترة البريد المزعج من خلال الاعتماد على أدوات خاصة، وكذا برامج قوية لمكافحة الفيروسات ورسائل وصفحات التصيد. وكذلك لابد من التدابير الوقائية ضد الهندسة الاجتماعية، إذ من الملاحظ إن معدل نجاح الجرائم الحاسوبية يرتفع بشكل مضطرد، وهو أمر راجع إلى زيادة مستوى الهندسة الاجتماعية والعروض التي يتم تقديمها من طرف جهات خبيثة. لهذا على الشركات أن تظل مدركة للتهديد الذي يتربص بها، بحيث تكون قادرة على الاستجابة للهجمات.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا. دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
5: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشدق الدلال في الاعلار،
6: الزعاب حتى تعبالي.
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
4: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
8: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
4: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
4: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

شوفتك فكت باب عد المساجين، شوفتك فكت باب، فكت باب عند المساجين، قبة ذهب وتلوح وسط حجر الطين.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار المشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، ميت هلا بكم.

كما جرت العادة في حلقاتنا نتحدث في موضوع ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا تباعا. اليوم راح نحكي في موضوع حساس كلش ومهم كلش كلش كلش مو كلش كلش، مالاتنا مالات الجنوب. هذا الموضوع من الأهمية في مكان أنه المفروض عندما نستمع إلى البلاغة ونستمع إلى رفيع القول نتعظ، لأن الشعر والقصص والتراث وكثير من الأشياء اللي تمتلك فاعليتها عندها إمكانية أن تغير في سلوكياتنا. اليوم راح نحكي عن الناس اللي نتركهم في حياتهم وكأنهم شوارع وأرصفة مهملة، وبعد مماتهم يتم الاحتفاء بهم وتبدل الحناجر والمحابر تؤرشف وتخلد وتعظم من شأنهم، في حين كانوا في حياتهم مرميين على الرصيف كأنهم طرف سائب، أو كأنهم يعني مثل ما يقول مسار رياض في بيته، قطرة في آخر الماء مهملة، هكذا يعيشون حياتهم. أكو ناس كانوا يحتاجون، وأكو ناس كانوا ينتظرون، وأكو ناس كانوا يودهم يسمعون كلمة من عندنا، وبخلنا عليهم بهذا الموضوع. بعدين يمتى نلتفت لهم؟ بعد فوات الأوان. هنا أنا نبدي نعض أصابع الندم، نظل نتحسف على الأوقات اللي ضاعت بدونهم، ويغادروننا. بعد ما يغادروننا يلا نشعر بقيمتهم. فاليوم راح نتحدث عن الناس اللي يمتلكون قيمة وحضور، ولكن احنا بمحض ارادتنا غيبناهم، وغيبناهم قسريا وبقوة الى درجة التهميش والاهمال، وخليناهم كما يقول الشاعر قطرة في اخر الماء مهملة.

راح أسس لفكرة تحول نفوسنا إلى مقبرة. مقبرة ما نحتضن الآخر إلا بشرط الموت. هذه الفكرة اللي راح أسس لها إنه إحنا وبعض الذوات وبعض الحيوات هم مقبرة، لأن ما يقبلون الآخر إلا يموت. عندك أبو، عندك أم، مرضى احتاجوك، أنت بعيد عنهم، أنت ما وصلت لهم، أنت ما دقيت بابهم، أصواتهم انبحت عليك، هذا كل ما أثر بيك. يمتى تتحزم وتتحول إلى دمعة كبيرة وإلى حسرة كبيرة من يغادرون الحياة. إنسان يخلص عمره تعبان والناس تطرق بابه وعنده أطفال وقاعد بالإيجار ومنهك منهك وكلها تريد من عنده، ولي يداين ما يطي فرصة يوم، ويخلصون عمرهم كله غاضبين عليه. في لحظة موته يتحقق هذا الشرط يتحولون إلى مقبرة، يقولوا له مبر الذمة طايحات إلك ولوالديك وبمحبة. يا سبحان الله، كثير من الناس ما نشعر بقيمتهم إلا بعد ما يغادرون. شاعر الشعبي وبيت يبدو لي من التراث رائع بهذا الصدد، يقول طحت وصلت الموت شو ما تجيني.

يتحقق شرط الموت فيتحقق التعاطف، يلا نتعاطف ويلا نندم ويلا نشعر بقيمة الناس. هواي ناس عاشوا بحياتنا ما لهم أي أثر، بعد ما ماتوا تحولوا إلى تماثيل، تحولوا إلى شخصيات خالدة عبر التاريخ، بس كانوا في حياتهم مهملين تماما. طحت ووصلت الموت ليه ما تجيني، عود من أموت تقول ويعمت عيني.

عن تعاطفنا الكبير بعد رحيل الآخرين، بعد ما أهملناهم وقصرنا بحقهم وصاحوا علينا وأشروا وظلوا يعمتون هكذا بإيديهم وبرجليهم وبملابسهم وما التفتنا لهم. شلون جواد الجياشي الله يرحمه عند بيت بهذا الصدد يقول: بيد عمته وبلساني صحتهم سمعوا وشافوا ولا مروا عليه. فهكذا هواي ناس في حياتنا يحتاجوننا وما نشعر بقيمتهم لحد ما يرحلون. إذا كانوا عندهم أثر حاضر في الحياة وأهملنان، نسوي لهم تماثيل ربما، أو نطبع دواوينهم، أو نكرس صورة لهم بالبيوت. وإذا ما عندهم فد إرث ملموس، لا ما يعني ما تبخل عليهم لا الحناجر ولا المحابر، خلاص يصيرون هم الأول والتالي، ونتحول إلى إلى إلى شيء إلى علاقة بالحسرة وبالدمعة، ونذكرهم في كل وقت في حين هم كانوا حاضرين في حياتنا. إيليا أبو ماضي يقول: عرفوا مكانك بعدما فارقتهم، يا ليتهم عرفوه قبل المصرع، ولكم تمنوا أن تعود إليهم وأنت الشباب، إذا مضى لم يرجعي. وأكو شاعر من شعراء الجاهلية اسمه عبيد بن الأبرص يقول: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. يقول له: والله ذا لقيتك بعد الموت تندبني، هيلك. يقول له: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. وكو عبارة أيضا تلتقي بالموضوع يعني بصلة عالية، جبران خليل جبران يقول: وردة تهديها لشخص في حياته أفضل من باقة كاملة على قبره. تطي وردة في حياة الإنسان أفضل ما بعدين تجيب له ورود، طن ورود والذبهن على القبر مالته. شوف الشاعر الشعبي بهذا الصدد، عندنا شاعر محمد السندالي، إيش قد تألم في حياته، وإيش قد احتاج هاي الناس، وإيش قد ينتظرهم يدقون بابه. هو يجسد الملايين من البشر اللي يمرون. الشاعر مو بالضرورة هو يعيش التجربة، ولكن عنده إمكانات هكذا يجسد الحقائق والوقائع ويحولها إلى مادة مستساغة تفيدنا، تصير معادلات في حياتنا. يقول: قلوله للخطاط من يلف موتي،

هاي الإنسان من يوصل آخر حدود اليأس وآخر حدود الجزع ويأيس من كل شيء فخلاص يعني يتبرى من الآخرين. وهي مو سهلة واحد يتخلى عن ناسه وأهله فيقول قلوا له للخطاط من يلفى موتي بالقطعة ما مرخوص يكتبها خوتي.

أكيد بعدنا مسترسلين في موضوعنا وجايين نقلب بالوقائع والحقائق والقصص والقصائد والأبيات ذات الصلة. وصلنا لأهم محطة في حلقة اليوم، راح نتحدث عن الناس يغادرون الحياة وفي حياتهم ما حد يسعفهم. الخدمات تأتي ما بعد الموت. أنت في حياتك محتاج الآخرين، والإنسان مرات يمر بعقبات ومطبات كبيرة أكبر من حجمه فيحتاج الآخرين، وهذا أعتقد يعني شكل من أشكال العزاء الله سبحانه وتعالى يقدمه للبشرية، أنه ممكن يرفدون بعضهم، ممكن أن يسندون بعضهم. ولكن أكو ناس في حياتنا يقول أنا ومن بعد الطوفان، ما تهمني أختي وما يهمني أخوي وما يهمني جاري وما يهمني صديقي، هكذا أكو. يعني أنا ما جاي أحملهم مسؤولية، ولكن أنا جاي أتناول الوقائع كما هي في شارعنا العراقي. خدمات ما بعد الموت تقودنا إلى واحدة من القصص المعاصرة. هذا أكو رجل كبير بالسن وعنده مرض مزمن، وعنده بس هذا الابن والباقي بنات، خلفته كلها بنات. فابنه ظل محتار به، يعني هو خلص عمره مريض فما قدر يحقق لهم اللي يحققون بعض الآباء الميسورين، فعيشهم بعوز، دوامة مال عوز من بداية حياتهم إلى لحظات المرض الوشيكة اللي وقع بها هذا الرجل. فمعيشهم حياة هاي الحياة الوسطية، دائما أبوهم موجود ويشتغل ويصارع الحياة، المهم ما خلاهم، ما علمهم يمدون يدهم الأحد. تمرض الأب والمرض مالته مزمن وقعد، فالابن هنا متربي صاح وشاب معدل ومرتب وأبوه حاكمة بالعادات والتقاليد وكل الأشياء الزينة به، فصعب يمد يده للناس. شلون رحيم الكعبي الله يرحمه يقول تشوف العين لكن قصر بالإيد، فقال لنعل أبو الكبرياء والكرامة وانعل أبو ماي الوجه، كلهن اليوم أبديهن، هذا أبوي. فبدأ لا خلى عمام ولا خلى عمام وخوال وجيران وأصدقاء، ماكو واحد يعرفه ما طرق بابه، يعني استنفت كل الحلول ما حصل شيء، لأن أبوه محتاج مبلغ من المال حتى يسفره وحتى يسوي له عملية حتى يرجع به سالم معافى، هكذا الفكرة، بمجال للأطباء بمجال بس يحتاج هذه العملية. فطرق كل الأبواب لحد ما أيس من اليمين ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب، أيس منهم كلهم، انسدت كل الأبواب، ما تبوا، ما حصل شيء. فبعد الفاتحة مباشرة أول ما تمت الناس وبدوا يجون العمام ويجون الخوال، وجت العشيرة وسووا فاتحة، والفاتحة سووها فاتحة يعني من فاتحة خمس نجوم، هذا الطبخ الزين والمفطح والزتات يعني أكو مراسيم وأكو صرف مفتوح، أكو ميزانية مفتوحة للصرف. فهنا الولد يباوع أكو لحظة إدراك، فعلى لسانه هذه القصيدة يقول بعد ما مات أبوي وفرهدنا ليالي المرض ما واحد وصلنا. بعد ما مات يلا احتجدت الناس، بعد ما مات أبوي وفرهدنا ليالي المرض ما واحد وصلنا، بعد ما مات يلا احتجدت الناس وسدوا شارعين بمنطقتنا، جمعت للعشيرة فلوس للموت، وخمس نجوم صارت فاتحتنا، وترسوا بيتنا خرفان وعجول، شرط للأربعين يوصلنا، وما بين البذخ لن لحظة إدراك، عمر صحنا لكم ما حد سمعنا، لو نصر ربع ذن شال حقنا، فلوس القهوة بس شا طيبنا.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامجنا البنفسج، واليوم حلقتنا عن خسارة الناس وفوات الأوان، وهكذا نشعر بقيمة الأشياء بعد ما نخسرها. الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى: يوم يعض الظالم على يديه. استعارت العرب من قوله تعالى يوم يعض الظالم على يديه يعض أصبع الندم، وهي نستخدمها احنا بشكل يعني يومي في حياتنا، يعني إلا خليك تشعر بخسارتي. أكو ناس يقول لك هكذا، يصارحك، يشعر بقيمته ويدرويك أنت ما مقدره، يشعر بعطاء تجاهك وأنت ما حاس بهذا العطاء، فهو يلمح لك ومرات يصرح لك بشكل واضح، يقول لك إلا أخليك تعض أصبع الندم على فراقي. هذه فداحة الخسارة وعظيم الندم، ما تحس بيها ولا تشعر بيها بالحياة لحد ما تخسرها تماما. من ينتهي كل شيء ينتهي كل شيء، ما بعد ما يفيد الندم، ما يفيد، حتى عضة الإبهام ما تفيدك بعد. هنا يقال، يقول: فينتهي كل شيء ولا ينفع حينها الندم، فلا يعرف الحياة إلا المحتضر، ولا يعرف قيمة الأم إلا اليتيم، ولا يعرف قيمة الصحة إلا المريض، ولا نعرف قيمة المال إلا بعد فقده والحاجة إليه، ولا نعرف قيمة الطعام إلا عند الجوع. شوف هسه احنا يا سبحان الله نروح للمطاعم، كمية الأكل المهدور والمبذول وليبقى ولينذاب، هذا ذا تتذكر لحظة واحدة من لحظات الحصار تحس انه اكو خلل بالتوازن وبالاستقرار، واكو خلل بالتاريخ، واكو خلل بنفسك، واكو خلل بالآخر، هكذا. يعني بعض الأشياء احنا ما نشعر بيها إلا نخسرها تماما. خلي اكمل لكم المكتوب لأنه بصراحة جميل. يقول: لا نعرف نعمة الأولاد إلا عند العقر. الناس هاي طبعا الله كبيت سيد حسين النور يقول: لا تسولف كذا هيجي يم عاقر كذا بالجهال. أكو نعم الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها وأنت ما تحس بيها، يشيل ابنه ويطقه بالقاع أو يخليه دايح آسف من الصبح لليل ويتربى برا، ما يقدر يربي، هو ما يربي، ويقدر يربي بس ما يربي. فهاي النعمة اللي أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك مرة ومرتين وثلاثة، أكو ناس محرومين منعتها. بعض قيم إنسانية المفروض نمتثل لها، وأنا قلت في بداية الحلقة بعض الحلقات المفروض تغير سلوكياتنا، مو لأن أنا أقولها، لهذا كلام مقال ولكن يمتلك فاعليته، لأن إلى أثر الإنساني وإلى حضور الاجتماعي في حياتنا العامة عموما. يقول: لا نعرف قيمة الصديق إلا عندما نخسره. وأنا أقول حتى بعض الأزواج يا سبحان الله ما يشعر بقيمة زوجته، أو هي ما تشعر بقيمة زوجها لحد ما تخسره، لحد ما يروحون للمحكمة ويتطلقون. لا نعرف قيمة الوطن وحب الوطن إلا عند الغربة. لا نعرف قيمة الوقت إلا عند الرحيل. لا نعرف قيمة الأشياء إلا عندما نفقدها. هواي أشياء بصراحة، هواي أشياء، خصوص الله سبحانه وتعالى لو يطينا هذه القابلية أنه يعيشنا ساعة الاحتضار.

خلوني أكتفي بهذا القدر من فقراتي وأنتقل إلى فقرات أخرى. خلونا نروح لبداية إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، على اعتبار إحنا على الهواء مباشرة، وأنا مشتاق لجميع أصدقاء البرنامج أصدقاء البنفسج. أرقامنا اللي ما يمتلك الأرقام ياريت يدونها يمه، الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

بما أنه ذكرنا من خلال الحلقة اليوم قيمة الأشياء وما نشعر بها لحد ما نخسرها، هنا تتجلى فكرة وجود الأب ووجود الأم كحاضرة وكثيمة أساسية في حياتنا، إلى حد أن تكون مهيمنة تماما. بعض الناس اللي المفروض هم في السياق العام واللي هم ما شاذين عن السياق، تلقاهم مرتبطين بأهلهم بطريقة رائعة وجميلة، تصير منغصات وتصير مشاكل، بس تشعر بالألفة.

0: استثناء، الاستثناء هو الآخر الشاذ اللي عنده مشكلة ويا أمه صار 20 سنة ما يحكي وياها. عموما بهذا الصدد خل نروح إلى تجربة شاعر ونستمع لقصيدة للأم اختارها عمار على اعتبار تنسجم ويا خصوصية حلقة اليوم للشاعر المهم محمد الأعاجيبي.
1: أم شجرة ومايها تربات أبوي وعشعشن عفة وبخت بغصان، أم من تغندب توقع شصير تغندب الجنة وتسد في البال، أم راية وتختلف راية الضماير، أم يا عفة وشرف طار العشاير، أم من تنقل جدمها تخيل جدها ترابها يخضر مناير، أم من نشتاق لله أمشط وفنها نحسب عد الله زاير، أمي يا أول فرد صارت رئاسة، أم من تحشي وعلى تخرس السياسة، أم ندين بقلبها شايل الحب والشراسة، وجنة الله جنة الله تحجد من الأمهات، واللي يريد الجنة منكم خلي أمه تدوس راسه، ومستحب أقبال عين أم الصلاة، ومن تقل شلون أقول لك تشيشف تسن المصايب لاجهة، وتشيشف صدر أم حضرة صدر أم حضرة يعني بيام الطفولة كنا ما نرضع صدرها نبوس بشباك.
2: الله
1: أمي أمي قد ما تحب حيدر انتبه للماي لي انتبه للماي لي، مرة دق الباب سائل فرحة أمي طلعت لش ماغ أبوي ولفته وقالت لهاك وهات لش ماغك إلي، حشمت يمه يمش علامك يمه نملك نعمة الله، ردي ردي شماغ خطية انهضمت البعد هلي، وشمت هدوم الفقير وصاحت أمه وأقول لك والله بيريحة علي
2: الله
1: والله بيري أمه هلقت تحب حيدر، أمه عكس الحرم تلبس شيلة خضرة هذا زي أم الأساس، ومرة ناشدت الحنينة يمه وش يعني الخضار جاوبت رغم المآسي، راية العباس صار الشيلة أمك حتى مثل الراية ظل مرفوع راس، أم كعبة كعبة والأطفال لها حجيج وحدر جدم الوالدة تلب الصفوف، ولهذا ولهذا أم بزغرنا لبستنا هدوم بيض وكندل اللون بحضنها نشبق الشيلة ونطوف. اكتشفت أم قضية، أم يا بت الرميثة يا بت السماوة ما تحب الطائفية ما تحب الطائفية، والدليل لأن مرة بتشفها قرصة طت مثل ما ضمت الباقي اليتامى الناصرية.
2: الله
1: مو أقول لك أم خير أم نعمة، والدليل الدليل مرة ما عدنا عشة وبسنين عوز بسنين عوز أطفال ما عدنا أبو يكد ويجيب، انهضمت أم وعينها بعين الله صارت وبقت تدعي إش كثر تدعي بالثلاثة يا مجيب يا مجيب يا مجيب، واستجاب الله دعاها ودنقت لنعينها تنقط حليب
2: الله
1: ودنقت لنعينها تنقط حليب.

استمعنا إلى قصيدة الأم للشاعر محمد الأعاجيبي. يا سبحان الله، أكو شاعر من يكتب قصيدة يسد الباب على أقرانه في الموضوع نفسه. بهذا الصدد كتب الشاعر عماد المطاريحي قصيدة على الأم، أيضا قصيدة مفتوحة من بحر الرمل. يا سبحان الله، كثير من الشعراء ومن ضمنهم الآن سمعت هذه القصيدة لمحمد الأعاجيبي، كلهم بالشعور أو باللا شعور تأثروا بقصيدة عماد. يعني كل القصائد، ما أريد أقول استنساخ عن قصيدة عماد، ولكن التأثر واضح. يعني حتى البناء الدرامي، ولذلك كذا انتظرها، نفس الشيء يقول انتظرها كذا، هي شيء انتظار وكذا، والأخير كذا ما أدري شنو صار حليب. أيضا عماد يقول توقف على الباب صفصافة حزينة وتظل تدعي، تظل تدعي ربي يرجع بالسلام بالسلام. مرة رديت ولقيت مبيض بشفها الحمام، أمي من تنعي وليدي تردد وياها المسلة، ويوقف بطول الفرات بروح بوتي قلها عيدي.

0: استمعنا إلى تجربة شاعر، خلنا نروح من السماء وما نروح بعيد، خلنا نحول من السماء وكلش ماكم، ما نطيب مجال محافظة فرق، نروح للديوانية. السماء مثل ما طلعت لنا أسماء مهمة، الديوانية للأمانة الحركة الشعرية كانت بها شراسة أكثر وبها تنافس أكثر وبها حضور أكثر. يعني هذا ما يقلل شأن المحافظات الأخرى، ولكن بعض المحافظات طلعت بها أسماء رائدة يعني تمتلك الريادة في مجالها. يعني مثلا إذا نتحدث عن صاحب الضويري، صاحب الضويري خانة بوحده، يعني ماكو واحد يشبه، أكو خامة، أكو لون، أكو شكل، يعني أكو شكل خاص، أكو أسلوب، أكو ملامح أسلوبية وتجربة ناضجة. صاحب الضويري كلام ينطبق على كاظم خبط، ينطبق على علي الشباني، على جبار سمير، علي عبد الحسين، القائمة تطول. أنا ما أرد أسولف وأتحدث بأسماء وأنسى أسماء، لأن فعلا القائمة يعني مهمة. يعني كاظم خبط ما تقدر تتجاوزه، ما تقدر، صعب، يعني لازم توقف على تجربته، وأيضا تجربة تمتلك ملامحها. خلنا نوقف عند علي الشباني، الشاعر الكبير الله يرحمه، المثقف اللي ترك يعني قصيدة، من يعني قصائده هي قصائد وعي، يعني من يغني الكاولي كلكم سكوت، لو درى البلبل، لو درى البلبل بواتشية غنى يبلع لسانه ويموت، من يغني الكاولي كلكم سكوت. المهم يسترسل بهذه الطريقة. عموما هاي الطريقة اللي كانوا يكتبون بها هي امتداد لقصيدة انكتبت بالسبعينيات، هي يعني نضجت بالسبعينيات، اللي هي قصيدة مظفر النواب، القصيدة الرمزية اللي تقدم الوعي بوصفة مادة شعرية. عموما خلونا ما نطيل بالكلام ونستمع إلى هذا الشاعر الكبير.
1: غنى خوفة المبتل بروحة، غنى خوفة المبتل بروحة، بعد ما خضر الخنجر وسط قلبه ولمع وجهه بسكوت، من يغني الكاولي كلكم سكوت، لو درى البلبل بواتشية غنى يبلع لسانه ويموت، بس يظل مضوع قلبه شاور حروف التفاتر ما لقى الحزن دور، شاور الشجرة وبكى كاف حزنك جرح قلبك، والوقت خنجر عدو يشتري الشوق بعطش روحه ويهيم، رافق الشوك ويظل جد ميتيم، شو يريد ضمان يتداوى بخناج، والعمر جذب على الراج. ثانيت راسي غبر بغضب كل الناس، تانيت راسي غوش بغضب كل الناس، تانيت هاكت عمر بي ولا مليت، غنيت طق الشجر كل الطيور رحلت للنبع، غنيت رد النهر للنبع، حنيت حتى الشمس زغرت وجت نقطع لبية الشعر تضوي، أريدك بالمحن حروف تضوي، أريدك بالحزن من يوجع الريه نهر تضوي، أريدك حتى ردن بيك ليام الشمس، ردني الحزن خنجرك، ردني السهر ليلك، ردني الوقت هدني انت على حيلك، تصعد تجيس النجم، تنزل تجيس الروح، اتعب وقل لك قضت روح بهواك جروح، ردني ولو لافته تجلس الشارع ضوى، يمشي الحزن بالضوى يلطولك يهلهل، يمشي الحزن بالهوى يلطولك كحالة، أركض لحد النفس واتحزنك تشيله، هو المهر لو يقف لو يركض.
2: نايم مصلوب خذ روحي وصية، مصلوب خذ روحي وصية مشبوح ويطولك شتية، يا حليوة طيحلك ثرية بس قول بعيونك حبيبي ريان ينطولك النايم طير وعلى كنة ممايل غيظ الزغر والغنج شايل للناس حسنك يا حبيبي بيوقف الوصلك حمام قيضانة وقليب الغمام للدنيا حنصها بغرامة وافرح تحت كل شيء حبيبي هلبت غريب تقول وتحن وخط توصل الولفك حزن ويطق ضحك بالروح لك سن واركض وفرفح لك حبيبي مرني مرني يجد مخضر يقذله مرني يجد مخضر يقذله والمشتعل قمر شقله مرني مرني لن ممشات سله سر روحي وانندح حبيبي مدوهن وحق عمرك حبيبي مسودن وحق عمرك حبيبي مجرح حظيم انا حبيبي الدنيا تضيعني حبيبي بس وين اروح انت حبيبي.

0: تقريبا عوشكنا خلصنا فقراتنا وانتهى وقت الحلقة. أنا يكون بعض الحلقات أحبها بصراحة، يعني من أكمل من إعدادها أشعر بقيمة مضافة، فأتمنى من خلال حلقة اليوم حققت فتشي أو قيمة مضافة إلى أي واحد استمع لي، لأن هذا الكلام نتداول بيناتنا، هو مو كلامي أنا، كل جهدي بي أنه أنا أعده، وعمار يحاول أنه يقدمه وياي بأجمل صورة. شخصيا عنوان حلقة اليوم أنه القيمة اللي ما نشعر بيها إلا ما بعد أن تغادر، هذا الموضوع أنا شخصيا اليوم استفاديت من عنده، وراح أحاول أصحح وأضع ملاحظات على حياتي من خلال الأشياء اللي قلتها. فأتمنى كل واحد استمع أن هذه الكلمات تكون لها حضور فاعل في حياته وتتحول إلى سلوكيات. الأشياء اللي عندها قيمة في حياتك اشعر بها وقل لأصحابها أنتم قيمة في حياتي، لا تخلي أم زعلانة ولا تخلي أب زعلان ولا تخلي أخ بخاطرة ولمجرد كبرياء وكذا. صاحبك إذا زين وياك قل له أنت زين، عندك حبيبة وجاي تقدم لك أشياء زينة كخطيبة كزوجة كحبيبة، قلها أنت زينة، قلها، لأن بعض الكلمات تبقى حبيسة بعدين تريد تقولها في وقت راحت روح ماكو خلاص، أصابع الندم ما تشتغل في وقتها لأن الآخر صاحب القيمة غادر. فلا نبقى إحنا نشعر بقيمة الأشياء إلا بعد ما تروح ولا بعد ما يتحولون إلى تراب، ونتحول مثل الفكرة اللي أسست لها اليوم، نتحول إلى مقابر، يعني ما نشعر بالآخرين ولا نحتضنهم إلا بعد ما نفرض عليهم شرط الموت. عموما انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. شكرا عمار مشتاق مخرجنا، إلى اللقاء.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
0: طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفه انشجق الدلال في الاعلار
3: الجعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
1: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مسرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائق الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد مية مية، معاملة حيل حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مسام البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامي ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل تسريح بها الوراق مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، يعني احنا ما انزعجنا اصلا، بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا، الانتظار بس وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء ابدا ابدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في امن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما في ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الامارات عن طريق ام قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس واسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض علينا 4,000 دولار، يعني إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
0: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
3: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
0: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
4: واحدة من مستهدفات نظام السيكودا أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناس من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام السكودا. نظام السكودا لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
0: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأسمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
5: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
6: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
5: نبض من وحي الكلمات.
7: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
8: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
9: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
11: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
12: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
13: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
12: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
14: لا بأكده كتير.
12: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
15: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
16: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
17: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
18: معايير الجدة العراقية. للجدات العراقيات مهارات في الحياة لا يمتلكها غيرهن بحكم خبرتهن وما توالى عليهن من شدائد. ابتدعن الحيل الكثيرة للتعاطي معها. هن لسن مجرد عجائز غير مفيدات ومسببات للمشاكل مثل ما يشيع بين كثيرين من مجتمعنا. كل وتخصصها. هناك الطبيبات والمهندسات والمعلمات ورائدات الأعمال والموظفات. هناك جدات لديهن من الخبرة والمهارة ما يجعلهن متخصصات في الطبخ في مناسبات كبيرة كالأفراح والمآتم. وهناك جدات نائحات متخصصات بالصراخ واللطم في المآتم. يعرفن بالنائحات التي لديهن الخبرة في النعي والبكاء ويمتلكن أصوات جميلة. وهناك نوع نادر من الجدات التي يصبحن قائدات في رحلة الذهاب إلى الأماكن المقدسة مثل كربلاء والنجف وسمراء. وهناك الجدات الحكواتيات المتخصصات في تذكر وسرد تاريخ العائلة والقبيلة. باختلاف الطبائع والأعراف والبيئة يمكن أن تجد جدات متخصصات في الزراعة وأخريات لديهن مهارة في الحصاد. وهناك الخبيرات في أمراض الأطفال التي يصبحن طبيب الطفل في سنواته الأولى.

من منا لم يشاهد جدته وهي تتفحص عروس أحد أحفادها أو أبنائها؟ هي تقلب شابة كما لو أنها تتفحص حبة طماطم، وبحيلة لا تفعلها سوى الجدة تمسك بجزء من جسدها، مدعية عدم القصد. تطلب منها بلطف وحيوية أن تأتي بكأس ماء حتى تنظر وتراقب مشية تلك العروس. هل تشكو شيئا في قدميها؟ تبالغ كثيرا في تقبيلها لتتأكد أن العروس نظيفة وتعتني بنفسها ورائحتها طيبة. لا تكف عن محاولات الحديث معها لكي تفحص صوتها وسلامة النطق. تمسك بذراعها تارة وبخصرها تارة أو أي مكان في الجسد تكون فيه اللمسة غير مثيرة للشك. تنظر إلى كل التفاصيل. جدات بيبيات وحبوبات، عينا العروسة بوصفها هدفا قابلا للقياس وفق معايير صارمة، منها أن تكون نادرة أمبية معدلة إلى جانب معايير جمالية من الوزن إلى الطول إلى ملامح الوجه وحتى الصوت وغيرها من التفاصيل حتى تعطي الضوء الأخضر للارتباط بها.

بعيداً عن التعميم، هذه الحكاية من النوع الشعبي المتناقل الذي لا تتوفر حوله بيانات أو أرقام، حيث أمهاتنا اللواتي عشن هذه المعاينات ترويانها لنا لقوتها ولشدة ما علق في بالهن منها بعد مضي سنين صرن فيها جدات هن أنفسهن. العروس لمياء تحت مجهر أم سمير. كانت لمياء قد بلغت 19 حين دخلت منزل أهلها امرأة متقدمة في العمر بالتزامن مع دخول ضوء العصر من النوافذ. جاءت أم سمير للتعارف في لقاء أول للخطبة. بدت الجدة أم سمير غريبة الأطوار بالنسبة للمياء، تطرح أسئلة مدرسية ساذجة مثل كم عدد أرجل الدجاجة؟ كيف يطبخ التمن؟ ولمياء العروس المستهدفة تجيب وهي تضحك في سرها. سألتها أم سمير عن أولاد أخيها لتعرف إذا ما كانت تعتني بهم جيداً، ثم حاولت التحقق من لون شفتيها هل هو طبيعي أم وضعت أحمر الشفاه.

كانت لمياء بحسب ما تصف نفسها طفلة تقريباً، لم تفهم غالبية هذه التفاصيل ولم تعرف كنه هذه الأسئلة، لكنها نجحت في النهاية في الاختبار الذي أعدته أم سمير لها. إذ اكتشفت لمياء أن أم سمير، وهي جدة من سيصبح زوجها، امرأة في غاية الذكاء بل والدهاء، وكل سؤال كانت توجهه كان يخفي شيئا في نفسها تريد التأكد منه. بيد أن لمياء رغم صغر سنها وقلة تجربتها عرفت أيضا من هي أم سمير وكيف تكون شخصيتها، وسرعان ما فهمت أنها كانت تخضع لاختبار عقلي وشخصي. بعد موافقة العائلتين تزوجت لمياء من عريسها بعد مراسيم خطبة وزفاف بسيطين بسبب الحصار آنذاك في التسعينيات. كلام الجدة يدل على أنها عدت نفسها امرأة ذات خبرة في معاينة النساء قبل الزواج، وفي زمانها ذلك احترمت جميع رأيها بشأن عروس لتزويجها بأحد من عائلتها أو حتى الجيران والأقارب الذين استعانوا بها لكشف ما تخفيه عائلة العروس، فعرفت بأنها كانت سبباً في زواج عشرات الرجال والنساء، بل وظلت تلعب هذا الدور حتى قبل وفاتها بسنتين، فقد اختارت عروساً لأكبر أحفادها بطريقتها. تستذكر لمياء كل هذا وتقول أغلب البنات في هذا الوقت لن يحبوا هذا النوع من الاختبارات، وبعضهم يرفض أن تكون في هذا الاختبار، لكن وقت زواجي قبل 30 سنة كانت الحياة تختلف، وكان فحص المرأة خصوصاً بالزواج التقليدي أمر طبيعي ولا يمكن رفضه. ومع ذلك ما زالت تستغرب كيف قبلت أمي أن تضعني بهذا الموقف مع أم سمير، وهي تدقق في حالة الذهنية والشخصية وصحة الجسدية. يبقى اختبار العقل والنضج هو التحدي الأكبر عند الجدات الفاحصات، ما إن ينتهي اختبار النسب والعائلة والجسد والنظافة والندرة والشطارة في إدارة المنزل، تلجأ الجدات لاختبار عقل ووعي العروس المحتمل، ويحصل ذلك عادة عبر طرح أسئلة مباغتة وسريعة، كأن يطلبن إيضاح لون الستائر أو غيرها.

العائلة كلها وليس العروس فقط. لا تختبر العروس وحدها، فالعائلة أيضاً تكون قيد الاختبار، إذ يروى أن إحدى الجدات وضعت تحت البساط بقايا الموز الذي قدم لها ضيافة دون أن يشعر بها أحد، وقالت لعائلة العروس المرشحة: سوف أزوركم الأسبوع القادم. وفي الزيارة التالية جلست في نفس المكان الذي وضعت فيه بقايا الموز، فمدت أصابعها فوجدت القشور وقد تحولت إلى اللون الأسود، فقررت عدم التناسب مع هذه العائلة. بالنسبة لها، بقاء القشور طوال أسبوع تحت البساط دليل دامغ على أن هذه العائلة لا تهتم بنظافة المنزل. مثلما للرجال والنساء طقوسهم في التعارف، لدى الجدات طقوسهن الخاصة في التعارف أيضاً. فأول ما تود معرفته الجدة عن عائلة عروس المستقبل هو النسب، من أي عشيرة تنحدر الفتاة ومن أي منطقة، ثمة مناطق ومدن غير مرغوبة بنظرهن. الجدات الجنوبيات مثلاً لديهن مخاوف من بعض المناطق، والبغداديات أيضاً، وهكذا. في الغالب لديهن صور انطباعية، معاييرهن لا تتزحزح، ومن ضمن تلك المعايير يجب أن يتأكدن من أن عروس المستقبل لا توجد حولها إشارات سلبية فيما يخص الشرف، وهذا لا يشمل العروس فحسب، بل ينسحب إلى عماتها وخالاتها، وذلك انطلاقا من قاعدة العرق دساس.

الجدات من جنوب العراق لديهن في الغالب تصورات ترتبط بالزراعة والريف والقرى، وانطلاقاً من أن الماء الراكد من الممكن أن يفسد بسبب قطرة واحدة غير طاهرة، لا يتنازلن عن قاعدة ربط الفتاة بكل من حولها من النساء وعمل بحث وتقص من أجل التأكد من محيطها. خلاف ذلك، تجرب الجدات الحيل والخطط الكثيرة لكشف كما يعتقدن معدن العروس المحتملة وأهلها، كأن تعطي للفتاة نقوداً وإن أخذتها بفرح ولهفة تعتبرها انتهازية ومادية وغير صالحة للزواج، أو بقصدية عالية تنسى الجدة نقودها أو محبسها الذهب في منزل العروس المحتملة وتنتظر، فإن أعيد المفقود فهذا يعني أنها عائلة أمينة وتستحق التناسب. وإذا لم يعد المفقود فهو فخ ابتلعته العائلة ولم تتم عملية الزواج. إحدى الجدات دخلت منزل العائلة التي تتسم بالأخلاق والذوق الرفيع والسمعة الحسنة، لكن الجدة الخبيرة من خلال دراسة دقيقة وانتباه لا مثيل له شاهدت ثمة صراخ مستمر لأطفال المنزل، فعادت إلى حفيدها ولديها مؤشر سلبي أن هذه العائلة ما تعرف تربي، أي لا تحسن التعامل مع الأطفال ولا تعرف كيفية التنشئة الجيدة. لم يأخذ الحفيد بالوصية وتزوج الفتاة المقصودة خلافاً لتقرير الجدة النهائي، وبعد سنوات صار لديهما أطفال، لكن وكلما بكى أحدهم أو حصل له سوء تصرخ الجدة: مو قلت لك ما تعرف تربي؟

تبدأ عملية الزواج التقليدي من التعارف بين عائلتين أو بناء على توصية تأتي من المعارف، ثم ترغب عائلة الرجل بالتقرب من عائلة المرأة عبر الزواج المنشود بعد أن تجتاز عائلة المرأة العتبة الأولى للتناسب، والتي هي الأخلاق والشرف وغيرها من المعايير الاجتماعية. بحكم أنه زواج تقليدي لم يلتقي فيه الرجل بالمرأة التي سيتزوجها، فثمة عملية اختبار ما تمر من خلالها المرأة المرشحة للزواج حتى توافق من جهتها عائلة الرجل على الانتقال إلى المرحلة الرسمية الحاسمة. وهذا الاختبار يتعلق بمواصفات المرأة ومدى جمالها ومقاييس جسدها وتفاصيل أخرى ستنقل إلى الرجل المستعد للزواج بكل أمانة، لكي يذهب ويرى زوجته المستقبلية للمرة الأولى في حياته. ومرحلة الاختبار هذه عادة تجريها النساء في عائلة المتقدم للخطوبة. يحدث أن يذهب وفد منهن يتشكل بالعادة بناء على مدى قرب النساء من العريس، أمه وأخته وجدته. وعادة يرافق الوفد امرأة متقدمة في العمر تكون هي الخبيرة في معاينة العروس. تتبادل النساء إشارات لتلميحات تفهمنها فيما بينهن، فحين يقدم الشاي يمكن أن تلمح الخبيرة بالقول: هذا الشاي طيب، وهي تقصد أن العروس جيدة وصالحة. أما إذا كان الشاي مر فإشارة إلى شيء ما خطأ، وهي إشارات تحدد بوفقها أم العريس ما إذا ستكون هناك لقاءات أخرى.

وربما لم يتبقى من الجدات الفاحصات الكثير، ربما سيطمر الزمن حكايتهن وممارساتهن سواء اتفقنا أو اختلفنا معهن. لكن هذه العملية كانت تجرى ولزمن طويل عند أجيال كثيرة نحن امتدادها الآن، وتذكرنا قصصهن بطريقة عيشهن بمعاييرهن التي تنتمي إلى زمان كنا يمثلنه. ولكن هذا ما يجعلنا نفكر، نحن أبناء وبنات اليوم، هل فعلاً كانت معايير وانقضت؟ أم أننا بتنا نمارسها بأشكال وصور مختلفة في معايناتنا لبعض على السوشيال ميديا كما في الشارع؟

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: عالية خانم، الروائية التركية المخالفة للعادات.

العود هو صديقي وحبيبي وسبب حياتي ومصيري، ولا أعلم ما كان سيحدث لي لو لم يكن العود في حياتي، ولا كيف كنت سأصبر على لوعات الحب الذي لم يخمد لهيبه سوى العود. هكذا وصفت فاطمة عالية خانم أهمية العود والموسيقى في حياتها في رواية عودي التي ألفتها في عام 1899، وكانت هذه الرواية مخالفة لعادات وتقاليد تلك الفترة في تركيا. كانت فاطمة عالية توبوز كاتبة وصحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة خلال العهد العثماني، كما أنها أول روائية تركية ولها مكانة مهمة في الأدب التركي. ولدت فاطمة في إسطنبول عام 1862، وكان والدها أحمد جودة باشا مؤرخاً وفقيهاً وشاعراً مشهوراً. أمضى طفولتها متنقلة بين حلب ودمشق ويافا وبيروت، وذلك بسبب عمل والدها الذي كان ينتقل باستمرار من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى. درست فاطمة في المنزل تحت إشراف شقيقها الأكبر علي بسبب أن أسرتها لم تقبل بإرسالها إلى المدرسة، فحمل شقيقها مسؤولية تعليمها الدروس المدرسية. في بعض الأحيان كانت فاطمة تحضر معه الدروس التي تقام في منزلهم وتتعلم خلالها من الأساتذة البارزين في ذلك الوقت. بعد مرور بعض الوقت من تعليمها اكتشفت على أنها مهتمة باللغة الفرنسية، ولذلك رتب لها حصة لتتعلم هذه اللغة، وسرعان ما وصلت فاطمة خانم إلى مستويات عالية في القراءة والكتابة باللغة الفرنسية بعد انتهائها من الدراسة. تزوجت وهي في 17 من عمرها من عثمان نوري باشا، وهو حفيد أحد رجالات الدولة الكبار في تركيا، وأنجبت من هذا الزواج 4 بنات.

في العقد الأول من زواجهما مارست فاطمة القراءة في السر، إذ منعها زوجها من القراءة والكتابة. وعلى الرغم من أن والده وعائلته من قادة الإصلاحات في تركيا، إلا أنه كان من الصعب عليه تقبل فكرة تعلم المرأة. في ظل مثل هذه الأفكار أصبحت فاطمة وشقيقتها أمنية من أوائل الناشطات النسويات في تركيا، بقطعهما طريقاً طويلاً وشاقاً لتجعل الكتابة والأنشطة الاجتماعية أمراً طبيعياً في حياة السيدات. بعدما علم والد فاطمة بهذا الأمر طلب من زوجها أن يسمح لها بالقراءة، واحتراماً لوالدها سمح لها زوجها بقراءة الكتب. وبعد فترة تمكنت فاطمة من إقناع زوجها بأن دراستها لا تشكل خطراً على حياتهما الزوجية، وأخيراً تمكنت من تحقيق الحرية في القراءة والكتابة. واحتفالاً بهذا النصر العظيم بدأت على الفور بترجمة أحد الكتب التي قرأتها في السابق. بدأت حياتها الأدبية في عام 1889 بترجمة رواية للروائي الفرنسي جورج أوهانت، ووقعت فاطمة ترجمتها لهذه الرواية التي صدرت في تركيا تحت عنوان مرام بامرأة ما، نظراً إلى ظروفها والمجتمع الذكوري الذي تعيش فيه. بعد نشر هذا الكتاب لم يتقبل القراء والكتاب الذين قرأوا الكتاب بأي شكل من الأشكال أن تكون امرأة في تركيا تعرف اللغة الفرنسية إلى حد ترجمت الكتب من هذه اللغة، وقامت نقاشات ونشبت خلافات استمرت لفترة طويلة بين مؤيدي هذا الأمر ورافضي من الأدباء الأتراك.

جذب نجاح هذا الكتاب انتباه والد فاطمة، ومن هذا المنطلق أتاح لها فرصة أن تتعلم، وأيضاً لكي تتمكن من التشاور معها حول أفكارها الأدبية. ومنذ ذلك الوقت شاركت فاطمة وشقيقتها بشكل مستمر في دروس والدهما في التاريخ والعلوم الاجتماعية والدينية. في الوقت نفسه أولى أحمد مدحت الذي كان من أهم الناشرين والصحفيين والكتاب في العصر العثماني اهتماماً خاصاً لترجمة فاطمة، ولهذا كتب نقداً عن هذا الكتاب في جريدته. بعد ذلك التقى مدحت بفاطمة وقدمها في كل مكان على أنها ابنته الأدبية. وفاطمة التي ترجمت المزيد من الكتب خلال تلك الفترة اختارت لنفسها توقيع امرأة ما، وهو التوقيع نفسه الذي جاء على أول كتاب ترجمت. بعد فترة ألفت فاطمة بالمشاركة مع أحمد مدحت رواية حملت عنوان الخيال والحقيقة، وهذا الكتاب هو أول مشروع أدبي في تاريخ الأدب التركي يكتبه مؤلفان. يروي هذا الكتاب قصة حب بين وفاء أويدات، ووفاء هي فتاة صغيرة لا تشبه الفتيات التي في عمرها. تكشف لويدات عن أسرارها بإرسال رسائل له. أويدات الذي كان يمر في أوقات عصيبة شفى قلبه الجريح برسائل وفاء هذه، ومن هنا بدأ يخبرها عن أحلامه ومشكلاته. يعد هذا الكتاب من الكتب الأولى التي تتم فيها مناقشة العلاقات الرومانسية وقضايا ومشاكل الزواج بشكل علني في ذلك الوقت. وقد صدر هذا الكتاب تحت توقيع امرأة ما وأحمد مدحت.

1992 نشرت فاطمة كتاب منظمة لأول مرة باسمها الحقيقي، وحاولت فيه أن تجعل عبارة الحب الأول للمرأة عبارة عابرة ولا معنى لها، وربما كانت هذه إحدى خطواتها الأولى في النضال من أجل حقوق المرأة. وعلى العموم كانت فاطمة تهتم بشكل أساسي بالقضايا التي كانت تعد من المحرمات في زمنها. بعد 7 أعوام من إصدار كتاب منظمة، ألفت كتاب عودي عام 1899، ويروي هذا الكتاب قصة عازفة عود تعيش في حلب ولا تتمتع بحياة زوجية ناجحة، وفي الوقت نفسه هي امرأة متمردة تحب الحب والموسيقى والعود. تبدأ أحداث هذه الرواية في الفصول الأولى منها في مدينتي حلب ودمشق، وتنتقل أحداثها في الفصول الوسطى إلى بيروت، وتنتهي في إسطنبول. عودي كان كتاباً رائداً ومهماً في عصره، كتبته فاطمة بلغة بسيطة ومفهومة لنساء تلك الفترة، إذ حاولت أن تجعل الكتاب ملموساً لجميع النساء وقريباً من حياتهن الحقيقية. وتناولت فيه القضايا المتعلقة بالمرأة مثل الحب والمودة في الحياة الزوجية، ووجود التوازن والانسجام بين الزوجين، وأهمية التعارف قبل الزواج، وتعدد الزوجات، وتعليم المرأة، والطلاق، والزواج المؤقت للرجال، وفردية المرأة، والعمل والكسب، وعدم الاعتماد مالياً على الرجل. وبجانب أعمالها الأدبية كتبت فاطمة العديد من المقالات حول المرأة وحرية المرأة دون أن تتخلى عن وجهة نظرها المحافظة، ونشرتها في صحيفة للنساء فقط.

من الأنشطة الأخرى لفاطمة تأسيس جمعية المرأة العثمانية الخيرية التي أسستها في خضم الحرب بين اليونان والدولة العثمانية، وكانت من مهام هذه الجمعية مساعدة أسرى جرحى الحرب، ويمكن اعتبار هذه الجمعية أول جمعية نسائية في تاريخ تركيا. كتب أحمد مدحت كتاباً تحت عنوان ولادة كاتبة عثمانية، ونشر فيه مقالاته التي كتبها عن فاطمة عالية، وكذلك أضاف رسائل من فاطمة إلى هذا الكتاب حاول أن يصف من خلالها شخصيتها. وأصدرت فاطمة آخر أعمالها رواية أحمد جودة باشا وزمانه عام 1914، وهذه الرواية كتبت بقصد تصوير الحياة بعد العصر الدستوري، وقد تسببت في طرد فاطمة من الجمعيات الأدبية بسبب انتقادها مواقف الحكومة السياسية والاجتماعية في ذلك الوقت. توفيت فاطمة عالية في 13 تموز يوليو عام 1936 في إسطنبول. طبعت صورة فاطمة خانم التي تعد من أهم النساء في تاريخ تركيا ومن أكثر النساء نشاطاً وتأثيراً في قضايا الإصلاحات والتحول على ورقة 50 ليرة التركية في عام 2009.

ويقودنا حديثنا عن فاطمة خانوم إلى ضرورة الحديث عن جورج إليوت، الروائية والشاعرة والصحفية والمترجمة الإنجليزية وأحد الكتاب البارزين من العصر الفكتوري. إنها ماري آن إيفانز، تدعى أيضاً ماري آن أو ماريان، مثل فاطمة تماماً في الرواية والشعر والصحافة والترجمة، لا بل مثلها في نشرها باسم مستعار. اختار

النشر ممهداً للنساء، وواجهت العديد منهن عوائق اجتماعية وثقافية وضغوطاً أسرية أجبرتهن على الباحث عن وسيلة تمكنهن من التعبير دون الخوف من العواقب. ومن هنا ظهر اللجوء للأسماء المستعارة كحل يخفي هوية الكاتبة ويحميها من الانتقادات أو حتى الاضطهاد.

لكن لماذا تلجأ النساء للأسماء المستعارة؟ يمكن القول إن الأسباب تفاوتت، لكنها غالباً ما تدور حول المحاور التالية: الخوف من التقاليد الاجتماعية. في كثير من المجتمعات تعتبر الكتابة النسائية جرأة تتعدى حدود المقبول، فالمرأة التي تعبر عن نفسها بشكل صريح

حقوق والسياسة. من خلال هذا الغطاء تتمكن من تقديم أصوات جديدة تثير نقاشات وتساهم في تطوير الفكر المجتمعي بشكل خفي ولكنه مؤثر، بالرغم من المكاسب التي تجنيها الكاتبة من خلال اللجوء للأسماء المستعارة، إلا أن هناك مخاطر. فعلى مستوى شخصي قد تعيش الكاتبة صراعا داخليا بين الهوية الحقيقية والاسم المستعار. كذلك قد تفقد المرأة الإحساس بالإنجاز الفعلي عندما ينسب نجاحها لشخصية وهمية. لكن في نهاية المطاف يعد الاسم المستعار سلاحا مزدوج الحدين، فهو يمنح الحرية لكنه قد يعيق فرصة تحقيق الاعتراف الكامل بالإنجازات الشخصية، سواء كانت الأسباب اجتماعية نفسية أو فنية. فإن لجوء النساء للكتابة والنشر بأسماء مستعارة يعكس رغبة قوية في التحرر من القيود المجتمعية وفتح أبواب جديدة للتعبير. ربما يبقى اسم الكاتبة مخفياً لكن صوتها لا يمكن كتمه، وسيظل يحدث التغيير حتى وإن كان من وراء قناع.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: نزهة في أسواق مكة قبل الإسلام. منذ أن تولى هاشم بن عبد مناف جد النبي زعامة مكة حتى منحها رئة اقتصادية جديدة عن طريق التجارة الخارجية، فكان أول من سن رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام ومكة بعدما عقد المواثيق مع الدول المجاورة والقبائل الواقعة على حركة القوافل، الأمر الذي يسر من سلاسة تدفق السلع من وإلى مكة. منحت هذه السياسة البريقة للموقع التجاري الهام لمكة بين الشمال والجنوب، واحتلت مكانة بارزة أمام حركة التجارة العالمية بعدما عقدوا الصلات مع الروم شمالاً والفرس شرقاً. أتقن المكيون التعامل بين القوتين العظيمتين وقتها، الفرس والروم، وحولوا بلادهم إلى مركز لاستقبال السلع الواردة عبر المحيط الهندي ونقلها عبر الدولتين المتخاصمتين الرافضتين للتعامل المباشر بينهما بغضاً. إن أهل مكة اهتموا بالتجارة مع القادمين إلى بلدهم لزيارة الكعبة، ثم اعتنوا بتقديم خدمات للحجاج ولتجار القوافل التي تمر بمنطقتهم. لاحقاً تطور هذا الدور وتسلم المكيون إدارة تجارة القوافل بشكل تام، واعتنوا بتصريف البضائع خلال رحلاتهم المنتظمة بين الشام واليمن.
2: أسواق مكة كانت تزدحم بالتجار الصاعدين إلى الشمال في الشام أو الهابطين إلى الجنوب في اليمن، فكانوا ينقلون من أفريقيا الجلود والثياب، ومن العراق التوابل الهندية، ومن مصر والشام الزيوت والغلال والأسلحة والحرير والخمور. التجارة كانت عنصرا حاسما في صمود مدينة مكة وبقاء أهلها على قيد الحياة حتى لحظة ميلاد النبي محمد، فلقد كانت منطقة صحراوية معدومة الموارد، لا يستطيع أبناؤها الاعتماد على الزراعة أو الصناعة أو أي حرفة أخرى لتأمين حياتهم، وبالتالي لم يكن أمامهم إلا التجارة لتكون العمود الفقري لاقتصادهم جميعا بما فيهم الفقراء منهم، وهو ما يتضح من قول أبي سفيان حينما علم باعتراض المسلمين لقافلته، فقال: والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش إلا وقد بعث به معنا، والنش نصف أوقية ووزنها 20 درهما. وبعد ظهور الإسلام ظلت التجارة عنصرا أساسيا في حياة القرشيين، الأمر الذي يمكن تبينه من خلال واقعة إعلان أبي ذر الغفاري إسلامه في المسجد، فضربه المكيون وكادوا يقتلونه لولا أن دافع عنه العباس عم النبي ولم يكن حينها قد أسلم بعد، قائلا: ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟

ومن طائفة التجار خرج سادة مكة الجدد الذين تسابقت كتب التاريخ الإسلامي في تبيان أفعالهم السخية خلال مرحلة ما قبل الإسلام، مثل عبد المطلب بن هاشم بن مناف الذي ساد قريش وأطعم الفقراء ووزع عليهم السمن والعسل، وأيضا عبد الله بن جدعان التيمي الذي كان يشرب في كأس ذهبية ويأكل في صحيفة من الفضة. وحين اشتعلت حرب الفجار الثانية بين قريش وكنانة ضد قبيلة قيس، تكفل ابن جدعان بتسليح 100 رجل. كذلك وردتنا أنباء عن عبد الله بن أبي ربيعة الذي كان يكسو الكعبة من ماله، وأبي سفيان بن أمية والد معاوية، والذي كان يساهم كثيرون من أهل مكة في تجارة قوافله على رأسهم النبي محمد.

الأسواق، مناسبات الرزق والسلام، هذه الهوية التجارية التي طبعت على مكة ألزمتها ببناء أسواق كبيرة يجتمع فيها الناس للتجارة وتبادل البضائع، وفي جو عدائي بدوي لا يكف فيه القبائل عن الكر والفر، كان لابد لهؤلاء المتاجرين أن يؤمنوا أنفسهم خلال ذهابهم من وإلى الأسواق، فاتفقوا على شهور يضعون فيها السلاح ويتوقفون عن السلب، عرفت باسم الأشهر الحرم. كان العربي يصادف قاتل أبيه في السوق فلا يجرؤ على قتله، وإنما يكتفي بتتبعه حتى يحفظ شكله ويقتله بعد انقضاء الأشهر الحرم، وهو ما تعرض له الشاعر طريف بن تميم الذي قتل رجلا يدعى شراحيل الشيباني. ولما علم حصيص ابن القتيل بوجوده في سوق عكاظ راح يترصده ليحفظ شكل وجهه، فأنشد طريف: وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. وفي غياب وجود سلطة تنفيذية عليا بمكة سعى أهلها لضمان توفير أكبر قدر من الأمن لأهلها والتعهد لهم بعدم التعرض للظلم خلال المعاملات التجارية، فعقد كبار المدينة حلف الفضول إن هذه الأسواق كان يقصدها طالب الربح وطالب الأمن والفداء، فكان يأوي إليها الساعون لفك أسر أقاربهم، وتعقد جلسات الصلح بين القبائل المتصارعة عبر تبادل الاعتذار ودفع الديات.

أشهر أسواق مكة. عرف سوق مكة الرئيس باسم الحزورة، ووقع ملاصقاً للكعبة ودار الندوة، وفيه كان اجتماع الناس للبيع والشراء. في موضع هذا السوق روى النبي حديثه الشهير: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كذلك سوق الكثيب وسوق الليل وسوق ساعة وسوق الأبطح الذي كانت تحط فيه القوافل القادمة من الشام، وكذلك هناك سوق ما بين الدارين والذي كان يقع بين دار أبي سفيان وولده حنظلة، وكانت القبائل تضع فيه بضاعتها من الحنطة والحبوب والسمن والعسل لتبيعها. وقع سوق الليل جوار المسجد الحرام، وعرف بهذا الاسم لأن البائعين كانوا يتجولون فيه ليلا للمناداة على ما تبقى لديهم من بضاعة لم تنفد. وظل هذا السوق محل اهتمام المكيين لفترة طويلة، حتى أنهم أقاموا به حماما عاما. إن الأسواق لم تكن كافية لاستيعاب ضخامة تجارة المكيين، فلجأوا إلى البيوت، فبعض التجار كان يبيع تجارته من داخل دور مخصصة لذلك، مثل صفوان بن أمية الجمحي الذي كان ينيخ جمال قوافله أمام دار تقع جنوب مكة تحمل بضائع ومنتجات مصرية، لذا عرفت بدار مصر. ومثله كان يفعل السائب بن أبي السائب المخزومي الذي كان شريكا للنبي قبل الإسلام.

أيضا عرف العرب أسواقا موسمية تعقد مرة واحدة في السنة لعدة أيام متتالية، أشهرها عكاظ مجنة ذو المجاز. حمل عكاظ هذا الاسم لأن العرب كانوا يجتمعون فيه فيتعاكضوا بالفخار والخصام والحجج، ووقع في منتصف المسافة بين مكة والطائف، وكان الناس يجتمعون فيه منذ بداية ذي القعدة. اشتهر رواد عكاظ بالإتجار في الفواكه كالعنب والرمان والنبيذ والحيوانات من الجمال والخيل والإبل والأطعمة كالشعير والقمح والأرز. وبجانب هذا النشاط التجاري راج في السوق إقامة منافسات لقول الشعر والنثر، وأيضا لتدشين الاحتفالات الدينية بمعبودات الجاهلية، الأمر الذي حوله إلى مركز ثقافي كبير استمر في التواجد طويلا. أما سوق مجنة فكان يقام على بعد عدة أميال من شمال مكة المكرمة في منطقة معروفة بكثرة المياه والأشجار المثمرة، وهي الأماكن التي كانت يطلق عليها اسم جنة، ومنه اشتق الاسم الذي منح لهذا السوق مجنة. اعتاد الناس أن يعقدوا مجالسهم في مجنة في العشر الأواخر من شهر ذي القعدة عقب انفضاض سوق عكاظ في العشرين من الشهر نفسه، وبهذا كان العرب يخرجون من عكاظ إلى مجنة.

فيما كان سوق ذو المجاز يعرض بالقرب من مساكن قبيلة هذيل، وفيه قال أبو ذؤيب الهذلي: وراح بها من ذي المجاز عشية يبادر أولي السابقات إلى الحبل. سمي هذا المكان بذي المجاز لأن إجازة الحاج إلى عرفة كانت منه. هذا السوق كان يعقد في بداية ذي الحجة من كل عام، وكان يشهد ما تشهد أسواق العرب من بيع وشراء وقول الشعر ومفاوضات لتبادل الأسرى. إن هذه الأسواق تحولت إلى مناسبات يتشاورون فيها ويتبادلون فيها الحديث في مختلف الأمور، فيؤثرون ويتأثرون ببعضهم، فكانت سبباً في دعم الوحدة فيما بينهم والتقريب بين لغاتهم ولهجاتهم. ولهذا حاول النبي استغلال هذه الأسواق في بداية الدعوة، فزارها وعرض الإسلام على جميع القبائل. وحسب ما روي عنه أنه كان، أي الرسول، يوافي المواسم ويتبع الحجاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه.

حصار تجاري على مكة. إن بزوغ الإسلام ساهم في إضعاف القوة الاقتصادية لقريش، فعندما بدأ سادة مكة في تعذيب المستضعفين من المسلمين مثل بلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهم، أثر بالسلب على حركة التجارة المكية، لأن هؤلاء الموالي من الشباب كان سادتهم يعتمدون عليهم كثيرا في أنشطتهم التجارية. وعندما بدأ المسلمون في الهجرة إلى المدينة، غادر أثرياء المسلمين بأموالهم إلى المدينة، ما أدى إلى انتقال رؤوس الأموال من مكة، مثل ما فعل أبو بكر الصديق حين رحل بثروة قدرت بنحو 5 إلى 6 آلاف درهم. وعندما استقر المقام بالنبي في المدينة، خطط لاستغلال الموقع الاستراتيجي ليثرب المطل على طريق تجارة مكة الذاهبة نحو الشام، وبدأ مناوشات عسكرية لفرض حصار اقتصادي على مكة، فأرسل سرايا عسكرية صغيرة الحجم الواحدة تلو الأخرى لاعتراض القبائل. في واحدة من هذه التحركات تفجر الصراع مدويا بين الطرفين، وتحول من اشتباك محدود إلى معركة محدودة نعرفها الآن باسم غزوة بدر. وبعدها استمرت هجمات المسلمين على قوافل مكة، ولم تتوقف إلا عقب صلح الحديبية، وهو ما دفع صفوان بن أمية تاجر مكة الشهير والعدو اللدود للإسلام للاعتراف بعمق الأزمة قائلا: إن محمدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه لا يبرحون الساحل.

برغم هذا الحصار فقد بقيت تجارة القرشيين راسخة، وتدفقت السلع على أسواقهم وبيوتهم بغزارة، بما جرى بعد غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة ووقوع قرابة 6000 أسير بين أيدي المسلمين. فأمر الرسول بشر بن سفيان الخزاعي بأن يكسوهم جميعا، وهي مهمة نجح فيها بشر بسهولة بعدما ابتاع 6000 ثوب من تجار مكة. ولقد اهتم النبي فور سقوط مكة في حكمه بإحكام السيطرة على أسواقها، فعين سعيد بن سعيد بن العاص مشرفا عليها، وعقب وفاته عين أخاه الحكم على السوق من بعده، وهو المنصب الذي شغله الحكم حتى وفاة النبي.

انتشار الإسلام أمن لمكة زبائن دائمين لأسواقها التي تمركزت حول الحرم، وهو الأمر الذي أثار ضيق الرحالة الأندلسي ابن جبير خلال زيارته للكعبة في ختام القرن السادس الهجري، فانتقد التجار الذين حولوا المسجد الحرام إلى سوق رائجة تعرض فيها البضائع، فأخرجوا حرم الله من القدسية والعبادة إلى ممارسة التجارة. وفيما يخص أسواق مكة الرئيسة، فلقد ضعف شأن سوق الحزورة بسبب قيام أسواق بديلة، وبسبب ضم أرضه إلى توسعات المسجد الحرام المتعاقبة، منها التوسعة الأخيرة في منتصف القرن الهجري الثاني خلال عهد الخليفة العباسي المهدي، حتى أن باب الحرم الذي أقيم فيه عرف باسم باب الحزورة، نفس المصير لاقاه سوق ما بين الدارين الذي تحولت أرضه إلى دور في عهد معاوية بن أبي سفيان. أما سوقي الأبطح والليل فقد حافظ على وجودهما لفترة أطول، فإن سوق الليل كان موجودا في مكة خلال العهد المملوكي، لكن هذين السوقين لم يستجيبا للتطور اللاحق الذي ظهر في الحركة التجارية بمكة، وهو ظهور الأسواق المتخصصة التي تعتني بتقديم فئة محددة من السلع كالجلود والفاكهة والرطب والحداد والحبوب وغيرها من الأسواق التي فاقت 38 سوقا. وهو التطور الذي استجاب له دار تجارة هامة مثل دار السياب التي تحولت إلى سوق لتجارة البزازين، أما دار مصر فلقد تحولت إلى سوق للدباغين.

أسواق مكة بعد الإسلام. إن بزوغ الإسلام كان له تداعيات سلبية على تجارة مكة الخارجية بعدما غير قواعد اللعبة في المنطقة وكون دولة واسعة مترامية الأطراف تلاشى فيها نفوذ الفرس والروم. على النقيض تماما، فإن حركة التجارة الداخلية زادت بعد الإسلام عقب تدفق الأموال على بلاد الحجاز نتيجة الفتوحات والغنائم وانتشار العادات الاستهلاكية بين أهلها في المأكل والمشرب والزينة. وبالطبع فإن تدفق المسلمين من جميع الأركان عليها كان فرصة أكثر من ممتازة لإضفاء النشاط على تجارتها الداخلية.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصة هون من راديو تايم سكوير. نلتقيكم على الخير والود والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم في لقاء جديد نستعرض به نافذة من نوافذ تاريخنا الماضي، فلكلورنا، مأثورنا الشعبي من راديو تايم سكوير، هذه المنصة التي حقيقة تسعى دائما إلى إرضائكم معرفيا وثقافيا وفكريا وعلى صعيد الترفيه. خليني أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أحبتنا في منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. حلقة اليوم رح نتناول بيها مصطلح جديد أو مو كثير مار، وأنا متأكد أنه الأغلبية لم يسمع به أو سمع به مرور الكرام، مر به مرور الكرام. اليوم رح نتكلم عن النيسانية. نيسانية شو هذا المصطلح؟ هو شيء يتعلق بالزراعة، يتعلق بمجاميع بشرية تنزح وتسافر طلبا للعمل. راح نتكلم عنهم وراح نشوف قصتهم شنو دول النيسانيين أو النيسانيون. أنا متأكد الحلقة راح تكون ممتعة ومفيدة، وراح نكتشف بها جانب من جوانب بلادنا الغنية حقيقة بالتفاصيل الفلكلورية والتراثية والتاريخية اللي تنطينا تصور شامل عن عراق المئة سنة أو المئتين أو الثلاثمائة سنة الماضية. فاصل أول وتنطلق رحلتنا، حياكم الله.

أصدقائي، اختلاف المناطق اللي تزرع بيها المحاصيل الزراعية واختلاف مواسم حصادها وقلة الأيدي العاملة بالنسبة للعمل الموسمي أثر في هجرة بعض العوائل الفلاحية في مواسم الحصاد المختلفة إلى مناطق زراعية أخرى. بعد أن ينتهي كل موسم ترجع حقيقة تلك العوائل إلى مناطقها الأصلية، يعني هناك عوائل تنتقل وتهاجر من موطنها الأصلي وتذهب بحثا عن مناطق زراعة محاصيل أخرى في مناطق أخرى، محافظات أخرى، للمشاركة في العمل، يعمل الحصاد أو الجني المتواجد في تلك المنطقة الزراعية. وتعرف هذه العوائل بالنيسانية، أصل الكلمة طبعا إلى علاقة بوقت هجرة هذه العوائل التي يكون عادة في شهر نيسان حين يقترب حصاد الحنطة والشعير ويتلوها لاحقا موسم جني التمور، أي في شهر تموز تقريبا، وبعدها يبتدئ العمل بحصاد الشلب الرز. إذن شو من هم النيسانيون؟ النيسانيون هم ذول عوائل يشتغلون بالزراعة، يطلعون من ديارهم بشهر نيسان الرابع، يفترون وراء المحافظات حسب مواسم حصادها. بالكوت هسه شنو ينحصد؟ الروح للكوت. بالعمارة شنو ينحصد؟ الروح. بالبصرة شنو ينحصد؟ الروح. بصلاح الدين الأنبار ديوانية، وهكذا. لأن مستوى الزراعة قليل في مناطقهم، فبحثا عن العمل، بحثا عن الخبزة، يروحون ينتقلون. تجيهم أخبار يقولون يا أبا هسه هذا موسم الحصاد، حصاد الشلب مثلا في العمارة، هذا موسم حصاد الرقي مثلا بالحويجة، هذا موسم حصاد، وهكذا. يظلون يتنقلون ثم يعودون بعد نهاية آخر محصول، بعد نهاية موعد جني آخر محصول في العراق. سموهم النيسانيون لأنهم يطلعون بنيسان. طبعا تشتهر كل منطقة بمحصول ما تقصد هاي النيسانية، وعند انتهاء موسمه ترحل إلى المنطقة التي يتواجد فيها العمل التالي، وهكذا. يعني طبعا أكو في بعض المناطق هناك موسمان، يعني موسمين أو أكثر، واحد يتلو الثاني، وهاي المناطق تكون حقيقة مريحة للنيسانيين لأنهم يشتغلون في موسمين في مكان واحد، يعني يجنون خلينا نقول محصولين بمكان واحد، ما يدفعون أجور النقل.

شنو محيط العائلة النيسانية؟ حقيقة تسكن العائلة النيسانية حالما تصل إلى منطقة العمل، طبعا اللي حددوها سلفا، في البيوت المهجورة إن وجدت. وإذا ماكو بيت مهجور تباشر ببناء بيت بسيط، بيت سفر يسمونه، بأقل وقت وأقل كلفة، ويكون على نوعين. هسه احنا نعرف البيوت القليلة التكلفة بالنسبة للأرياف هي بيوت الشعر، يعني بيت شعر جاهز يباشر حينئذ الوالد بنصبه في طرف القرية. وإذا لم يتوافر بيت الشعر هذا فيبنوا لهم بيت من القصب من البواري على الطريقة التالية أحبتي، يعني يعمل من القصب مجموعات قطر، كل مجموعة منها 5 إلى 6 إنج، حيث تشد بشكل عرضي بواسطة الحبال أو خوص النخيل، ثم تحفر في الأرض، وتكون عادة في طرف القرية يحفرون من 6 إلى 10 حفر، كل حفرتين متقابلتين، أي يتكون بذلك خطان متوازيان في كل من 3 إلى، يعني في كل خط يخلون فد 3 حفرات إلى 5 حفر حسب طول البيت اللي يردون يسوونه. عمق كل حفرة من يعني 1.5 إلى 2 قدم، وذلك حتى يوضعون رؤوس المجموعات القصبية المشدودة إلى بعضها، والتي تكون عادة بقدر عدد الحفر. بعدها توضع رؤوس الحزم القصبية في الحفر ويرجعون التراب إليها حتى يثبتون الحزمة، ثم تربط كل حزمتين متقابلتين ببعضهما من الأعلى، وبذلك يتكون من كل حزمتين متقابلتين قوس قصبي. أعتقد هسه الصورة صارت واضحة، هذا أقرب ما يكون لبيوت القصب أو ما يسمى المضيف أيضا، بس المضيف شوي يكون على أوسع وأكبر. وراها شي يسوون أحبتي، يؤتى ببعض الحزم اللي يكون قطرها من 2 إلى 3 إنج، وتوضع عرضيا يربط بواسطتها بين الأقواس وتسمى الهطار. بعد ذلك يؤتى بالبواري والتي تشد على الهطار والأقواس، وتغطي البيت من الأعلى والأسفل عدا فتحة الباب. هذه نموذج يعني سريع لعمل بيوت القصب في الأرياف في العراق طوال 500 سنة مضت.

الآن نجي على طبيعة العمل، حقيقة طبيعة عمل النيسانية وظروفها، يعني الظروف اللي يعيشون بها تفرض عليهم أن يستغلوا كل أوقاتهم في سبيل العمل الجاد المتواصل، خاصة أنه عملهم هذا موسمي، يعني هم ما يشتغلون طول السنة، المحاصيل ما تنحصد أخواني طول السنة، ولهذا لا يجب أن يشتغلوا بكثافة لشغلة موسمي، خاصة لازم يستغل الموسم مالته، لأن أكو أيام بالسنة ما راح يشتغل بها، راح يقعد بالبيت. فيعني يأتون من مناطق قد تكون بعيدة، ولهذا ترى العمل جاريا من خيوط الفجر الأولى وحتى ساعة متأخرة من الليل، حتى يعوضون بذلك عن الأيام المجدبة اللي يعيشوها بعد انتهاء الموسم، والذي لا يمتد أكثر من شهرين عادة. يعني كل ما يوقف عندهم موسم يقعدون شهرين، وهذا طبعا شهرين بلا شغل أو البيت مصيبة، يعني صعبة جدا، يمكن ماكو واحد يحس مثل شعور أبو البيت لما تكون مو جوا إيده مبلغ وما قاعد يشتغل ومسؤول عن بيت وأولاد ويعني زوجة. ويلاحظ أحبتي اختلاف الأعمال التي يقوم بها الرجال من النيسانيين رحالة الحصاد عن الأعمال التي تقوم بها النساء، وهاي بعض الأعمال الخاصة التي تقوم بها أو يقوم بها كل جنس منهم. خلينا نشرح يعني بالنسبة للأعمال اللي يصنعها الرجال، فكراء الأنهار، شري النهر، النهر والسواقي، تنظيفها فتحها مسؤولية الرجال. بعدين الشكل، الشكل هي عملية تعلية مساحة معينة من الأرض، يعلونها. شلون يعلونها؟ أو أول مرة ليش يعلونها؟ يعلونها لأجل بناء بيت عليها أو لزراعتها مثلا بفسائل النخيل، وتكون عملية التعلية هذه بحفر ترع مجاورة لهذه المنطقة من الأرض، والتراب مال هذا الترع الناتج يضيفونه إلى وصلة القاع فتعلى بشكل طبيعي. أيضا نقل المنتجات، التمور أو الحنطة أو الشعير وغيرها بواسطة الحيوانات أو السفن الشراعية إلى الطرق الرئيسة أو الأنهار الكبيرة حتى ينقلوها لاحقا إلى المدن، هاي أيضا من وظائف الرجال.

من مهام رجالة النيسانية رحالة الحصاد هو قص التمر، يقصون عسوق النخيل بعد أن يتسلق الرجل النخلة بواسطة الفرود، وهو عبارة عن حبل متين من السيم المبروم وينتهي أحد طرفيه بقطعة من الخشب المتين المدبب الطرفين، هذا يجي بشكل عمودي وينتهي الطرف الآخر بحلقة من السيم المبروم أيضا، وينسج ما بين القضيب الخشبي والحلقة نسيج من الحبال الخشنة يتكئ عليها أو إليها الفلاح لما يريد يصعد النخلة. شنو بعد أخواني من مهام الرجل؟ التسعيف. من مهام أيضا التكريب. شنو التسعيف والتكريب؟ هاي عملية قص السعف، يقصون السعف اليابس اللي لونه أصفر التعبان الميت حتى يعطون فرصة للنخلة أنه تدفع. كذلك الكرب، الكرب هو بقايا السعف اليابس اللي يستفادون منه حقيقة ترشيل الوقود، يعني يساعد على الاشتعال. من أيضا من مهام الرجل هي عمل البواري، وهاي البواري يعني من القصب يشتغلون بيها بعد أن يدقون حلقات قصبية ويحولوها إلى أعواد عريضة وطويلة، وبعد ذلك يسف، يعني يسمونه السفيفة، يعني ينسج ليكون نسيجا مربعا أو مستطيلا من الأعواد القصبية، يسمى المفرد منه بارية. أكيد سامعين بالبارية، يعني جمعها بواري، وتكون على أنواع أخواني، منها الجيد ومنها الرديء. الجيد يسمونه النعماني، كانوا أهل قبل، يعني النعماني مو من النعمانية، النعماني ناعم النسيج، وكان يباع بأسعار أغلى من أنواع الرديء الخشنة. يعني النعماني كان يباع ب 150 فلس 170 فلس كبير من يمه، أما البارية الخشنة ب 80 فلس 120 فلس، هيك أسعار. البارية الناعمة تستعمل لفرش الأرض، وين؟ في الدور الريفية، شلون الحصيرة، وكذلك لفرش المجالس الشعبية اللي تعقد في الشول في العراء، مثل المآتم، مثل الفصول إذا ما لقوا مضيف، مثل القرايات الحسينية في محرم، كذلك حفلات يعني أعراس الشعبية. أما الأنواع الخشنة فتستعمل في بناء البيوت القصبية، خاصة السرايف، وفي سقوف المباني وغيرها أخواني من الاستعمالات الريفية الأخرى.

أصدقائي أيضا من الأعمال التي يقوم بها رحالة الحصاد النيسانية هي كبس التمور. وكبس التمور تتم بعد انتهاء عمليات جمع التمور، بعدين يجري تصنيف التمور مسبقا أو مسبقا كل نوع على حدة. يقوم الرجال بكبس هذا

تمر في أكياس خاصة تدعى الخصاف. كذلك حصاد الحنطة أو الرز أو الشعير بواسطة آلات أو أدوات بدائية وقديمة أيضا من الأعمال التي يعني يناط بها إلى الرجال من النيسانية. أما الأعمال التي تقوم بها نساءهم فهي نقل المحاصيل الزراعية. أولا نقل المحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير والرز أو التمور من مناطق حصادها أو جنيها إلى مناطق جمعها، حيث تجمع المحاصيل العشبية في البيادر وتجمع التمور في اليوخان، وتسمى هاي العملية محليا بالنقال. النقال من نقل الجدم أو الانتقال من مكان إلى آخر. النقال هو نقل المحاصيل من مناطق يعني من نسميها من حقولها إلى أماكن الخزن تحضيرا لعملية التصدير. من مهام المرأة النيسانية أيضا اللقاط. اللقاط يتخصص عادة بالتمور، يعني التقاط التمور من تحت النخلة، حيث تنتشر التمور يعني بعد سقوطها من أعلى النخلة في المنطقة المجاورة لها. هاي بالنسبة للتمور. أما المحاصيل العشبية الحنطة والشعير والرز فيكون اللقاط بجمع الحزم اللي يحصدها الرجال من الحقول، يجمعوها في مكان واحد أو مكانات متعددة لتسهيل عملية نقلها بعد ذلك إلى البيادر. ومن مهام النساء أيضا أنها تقوم بأوقات فراغها بسف. إحنا قلنا السف هي نسج، سف خوص النخيل لعمل نسيج طويل قد يبلغ طوله أحيانا إلى 10 أمتار أو أقل من ذلك بقليل، وعرضه من بين 4 إلى 5 سنتيمترات. بعد ذلك يقطع طوليا ليصنع منه الخصاف. احنا قلنا الخصفة أو الخصاف هو كيس اسطواني ذو فتحة عريضة يخلون بها يعني يخزن بها التمر أو يملأ بها التمر، حيث يكبس فيه وراء ما يرشون شوي مي أو دبس خفيف ويدك وتخاط الفتحة بخوص النخيل أيضا حتى تتكون عندنا ما تسمى بالقوصرة أو الحلانة كما تسمى في بعض المناطق.

كذلك أخواني يعمل من هذا النسيج اللي شرحنا من ما يسمى بالبل، واللي هو مستطيل الشكل، عادة يستعمل لفرش البيوت الريفية ويخلون جوا البارير مصنوعة من القصب حتى يعني تقيه من رطوبة الأرض، ويتصنع منه أنواع ملونة جميلة، ويباع الخصاف عادة ب 20 إلى 30 فلس،

حلال يعني أو حلبهن وغيرها من الأعمال ضمن محيط عائلتها الخاص. وطبعا هذه أعمال حقيقة المرأة هنا تكون عملها مزدوج، لأن الرجل قد يكون صح عمله به نوع من المشقة، لكن مسؤوليته تقتصر في الحقل، في هاي الأعمال الشاقة التي تتطلب طاقة بدنية عالية. المرأة عليها مراعاة أطفالها، هذا مرض، هذا مسخن تسهر وياه، هذا يعني، وبالتالي تبذل جهود استثنائية مقارنة بجهود الرجل. خلينا نحكي شوي عن الأجور اللي يتقاضوها النسانيين. طبعا الأجور تختلف أجور النساء عن أجور الرجال، وذلك لاختلاف طبيعة الأعمال التي يؤديها كل منهما، بغض النظر طبعا عن السرعة والدقة والإتقان في العمل. وهذا الاختلاف هو تقاضي الرجال عن أعمالهم أجورا نقدية، يعني الرجال يأخذون فلوس بالنهاية عن الأعمال التي يقومون بها، لكن المرأة لا، يتقاضين أجورهن بطريقة أخرى، حيث تعطى العاملة يسمونه زقار. زقار شنو يعني زقار؟ شوف احنا ليش نحب القصة هون، لأنه يحفظ لنا تاريخنا الشفاهي. وإلا هسه لو تلزم واحد يقول له شنو يعني الزقار، ما يعرف. الزقار هو كمية معينة من الغلة، من المحصول التي تعمل فيها المرأة، كأن يكون مثلا نصما من التمر، أو عدد من الأوقيات، ربع كيلو، نص كيلو، خمس كيلوات من الحنطة. وهاي الكمية تحدد سلفا، وقد يزاد عليها في نهاية العمل تقديرا للجهود اللي بذلتها من باب التكرم. وهاي طبعا راجعة إلى أبو الحلال، يعني أبو الحقل، صاحب العمل، مالك العمل الإقطاعي، أو الرجل الميسور، أنه يزيدهم أو يكرمهم.

نعم أحبتي، مستمرين معاكم في برنامج القصة خون من راديو تايم سكوير، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حلقتنا اليوم عن النيسانية وهم العوائل اللي يهاجرون في مواسم الحصاد لكي يعملوا في حقول مدن أخرى مواسم جني الثمار وحصد المحاصيل. خلينا نحكي بعد أن تكلمنا شوي عن النيسانية في جنوب العراق، خلينا نتكلم عن النيسانية شمال العراق. حقيقة تختلف الأعمال النيسانية في جنوب العراق عنه في شماله، يعني نيسانية الشمال لا يسكنون في القرية التي يتنيسنون فيها، خلينا شوية نشتق أي يعملون فيها، وإنما أخواني يسكنون في مدنهم وقراهم الأصلية واللي تكون قريبة من مناطق وقرى العمل النيساني. يعني يروحون كل صباح بسياراتهم، بسيارات يأجروها أو بسيارات صاحب العمل أو يعني أي وسيلة نقل لهذا الغرض، ويعودون في المساء بسبب قرب مناطق العمل من مناطق سكنهم. طبعا يستثنى من ذلك بعض العوائل البدوية اللي تكون هي في طبيعتها غير مستقرة واللي ما يكون لها مكان دائم ومحدد، لأن تتخذ من يم مكان عمل، زين، يعني منطقة سكن موسمية مؤقتة إلى أن ينتهي العمل، فبالتالي تواصل رحيلها وترحالها حسب الحاجة، علما أنه لفظة النيسانية التي تطلق أخواني على عمال الحقول في الجنوب مو نفسها اللي تطلق على عمال الحقول في الشمال، وإنما يكتفي هناك بأن يسموهم العمال أو العاملات بالنسبة للنساء. كذلك أحبتي تختلف نوعية العمل المتواجد في المنطقة الجنوبية عن العمل في المنطقة الشمالية بالنسبة لعمال الحقول. يعني تعرفون بالجنوب تكثر يعني زراعة النخيل، أما في الشمال فكانت هناك زراعة وافرة للحقوق، يعني القطن للتتن للذرة الصفراء، ويعني بالتالي حسب المحاصيل الزراعية كذلك يختلف موسم العمل بالنسبة لطبيعة زراعة هاي المحاصيل، بحيث أن مواسم المنطقة الجنوبية يكون معظمها في وقت الحصاد أو قص التمور، بينما نجد في المنطقة الشمالية غنية بمواسمها اللي تكون في فترة يسمونها فترة الشتل، يحتاجون العمال شتل البادرات مثل بادرات الطماطة وغيرها من الخضروات والبقوليات، إضافة إلى مواسم جني البطاطا والطماطة والقطن.

طبعا نوعية العمل معظم عمال الحقول في المنطقة الشمالية من النساء، يعني النساء من يشكلن أكثر من 90% من مجموع العمال، والأجور تختلف من المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الشمالية. يعني بالشمال ما توجد الزقار، أكو أجور يومية يستخدم يأخذها العمال، وأجور مو قليلة يعني في ذلك الوقت من 250 فلس إلى 400 فلس حسب نوع العمل. ويعتقد أنه السبب في ذلك هو أنه معظم نيسانية المنطقة الجنوبية هم من أهل القرى، أما عمال المنطقة الشمالية فأكثرهم من المدن، وكذلك تختلف الغلة التي تشتغل بها نيسانية الجنوب إخواني عن الغلة التي تشتغل بها عمال وعاملات الشمال. يعني الأولى يعني تستعمل كغذاء يمكن خزنه لمدة طويلة، بعكس الطماطة أو القطن أو التبوغ. يعني هو يقول لك أنا أعطيني فلوس أنا تتن شو أسوي بي، أنا أكله طماطة تخرب 3 أيام تخرب، مو مثل التمر، التمر يبقى ينخزن ينباع، الشلب كذلك وهكذا الشعير. فبالتالي ممكن يتقبلون أنه يأخذون الأجور على شكل غلال، جمع غلة بمعنى محصول. فكرة أحبتي أنه هذا يدل، يعني العمل النيسانيين يدل على أنه هناك أكو مشكلة كانت في العمل، يعني أكو عدم توازن، وإلا هذول شو اللي يخليهم يعني يطلعون من ديارهم؟ يعني أكو عمال يغيبون بالشهر والشهرين والثلاث أشهر والأربعة أشهر والخمسة أشهر، يعني أحياناً يغيب 8 أشهر هو ينتقل من محافظة إلى أخرى بحثاً عن المحاصيل، حتى عن حقول اللي واصلة لمرحلة الحصاد حتى يشارك في الأعمال. يعني انعدام فرص العمل، عدم تكافؤ الأراضي الزراعية، تلقى بعض المناطق ما بيها زراعة فيلجأ الرجال إلى أن يسافرون. طبعا هاي تترك تأثيرات اجتماعية وأسرية، لأن الرجال مهم تواجده بالبيت، كذلك المرأة تعاني من غياب رجلها، تعاني من غياب المعين أو التي يعني الملجأ لصعوبات الحياة. بالإضافة إلى أنه حقيقة العمل في الحقول بالأجرة من دون يعني حقوق، من دون مراقبة حكومية، من دون إشراف مدني حكومي، ممكن يعرض العمال إلى كثير من التجاوزات، إلى كثير من البخس، إلى كثير من الظلم. يعني يعتمد على مزاجات المالكين، يجوز يتأخر على شغله شوية يقص من راتبه يوم، يقطع من راتبه يوم. فهذه إلها حقيقة إلها كثير من المؤشرات، وتعطي تصور أنه الريف في ذلك الزمان لم يكن يستطيع أن يوفر دائما فرص العمل لسكانه وأهله.

0: أذن أحبتي، لم يبق لنا إلا أن نشكركم. اليوم حلقتنا كانت عن النيسانية، اللي هم الرحالة الذين ينتقلون من مناطق سكناهم إلى مدن مجاورة، حقول وأرياف المدن المجاورة، بحثا عن العمل في الحقول التي وصلت إلى مرحلة الحصاد، وتعرفنا على حياتهم وطرق عملهم والأجور اللي يأخذوها والاختلافات من عمال الجنوب وعمال الشمال. إذن أحبتي نكتفي بهذا القدر، نشكركم على طيب الاستماع والإصغاء. تقبلوا تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم. هذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: ماذا نسمي من يقتله جاره بدم ساخن وعلى مدار سنوات من العيش؟ إنهم جيران مصافي النفط وغازاته المحروقة في سماء المدن القريبة منه. تتنفس العوائل موتها المؤجل صغيرة أمام هذا الغول الدخاني الذي ينتج الذهب الأسود، لتعيش البلاد من ريعه الوحيد وموته الأسود. تشير التقارير إلى ارتفاع مقلق في معدلات الأمراض السرطانية، حيث وصلت إلى 4000 إصابة سنوياً. وأكد مسؤولون عراقيون وخبراء كان لهم حضور ملحوظ على وسائل الإعلام أن التلوث النفطي وحرق الغاز هما السبب الرئيس لأمراض تنفسية وسرطانية وأمراض أخرى. ارتأت إذاعتنا الخوض بهذا الموضوع المهم والخطير عبر حالة من مئات الحالات. إنها قصة أم علي ناهدة حمزة، بطلة الحكاية وأوجعها، لنسمع ما قالت بوجعنا بين كونها الجارة الفقيرة لحقل النفط الغني.
5: أنا من سكنة المنطقة اللي قريب البترو، الدخان عمان ومرضني ومرض بناتي، أحدى من بناتي صدقوني بطلتها من المدرسة، بناتي كل التهاب قصبات وربو، وأنا ما أقدر أشيل من هاي المنطقة، يعني هاي المنطقة هو أنا قاعدة بيها صار لي سنين، وما عندي إمكانية أني أجر لو أبيع لو أصرف، لأن البيت بيت ورثة. أنا أشد الحكومة تسوي النحل، الأمراض جتنا لا نقدر ننام، ملابسنا نشرها تصير بيها دخان، ماعين بيوتنا بالشهر مرة مرتين ننظفها من الدخان، لا نقدر زرع نفس الشيء، ما جايز يعني يصير عندنا زرع من الدخان، ولا نقدر نربي حيوان، يعني أضرار فادحة صارت بينا. يعني إحنا شنو ذنبنا؟ النفط للحكومة، أو إحنا المنطقة شبعانين مرض وقهر وضيم، وحسر علينا مدراسنا إلا الدخان بوجوهنا وبخشمنا، والله ما مرتاحين لا ليل ولا نهار، لا صيفنا صيف ولا شتنا شتاء، يعني إلى متى؟ أناشد الحكومة.
4: كيف نوقف هذا القاتل في مدينة تحيطها الحقول النفطية من كل صوب وحدب؟ إذ لم يقف التلوث عند الأحياء السكنية القريبة للحقول ببعض الكيلومترات، بل يتعداه ليصل إلى المدينة برمتها. بياضات الغسيل المنشورة على حبال سطوح البصرة تثبت بأننا في أخطر حالات الحياة، تلوث طال الثياب. فكيف بشعبنا التنفسية؟ هل ثمة صعوبة في إجراء تخطيط يجعل هذا الوباء المصاحب في تكرير النفط إلى غاز مفيد يجنبنا الاستيراد وتبعاته؟ يجيبنا المراقب لهذا الشأن ومجرياته المهندس محمد توفيق قائلاً:
6: وهي غازات سامة مثل ما تعرف، تأثر تأثير مباشر أو غير مباشر على مدى السنين، من 5 إلى 15 سنة يظهر مع الزمن على شكل أمراض تنفسية قلبية وارتفاع في بعض أنواع السرطانات، خاصة في المناطق القريبة من الحقول والمشاعل. الغاز المصاحب ثروة وطنية ويمكن معالجته. اليوم أكو اتفاقات وأكو شروط فرضتها الحكومة على الشركات النفطية مثل البيبي وغيرها، الشركات الرصينة. أعلنت الدولة عن مشاريع معالجة الغاز وتقليل الحرق والانبعاثات، وبعض من هاي المشاريع ترى دخل حيز التنفيذ، يعني إلى سنة 2028 يعني من المقرر أنه ماكو شعلة بالبصرة تظل مشتعلة وتحرق غاز، توقف كامل إلى سنة 2028، لأن صحة الإنسان والبيئة لم تعد تتحمل المزيد من التأخير. يعني البصرة دفعت ثمن صحي وبيئي كبير. حل موجود وممكن، لكن يحتاج إرادة.
4: وعلى الصعيد نفسه تحدث المهندس نور المالكي قائلاً:
7: 70% من إنتاج النفط العراقي في البصرة، تركز تقريباً أغلب الحقول في المناطق القريبة، يعني المناطق السكنية. غاز المصاحب هو خليط من مواد أو مركبات كيميائية مثل كبريتيت الهيدروليجين، الميثان، ثاني أكسيد الكبريت، مركبات عضوية متطايرة. فكلها جسيمات مسرطنة ناتجة عن حرق مستمر اللي تشاهد أنت في الحقول وأغلب الحقول الموجودة في الشعيبة. الفلير غاز أعتقد هو غياب القرار السياسي البيئي، ضعف الضغط الشعبي المنظم، غياب الدراسات الصحيحة. أعتقد العراق من بعد 2003 إلى 2022 يعتبر ثالث أكبر دولة بحرق الغازات المتطايرة من بعد إيران وروسيا. هناك حلول؟ نعم هناك حلول، توجد حلول هواي، وخاصة أنه أبرمة الشيء يعني الدولة العراقية مع أغلب الشركات الاستخراج مثل شركة غاز البصرة للتخلص من الغازات المتطايرة. هسه هو الموضوع سهل ومكلف؟ نعم الموضوع مكلف، مكلف للدولة العراقية بحكم أنه هذا فتشي يعني جديد أو دخيل.
4: قد يلوح في الأفق القريب بصيص أمل طالت عتمته، لكن يبقى الرأي وارد السماع والفائدة. يأخذنا الخبير الاقتصادي روح عزيز السعد إلى مقترح قائم على الأرقام والإحصاء قائلاً:
8: بالنسبة للقراءة الاقتصادية للسموم والغاز المصاحب، سنوياً دائرة صحة البصرة تسجل أكثر من 4000 مصاب، كل مصاب يعني يحتاج لعلاج ما يقارب 10 ملايين. 10 ملايين في 4000 مصاب تقريباً سنوياً إحنا نصرف عليهم ما يقارب 40 مليار. لو محافظة البصرة أعدت خطة 50 لمدة 5 سنوات كعلاج، أنه راح نصرف عليهم 200 مليار. ممكن أنه إحنا هذا المعالجة بطريقتين، يعني الطريقة الأولى أنه نضيف ملحق عقد للشركات النفطية الاستثمارية، أنه يضيفون على العقد عليهم أنه ما يستخرجون التلوث والغاز المصاحب، هذا جانب. والجانب الثاني الكلفة اللي راح تقل 200 مليار اللي نصرف عليهم على المرضى، ممكن أنه نسوي حزام أخضر على محافظة البصرة لتقليل من نسبة التلوث.
4: لنتحدث عن الجار الأقرب للنفط والأكثر تماساً وخطراً، هم موظفو حقول النفط الأكثر عرضة للأمراض التنفسية والجلدية، خاصة في العراق الذي يعاني من ضعف البنية التحتية. تزداد الشكوك حول ارتباط التلوث النفطي بارتفاع معدلات السرطان، يتطلب الأمر حلولاً تقنية ومحاسبة على الانبعاثات العشوائية. ساعات العمل طويلة والمخاطر التشغيلية تزيد من الأعباء البدنية والنفسية للعاملين. هل ثمة إجراء احترازي يدرأ هذا الخطر؟ يجيبنا عن ذلك المهندس النفطي في قسم السلامة محمد أحمد قائلاً:
9: أول دور إنه تقييم والكشف، حدد نوع الغازات وتركيزها بالموقع. مثلا عندك غاز الـ H2S، هذا غاز سام وقاتل، إذا تعرض له الإنسان بنسب قليلة راح يؤدي أكيد إلى قتله. أكيد عندنا بعد دور هو دراسة وتقييم المخاطر قبل أي عمل هاي. ثانيا عندنا التحكم الهندسي، تركيب أنظمة إنذار مبكر لكشف الغاز. أيضا عندنا تركيب أنظمة الحريق. ثالثا عندنا الإجراءات الإدارية، تطبيق نظام تصريحة العمل بيرميت تو وورك. ورابعا أكيد عندنا معدات الوقاية الشخصية PPE، مثلا أجهزة تنفس، كمامات خاصة بفلترة الغاز، نظارات واقية وخوذة ملابس. خامس دور تدريب والتوعية. سادسا عندنا خطط الطوارئ والاستجابة. وآخر دور اللي هو دورنا بشكل أساسي هو المراقبة والمتابعة، المراقبة المستمرة لتركيز الغازات.
4: يحاصر البصرة المرض من كل الجهات، الماء المالح والغاز النفطي المصاحب واليورانيوم المنضب. نخاف من يوم يكون فيه مرض السرطان موتاً جماعياً لأهل البصرة. ما ترجوه هذه المدينة السخية والمتفضلة على العراق أن ينقذوها من شهيق الموت؟ غيروا مسار الدخان، فأموال النفط البصري تشبه ذلك المثل الشعبي: الجمل يحمل الذهب ويأكل العقول.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
9: روح القصة حكاية،
8: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
9: وروح الحكاية تجربة.
8: ولأن قيمة التجربة عبرة،
9: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
8: برنامج حكايتي،
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
9: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم هي من كتاب مذكرات بريئة للعميد المتقاعد ميرزا الحاج. طبعا هذا الضابط جمع كل القضايا اللي يكون بها المتهم بريء لكن يصل إلى الإعدام أو تكون هناك ملابسات في قضيته. طبعا هذا الرجل أو هذا العميد عند هذا الكتاب اللي هو طلعت عليه قبل أيام اللي هو اسمه ذكريات بريئة ميرزا الحاج، من أهم الضباط المتمرسين ومستشار أمني دولي مهم وعنده مؤلفات كثيرة في الجانب القانوني أو الأمنية، لكن في هذه في كتابه هذا مذكرات بريئة يتناول به قضايا بطريقة قصصية. اليوم أكو قصة قرأتها للشاب سعيد، وسعيد شاب خريج هندسة اتصالات ما أن تخرج، بعد تخرجه بسنة تعين في شركة اتصالات. هذه القصة وين وقعت؟ وقعت في

نعم، بطل قصتنا سعيد خريج هندسة اتصالات، تعين في شركة اتصالات، وكان تخصصه مرغوب جدا. وين خلوه في مع مسؤول قسم على أبواب التقاعد وعنده خبرة. أيضا هو خريج هندسة اتصالات، الرجل كبير في السن، يسمونه أبو دلال. خلوا سعيد مع أبو دلال في القسم، رجل وقور ومحترم وشخصية مثقفة، وطو يعني من المزمع أن يطلع تقاعد، لكن مددوا تقاعده إلى 5 أشهر للمجيء بالبديل، لأن يعني يجيبون بديل مكانه، لكن من يكون البديل الأفضل؟ يريدون طاقة شابة وخبرة أو عنده معلومات هندسية عن الاتصالات، لكن بطبيعة الحال الخبرة اللي تمنح نتيجة التجربة والعمل تختلف بكثير عن النظري. ذلك خلوه في غرفة مدير قسم اللي هو أبو دلال حتى يعلمه ويعطيه من خبرته. وطبعا احنا عندنا مشكلة في مجتمعاتنا انه ما عندنا طريقة الاستنساخ في دوائرنا، يعني هواي طلعوا تقاعد وهم محملين بخبرة ما أعطوها لغيرهم، ما أعرف من باب الأنانية من باب الكذا، لكن هو عملية استنساخ. المؤسسات دول المؤسسات تعمل بهذا المفهوم، هو استنساخ. يعني عندي شخصية إدارية جيدة، يجب أن أخلي شخص أو شخصين ثلاثة يكتسبون من عنده خبرة العمل ونصيحة العمل، وبالتالي ما نكون عندنا في وضع حرج، لأنه واحد يحط في حساباته لمسألة المرض، مسألة النقل، مسألة حياة وموت الدنيا. يعني فقدنا هذا الشخص البارع في عمله، ولو هاي الكلمة الدارجة اللي عندنا نقولها دائما، الشغل ما يوقف على واحد، لا الشغل يوقف على واحد أحيانا، أو يلكئ العمل إلى حد ما. أبو دلال يمتلك هذا المهندس، ورئيس القسم ورئيس المهندسين الأقدم، يمتلك الخبرة. جابوا إلى غرفته الشاب سعيد اللي هو خريج هندسة اتصالات حتى يتعلم من أبو الدلال خبرة العمل.

نعم فرحان بعمل جديد، شاب وجاي يشتغل تخصصه. وهذا الرجل اللي يشتغل يا أبو دلال رئيس المهندسين أقدم رجل وقور ومحترم وهادئ وغير أناني، يعني يريد يعطي المعلومة حتى يستفاد منها الولد وتناط بمهام. هذا الرجل عنده مشاكل مسبقة في مشاكل قلبية، ففي خضم العمل بدأ يشعر بآلام شديدة في صدره وصداع حاد، الأمر اللي جعل الرجل حتى لسانه ثقيل في الكلام. أخذ المهندس سعيد الموظف اللي عنده أخذه وراح به إلى المستشفى للطوارئ. بالمستشفى قالوا له عندك مشاكل قلبية وجلطة فاتت وقليلة، وأحذر التدخين وأحذر أكل الدهون ودير بارك وطو هذه الحبوب، سووا له إجراءات طوارئ وأعطوه حباية جوا اللسان في الأمور كذا وكذا. رجل كبير في السن يعني تجاوز 60، خلص وقت الدوام، يعني هو من المزمع أنه وقت الدوام ينتهي الساعة 3، فتأخر على العودة إلى البيت. فقال السعيد قال يا ابني هذا نقالي وحاول تتصل لي بالبيت شوفهم وخبرهم أنه خاف يعني يقلقون، فقلهم بالمستشفى والأمور زينة. الرجل ما يقدر يحكي، قالوا له منعوه من أن يتحدث طويلا. فقال للولد جاء يعني اتصل بأم دلال، كاتب أم دلال اتصل بها السلام عليكم الله يساعدك أم دلال وكذا. قال لهم يا أبا احنا تأخرنا، أنا موظف مع الأستاذ أبو دلال وشوية صارت عدة آلام بصدره وجبناه المستشفى، هو بخير الآن قليلة مغذي وأمور طيبة، أقل من ساعة إن شاء الله يكون هو في البيت. طني يا خلنا شوية. قال لهم يا أبا ما منعوا من الكلام لأنه أكسجين وكذا وسنرجع. طبعا المرأة مقابل هذا الشيء أكيد راح تقلق، لكن هو في صوت طمأنينة طمنها. نعم فعلا بساعة انتهى الإجراء الطارئ وطو وسمحوا له أن يعني يطلع من المستشفى. وصل سعيد إلى البيت متكئ عليه دق الباب وطلعت الزوجة. هنا أرى أن القصة قد بدأت. ما لا يتصوره سعيد بأنه راح يشوف هذا الجمال الاستثنائي اللي هي دلال بنته اللي حملت أبوها وظلت تبكي، فسبحان من صنع وخلق، انبهر بهذا الجمال. دخل جوا قعد الرجل قال له يعني حتى سوي لك إجازة باكر كذا، لكن هو باله وين سعيد؟ باله أمام هذا أمام هذه الصدفة الاستثنائية، الصدفة اللي يعني يحلم يعني يحلم بها كشاب وأي شاب من الممكن، وكل التخيل أنه حلم أي شاب أنه يشاهد هذا الجمال. وأبوها هو رجل صاحب عمله، رجل مؤدب وعالم محترم. شكره وغادر البيت ويتمنى لو ما غادر.

نعم، لقى له مبرر آخر في اليوم الثاني أن يطمئن على زميله ورئيس عمله أبو دلال. فراح سعيد دق الباب، شلونه كذا، اطمئن عليه. كان ممكن بالاتصال انتهت المسألة. طبعا للمعلومة اللي ذكرها عقيد ميرزا، أو هو يعني مكتوب عميد، يبدو أنه تقاعد برتبة عميد، في مذكرات البريئة أنه يقول في عام 2007 في سوريا ماكو واحد عندنا، مو الكل عندهم نقالات جوالات، فقط اللي يشتغلون يعني التجار مثلا، اللي يشتغلون في مؤسسات أو في شركات اتصال، وأيضا في المؤسسات الأمنية فقط، المؤسسات الأمنية نقال شركات الاتصال. لذلك سعيد من تعين عنده تليفون، مديرة عنده تليفون، والعائلة أبو دلال زوجته عندها تليفون فقط، وهذه التليفون مثل الفاتورة يعني على المؤسسة تدفعها، وينقص من الراتب حسب اتصالاتك. وأما الاتصال بشريحة وشريحة من نفس الشركة، لا هي ما عليها فاتورة مدفوعة. فالمهم شافه وسولف وياه واطمئن عليه، وكل اللي يريد يعرفه ياخذ معلومة انه هذه البنت مخطوبة مرتبطة، يعني ما معقولة هذا الجمال الاستثنائي وهذه الأنوثة والعالم، يعني ما معقولة لم يتقدم لها احد. فهو كان يعني يريد يزف على هذا الوتر، فما موجودة البنية في يومه. فبدأ يتحدث وكذا، والرجل يشكره ويسأله عن العمل، وجايب وياه هدية وكذا، يعني باقة ورد. فسأله على الوضع الاجتماعي، أنه هو عند ولد متزوج وخارج البلاد، وعنده هذه البنية بس اللي هي دلال. شنو تحصيلها الدراسي؟ هي طالبة كلية صيدلة سنة ثالثة، ما شاء الله، ومهندس ويصل حلو. عرف انه البنت ما مخطوبه ورافضه للزواج خلال فتره الدراسه، ما عنده اي مشكله ان ينتظرها، هذا في حساباته، هكذا يقول لنفسه سعيد، ينتظرها وقابل باي خيارات مجرد ان تكون هذه زوجته. ورجع لبيته وحكى ويا امه بهذا الموضوع، قال لها يا امي القصه كذا، مدير عملي فلان انجلط وديته المستشفى وكذا، وشفت بنته وبنته خارقة الجمال. طبعا هذا الكلام يزعج الأم. ليش؟ لأن الأم تريد سعيد إلى بيت أخته. قالت له خلصت كلامك، هذا الكلام ما يمشي، أنت جميلة من عائلة، أنا أعطيت كلام لأختي والبنت على دراية أنه أنت إلها. قال مو بيع وشراء، مو كيفكم. صارت بينه وبين أمه مشادة كلامية، وأمه من النوع العصبي، هو عند الأخ الكبير وحيد اسمه أيضا عم عازل، العازل يعني عايش في بيت وحده، هو عنده خوات الولد سعيد، لكنهم عايشين في شقة، يعني اللي يريد الزوج لازم يطلع. فقال لها أنا لا بكيفك ولا بكيف أختك ولا أمشي على هواكم، مستحيل، هذا قراري وأتخذه وأدفع ضريبته. أنا تريدين تجين تخطبيني، ما تريدين تجين. لكن المرأة يعني تفاجأت، انصدمت بأنه ابنها يعني وكأنه قطع عهدا على نفسه، انتهت بعد. وهذا الموضوع هو ما متقدم يعني، لكن أحيانا تبدأ المشاكل تصير مشادة بين الابن وأبوه، بين الأخوان، بين الأم، أحيانا أمهات يعني هكذا علمت أبنائها وعلمت نفسها، على أنها هي من ينظر إلى مستقبلهم، وهي العارفة بأفضليات الحياة لأبنائها. لكن هذا الأمر خطأ جدا، الشخص يختار ويتحمل ضريبة اختيار. حكوي أخوه الأخ أقنعها، قال لها يا أمي، راحوا تماثل الرجل أبو دلال تماثل للشفاء، وقام بالسلامة ورجع إلى وظيفته اللي هي يعني ظلت أشهر ويطلع. فقضان كله إجايز مرضية، ونسوي له تمديد إجايز مرضية وكذا وغيرها من الأمور، هنا تحين الفرصة أن الرجل راح يأخذ إجازة مرضية. فقال له يا أستاذ يا أبو دلال، بيت كريم وتتعرف شخصيتي، أنا شاب وراتبي جيد، أريد
القرب منك وتقدم إلى بنتك المصون. قال والله أنت شاب بس تعرف يعني هي سنة ثالثة يعني سنة أخرى وما أعرف تقبل أو لا. هو بنتيجة زيارات يعني القليلة لهم تعرفت عليه أكثر من مرة، شافت شاب ودود ومهذب ووسيم وجاد في الحياة، فمن تقدم إلها هو مطي يعني موضح كل التفاصيل أنه ماكو زواج، مجرد خطوبة إلى حين تتخرج وتتعين وما عندي أي مشكلة، وأستأجر شقة وحياتنا مستقلة. وافقت البنية، يعني شاب مهندس يعمل في شركة، وهذه الشركة مرتبها جيد يعني، وعنده استعداد يأجر الشقة ويبدون حياتهم صح. أبوها وافق، هي وافقت، صارت خطوبة، بدأ ينتظرها إلى أن تتخرج. لكن خلال فترة الخطوبة الأم شديدة الانزعاج من البنية، ما حابتها، تعيب عليها دائما من تجي بزيارات من إلهم مثلا يعزمونها، وتعلق على طريقة غسلها للصحون. مات البنت مدللة وحيدة ومنهكة بالدراسة وصيدلة وغيرهم، فمخلينها على هواها، ما مطالبين من أن تكون طباخة ماهرة وغيرهم دلهم. وهذا الأمر مقدور عليه، أحيانا الأمهات يتهمن الكبيرات في السن، يتهمن الصغيرات والجيل المختلف، ظروفها تختلف، بنت مدللة صيدلة، يعني ممكن أن تتعلم تطبخ. ولو إحنا هالسلام إحنا الآن في زمن الدليفري، يعني ما عاد الطبخ مشكلة، يمكن أن تولد خلاف أسري سهلة. وأمر الطبخ تتعلم المرأة بشكل أو بآخر، الرجال جاي يطبخون أفضل من النساء. أنا أقول حق كانت تعيبة، والبنية تحس أنه تخبر خطيبها يعني كره، سبب كره أمك إلي شنو ما أعرف. قال لا ما يخالف، تحمل إقامة راح تعيشين وياها أنت. غلظة في التعامل ويا البنية، كارهة للبنت، من تجي تروح تدخل إلى غرفتها وتتركها في البيت ما تعطيها اعتبار. على كل حال بدأ بينهم تفاهم ومحبة، وبدأت الحب يكبر بيناتهم. خلصت، تتخرجت، تزوجوا، تزوج سعيد من دلال، وعاش سعيد فعلا حياة سعيدة إلى حين هذا اليوم.

شنو صار بعد ذلك؟ تزوجوا 4 أشهر من الزواج، افتحوا البنية ما طلع تعيينها، يجب أن تمضي لها سنة ومن ثم تتعين. يجي من الدوام منزعج، العمل ثقيل، وتحديدا بعد أن طلع أبو دلال إلى التقاعد، يجوا موظفين جدد وياه ونفسيات وعمل وكذا، يجي متعب. من دخل إلى البيت يعني زوجته وكذا، صارت بينهم مشادة كلامية. هذه المشادة أدت إلى مشاجرة، وبالتالي بعدين ضربها، وهي أيضا تطاولت عليه فطعنها وهما جايكون في سكين الفاكهة، وهو بعصبية ضربها 2-3. اتصل بالشرطة، أخبرهم بأنه في حالة عصبية وخلاف حاد بينه وبين زوجته، مشاجرة بينات نصارت لأمر قديم وكذا، صرت عصبي فهي ساءت إلي باللفظ، ما تحملت صفعتها ضربتني وضربتها، فبالتالي من بحالة عصبية وغياب العقل، العصبية قد تكون أكثر من تغيب العقل أحيانا، بل العصبية لها شرور أعوذ بالله. اعترف، اجت الشرطة لقيت البنية المغدورة مقتولة ب3 طعنات، أخذوا إلى السجن ونقلوا الجثة إلى الطب الشرعي، فحصوها مضروبة ومطعونة بسكين. زين، ليش اجى الضابط منه صاحب هذا هي القصة اللي أروي لكم إياها، هو كاتبها في كتابة ذكريات بريه، اجى العقيد ميرزا الحاج من المحققين البارزين المهمين، فاجى قال تعال لا تدوخني أرجوك، لا تتعب لي راسي، ولا تقل لي فحصوه يتعاطى، فحصوه لا لقوا بي، عرف كل التقارير جتك قبل لا يشوف سعيد أصلا. قال تعال انت لا تتعبني أرجوك، ولا تدوخني وتقل لي صرت عصبي وكتير الزوج، تشيل من الآخر شنو زوجتك خائنة؟ قال لا يسأل الله. تأكدوا أنه البنية معفوة من عائلتها وتربيتها، وابنية خريج الصيدلة. قال له احكي لي من الأخير الله يخليك، يعني أنا ما عندي وقت، لأن مر علي إذن كنا طاقات علي، مر علي مشاكل الدنيا، وعارف ووازن الأمور اللي عرفته من الناس اللي

وعليك أنت خوش ولد وناجح في حياتك وطريقة زواجك من عرفناها وكل التفاصيل حلوة. فلا تحكي لي واحد يصير عصبي يقتل زوجته، واللي يصير عصبي يطعن له طعنة واحدة، يمكن وفي كتف في رجل في كذا، بس يصفع يمكن يكسر غلاس على أو يقذف الزوجة بغلاس بجاك ماي يعني ممكن، بس ما تقول لي الطعنات لا هذا طعن حاقد. فاحكي لي الصدق يا حبيبي، لا تطول بكذبك. قال له هو هذا، أنا أعترف قتلت زوجتي بحالة عصبية، ثلاث طعنات متتالية، رجعوا للسجن. قال يعني هو مسميه بالكتاب يقول بساط الريح عد، يقول أحد المفوضين بالشرطة قال لي أخذه وديه إلى أريدك أن تخليه على بساط الريح، يعني على حسب ما مذكور حتى في الكتاب في القصة، في على بساط الريح يعني نعنع ضربه أذو كذا. رجع مرة ثانية ضابط في يوم قال مجيب لي، قال لي ما أنا قتلت زوجتي، نفس الكلام والتعذيب ما يفيد. قال لي شوف أنا راح أتركك حقق وياك بعدين، خذوه للسجن. خلاه شهر وخلى الزيارات مفتوحة له، يعني أي واحد يجي زوره يزوره ماكو مشكلة. فإجا له أخوه وحيد وزوجته وحيد، وإجا خواته وإجا خالة وإجا كذا ويجون الأقرباء. ويتقصى الضابط ميرزا يخلي واحد من الضباط ضباط المواجهات اللي هو ضابط استخبارات قوي وعنده فراسة، قال له أنت تروح تشوف لي شنو يدور بينهم، يعني حتى بلاغة الجسد شوف شلون، يعني مرات يعترف إخواني أخوي سئلت اللي عرف الضابط اللي يتنصت إنه أخوه، قال ليش كتلت؟ قال كتلت وليش كذا وكذا وكذا. أمه ما جاي تزوره فاستغرب، ما معقولة الأمة تزور ابنها بالسجن؟ تأكد قال جيبوا لي أخوه إذا أجل زيارة. قال ليش أنتم تجوا لأمكم وين؟ ليش ما تجي؟ قال أمي منهارة، منهار انهيار كبير، ففي حالة ما تقدر احنا نقاف عليها تشوفه بهذا الوضع. فقال لها لا خلي تجي امه، او خلي تجي الام عنده في راسه، خلي تجي الام. وهذا الضابط يسمعني، اكو غرفة يميت ما ريتها بما انه وضعها بهذا الشكل وتنهار، وخلي شوية صحته تتحسن وخلي تجي الام تشوفه، جيبوا له ثياب حلوة مرتبة. بعد قيد التحقيق يعني ما لابس ثياب سجين يعني، فليمتب المواجهة القادمة الأسبوع القادم الأربعاء، خلي تجي الأم وهاي غرفة خاصة تلتقي بي بمناعة عن المواجهات مع السجناء وأهلهم في قاعة، ويريد شي يوصل الشي الضابط. فعلا احلق لحيتك ودخلوا سباح وكذا في هذا اليوم، وملابس حلوة مرتبة ينتظرون المواجهة. والضابط أخبر الولد قال له خدت جوم وشوف وراح نخليهم غرفة خاصة. بس وش سوى بالغرفة الخاصة؟ خلى جهاز تصنت خفي وكاميرا أيضا لتنقل ماذا سيدور بينه وبين الأم، لأنه كل اللي زاره كانت حوارات ويوم عادي. ميرزا العقيد لم يقتنع بغريزة البوليسية وفراسة البوليسية بأنه هذا يقتل، مستحيل شخص بنى نفسه ومهندس وبالاتصالات ووظف بارع وتزوج من عائلة بنية جميلة وخير، ما معقول يجي ضايج من الشغل يقتل زوجته بسجينة، ما ينكويش ماكو، هذا كلام مو منطقي في العرف البوليسي، يريد أي خيط. المهم إجت الأم زارت تحضنت ابنها تبكي يسمع، الأم تقول لي ليش يا ابن قتلتها؟ صدق أنا لبنية ما رايدتها وما حابتها، وهذا لأنه قلب الأم رافض زواجك، هذا شوف هاي نتائج اللي ما يطيع أمه، وهذا الكلام. الضابط شوف الولد ساكت، بس على وجه الولد ملامح الاستغراب. فالأم تحكي قالها أنت جاي تحسين يا أم، يعني أنتي أنا دفعت ضريبة خطأك، مو أنا اللي أدفع نتيجة عدم الطاعة اللي وصلت، لا أنا دفعت ضريبة قتلك، أنتي اللي قتلتيها وما أعرف لي

حيل ووقفت له تاكسي بسرعة وصعدت. هو عنده نقال وعد زوجته نقال بس هم فاتورة يعني ما بأرقام آخرين، فقط رقم أبوها موجود بنقال البنية اللي ماتت ورقم زوجها، والأمة عندها تليفون يخابرها. فمن راح للبيت صعد إلى غرفته إلى شقته، إيش لقى؟ لقى زوجته مطعونة طعنتين والبنية ميتة. دور على أداة الجريمة ما لقاها، فالسو أخذ السكينة مال تقشير الفاكهة وطعن زوجته طعن على ودي يترك بصمات. الأمور حكاها الأمة والضابط، قال لهم يلا خلص المواجهة خلي يجين جيبوا ليها. قال أنا مو قلت لك يا حبيبي أنت بريء، اللي سمعناه منك أمام أمك إنه أمك تلومك ليش قتلتها، وانت تقول لها لا تلوميني يعني أنا لقيتها مقتولة، أنت طلعت أكيد أنت قاتلتها، صايرة بينك وبينها مشادة وأدري بيك عصبية فأكيد أنت قتلتها. الأم انفعلت، ما معقول يعني، يمكن أنا عصبية يمكن أنا شرسة بس ما توصل إلى مرحلة القتل. قال لها حبيبي اعترافك وصل وراح نحقق بي أمك، وأمك مستحيل، أمك بريئة. ليش اجت الأم جابها؟ طبعا هناك ما يثبت أنه قالوا له اللي أنت تحكي إحنا عارفين بالمناسبة حريد نوصل وياك، أنت تقول قتلتها بعد الساعة الرابعة عصرا، إنه تقلنا وتقول لأمك جيت لقيتها مقتولة. نعم صحيح هي مقتولة قبل 4 ساعات من وصولك، 4 ساعات من وصولك هي انقتلت، وقبل هذه الفترة أمك كانت عند في بيتها، ابنها جاب عائلته، هذا بالتحقيق معلوم، الشهود جابوا وحيد، قالوا له تعال هذا الوقت وين؟ قال ما أنا بيت عائلتي خليت عند أمي ورحت لأنه أريد أشتري بضاعة، الولد يشتغل بالسوق بيع كهربائيات وكذا محل عنده، فرحت أجيب بضاعة وهاي الوصولات، وفعلا شافوا الوصولات توقيتاتها ليمتى جاب العائلة، والأم كانت موجودة وراحت تشوف بما أنه زوجة ابنها كذا، تريد راحت تجيب البنت يتغدون معها، ويجي ابنها وكلهم يتغدون سوا. فمن دقت الباب ما فتحت لها البنت، رجعت بهذه اللحظة دخل ابنها. إذن البنت دلال كانت مقتولة، لكن منو أو من اللي إلى دخل في مقتل هذه المسكينة؟ كل ما حولها طبعا أبو دلال حسب ما قال العقيد ميرزا في ميرزا الحاج في كتابه ذكريات بريئة، قال هو الأب غير مصدق من البداية أن سعيد الشاب المهذب المؤدب العاقل المتدين أن يقتل، ويقتل من أكثر شخص يحبه في الدنيا زوجته، مستحيل ما نصدق. لذلك لما أخبروا الأب بأنه ترى سعيد مو هو القاتل ولا اللي حوالين سعيد، أكو شخص يابا عدها أعداء معك، أبد هي أساسا صديقات معت من الدوام، من كانت من كانت طالبة في الكلية. وين قالها إحنا لزم الضابط خيط من خيوط الجريمة.

جابوا نقال البنية فتحوا. طبعا هو فاتورة النقال يعني شريحة بيها منين من الشركة اللي يعمل شركة اتصالات يطون شريحتين، واحدة إليه وهذه الوحدة اللي إليه يتصل بيها مع أصدقاء الأصدقاء في العمل ووكلاء العمل أيضا، وشريحة لزوجته. اتصالات البنية بمن؟ شافوا الاتصالات، اتصالات بزوجها برقم زوجها، وتتصل بأبوها برقم أبوها وأمها، واتصالات هذول أيضا أهلها فقط. لكن أكو رقم غريب، اتصل مرتين واتصلت هي مرة واحدة، فتشون عن هذا الرقم اللي اتصل مع الميتة وقريب من موت يعني وفاتها بقليل يعني. لقوا هذا الرقم هو اللي موظف اسم أحمد، أحمد الفلان الفلان. يا با أنت يا سعيد تعرف شخص بهذا الاسم أحمد كذا كذا كلام بيه، هذا موظف وياي بالشركة ويعرف أبو دلال وكذا. يا با هذا متصل على زوجتك، وزوجتك أيضا كررت مرة أخرى بعد فترة قليلة أن اتصلت بي، جايك إلى بيتك بينك وبينك، قال هو بالمنطقة نفسها مالتي يسكن في المنطقة، جيبونا أبو شام. جابوا أحمد، تعال أحمد شنو معرفتك بهذه القضية؟ قال والله تأسفت وصديقنا العزيز. قال له لا زين، شنو علاقتك بي؟ علاقتي بي علاقة عمل فقط، أنت متصل بزوجتي رقمك هذا وهي اتصلت بيك. قال لا ما اعتقد يعني ما متصل بي ولا طب ما اعرفها اساسا ولا شايفها ولا كذا. خير ان شاء الله، اخذ راحتك لا تطلع خارج المحافظة، ممنوع نحتاجك. تعال يا سعيد حكينا علاقتك بهذا الولد. قال لها العلاقة تعمل وداخلك للبيت؟ قال لها لا. لكن في يوم من الأيام كان نسيبي يعني عمه بايت عندنا، بات عندنا في البيت ومخلي نقالة على الشحن، استحيت ونايم فخليت رحت للغرفة خليت نقالي بمكان نقالة يشحن منها من أصلي وأسبح وكذا، أسبح وأصلي وكذا وبعدين أطلع إلى عملي أخذ نقالي. لكن من أخذت نقال عفوا رحت أتريقت وكذا وسبحت طلعت وصلت للدوام وتذكرت أنه ناسي نقالي وأنا أحتاجه في العمل جدا، فوصلت ما أقدر أطلع أرجع للبيت ما يصير، فتذكرت أنه أحمد بمنطقتنا ويتأخر بالدوام دائما، فأخذت نقال أحد الأصدقاء قلت اتصل لي بأحمد، اتصل بأحمد قال لا معك سعيد يحكي وياك، قال الله يساعدك صباح الخير، أقول لك حبيبي تندل بيتي، قال لا أي مرة وصلت بس تروح دق الباب راح يطلع لك عمي تعرفه بعد المهندس أبو دلال، قال لي قال لا ناسي نقالي جيبه وياك مع أنه أنت في منطقة واحدة. قال لي بسيطة، شوف الأمور شلون تصير تاخذ مجرى آخر وقدر. راح دق الباب، منو اللي فتحت له الباب؟ اللي فتحت له الزوجة دلال اللي هي خارقة الجمال. فقال لها أنا طبعا انذهل وبدأ يحسد سعيد على هذا هذه النعمة وبدأ يلوم نفسه، قال أبو دلال صار سنين وياي وأنا دور لي على مرة وأريد زوجة وبهذا الجمال وين راحت من عندي وشلون، بدأ يحسد صديقه. قال له والله خابرني كذا فلان زوجة سعيد وقال نسيت نقالي، قالت لا يعرفنا أنا يعني راح أبدل جاي أبدل وأروح أودي لها أمزين شكرا جزيلا طاهية. إجا هذا الرجل أبو دلال عرفه تباوت وياه تفضل استريح، هو يريد بس فرصة يبقى يشرب شاي قهوة، قال على إذا قهوة مشكلة شرب قهوة، وقالت له نسوي لك فطور، قال لا شكرا جزاكم الله خير هم شكروا، قال له إذا محتاج شيء أوصلك بطريقي عندي سيارة أنا وكذا، قالت له والله يسوي فضل بس تسمح لي أبدل أريد أذبني إلى يعني أجيب أروح للصيدلية أجيب دواء والد مع الضغط والسكر وأشياء من السوق أشتريهن وأكون ممتنة إذا بطريقي. قال له بالعكس يفرح، ركبت وياه وصلها للسوق. طبعا هو بالطريق يبدو أنه تغزل وكذا، هذا باعترافه بعدين، ما يدري سعيد هذا اللي صار. قال له هي هاي الفترة هنا جاب لي النقال وقال لي والله شربت قهوة ووصلت زوجتك بالطريق، قال له جزاك الله خير وشكرا جزيلا. هذا اللي بداخل سعيد نوايا طيبة، وهذا الصديق بدت الغريزة الحيوانية والأنانية والحقد يشتغل. هو ايش سوى الملعون بالطريق من ما أخذ النقال
ايش سوى؟ طلع رقم زوجة سعيد وسجله بنقالة. هو توصل للنقالة الصديقة قال له صديقة شكرا جزيلا، انتهى الأمر. الملعون شنو سوى؟ استغل وجود الزوجة في البيت، وحتى أبوها رجع يعني إلى بيته، الزوجة بحت وزوجها بالدوام هو يقدر يطلع، فبدت تشتغل باعترافه. جابوا ودقوا اعترف لهم، قال أنا إيه هو أنا أخذت رقمها. ويوم من الأيام أنا كنت يعني مخمور في يعني قبلها بيوم مخمور وقاعد فقاعد الصبح هو في هيجان حيواني لا يعرف ماذا أو كيف يتصرف. الغريزة عمت أو الخطأ عمت، راح دقل متصل بيها مرتين ما رادة، متصلة بي تريد تعرف منه هذا الرقم الغريب، هي عادة يتصل بيها أبوها أخو أمها فقط، لكن استغربت لهذا الرقم لعله زوجها يتصل من رقم ثاني، فرجعت لأنه كانت مشغولة بالاتصالين كانت بالحمام، فرجعت اتصلت بي طلع لها هذا، جاوبها أحمد قال لها السلام أنا صديق اللي وصلتك أحمد صديق سعيد. قال أهلا وسهلا مرحبا، داز لي شغلة قال بطريقة أوصلها لي، قلت له أهلا وسهلا أنا موجودة بالبيت، دخل اتفضل دخل سد الباب. لا هنا بعد قل لها أنا أغرقك فلوس وأنا، وبدت يتوسل بيها ويلزمها ويريد يحضنها. المهم البنت قامتها بدت تصرخ، فعلا هو لقوا التشريح الطبي، لقوا أكو مقاومة، أكو دعسات أو كذا زرقاقات بالزند. فهذا أريدها تسكت، قال لها كافي أريد أطلع، هذا باحتراف كافي أريد، بس لا تصدقين نهاية من نهار هيك فعل وضيع ما كانت تتوقع أنه يسكتها بطعنتين. خلكها قالتها تسكت ما تسكت، فجاب بالتالي هو فكر بأنه هاي راح تفضحة وراح تشتكي عليه راح تصير مشكلة، فهم يسكتها وبنفس الوقت يقتلها حتى يعني يوقف عنده، وأيضا يخاف من الفضيحة. طعنها طعنتين، الثالثة من دخل سعيد طبعا تركها، مسح البصمات من على السكينة اللي على ميز الطعام وبيها مال الفاكهة. طبعا أكو نصيحة دائما يقولون يا بها شيلوها، أكو بيوت لحد الآن عتم هيك من باب الأتيكيت يخلون الفاكهة موز برتقال وكذا وتفاح ويخلون سكين التقشير. هاي خطرة صارت حوادث كثيرة نتيجة انفعالات أطفال لعب كثير من الأمور، سكين تكون بمتناول اليد فتكون خطرة، مرات انفعالات هيك تصير بين إخوان بسرعة يصير عصبي يضربه وكذا، مو جيدة بصراحة. ألقي القبض على هذا المجرم بعد اعترافاته يعني زجوا بالسجن، هذا الكلام في 2007. كان القانون طبعا طلقوا صراحة المسكين سعيد اللي فقد حبيبته وفقد حياته، كان يعتقد أمه هي اللي قتلت وذبها على روح المسكين، لكن لا يحق لنا غير الحقيقة والصدق. وبالتالي الضابط البارع ميرزا الحج في 2007 لا يمكن الحكم بالإعدام إلا بقرار جمهوري، مصادقة جمهورية. فباعترافاته وكذا هو بقى بالسجن من 2007، نفذ بقرار جمهوري 2000 الإعدام في 2010.

0: الحكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا، شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
4: مع بداية العام 2026 الذي وافق انتهاء الدورة الرئاسية للحكومة، دخل العراق في تصريحات مدوية ومقلقة على الصعيد السياسي والاقتصادي فيما يتعلق بإعلان حالة التقشف وخلو الميزانية المالية من المال. دب اللغط الاجتماعي في وسائل التواصل والإعلام عن قرارات تقشفية قد تطال مرتبات الموظفين أو العبث باستحقاقاتهم الوظيفية كالترقية والعلاوة، ويسري مفعول التقشف بفرض ضرائب وصفت بأنها تقسم الظهر، الأمر الذي يقود إلى ارتفاع عال في الأسعار قياساً بالقدرة الشرائية للمواطن. وإزاء كل هذه الحلول الترقيعية، لم يسري مفعول التقتير الاقتصادي إلى مرتبات الرئاسات الثلاث وامتيازاتهم، وكأنهم القانون الخارج عن القانون. ومن منطلق المال السائب يعلم على السرقة، يتقدم الرأي القائل رب ضارة نافعة. السؤال، هل هذا التقشف الاضطراري قد يكون سبباً لمعرفة منافذ الهدر المالي وإعادة صياغة الإدارة المالية للبلاد وإيجاد خطط حاسمة وطارئة؟ يجيبنا النائب السابق صالح الأسدي قائلاً:
5: التقشف متوقع جدا، كل ما تمر الحكومة بأزمة مالية تجي للتقشف. ما أعتقد هذا التقشف أدى إلى تكشف، فكل شيء مكشوف في البلد، كل شيء مكشوف، والتقشف متوقع من الاقتصاد الريعي إلى الفساد إلى المحاصصة إلى سياسات الحكومة المبنية على الفعل ورد الفعل وعدم معالجة الإخفاقات المتكررة بخطط واستراتيجيات مدروسة. الآن بعد الذي حصل ويحصل وسيحصل مستقبلا، ما هو الحل؟ هل هناك حل؟ أنا شخصيا ما أعتقد هناك حلول على المدى القريب، لأن الفساد لا زال موجود والمحاصصة لا زالت موجودة. رجالات الدولة المتصدية من 2003 الآن متمسكين بالفساد والمحاصصة، ونستمر نعيش في دوامة مستمرة على هذا النهج. نحتاج إلى سياسة خارجية رصينة واضحة المعالم وانفتاح على كل دول العالم، نحتاج إلى سياسة داخلية وخطاب سياسي ناضج للاستقرار السياسي.
4: في خضم الجدل المستمر حول موقع المرجعية الدينية من المشهد السياسي وحدود تدخلها في إدارة الدولة وتشكيل الحكومات. تبرز تساؤلات كثيرة عن طبيعة هذا الدور، هل هو دور مباشر أم توجيهي، عام أم تفصيلي؟ في هذا السياق يقدم الأستاذ صالح الأسدي قراءة واضحة لطبيعة دور المرجعية ومسؤولياتها وحدود تأثيرها على الطبقة السياسية بين التوجيه الأخلاقي العام والالتزام السياسي الفعلي.
5: دور المرجعية مستمر، ومراقبة المرجعية للوضع الداخلي والخارجي مستمر، لكن المرجعية عليها بالعام لا تدخل بالتفاصيل، لذلك أكثر من مرة أكدت أنه لا شأن لها في مسألة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس الوزراء. المرجعية الدور العام دور أنه اشتغل عدل، عوفوا الفساد، عوفوا المحاصصة، غيروا من نهجكم، كافي، شعبكم تعب، لا خدمات، لا مستوى معاشي. هذا الدور العام، يعني توصية رعاية أبوية وتوصيات واضحة. أما هم يمشون على رأي المرجعية فهم يمشون على رأي المرجعية اللي يصرف لهم، أما التوجيه اللي يأثر عليهم ويأثر على مصالحهم ما أعتقد يمشون على نهج المرجعية.
4: التشاؤم ديدن المواطن العراقي وهو يدفع الضرائب النفسية والمادية طيلة سنوات من الأمل المحبط بقيادات متعاقبة أدخلته في مهالك مادية وسياسات متخبطة وخطاب لا يخلو من الطائفية والمناطقية والإثنية. لم يسلم المواطن من التعذيب السياسي المتواتر في حياته المتذبذبة، وبحث عن حلول ديمقراطية كفلت حقه في التظاهر، وكانت النتيجة قمع الليالين. اليوم هناك أكثر من قراءة استشرافية لمحللين سياسيين ومثقفين يتوقعون تأهباً جماهيرياً رافضاً لسياسة الحرمان والتجويع، وأن المعطيات قد تقود إلى إضراب جمعي في مفاصل الدولة. تحدث الكاتب عبد الخالق محمود قائلاً:
6: حقيقة الاستقرار السياسي أول ما يعني هو الاستقرار الاقتصادي. إذا ما كان هنالك استقرار اقتصادي في البلد فمسألة طبيعية جدا سيكون هنالك استقرار سياسي، وأي تهديد للوضع الاقتصادي وخاصة يعني تهديد المستوى المعيشي للمواطنين هو تهديد يعني حقيقي إلى الاستقرار السياسي، تهديد إلى بنية الدولة السياسية، تهديد إلى أساسا العملية السياسية بالكامل، وبالتالي تهديد يعني المستوى المعيشي للمواطنين لربما أنه أساسا يعني يجعل هذا المواطن ينتفض. ونشاهد الكثير من التظاهرات والاعتراضات والاحتجاجات والاعتصامات التي قد تؤثر على الاستقرار الأمني النسبي اللي موجود بالبلد الآن، ربما نستعيد صور أساسا لا نريد أن نستعيدها في الداخل العراقي يعني، ولكن حالة التقشف، إجراءات التقشف، رفع الضريبة قد تدفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع.
4: الحديث عن جيوب السرقات في مفاصل مؤسسات الدولة أخذ أبعاد رسمية وقانونية مثل الإفادات خارج العراق وداخله، ومستحقات الوقود وتصليح الآليات، إنفاق وهدر مالي من تشكيل لجان متتالية دون رقيب، وجهات نزاهة رصينة تراقب وتحاسب. هل التقشف سيقود إلى تبعيض هذا الهدر أم هناك فنون جديدة لجيوب أجدد؟ يجيب المهندس حسين كريم قائلاً:
7: نشوف دائماً أكو حلقة مقربة من المسؤول، هاي الحلقة المقربة راح تحصل طبعاً امتيازات من خلالها، راح تشوف كل شيء يعني واضح وتحت القانون وتحت الأوامر الإدارية، لكن الضابطة هنا راح تختفي أو شبه منعدمة. شلون؟ مثلاً يبتعث إلى خارج القطر أو داخل القطر لغرض متابعة الأمر الفلاني، المسؤول أينما حل راح تشوف من يحل جديد يم الدائرة المقربة إليه، راح تشوف عدد لا حصر له من الأوامر والإدارية، تجمد ما قبل وراح تفعل القادم الجديد لغرض المضي قدما. هذه الوحدة الأولى تقريبا أو الوحدة الأدنى من وحدات الفساد اللي هو بشكل هرم مقلوب، يعني هرم مقلوب بحيث كل ما تريد تصعد راح تتسع قاعدة هذا الهرم إلى أن نصل إلى فساد الحيتان كما أطلق عليه دائما، يعني يبدي من وحدة صغيرة وينتهي إلى فساد الحيتان، ودائما نشوف احنا فساد الحيتان اوضح من هذه الوحدة الصغيرة اللي تقبع في نهاية رأس الهرم المقلوب.
4: لا يريد العراقي استذكار الحياة التي فرضت عليه كعقوبة سياسية لحاكم متجبر ومتمرد، ومن دفع الثمن هو المواطن ولسنوات من الحرمان والجوع. وكأن القوى المتجبرة متمثلة بالولايات الأمريكية المتحدة كانت تريد قهر المواطن وإضعافه، والدليل أن عاش الحاكم وزبانيته منعمين مبذرين يعثون في البلاد فساداً، والشعب يرزح تحت خط الفقر، وأهينت كرامة المعلم والأستاذ الجامعي الذي ما عاد الراتب يفي قوته وحاجات عياله، ويصون كرامته التي دهورها الفقر وضيق ذات اليد. سيناريو قد يتكرر في بلاد يريد ناسها استحقاقاً يليق وما عندهم من ثروات طائلة سميت بالانفجارية.
8: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
9: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
10: كل تحية طيبة لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برامجنا المنوعة اللي تبث عبر الموجة 102.5 FM. كالعادة رجعنا لكم بحلقة جديدة وموضوع مختلف من برنامج مزاج الناس. داخل أروقة المول نسمع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. المفاجآت الحلوة إلها طعم غير، مو لأن قيمتها غالية وإنما لأن بيها اهتمام وإحساس يخلي الشخص يحس إنه مميز. مرات رسالة بسيطة، مرات هدية بدون مناسبة أو موقف ما كان بالحسبان، فهذا كفيل إنه يرسم ابتسامة وتبقى بالذاكرة. اليوم عندنا سؤال، منه أكثر إبداع بصناعة المفاجآت، الرجل ولا المرأة؟ هل المرأة تهتم بالتفاصيل وتعرف شلون تعبر عن مشاعرها، ولا الرجل لأن مفاجآته قليلة بس إذا سواها راح تكون مختلفة وما تنسي؟ خلونا نسمع آراءكم حسب تجاربكم، تعالوا يعني.

0: خلينا نتعرف بالأخ ونسمع رأيه حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: سيد حسين محامي، سيد حسين الموسوي.
0: أهلا وسهلا بك. سيد حسنين، احنا اليوم نريد نسولف على موضوع يقولون المفاجآت الحلوة دائما تبقى بالبال ما تنسي، خاصة اللي ما مسويها لمدة نقول سنة، وعلى مدار هاي السنة يمكن يا دوب مسويها ولو مرة واحدة، فتحسها انه فد عجوبة راح تصير يعني انه خلال هاي السنة. بس في بعض الاحيان المفاجآت المتكررة كل اسبوع كل 10 ايام تحسها صارت كأنما شغلة روتينية اعتيادية ممكن تنسي بلحظة. احنا اليوم نريد نسمع رأيك، منو يعرف يصنع المفاجآت اكثر، المرة ولا الرجال؟
1: والله حسب النسبة اعتقد المرة، يعني الرجل دائما هو يكون مشاعره شويه جافه مو مثل مشاعر المراه، فشوف المراه اكثر تقدم مفاجات اكثر من الرجل، مثلا تفاجئ بعيد ميلاده، تفاجئ مثلا بالعمل الجديد، مثلا اول عمل جديد جزء فاجئ فد هديه بسيطه، فانا اشوف المراه اكثر من هاي الناحيه. مو اكون عن النساء واكون رجالهم احسن من النساء، بس كاغلب اشوف النساء اعتبر دائما النساء تحب يعني هاي الاشياء، مثلا عيد ميلاد، تحب مثلا اول حفل تخرج لها، اهي فتحب هاي الاشياء اكثر من الرجل. الرجل دائما يكون عملي. نعم. هاي
0: شنو احلى مفاجاه استلمتها بحياتك؟
1: يعني من يا مثلا
0: مرات تجينا مفاجاه ب مثلا شخص معين زين صار لك سنين ما شايفه واجا احد فاجئك به، مرات بسفره بهديه، مو شرط انه هي نركز احنا بس على الهدايا، وانما اكو مفاجآت بشكل عام.
1: اعتقد قريب لي كان في الخارج انه استضافتنا يومين 3 ايام، فمن ودعتين طاني هديه بسيطه صورت عطر يعني، ولا تفاجئ انه ايفون 17 يعني انا هاي مفاجاه كانت.
0: لا هو احلى شيء من انت تتفاجئ في الشيء ويجي لك الافضل والاحسن.
1: يعني انا توقعت يعني منه مثلا عطر، توقعت يعني هديه بسيطه، بس دي هاي حقيقه فرحني بيه.
0: متخيل اذا هو العكس، مثلا انت متخيل مبلغ من المال ضخم ويجي لك مثلا رساله ورقيه او
1: بالعكس.
0: هاي لا هاي دمار نفسي.
1: دمار نفسي هاصل عندك آبة مدة يوم كامل.
0: احنا ولو ما تعرفنا على حضرتك ابو منو؟
1: انا سيد حسين موسوي، عندي هم قناة خاصة داخل هم تنطي نصائح زوجية ونصائح اسمها قناة المحامي حسين محمد الموسوي، يقدرون تطبون عليه وشوفين النصائح.
0: شنو اجمل مفاجأة انت سويتها لشخص انت عزيز عليك، شخص تحبه؟ احنا مرات معزة الوالدة ومعزة الاخ، الاهل بشكل عام، مرات صديق زين، فاجمل مفاجأة انت حسيت بيها انه هي فعلا ممكن اذا اسويها فرح تقيم لي هذا الشخص معزته بداخلي.
1: لا انا يعني طرحت فكرة يعني، وهاي الفكرة انعجب بها ابو محل مواد غذائية وشكرني عليها، وانه فكرة انه في محرم انه بدل انه انا يعني مثلا هذول الديون تجي على المحل المواد الغذائيه، فقلت له مثلا شوف لي بالمنطقه ارمله او واحد مثلا عليه ديون اسد دينه وانطي فلوس، بدال انه من يجي ما حيشوف دينه مسدود، فسديت الدين. وكان يعني ابو المحل قال هاي يعني فكره كلش ثواب الامام الحسين يعني، ايه بدال انه ما
0: اول مره اسويها، اول سنه
1: اول مره اسويها يعني. وانا بالبدايه قلت نصيحه، وقلت عشان عندي قناه اسمها قناه محامي حسين محمد الموسوي، فيها نصائح للازواج وهسه نصائح الاباء والامهات، وقال بالنصيحه قلت انا كنا انا اطبق النصيحه قبل لا احكيها يعني. النصيحه تقول يعني بدال ما تعود ابنك على الاخذ، اخذ ابنك لاقرب محل مواد غذائيه واطلب سجن ومحل سد دين أرملة أو واحد مثقل بالديون، يعني يعني جبر الخواطر تفرح القلوب المنكسرة.
0: وللعلم هسه هي هاي شغلة بسيطة تضيف لك أنت سعادة.
1: طبعاً.
0: أنت إلك شخصياً أكثر من ممكن.
1: طبعاً هذا أكو قصة إنه إنسان غني يعني وعنده أموال كثيرة بس ما يحس بسعادة، لكن من كبر إنه ظل هو يسوي أعمال خيرية. نسوي أعمال خير الآن حسيت بالسعادة، فالسعادة بتعطين وليس بتاخذين.
0: صح، مرات سعادة الإنسان بسعادة الآخرين.
1: نعم نعم سعادة. خليني أقول لك لذة الكرام بالطعام ولذة اللئام بالطعام. الكريم يحب يعني ينطي الناس هذا، هاي يحس بيها لذة، بعكس ذاك اللي بس يدور.
0: الله ينطيك الصحة والعافية، وشكرا لك لوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: ام منو؟
1: انا ام ساره.
0: ام ساره اهلا وسهلا بيش. ام ساره، ام ساره، احنا موضوع حلقتنا اليوم على المفاجآت ما بين الزوج والزوجة، أو ما بين الأشخاص، مرات الأم وبنتها، الخوات ما بين الخوات. الموضوع هو أو المحور الأساسي حول المفاجآت. زين، آخر مفاجأة صارت لك، صار لك قد استلمتيها؟ أو
1: آخر مفاجأة صارت لي بعيد ميلادي بشهر الثاني، كنت رايحة خطار الأهلي وسووا لي مفاجأة مع عيد ميلادي. يعني ما كنت ادري بها، بس كلش سونس، كلش
0: يعني كان كنتي تعرفين انه اكو فكره ببالهم راح يسووا لك مفاجاه او يفاجئوك وكذا، هاي تفاصيل؟
1: لا لا، مو تعرف يعني. رحت لهم هيك خطار، كانوا ملتمين كلهم، خواتي واهلي، بيت اهلي، وبس دخلت راوني الكيكه وهاي وشموع وما اعرف شنو، بس يعني كلش كان شعور حلو وتونست بي. اي والحمد لله. احنا هم يعني نرد لهم هذا الشيء من عيد ميلادهم، هم نسوي لهم مفاجات حلوه، المفاجاه بين العائله.
0: مرات تحسين بقيمة المفاجأة، إنه بالفكرة وقيمة الفكرة ولا بتكاليفها ولا بشنو بالضبط؟
1: لا، المفاجأة يعني مو بتكاليفها، بالشخص اللي ذكرك، حتى لو تكون بسيطة، بس مهم شخص ذكرك يعني تحبين هذا الشيء، خاصة يعني مش أشخاص المقربين إليك.
0: هو هسه جاي أسألك، أريد أعرف المفاجأة أنت يعني تفرحي لها وتحسين بقيمتها من شخص عزيز عليك اللي هم الأهل، الزوج، ولا مرات إحنا من الغريب اللي يجي له يعني يمكن كل سنة كل سنتين ممكن يفاجئني بشي بسيط، ولا تحسين بالقيمة؟
1: أنا صراحة يعني من الأشخاص المقربين أحب المفاجآت، من الأشخاص المقربين اللي هم أهلي، زوجي، خواتي، إخواني، يعني مو مثل من يكون شخص بعيد علي. لا، أشخاص مقربين أكيد أفرح أكثر.
0: من اللي يصنع المفاجآت أكثر، الرجل ولا المرأة؟
1: أنا أشوف المرأة تصنع مفاجأة أكثر، يعني الرجل بحكم شغله وعمله ما فارغ يعني بهيك سوالف، أشوف المرأة أكثر يعني تهتم لهاي الأمور.
0: يعني المرأة بشكل عام إنه تهتم بتفاصيل الحياة الزوجية، الحياة العاطفية، ممكن هاي الأجواء الرومانسية، المفاجآت.
1: صحيح، هي المرأة يعني بحكم عمل الرجل ما فارغ لهيك أمور، نادرا تلقين يعني رجل يتفرغ لهيك أمور، أكثر شيء المرأة هي تحب أشياء رومانسية وسوي أجواء ومفاجآت وهيك أمور.
0: منو الأكثر اللي فاجئ منو، أنتي ولا
1: إحنا؟ صراحة أنا أكثر.
0: أنت؟
1: إيه، بس هو يعني مو معناه هو ما يذكرني، لا لا الحمد لله يذكرني، بس إحنا يعني المرأة أكثر شيء، لا أنا يعني أكثر شيء أسوي أشياء مفاجئة للزوجي.
0: أبو منو؟ أبو سارة. أبو سارة، سوالك فد مفاجأة يعني كنتي ما متوقعتها، مراتك وشغلات إحنا ما متوقعيها، بس كلش تفرحنا، يعني كلش نكون سعداء بها، ومرات إحنا شغلات يعني نقول عليها لا على البال ولا على الخاطر، يعني ما كنت أتوقعها إنه من أبو سارة راح يفاجئني هاي المفاجأة.
1: مثلاً مرة جاب لي قطعة ذهب، يعني كانت مفاجأة اللي تونست بيها، بغض النظر عن أمور العيد ميلاد، هاي كل سنة عادي يسوي لي
0: هاي. هاي الأمور على قولتش نعتبرها روتينية، لأن هي هاي مناسبة معروفة.
1: صحيح، يعني على قولتش روتينية هاي الأشياء، بس حلو من جاب لي قطعة ذهب، كانت مفاجأة يعني اللي تونست بيها.
0: كانت بيها مناسبة ولا لا؟
1: كانت لا لا ماكو مناسبة هيك، لا لا
0: هي هاي أحلى شيء. اليوم بدون مناسبة ويجي واحد يفاجئك، هسه مو قطعة ذهب، لو قلم حمراء، احنا نتونس.
1: اهم شيء الرجل ذاكرك بشيء، اهم شيء جيت بباله.
0: صحيح. ايه، تحبين انه احد يفاجئك ولا انت تفاجئين احد؟
1: لا الصراحة احد يفاجئني. حلو، يعني يعني على مود يعني تقولين اكو شخص فكر بيك. اي هيش يعني.
0: اذا هسه صارت لك الفرصة انه تفاجئين احد، منو هذا الشخص اللي ببالك تقولين انا هسه اذا اجت الفرصه هذا الشخص المعين اروح افاجئ، اروح اسوي له كذا؟
1: الصراحه هسه عيد ميلاد ماما بشهر الثامن، فان شاء الله يعني ناويين نفاجئها بعيد ميلادها.
0: من تسوون المفاجاه تصير مثل ما سووها لك بشهر الثاني بعيد ميلادك وصار اتفاق وترتيب، تحبين تكون المفاجاه مميزه باسمك من فكرتك انت، ولا تكون مشتركه يعني اخابر الخواص والاخوان ويصير؟
1: لا انا احب يعني الشراكه، نكون كنا انا وخواتي سوا واخواني متجمعين، يعني نحب كنا سوا، يعني مو بوحدي انا اروح اسوي المفاجاه، لا احب اللمه والعائله، فنتجمع كنا سوا ونسويها.
0: ام ساره، سؤال اخير لحضرتك، كثره المفاجات يعني اليوم أبو سارة الله رازقه، يعني نقول كل أسبوع كل عشرة أيام ما يفاجئني بفد شيء، بس شيء يختلف عن الثاني. هاي كثرة المفاجآت تقلل من قيمتها ولا بالعكس؟
1: لا بالعكس، شيء حلو يعني من يذكرك، حتى لو كانت يعني من يذكرني هواي هواي بشكل مستمر، لا عادي ما تقلل، لا بالعكس.
0: احنا رغم عافية، شوفي احنا ايش قد نقول، هاي نقول اهم شيء يذكرني، وبالعكس احنا نتونس يعني صراحة من اي
1: المرة تحب هيك امور عكس الرجل. الرجل لا تلقينا مو كلش يعني بهيك امور، بس المرة تتونس.
0: بس تخيلي قيمتها ايش قد تكون كبيرة، من انه هو كل سنتين زين يذكرك شغلة، وانتي يعني للعلم هو مو يذكرش، انتي تقولي له اليوم عيد ميلادي ويروح يجيب لك مثلا هدية عيد ميلادك، ايش قد نفرح، مع انه انا اللي ذكرته وانا اللي نبهته وانا ايش قد نفرح بيها.
1: عافية، لو هي وردة شيء بسيط احنا نتونس بيها، هي المرة تحب الاشياء حتى لو كانت بسيطة. ايه الحمد لله. ايه عافية، نتقشمر بس الحمد لله والشكر. ايه زواجنا يعني يجيبونا يذكرونا الحمد لله.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: زهراء.
0: اهلا وسهلا بيش يا زهراء. زهراء، اريد اسمع رايك، منو اللي يصنع المفاجآت اكثر، الرجل ولا المراه؟ منو اللي يبتكر، منو اللي يحاول انه يخلق لفد مفاجاه معينه يفاجئ بها الشخص اللي يحبه؟ منو، المراه ولا الرجال دائما؟
1: يعني ممكن يكونون الطرفين، بس برأي المرأة أكثر.
0: المرأة
1: ليش
0: برأيك؟
1: يمكن الرجل أنه بسبب ضغوط الحياة والانشغال أنه ما عنده وقت أنه يفكر بالمفاجآت، أيوه، تكون حياته روتينية أكثر من المرأة. لكن المرأة يعني هي بطبيعتها عاطفية وتحب الابتكارات والإبداع والمفاجآت، فبرأي المرأة.
0: رغم التزاماتها، رغم مثلا ظروفها، اكو هواي من النساء تمر بظروف صعبه، تشوفيها يعني هذا شيء ثابت؟ اقدر اقول عليه شيء ثابت انه المراه بشكل عام؟
1: انا ذكرت انه المراه عاطفيه، فبعاطفتها انه هي راح تركز على الشخص اللي هي تحبه، فاكيد انه هي راح تفاجئ الزوج باشياءات هوايه حلوه. اي لكن الزوج انه طبعا انه حياته روتينيه وكل ايام متشابهه، ف برأيي إنه المرأة أكثر تفكر بالمفاجآت والابتكار والإبداع أكثر من الرجل.
0: آخر مفاجأة صارت لك ومن منو وشنو هي؟
1: آخر مفاجأة يعني كانت يوم 1/7 بعيد ميلادي، زملائي بالعمل فاجئوني بهدايا حلوة كانت.
0: سووا لك يعني عيد ميلاد وكذا، هاي التفاصيل؟
1: يعني صادف محرم إيه وحزن، فكانت هدايا يعني كلش حلوة.
0: ما كان ببالك ولا
1: كان ببالي اصلا، ما كنت اعرف انهم يعرفون موعد عيد ميلادي. اي لكن هم عرفوا بطريقه ما وفاجئوني.
0: تحسين المفاجاه من تجي من اشخاص غرباء، هسه بعيدا انهم زملاء عمل اصدقاء، تحسين بقيمتها اكثر ولا من الاهل اكثر؟
1: لا، الانسان الغريب من يذكرك هذا فتشي يعني هو يأثر بيك. الاهل تي متعوده عليهم دائما يذكروك بهدايا وتفاصيل هوايه، لكن الغريب لا، يأثر بصوره ما يعني كلش غريبه، يظل تاثيرها بداخلك هوايه يعني ما تروح.
0: تحسين المفاجاه هي بقيمتها على قولتك انه هي تبقى بالبال ما تنسي، بحكم انه هو الشخص ولا بحكم قيمه المفاجاه تكلفتها؟ شنو بالضبط، على شنو تقيميها وتقولين هاي ما نسيت عدي؟
1: صراحة برأيي إنه يكفي إنه هذا الشخص ذكرني، ما تهمني قيمة الهدية بقد ما يهمني إنه الشخص ذكرني أي أو ما نساني، أو يقول لك اللي يعني اللي ذكرك أحسن من ما إنه اللي ينساك أو هيك شيء. أي فإنه هو ذكرني هاي كلش تعني لي هواية.
0: بين المفاجآت الكبيرة ولا البسيطة العفوية اللي ما متوقعيها من الأشخاص؟ مثلا أكو أشخاص إحنا نقول عليهم ما معقولة، هو لا إيش يعني شايفة هذا؟
1: لا، الأشياء البساطة حلوة، أحب الأشياء البسيطة.
0: تحبين اللي يفاجئوك ولا أنتي تفاجئين؟
1: الاثنين يعني، ممكن أفاجئ وممكن أتفاجئ. أي لكن أنا يفاجئوني أكثر مما أفاجئهم صراحة.
0: آخر واحد فاجأتي منه؟ شنو هي الطريقة يعني؟
1: صار هواية ما مفاجأ أحد.
0: تتوقعين المفاجأة هسا اليوم أنا أريد أفاجئك بفد شيء معين بعيداً عن أي مناسبة، لأن مرات عيد الميلاد هذا معروف، عيد ميلاد بالتاريخ الفلاني لازم أنا أجيب الهدية، مو شرط أفاجئ. بس أكون مفاجأة مثلاً بدون مناسبة تجي، بدون موقف، زين؟ أجي أفاجئك مرات بسفر، مرات بشخص صار لك هو ما شايفته وأفاجئك به، يعني بهاي التفاصيل. تحسين هسه هاي المفاجآت زهراء، آخر مفاجأة أنت سويتيها للشخص، مع أنه أنت قلتي أنا يفاجئوني أكثر مما أفاجئ، بس شنو هي المفاجأة اللي حسيتي أنه هذا الشخص يستحق أنه أفاجئه؟
1: الصراحة أنا والدي دائما على بالي، يعني هو الإنسان الوحيد اللي أحسه يستاهل الفرحة، أنه فرحة في شيء هو يحبه، رغم هو انه محسسنا ما يحتاج شيء، بس افكر انه افاجئ مرات.
0: تفاجئنا دائما باللي يحتاجه هو ولا اللي يحبه هو؟
1: اللي يحبه او يحتاجه. اي
0: الله يحفظه ويخليه لك يا رب.
1: ربي يحفظ لك اهلك وكل احبابك ان شاء الله.
0: شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: خلونا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أبو حسن، أهلا وسهلا بك أبو حسن. مرحبا.
2: مرحبا حبيبي.
0: شلون الصحة؟
2: أهلا وسهلا الحمد لله.
0: آخر مفاجأة أبو حسن سوالك إياها شنو هي؟
2: هاي الطلعة.
0: حلو، حبيت هاي الطلعة. يعني ما كان ببالك ولا يعني منطيك مقدمات عليها رأسة قلت
2: فجأة يعني إيه طالعين إحنا طلعين وياني؟ قلت لي
0: لا. حلوة طلعين وياني يعني. لا هي الطلعة إلك. زين، شتي تدرين بالمكان ولا لا؟
2: إيه ما أدري يعني وين.
0: شو معنى اختاريت هذا المكان؟
1: جاي نشوف فيلم بالسينما، فكنت اقلب هيك فجأة وشفت الافلام، قلت لها عندك وقت نطلع نشوف لنا فيلم؟ قالت ماكو مشكلة، فتحضرنا فجأة بسرعة وجينا.
0: اخر مفاجأة هي سوت لك اياها؟
1: اخر مفاجأة لا يعني، بس بعيد ميلادي اللي فات.
0: عيد ميلادك؟
1: اي راح يصير له 11 شهر، الشهر الجاي عيد ميلادي الجاي. انتظر المفاجأة الجاية.
0: بالعادة منو الأكثر يفاجئ منو؟ هسا بحكم أنتو حياتكم الزوجية، منو دائما يبدع ويبتكر بالمفاجآت، أنت ولا هي؟
2: هو أكثر شيء.
0: هو أكثر. ليه؟ شنو السبب؟
2: يعني أكثر مثل مناسبات عيد ميلادي، هو عيد زواجنا. يعني مثلا أنا أريد أبدأ أحضر بس هو يسبقني. يعني
0: أوكي.
2: هو يفاجئني بالأول.
0: أوكي. يفاجئك بس أنت أكيد محضرة هدية عيد الميلاد وهدية.
2: هو الأول. إيه
0: عزيمة، طلعة، طبة، سفرة. مرات إحنا مرات أكو شغلات المفاجأة تجي بدون مناسبة، لأن الأعياد الميلاد هي بشكل عام هي مناسبة. يعني أكيد أنت راح تقدمين الهدية، يعني معروف الموضوع إنه شغلة روتينية.
2: أنا أحضر بس هو مثلا قبل يوم يومين أحضرها يعني يفاجئني بها. أي بس إذا مثلا عزيمة أو طلعة مرات نكون متفقين عليها، مرات لا يعني بوقتها. يعني
0: أنت موظفة ولا ربة بيت؟
2: موظفة.
0: موظفة. تشوفين الموظفة تختلف عن ربة البيت. ربة البيت لأن موجودة بالبيت وممكن تكون متفرغة أكثر، بحيث تبدي تبدع وتفكر بهاي التفاصيل وتهتم بها، ولا حسب يعني ما يعتمد على أنه
2: موظفة يعني ما عندها نوع إهمال. مرات موظفة لا يعني مرتبة أمورها، وربة البيت همين نفس الشيء.
0: تحب أنه بشكل عام انه احد يفاجئك ولا انت تفاجئه؟
1: لا
0: انت حسب اللي عرفته انت كثير المفاجآت، يعني تفاجئ اكثر ما هي تفاجئ.
1: اي لا يعني احب انا اللي خلينا نقول ابادر وافاجئ.
0: بشكل عام الرجال ولا النساء منو يصنع المفاجآت؟
1: هو بشكل عام المتعارف عليه خلينا نقول النساء اكثر، يعني الرجال قليل اللي يبادرون وهيك شيء. يعني حد ما مثلا خلينا نقول اللي ينطلب منهم اكو، اللي ينطلب من عنده الله يبدي اوكي يحضر أفضل شيء، بس نادرا تلقى رجال هو يبادر من ذاته ويقدم.
0: مو ينطلب مني، هي مو المشكلة هنا ينطلب مني، عمي نطلب. هي إذا إحنا ما نخلق الجو الكئيب ونسوي لنا زعلة ومشكلة بعدين يقول لا صحيح تذكرت عيد ميلاد زواجنا خلي أجيب الهدية. تحب المفاجآت البسيطة العفوية؟ وممكن أنت تقيم المفاجأة بقيمتها وتكلفتها ولا بالشخص اللي ذكرك؟
1: لا أبد ما تعتمد على التكلفة، أو مثلا خلينا نقول شنو هي المفاجأة، أو إن كانت هدية شنو هي الهدية وتكلفتها، يعني قيمتها المعنوية إنه الشخص ذكرني بهذا الموقف، ذكرني بهذا خلينا نقول الوقت، أفضل ما إنه مثلا خلينا نقول يمر الموضوع بدون أي شيء.
0: تحب المفاجآت تكون من ناسك وأحبابك يعني عائلتك، ولا من الغرباء يعني مرات الصديق زميل؟
1: لا أكيد من الأهل والأقارب أفضل.
0: تفضلها؟
1: نعم.
0: يوم من الأيام سويت مفاجأة لشخص غريب وصرف بعدين هاي المفاجأة اللي ببالك أنت وحبيت الفكرة مالتها انقلبت بالعكس، صارفت موقف محرج، موقف مضحك يعني ما شان على البال.
1: لا ما صادفني هيك موقف صار.
0: تخيلت أنه مفاجأة معينة أنت تخيلتها بقيمتها العالية وبعدين تفاجأت انه هي المفاجأة جدا تافهة؟
1: لا بصراحة يعني ما صادفت هيك شيء.
0: ما صار وياك؟
1: لا ما
0: صار.
1: ان شاء الله.
0: انت تخيل مرات انت تبني امال على فد هدية وبعدين تتفاجأ انه هو الموضوع مو على البال. يعني
1: يمكن شخص مقابل ما يتقبلها او يعتبرها شيء تافه، انت ببالك مثل على قولتك باني امال عليها او تعتبرها شيء قيم، مقابل مثل ما تقول يعتبره شيء تافه او شيء بسيط او ما يقدر انت شنو قدمت له. فتش
0: سؤال أخير لحضرتك، بما أنه يعني بعد إيش قد على عيد ميلادك؟
1: 10/8 ما بقى شيء، 20 يوم تقريبا
2: ما بقى.
0: يعني أنت من هسه ببالك أنه تحضرين الهدية أو تفكرين شنو المحتاجة شنو اللي يحبه؟ لأن إحنا منين نخلق جو الهدية؟ من شيء هو محتاجه او شيء هو يحبه.
2: يعني الشباب مو نفس شغلات البنات، هواي خلينا نقول عطورات هاي السوالف، اي يعني ما عندهم.
0: احنا احتياجاتنا هواي، شغلاتنا هواي، يعني كمالياتنا كلش هواي مو مثلهم.
2: مساعه تليفون يعني كل شيء.
0: واصدمني ان شاء الله اللقاء الجاي اذا الله سهل والتقيت بيك وقل لي شنو هي جابت لك خوتي، قلتي ساعه او تليفون هيك شيء. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله الاحسن من هذا النيل. يلا شكرا لكم، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبي.
0: ام منو؟
1: ام رزان.
0: اهلا وسهلا بيك ام رزان. ام رزان، اليوم نريد نسمع وجهه نظرك ورايك وحسب تجربتك الشخصيه. تحبين المفاجاه؟
1: اي اكيد اكيد، ماكو واحد ما يحب المفاجاه
0: وان كانت بسيطه.
1: وان كانت بسيطه حلوه.
0: تحبين المفاجآت تكون بشكل متكرر؟ مرات من تكون بشكل متكرر يعني كل أسبوع كل 10 أيام، مرات نحس بملل ولا بالعكس؟
1: لا حلو المفاجأة.
0: حلو
1: المفاجأة. حلو يجوز.
0: هتحسين إنه تبدي هاي المفاجأة تفقد من قيمتها؟
1: لا إذا صح، إذا يعني تكررت هواية أكيد يمكن يصير يعني فد عادي، يعني فد شيء طبيعي،
0: شيء
1: روتين طبيعي يعني كل فترة يصير أحلى.
0: بس كل سنة كل سنتين نحس بقيمتها أكثر مو؟
1: هواي. كل سنتين أسألهم، كل 6 شهور كل سنة كل سنة.
0: هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الشخص المقابلج؟
1: أكيد هو الشخص المقابل، يعني إذا مثلا عنده هو هيجي يعني فد وعي انه مثل هاي المفاجأة راح تغير من المقابل، اكيد يعني
0: فعلا هي المفاجأة تغير او تحسن من الوضع او من العلاقة بين الطرفين.
1: طبعا المفاجأة حلوة يعني بين الطرفين، يعني نجدد فتشي تحسينها او تحسين مثل من اهتمام من هذا الشخص المقابل انه هيك يفاجئك بشي يريد يفرحك. حلوة المفاجأة.
0: تحبين المفاجأة تكون على احتياجك ولا على شيء انت تحبينه؟
1: يعني كل الواحة حلوة، أنا أحب هالمفاجأة أي شيء حتى لو بسيطة بس هي قيمتها عندي كبيرة.
0: منو اللي يصنع المفاجآت أكثر، الرجل ولا المرأة؟
1: اللي نشوف إحنا المرأة تصنع المفاجآت شوي، الرجل يعني يفتقد لهذا الشيء قليل.
0: ليش يعني ليش مثلا يفتقد؟ ليش مع إنه المرأة هم عندها التزامات وموظفة وامرأة عاملة والرجل بالمقابل؟
1: يعني تعرفين إحنا الرجل الشرقي ما عنده شيء يعني ذاك تطور هيك يعني بالتفكير وبالاهتمام بالمرأة، ويعني هو جزء اشغاله هو الملتهي بهن يعني من هذا الباب ما يجي على باله انه مثل دائما هيك يفكر انه المرأة مفاجئة واونسها واسعدها وفتشي من هذا الباب. يعني
0: اكو مفاجآت تبقى بالبال دائما نتذكرها، يعني حتى من يصير في موقف معين اقول في السنة الفلانية باليوم الفلاني التاريخ الفلاني فاجئوني بكذا. واكو مفاجآت اساسا مو على البال، تمر إيه أفرح بيها بلحظتها بس ما تبقى بالبال، ما تبقى بالذاكرة. شنو الفرق بين الاثنين؟
2: ليش هاي نتذكرها وهاي ننسى؟
1: يجوز يعني مثل هاي اللي نتذكرها يعني مثل كانت فد مناسبة حلوة أو فد يعني الشغلة اللي هو جايبها والمفاجأة هيك تحسسك يعني فد شيء أو قيمتها عندك حلوة، يعني من هذا الباب تبقى ما تنسي.
0: آخر مفاجأة صارت لك؟
1: يعني بعيد ميلادي كهدية وارد وهدية يعني حلوة صار.
0: بين أحد يفاجئك ولا أنت تفاجئي؟ مرات سعاد الإنسان هو بسعادة الآخرين.
1: صحيح نسعد بس بالمقابل يعني كل شخص يريد هم شيء واحد هو هم يفرح ويفاجئ.
0: فعلا المفاجأة تحسين باهتمام الشخص بيك بحبه إليك؟
1: طبعا كلش مهمة هاي، يعني شخص من يجي يفاجئني ويريد يفرحني أكيد هو مهتم بي ويحبني.
0: توقعين الرجل يعبر عن حبه بالمفاجآت ولا بالأفعال بالتصرفات؟ تحسين بها أنت كإحساس امرأة؟
1: لا بالتصرفات والأفعال أكثر من المفاجأة. يعني شنو مثل قيمة المفاجأة؟ يجوز هو مثلا يسوي لك مفاجأة خلينا نقول بالسنة مرة، بس شنو فايدتها إذا أغلب الوقت يعني تصرفات مو حلوة من هذا؟
0: المفاجأة لازم تكون هدية غالية حتى نفرح بها ولا أهم شيء الفكرة؟
1: يعني مرات مثلا هيك واحد يعزمك على مكان على فطلعه بسيطه هي هاي حلوه مفاجاه حلوه تعتبر.
0: اذا شريك حياتك ما سوى المفاجاه حسب وجهه نظرك تعتبرين هذا تقصير ولا قله وعي؟ يعني انت ذكرتي قلتي الرجل الشرقي يحتاج الى وعي وكذا، فتعتبرين انه اذا ما شاركك وما سوى مفاجات بين فتره وفتره تحسين هذا تقصير من عنده؟
1: اذا عنده الامكانيه انه يسوي هاي المفاجات بسيطه او كبيره يعني فهذا يعتبر تقصير من عنده. اذا هو متمكن ويقدر يعني يسعد المراه وما يسويه معناته هذا تقصير من عنده.
0: تنبهينه تذكري تحاولين انه توعينه؟
1: حاول مره مرتين بس يعني اكثر من هيك تصير مو حلوه، ما تعتبر مفاجاه مو صح، تصير طلب بالضبط.
0: وبعدين الطلب من يتكرر احنا نقول وصلنا الى مرحله الاستجداء، يعني انا اجدي منك مو
1: بالضبط، فهي ما يصير يعني تفقد قيمتها بعد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك

0: لازلنا مستمرين وياكم أحبتي مستمعين الكرام على الموجة 102.5 FM. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم أحمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم أحمد. أم أحمد، موضوع حلقتنا لليوم على المفاجآت، منو اللي يبدع ويبتكر ويخلق ويخلق المفاجآت أكثر، الرجل ولا المرأة بشكل عام؟
1: بالنسبة لي حسب الشخصية، مو شرط يعني مرات أكو شخص الرجل أكثر وأكو مرات المرأة أكثر.
0: اللي يبتكر واللي يبدع مرات أوكي، هو يعني أوكي
1: الإنسان نفسه، مو ماكو شيء ثابت، ما أعتقد أكو شيء ثابت يعني.
0: أنت ولا أبو أحمد؟
1: والله حسب الموقف، بس الحمد لله والشكر يعني اثنين عندنا مفاجآت.
0: تحبين تفاجئين بشكل متكرر؟ تحبين المفاجأة ولا تحبين أحد يفاجئك ولا أنت تفاجئين؟
1: لا طبعا أحب هو يفاجئني.
0: تحبين هو يفاجئ؟
1: طبعا.
0: آخر مفاجأة صارت ليش منه؟
1: يعني مناسبة كانت خاصة وفاجأني بشي.
0: تتوقعين المفاجأة من تجي عن طريق مناسبة؟ احنا ما نقول عليها هي هذا موضوع روتيني، لأن أكيد عيد ميلادي، عيد ميلاد زواجنا، هذا موضوع روتيني يعني. أنت أول تالي راح تجيب لي هدية، ما راح تفاجئني، بس المفاجأة من تجي بوقت مو على البال ولا بمناسبة.
1: صحيح، تختلف أكيد إذا بدون مناسبة، أكيد تختلف هواي.
0: المفاجأة اللي تبقى ببالك وبذاكرتك شنو تختلف عن المفاجأة الروتينية الاعتيادية؟
1: هي أكيد تختلف طبعاً، هواي فرق يعني، هي نفسياً تختلف.
0: ليش تبقى بالبال؟ يعني بحكم قيمتها، تكلفتها، الشخص ولا
1: شرط؟ مو شرط تكلفتها أبد، بس إنه المقابل أحس فيك، المقابل مهتم بيك، فرحك بشي، هاي كافي بالدنيا كلها يعني.
0: أحلى مفاجأة استلمتيها؟
1: يعني طبعا من ابو مفاجأة. اي هديه من ابو احمد كانت قبل فتره.
0: تحسين بالمفاجاه وتفرحين بها اكثر من تكون من العائله، الناس اللي تحبيهم، ولا من الغريب، زميل، جاره؟
1: العائله بالذات، زوجي واولادي.
0: زين، انت اخر مفاجاه سويتيها لابو احمد؟
1: يعني قبل فتره كانت مناسبه خاصه بيناتنا، وكان ناسيها هو.
0: هو ناسي، هي هاي احلى شيء، من واحد ينسى فد مناسبة، وإن كانت مناسبة كل سنة تنذكر، بس من مقابلش ناسيها وانتي تجين تذكريها
1: يعني. أكيد، بس هو ما كان متعمد ينساها يعني، كان عنده ظروف ونساها. نعم. فأنا فاجأت بيها.
0: حسب وجهة نظرك، الرجل يعبر عن حبه بالمفاجآت ولا بالأفعال اليومية؟
1: يعني حسب تجربتي لو وجهة نظري، إذا تجربتي الأفعال اليومية.
0: وجهة نظرك بشكل عام
1: بعد حسب شخصية الرجل نفسه.
0: بس شو تقولين انت يعني بالمفاجآت، تحسين ان هو بالمفاجآت راح يعبر عن حبه للطرف الثاني ولا بالأفعال؟ يرجع بالأفعال.
1: اكو حسب شخصية يعني، والله بحكم زملاء، اخوان، اهل، اكو شخصيته انه هو ما يعبر بمفاجآت، بس بأفعاله لا تحسين بحبه.
0: شريك حياتك اذا ما يعبر، يعني ابو احمد اليوم نسى وباشر نسى وهان ذكر، زين ما تعتبرين هذا نوع من التقصير؟
1: لا مو شرط تقصير، لا لا لا. هو شوفي، أكو الإنسان اللي يقصر، أكو الإنسان اللي متفاهمين أنت وياه، تعرفي ما راح يقصر وياك، فأذكره شنو المشكلة يعني؟ إحنا عائلة واحدة وتيم واحد مثل ما نقول، وان تيم وان تارجت، ما أشوف أكو فرق يعني. بالنسبة إلي تجربتي الشخصية ما أعرف غيري شنو.
0: إحنا مرات نقول الشغلة من تنطلب أكثر من اللازم، مرة مرتين ثلاثة، شوي الموضوع يصير مزعج.
1: إذا كان متعمد إيه طبعا مزعج، بس مرات الظروف يعني ظروفه تجبره ينسى ظروفه او شغله او عمله او عنده حاله خاصه، ظرف خاص، ليش ما نعذره؟
0: ابو احمد فاجئك بطلعه معينه ما كنتي متوقعتها؟
1: ايه هواي
0: هواي.
1: الحمد لله،
0: هاي احلى شيء. بدلي حضري نفسك، انت تبدين تحضرين، ما تعرفين حتى لبستش، ما تعرفين انه اكشخ البس
1: أكشخ اي لبس بالعبايه، وهو يطلع مفاجئني. صحيح، هواي يعني.
0: الله يحفظه ويخليه لك يا رب. تتوقعين هاي المفاجآت تقوي العلاقه بين طرفين؟
1: اكيد طبعا اكيد لها تاثير هواي.
0: المناسبات الخاصه تستحق المفاجآت لو اي يوم ممكن يصير؟
1: مقياس أيوه.
0: شنو اكثر نوع من المفاجآت يفرح بها الرجال؟ احنا مرات نفرح، احنا مرات نفرح بشغله محتاجيها ووفرها لك، جابها لك، زين، او شغله نحبها وهو جابها لنا، زين. برايك يعني نقول هسه اذا على ابو احمد، شنو اكثر مفاجاه يفرح بها
1: كشخصيته؟ يعني ما اشوفه يهتم هواي للمفاجآت، بس اللي يفرحه واللي يهمه دعم نفسي يعني، يحب انه دائما اكون مشجعه وياه بكل شيء وادعمه.
0: تتوقعين المفاجآت ما لها علاقة بالشغلة مادية بقدر ما تكون ما يعني معنوية.
1: بالنسبة لي وتجربتي مادية لا.
0: ما تهم.
1: لا بالنسبة لنا يعني إحنا كزوج وزوجة لا ماديا لا ما بيناتنا هذا الشيء الحمد لله والشكر.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أهلا وسهلا بك أبو علي. مرحبا.
2: مرحبا حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله.
0: إن شاء الله يا ربي دوم. أم علي، آخر مفاجأة أبو علي سوالك إياها شنو هي؟
2: لا مفاجأة. لا لا هاي مو مفاجأة.
0: ما عيد ميلادي يعني.
2: ما عيد ميلادي.
0: يعني فاجأتك بهدية شتي ما متوقعتها؟
2: لا لا الصراحة بالعيد. عيد الضحية الهدية المفاجأة. اللي صارت ورا عيد ميلادي يعني.
0: كانت الهدية ما متوقعتها.
2: كنت نايمة أصلاً. جاب ورد وهدية تفاجأت صحيح.
0: فرحتي بيها؟
2: لأن ما كانت أكو مناسبة. ففرحت بيها لأن ماكو مناسبة.
0: تتوقعين شنو هي المفاجأة اللي تبقى بذاكرتنا ما ننساها؟ يعني مرات تحسيها بقيمتها ولا اللي تجيك بدون مناسبة؟
2: لا أنا أحب المفاجآت اللي بدون مناسبة.
0: زين أبو علي يكرر هاي الشغلات ولا بالسنة مرة؟ لا كل لا. سنتين مرة؟
2: لا حلو يكرر. واي يكرر.
0: منو الأكثر اللي فاجئ منه؟ أنت تفاجئينه ولا هو؟
2: بصراحة أنا أفاجئ بس أحس هو أكثر.
0: هو أكثر. يعني آخر آخر مفاجأة أنت فاجئتي؟
2: فاجأت إيه؟
0: إيش اللي؟
2: كان خبر. خبر حلو.
0: خبر حلو.
2: إيه. فهو كلش انصدم بيه.
0: فرحت بيه أبو علي ولا لا؟
1: طبعاً أكيد أكيد صح. طبعاً غير يعني خبر مفرح ومفاجأة طبعاً يكون حلو.
0: حسب وجهة نظرك أنت كرجل، منو اللي يصنع المفاجآت؟ أكو مرات صناعة المفاجآت، يعني أنا مو بس مجرد أفكر رح أفاجئ فلان، لا أفكر وأخلق الجو المناسب زين وأبتكر وأبدأ على مود مقابلي يفرح بالمفاجأة. فمنو الأكثر، الرجل ولا المرأة بشكل عام؟
1: هو ماكو مقياس، اللي يحب أكثر يسوي مفاجآت أكثر.
0: هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي عجبك؟
2: يعني هو يحبني أكثر خلاص.
1: بعد حسب.
2: لا الحين الواحد يحب الثاني تمام.
0: تتوقع هو لأن اللي يحب ولا لأن في بعض الأحيان أكو حتى وإن كان الرجل عملي بس المرأة صاحبة وظيفة مثلا اللي مو ربة بيت، التزامات عندها هواي، مسؤوليتها هواي، ظروف الحياة في بعض الأحيان صعبة، ما عندها القدرة إنه حتى المناسبة الحلوة تتذكرها مو؟
2: أنا أحس يعني حتى لو واحد مشغول أو حتى إذا نفسيته تعبانة بالعكس الشخص اللي يحبه لا يعزل عن كل شيء. يعني أنا أحس إنه دائما يصير عندي فد مشاكل، يصير عندي شيء ضغوطات بالدوام بالدراسة، لا بس أفصل يعني زوجي عن إيش؟ أي يعني أحس بالبيت خلاص، يعني أنا إذا ضوجت نفسي بالبيت أو سويت أو شنو راح يأثر؟ كل شيء بمكانه يعني.
0: من تفاجئين ترتاحين؟ صراحة.
2: أي أي. مرات ما أتوقع يعني إنه راح يسوي ردة فعل ويصدمني بردة الفعل. شوي هو يستحي يخجل من هاي الأشياء فيخفي ردة فعله.
0: تتوقعين هسه هو حكاها على أساس أنه من باب الحب، تتوقعين أنه الرجل إذا يريد يعبر عن حبه بالمفاجآت ولا بالأفعال والتصرفات اليومية؟
2: لا طبعا بالأفعال والتصرفات طبعا. يعني أنا مفاجأة أوكي أحبه بس شنو فايدة إذا هو يسوي المفاجآت وتعامله مثلا مو حلو أو ما يعني ما
0: نقول هذا شوي يغطي على هذا، هذا يشيل هذا،
2: لا ايه مفاجأة تصير مرتين ثلاث مرات بالسنة بس التعامل وهذا شيء يومي شيء بالعشرة ما يصير.
0: تتوقع انه المفاجآت تقوي العلاقة بين الطرفين؟
1: طبعا اي طبعا اكيد.
0: حتى وان كانت شغلات بسيطة بطريقة عفوية جدا.
1: الفكرة هي حلوة مو بقيمتها، قيمتها هذا لا داخل وياك على ماديات وهاي علاقته وياك انه هذا ماخذك على مادة وهاي الاشياء، بس لا هي الهدية أو المفاجأة هي بالفكرة مالتها ككل يعني مو بقيمتها.
0: بما أنه أنت واحد يعرف الثاني واحد يفاجئ الثاني، أبو علي شنو أكثر مفاجأة أم علي تحبها؟
1: نجيب لها أكل.
0: لا تضعف هالأكل
1: يعني من أطلع المطعم وحسب حسابها وياي هاي غرشة هاي أشياء بسيطة أنه أنت حسب حساب وياك او انت على قولتهم عند البطون شلون عند الايه شلون اي عند البطون تعمل عيون انت هنا ما نعمت عيونك.
2: لا يعني احس انك حلوه انه يذكرني حتى لو طالع حتى لو بالليل يعني تاخر وقت هو اصدقائه يطلع ويا اصدقائه لا يخليهم يطلبون وجبه لي يعني حتى هم بعد قاموا يعرفون.
0: ام علي انت حامل؟
2: اي.
0: الله يسهل عليك يا رب. زين تتوقعين هسه هو من تنغص لك بالاكله تتوقعين على مودك ولا على مود لبطنك؟
2: لا هالحكي قبل لا احمل يعني من زمان.
0: اي نقصتي روحك لعد. زين ابو علي شنو أكثر أنواع المفاجآت يحبها، بحيث تحاولين دائما تفاجئي بيها. شنو
2: هو بصراحة؟ هو قلت لك يعني دائما ما أتوقع ردة فعله، لأنه هو يخجل من هاي الأشياء، فأنا ما جاي أعرف هو شنو يحب بالضبط. أنا أفاجئ هو يفرح.
0: يعني هو يفرح بهن كلهن،
2: كل شيء يعني أي شيء أسوي مهما كان بسيط يعني يفرح عادي.
0: شوفي احنا خاصة الرجال حتى من نريد نجيب له هدية نظل دايخين، ليش؟ لان كمالياتهم قليلة، مو مثل احتياجات المرأة وكمالياتها، فنظل دايخين. انتي بشكل عام شنو اللي تقدمينه له دائما؟ يعني مثلا شغلات كمالية ولا سوالف ملابس وما ملابس وهاي التفاصيل؟
2: يعني دائما تجي مثلا ساعة هيك اشياء بسيطة على قدي. اي بالضبط. لا قبل يعني هو سوى عيد ميلاده هذا الشهر بدايته، فجبت له يعني هدية، تفاجأ هو بيها لأنه ما كان متوقع. منين يمتى جبتيها؟ يمتى طلبتيها؟
0: بعد ماكو منين جبتيها وطلبتيها، البيجات موجودة مو؟ والتوصيل موجود، فعندنا الموضوع كله سلس وبسيط. بس احنا شوفي مرات من نريد نفاجئ الرجل، يا اما بنواقصه مثلا ما عنده الساعه الفلانيه خل اجيب له ساعه، او يا اما بشغلات اللي هو يحب.
2: اي انا سالته بوقتها قال هاي الساعه مالتي ماكو، ما ادري شلون فالت مالتها. بعد انا قلت يلا سهلت علي.
3: اي والله
2: حتى قال ليش هيك؟ قلت له لا مو انت ذاك اليوم قلت هيك.
0: هاي دليل على الاهتمام. تحس المفاجاه ابو علي تدل على الاهتمام، قيمه الشخص مو بس على حب.
1: ما ينسى التاريخ مثلا، التواريخ المهمه بحياتك مثلا، المناسبات اللي تمر عليك. هي احنا صح هي صادفت 10/7 يعني شهر محرم، فاحنا احترام لهذا الشهر انه ما سوينا اي شيء زين، بس هي مجرد هديه، واحنا احتراما لهاي الايام فما سوينا اي شيء يعني، بس مجرد على قد الهديه. اي بس اي نعم.
0: الله يسهل عليك يا رب. شكرا لكم، الوقتكم مع السلامه.

0: أحبتي المستمعين الكرام، بعد ما وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أكيد وسمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم، يمكن ماكو جواب واحد يرضي الجميع، يعني كل واحد حسب تجربته الشخصية ووجهة نظره بشكل عام. بالأخير المفاجآت ما ترتبط إذا كان الشخص رجل أو امرأة، وإنما هي ترتبط بمقدار المحبة والاهتمام والرغبة بإسعاد الطرف الثاني. أكو رجال يبدعون ويبتكرون المفاجآت، وأكو نساء يخلون كل يوم وياهم مناسبة حلوة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الرباعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الرباعي.
2: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب، تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14,000 وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريبا نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30,000 TDS وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29,000 جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1000 ppm، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35,000 ppm، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه نهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في أعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب، رجل كبير وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
3: كل الأسماك النهرية اللي الملوحة كنستها كانت خذتها وصعدت ليفو، السمكة صعدت لي فوق على الماء الحلو، راحت ويا الماء، وين ما بداية الماء الحلو انتهى راحت ويا صعدت لي فوق صوب القرنة، ما قرنة ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم. هسه شط العرب بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعوه ونطلع المزلق ونطلع الروبيان ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجى وصل عندنا موجود قبل لا يملح الماء، كان عندنا بني بس قليل، قطان كان بكثرة موجود، قطان صيد احنا اختصاص قطان، شغلنا قبل قطان ايام الشتاء بس، من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات ازيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطر امطار انقطع البني وانقطع الشبوط كلش نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على على العراق، مو جديد، مو جديد في 85 طب الشط ايام الحرب العراقية الايرانية طب زرعوا السمتي، ما كان اكو سمك قبل.
2: يشرح الاستاذ عباس دخيل مدير قسم الاسماك بمديريه زراعه البصره ما سجلته السجلات الرسميه من اختفاء تام لاسماك المياه العذبه من شط العرب وهجره البقيه شمالا بحثا عن مياه اقل ملوحه، وكيف اثرت هذه التغيرات على الاحصاءات الانتاجيه السنويه لقسم الاسماك.
4: تغيرات مناخيه والشح المائي وامتداد اللسان المحيي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير حقيقة تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة الاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، بني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل أنواع الأخرى الموجودة كانت موجودة في بيئة شط العرب. من خلال تقاريرنا الشهرية لكمية الأسماك المصادة ومسوقة للمحافظة، يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعا عدة أسباب، السبب الرئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر. فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
2: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيترين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعا عابرا بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالا ليست فقط بحثا عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
5: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروه السمكيه، الثروه السمكيه ترى بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي وخصوصا الاسماك النهريه مثلا القطان الشبوط، عندنا هوايه من الاسماك النهريه جايين نشوف تهاجر الى شمال العراق بحثا عن المياه العذبه، لان تعرف هي مياه نهريه.
2: مره اخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراما. ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة كأنها البحر.
3: وهذا السمك الزغار العدن الخشني، الخشني واللي بياح يجينا من البحر، هذا الخشني الزغار يسمونه أهل شمال البصرة يسمونه بزريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطان والشبوط، وتالي اجى السمتي والشصان، قبل موجود الشصان اهل الفوق يسمونه بز، الفوق يعني شمال البصره يسمونه بز، من تتعدى الناصريه يسمونه بز، احنا لا نسميه شصان. وقبل كلش انا كنت طفل نعبر على ابو الخصيب يسمون سمته يسمونها حمره، حمره كبيره تكبر ذيك تطلع 50 كيلو 60 كيلو الوحده، حمره يسمونه. انقطع قديما، انقطع مو من هسه، سمته النهريه انقطعت نهائيا، لان الماء هسه ما تقدر تضوع، ما تقدر تحطها بحلقك، ماي بحر خالص، مو بس ملوحة، بمرورة مرورة بحر. أنا كنت نأخذ عندي هناك، عندنا لنجة قبل، يعني بعد عايشين بالبحر، الماي ماي البحر مر يصير، لا إذا تحطه بحلقك وتبلعه يخنقك، ما قدرت نفس.
2: يشرح الدكتور عبد الله نجم وكيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة أن المشكلة لم تقتصر على الملوحة فقط، بل هناك تلوثات بيئية خطيرة وظهور أسماك البلطي المقاومة التي زاحمت الأنواع النهرية وطردتها شمالا، ما زاد الطين بلة في النظام البيئي المائي.
6: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
2: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة. ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلاً في تحسين الوضع.
7: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصرة بالحقيقة، ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة، وننتظر الحل الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
2: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاماً إيكولوجياً عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلاً متخصصاً عاجلاً من فرق علمية بيئية وإدارية قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة.
8: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: لنتكلم عن العراق في العهد العثماني. تعليق وفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
9: العراق في العهد العثماني من عام 1532 إلى عام 1918 للميلاد، عندما انفرطت الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى ورسمت حدود القرن العشرين للعراق. فقد كانت تلك الحدود لا تموت بصلة لحدود ولايات العراق العثمانية، ولم يكن اسم العراق مرتبطاً بأي من تلك الولايات. فالعراق العثماني كان بشكل عام هو المنطقة العربية من العراق في العهد السابق، ولكن دون حدود واضحة. فجبال زاغروس هي التي كانت تفصل بين العراق العربي عن العراق الفارسي، تمتد الآن لتشكل الحدود الإيرانية العثمانية، ولكن تلك الحدود زحفت حسب مصائر الحروب.

أما في الجنوب والغرب فقد تلاشت حدود العراق في رمال الصحراء مع كل من سوريا والصحراء العربية. لم يكن ضم العراق العربي ضمن الإمبراطورية العثمانية قد فصله عن العراق الفارسي فحسب، ولكنه قربه من الأراضي العثمانية في سوريا وبلاد الأناضول مع تأمين روابط خاصة تربط ولاية ديار بكر إلى ولاية العراق. ولأغراض إدارية قسم العراق العثماني إلى ثلاث ولايات مركزية هي الموصل وبغداد والبصرة، مع ولاية شهرزور الكائنة شرق دجلة وولاية الأحساء على الساحل الغربي للخليج الفارسي. إن هذه المقاطعات عكست بصورة عامة فقط التقسيمات الجغرافية واللغوية والدينية التي قسم بموجبها العراق العثماني.

معظم سكان الموصل وشهرزور في الشمال والشمال الشرقي كانوا من الأكراد أو من قوميات أخرى غير عربية. كانت المراعي أو الحقول المزروعة تستفيد من كميات الأمطار الغزيرة وذوبان ثلوج الشتاء من منطقة الجبال الشاسعة، وقد شكل نهر دجلة والفرات الجاريان وسط السهل الجنوبي حزاماً غير منتظم من أراض مروية تحدها الصحراء ويتداخل معها الأهوار حول رأس الخليج. أغلبية سكان السهل والصحراء والأهوار هم من الناطقين بالعربية، القليل من الناطقين بالتركية يتواجدون خارج بغداد وكركوك وبعض المدن الأخرى. لقد أخذت قرون من الصراعات السياسية والغزوات والحروب وعدم الاستقرار ما أخذها من الشعب العراقي، وخاصة في المراكز الحضرية. إن تدمير وإهمال نظم الري قد حدد الزراعة المستقرة على مناطق محددة. أكثر تلك المناطق تركيزاً هي ما بين النهرين شمال بغداد وحول البصرة في الجنوب، وإن حوالي نصف السكان من العرب والكرد كانوا من البدو الرحل أو شبه البدو.

كانت التنظيمات الاجتماعية والولاءات الشخصية خارج المدن هي قبلية أساساً، حيث أن الكثير من الفلاحين المستقرين قد استعادوا روابطهم القبلية، وبغداد الواقعة قرب المركز الجغرافي تعكس ذاتياً الانقسام بين الشيعة جنوباً والسنة شمالاً عكس الأناضول أو سوريا، فإن المجتمعات غير المسلمة في العراق كانت متواضعة الحجم، ولكن كان هناك عنصر يهودي فعال مالياً وتجارياً في بغداد، والمسيحيون السوريان كانوا دائم الوجود في الموصل.

أن هذه المنطقة قد تم استيعابها تدريجياً من قبل السلاطين العثمانيين سليم الأول وسليمان الأول في القرن السادس عشر. كانت هذه المنطقة الواقعة على حدود الإمبراطورية الشرقية ساحة معركة شهدت كثيراً من الصراعات المتكررة بين العثمانيين السنة وحكام إيران الشيعة، وكانت أيضاً منطقة اضطرابات قبلية بين العرب والأكراد، كما لم تكن أبداً متكاملة كلياً ضمن الإمبراطورية أو تدار مباشرة من قبل العثمانيين كما هي الحال في النصف الغربي من الهلال الخصيب.

تحت مراقبة حكومة سليمان الأول، تم الاعتراف بالإدارة المحلية وتوسعت التجارة وتحسنت الظروف المعيشية والاقتصادية، وشهدت بعض المدن وخاصة بغداد بعض التوسع وظهور أبنية جديدة. حاول العثمانيون في البداية حكم الولايات العراقية مباشرة، ولكن في القرنين 17 و18 اضطرت حكومة إسطنبول الضعيفة لمنح حكماً ذاتياً مركزياً للولاية، وخرجت بعض المناطق عن السيطرة العثمانية لفترات طويلة. إن هذا النهج كان قد انعكس في القرن 19، حيث الإدارة المركزية وإعادة التنظيم التي قامت بها الدولة العثمانية كجزء من إصلاح شامل وبرنامج تحديث كان قد شمل العراق. إن إعادة تأكيد الحكم المباشر من قبل حكومة السلطان لم يوقف التغلغل البريطاني المتزايد والأطماع الأوروبية الأخرى في العراق.

فتح العراق في القرن السادس عشر والنظام المفروض من قبل سليمان الأول. إن فتح العراق وسوريا ومصر والحجاز في القرن السادس عشر كان قد وضع أكثر المدن الإسلامية القدسية وأهم طرق الحج ومراكز الخلافة القديمة تحت الحكم العثماني، مما دعم الدولة وجعلها تعلن امتلاكها القيادة العليا في العالم الإسلامي. إن السيطرة على طرق التجارة التي تمر من خلال البحر الأحمر وإلى أعالي نهري دجلة والفرات إلى الأناضول وسوريا والبحر المتوسط كان عنصراً مهماً في جهود السلطان لتأمين التجارة بين الشرق والغرب أن تستمر بالتدفق ضمن أراضيه، بالرغم من الطريق البحري الجديد الذي فتح حديثاً حول أفريقيا. ولكن ربما ما هو أكثر أهمية أن العراق كان يمثل منطقة امتصاص للصدمة ودرعاً يحمي الإمبراطورية العثمانية الأناضول وسوريا ضد الانتهاكات الإيرانية أو القبائل العربية والكردية المتحاربة في وقتها. إن فرض سليمان للحكم المباشر على العراق شمل بعض الوسائل العثمانية التقليدية مثل تعيين الحكام والقضاة وتركيز الانكشارية في مراكز المقاطعات والأمر بإجراء المسوحات التفصيلية للأملاك والأراضي، أما الأراضي المملوكة للجيش فقد كانت قليلة ما عدا في بعض المناطق في الشمال. وعلى الرغم من أن باشا بغداد كان قد منح مرتبة متفوقة كحاكم لأكثر المدن أهمية في العراق العثماني كما كان حاكم دمشق في سوريا، وهذا لم يساعد إطلاقاً على وحدة الولايات الخمسة.

الحكم المطلق المحلي في القرن 17. إن ضعف السلطة المركزية للحكومة العثمانية في القرن 17 شجع على ظهور الحكم المطلق المحلي في الولايات العراقية كما في مناطق أخرى من الإمبراطورية، فقامت دولة قبلية في الإحساء حكمها بنو خالد من نهاية القرن 16 إلى عام 1663، وفي عام 1612 قام أفراسياب وهو شخصية عسكرية بشراء حاكمية البصرة، حيث بقت تحت حكم عائلته لغاية عام 1668. وبموافقة ومساعدة هؤلاء الحكام استطاع التجار الإنجليز والهولنديين والبرتغال والذين كانوا نشطين في التجارة في البحر الأحمر من الحصول على موطئ قدم في البصرة. وفي بغداد قام بكر صباشي وهو ضابط وقائد زمرة من الانكشاريين بالثورة في بداية القرن 17 والتفاوض مع الشاه الصفوي عباس الأول من أجل تقوية مركزه، وفي الصراع من أجل السلطة استطاع العثمانيون من استعادة السيطرة على الموصل وشهر زور، في حين أن وسط العراق بظنه بغداد فقد كانت تحت الاحتلال الإيراني من 1623 إلى أن استعادها السلطان مراد من الإيرانيين مرة أخرى عام 1638. وبالنتيجة أدى سيطرة بلاد فارس وقتها لبغداد تدمير بعض جوامع أهل السنة ومبان أخرى واستعباد 4000 من البشر في وقتها معظمهم من السنة، كما فقد الكثير من سكان بقية المدن من الشيعة حياتهم بعودة العثمانيين إلى بغداد. وبفعل معاهدة قصر شيرين والتي تسمى أيضاً معاهدة زهاب سنة 1639 انتهت حرباً استمرت ل150 عاماً بين العثمانيين والإيرانيين، وحددت حدود بين الإمبراطوريتين بقيت عملياً دون ما تغيير إلى العهد الحديث. لقد حفظت السيادة العثمانية في بغداد، ولكن كان الاستقرار قلقاً في وسط العراق دائماً من جراء اضطرابات قطاعات بعض المعسكرات ومن مشاكل القبائل العربية والكردية فيما بينها، وكذلك الحال في الجنوب حيث أن السلطة العثمانية سرعان ما هددت من قبل قبائل صحراء المنتفك وأهوار الأهواز القوية بعد انتهاء حكومة عائلة أفراسياب في البصرة، وقد استغل الإيرانيون حالة الاضطراب هذه للتسلل إلى جنوب العراق وقتها.

ولم يتمكن السلاطين حينها من إرسال قطاعات إلى العراق لاستعادة البصرة إلا بعدما انهزمت الدولة العثمانية في حرب أوروبا وإبرام معاهدة كارلوفتس في 1699. إن التطورات التي حصلت في العراق في أواسط ونهاية القرن السابع عشر عكست حالة عدم الاستقرار في إسطنبول. إن الحكم الفعال والمؤثر لمراد الرابع تبعه عديم الكفاءة السلطان إبراهيم الأول الذي حكم من عام 1640 إلى 1648، والذي كان يعرف بدل إبراهيم أي إبراهيم المجنون، والذي ما لبث أن استبعد وشنق، وخلفه ابنه ذو السنوات الستة محمد الرابع من 1648 إلى 1687. كان للأزمات الدائمة في العاصمة تأثيرها الذي أدى إلى عدم الاستقرار في كل مكان من الإمبراطورية وعدم تطبيق إصلاحات مراد الرابع وجلب الفوضى السياسية والاقتصادية.

القرن الثامن عشر حكم المماليك. شهدت بدايات القرن الثامن عشر تغييرات مهمة في كل من إسطنبول وبغداد، وتميز حكم السلطان أحمد الثالث باستقرار سياسي نسبي في العاصمة، ومن خلال إصلاحات مكثفة بعضها يحمل طابعاً أوروبياً طبقت خلال فترة الزنبق من عام 1718 إلى 1730، قام بها الوزير الأعظم إبراهيم باشا. وكان الوالي العثماني في بغداد حسن باشا الذي حكم من عام 1704 إلى 1724، وهو من أصل جورجي والمرسل من إسطنبول، وابنه أحمد باشا الذي حكم من عام 1724 إلى 1747، قد أسس حرساً ملكياً من المماليك الجورجيين العبيد، والذين من خلالهم مارسوا السلطة وأداروا المقاطعات.

كان المماليك أو بالتركية كولمن، ومعظمهم من العبيد المسيحيين من أصل قفقاسي، والذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد كانوا قد تدربوا في مدارس خاصة، ومن ثم حولوا إلى الجيش وواجبات إدارية. لقد حصن حسن باشا نفسه تجاه الحكومة العثمانية، وذلك بفرض السيطرة على القبائل العنيدة وتحويل الأموال باستمرار إلى خزينة إسطنبول. ولعب ابنه أحمد باشا دوراً دقيقاً في الدفاع عن العراق ضد مختلف التهديدات. لقد وسع هؤلاء البشوات سلطتهم لتمتد إلى أبعد من ولاية بغداد، لتشمل مردين وأورفا والكثير من شهرزور الكردية، وبهذا سيطروا على طرق التجارة الشمالية وأمنوا مصادر إضافية للموارد المالية، وسيطروا أيضاً على البصرة وطرق التجارة المؤدية إلى الخليج والجزيرة العربية والهند، واستعادت الموصل مكانتها كولاية مستقلة من عام 1726 لغاية 1834، حيث كان يحكمها أفراد عائلة الجليلي القوية، في الوقت الذي كانت لعائلة الجليلي بعلاقاتها المتميزة مع السلطان صفة إقطاعية، وكانوا يساهمون باستمرار بالحملات العثمانية خارج حدود مقاطعتهم، حيث لم يكن لبشوات بغداد هذه الميزة. بقيت القوة العسكرية في العراق تحت إمرتهم، واجبها التصدي للاضطرابات القبلية والتهديدات القادمة من بلاد فارس آنذاك. عند وفاة أحمد باشا عام 1747، قام ممالكه بتأسيس جحفل قوي من النخبة يضم حوالي 2000 رجل، بعد فشل الدولة العثمانية من منع هؤلاء المماليك من السيطرة على السلطة، اضطروا بعدئذ قبول حكمهم. ففي 1750 قام سليمان أبو ليلى صهر أحمد باشا وحاكم البصرة وقتها من دخول بغداد، وتم الاعتراف به أول باشا من المماليك في العراق.

يعتبر التاريخ السياسي العراقي للنصف الثاني من القرن الثامن عشر هو تاريخ الحكم الذاتي للمماليك الجورجيين، فلقد جاء هذا النظام بعد قمع للثورات والسيطرة على السلطة من قبل الإنكشارية واستتباب الوضع وحلول مستوى معين من الرفاه في المنطقة، إضافة إلى أنهم قاموا بتهديد قبائل المنتفك في الجنوب وجعلوا من البصرة مدينة مستقلة عن بغداد. ولقد اتخذوا من حكومة أفراسياب في القرن الماضي نموذجاً لهم وتوجهوا للتجارة مع أوروبا، وذلك بالسماح لشركة الهند الشرقية بتأسيس وكالة لها في البصرة عام 1763.

كان فشلهم في خلق نظام وراثي في الحكم وتشكيل عدة وحدات من حرس المماليك المتنافسة فيما بينها أدى إلى الانشقاق الحزبي وعدم الاستقرار الذي كان من مصلحة حاكم إيران الجديد. ففي عام 1765 قام كريم خان زاده بإنهاء حالة الفوضى التي سادت بعد اغتيال نادر شاه وحكم معظم أراضي إيران من شيراز. وكما كان حكم المماليك في العراق فقد كان يهتم بالعوائد الاقتصادية من تنمية التجارة الأوروبية في منطقة الخليج. في عام 1776 احتل أخوه صادق خان البصرة بعد أن أخمد مقاومة عنيدة يقودها حاكمها من المماليك سليمان آغا، وبقي فيها حتى وفاة أخيه كريم خان في 1779. عاد سليمان آغا بعد ذلك من شيراز حيث كان أسيراً، وفي عام 1780 أعطي الحكم على ولاية بغداد والبصرة وشهرزور من قبل السلطان عبد الحميد الأول. تعتبر فترة حكمه من سنة 1780 ولغاية 1802 بأنها أوج حكم المماليك في العراق. لقد استخدم أعداداً كبيرة من المماليك لتقوية حرسه الخاص، وقطع النزاعات بين قوات الحرس المتنافسة، وأنهى الانكشارية كقوة مستقلة محلية، ونمى التجارة والزراعة. وكانت محاولته للسيطرة على القبائل البدوية العربية أقل نجاحاً، إضافة إلى أن غزوات الوهابيين من الجزيرة العربية على الأحساء في حافة الصحراء، والتي تفاقمت لتطول الأضرحة الشيعية في كربلاء عام 1800 قد أضافت في الصعوبات التي يواجهها.

سقوط المماليك ونشوء الأطماع البريطانية. لقد تفاقم النفوذ البريطاني في العراق في عام 1798 حين سمح سليمان باشا بتعيين ممثل بريطاني دائم في بغداد. وإن تزايد التغلغل الأوروبي هذا وأحياء الحكم العثماني المباشر متزامناً مع الإصلاحات العسكرية والإدارية وغيرها هي من مميزات القرن التاسع عشر البارزة في تاريخ العراق. إن آخر حاكم مملوك في العراق هو داود باشا، والذي حكم من عام 1816 إلى 1831. اتجه بصورة متزايدة نحو أوروبا من أجل السلاح والخبراء لتدريب قواته العسكرية، وعمل جاهداً من أجل تحسين المواصلات وترويج التجارة. فكان على منوال نظيره في مصر محمد علي باشا. في الوقت الذي اقترب فيه محمد علي باشا أكثر إلى فرنسا، كانت بريطانيا تقوي باستمرار موقعها في الخليج والعراق. كان لتصميم السلطان مراد الثاني الذي حكم ما بين 1808 إلى 1839 ورغبته في تقليص حكم المقاطعات والإبقاء على السلطة المركزية لحكومته في كل أنحاء الدولة، مما أدى إلى إزالة داود باشا وكل معارضيه من المماليك في العراق، إضافة إلى الفيضانات التي دمرت بغداد في 1831 والطاعون الذي أصاب سكانها في نفس السنة. كان المماليك راغبين دائماً بمقاسمة السلطة إلى حد ما مع مجموعات من الأشراف المحليين والشيوخ العشائر في الريف وجماعات تسكن المدن، ممن لهم علاقات مع المعسكرات والبيروقراطيين والتجار أو نخبة رجال الدين. ولا تشمل فئة رجال الدين العلماء فحسب، بل رؤوس المتصوفين والعوائل الأشراف والقيمين على المراقد والأضرحة العظيمة من السنة والشيعة. كما لم يكن بشوات المماليك في بغداد يتمتعون باستقلالية عن حكومة السلطان كما يبدو في بعض الأحيان. لم يكن داود هو الأول الذي يخلع بالقوة، لقد كان البشوات عادة يقدمون مساهمات مالية، ومن خلال ممثليه في العاصمة فهم يقدمون الهدايا إلى الموظفين الكبار في القصر والباب العالي، حيث يمكن أن يساعدوا في تنصيبهم. إن وصول والي عثمان الجديد إلى بغداد في 1831 أشر نهاية عهد المماليك وبداية عهد جديد في العراق وفرض الحكم المباشر تدريجياً على المنطقة.

ولاية مدحت باشا من عام 1869 إلى 1872. إن أكثر التغيرات إثارة في العراق تلك التي ارتبطت بإدخال النظام الإقليمي العثماني الجديد وولاية مدحت باشا من عام 1869 لغاية 1872. كان مدحت باشا أحد مهندسي قانون الولاية العثماني لعام 1864، ولقد طبقه بنجاح كبير في ولاية تونة مقاطعة الدانوب قبل وصوله إلى بغداد في 1869 مع زمرة منتخبة ومصفات من المساعدين والمستشارين. لقد برز مدحت باشا وجه بغداد بعدما أمر بتدمير قسم من جدار المدينة القديم لكي يفسح المجال للتوسع الحضري، ولقد أسس الترمواي إلى ضاحية الكاظمية وإنشاء حديقة عامة ونظام إسالة ومستشفى ومصانع نسيج ومصرف توفير، وعبد وأنار الطرق، وأقام الجسر الوحيد على نهر دجلة في المدينة الذي استمر لغاية القرن العشرين، وفتح العديد من المدارس الجديدة، وطبع العديد من الكتب المدرسية الحديثة بالمطبعة التي أنشأها بنفسه. كما تأسست في عهده أول صحيفة في العراق باسم الوزراء، ومن أجل تطوير الاقتصاد طور خدمات الزوارق البخارية المنتظمة في دجلة والفرات، كما طور الملاحة في الخليج، وأنشأ مسفاً لتصليح السفن في البصرة، وبدأ بعمليات الحفر في شط العرب، وأدخل بعض التحسينات على نظام الري، ووسع إنتاج التمور في الجنوب، وأنشأ المجالس البلدية والإدارية وفق قانون الولاية الجديد، وفرض التجنيد الإلزامي. وقد يكون أكثر التغييرات الجوهرية ما نتج عن محاولته تطبيق قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي كان يهدف إلى تصنيف وتنظيم ملكية الأراضي وتسجيلها إلى الأفراد الذين سيكونون مسؤولين عن دفع الرسوم النافذة. كانت دوافعه من ذلك بأن يهدئ ويوطن القبائل، وأيضاً كان الهدف تشجيع الزراعة وتحسين نظام جباية الضرائب.

وعلى أي حال فإن النظام العشائري التقليدي لامتلاك الأراضي والخوف من أن تسجيل الأراضي سيقود إلى زيادة سيطرة الدولة وأعباء ضريبية ثقيلة وتوسيع الخدمة الإلزامية لتشمل مناطق العشائر مرتبطة مع إدارة غير كفوءة حددت من تأثير الإصلاحات وأعطت نتائج غير متوقعة. كانت معظم الأراضي لا تسجل بأسماء الأفراد والفلاحين بل بأسماء شيوخ العشائر والتجار الذين يقطنون المدينة والفلاحين القدامى دافعي الضرائب. بعض رؤساء العشائر أصبحوا ملاكين مما شدهم وقربهم من الإدارة العثمانية ووسع الفجوة بينهم وبين أفراد عشائرهم، وفي الوقت نفسه كان هناك شيوخ رفضوا التعاون. مزيج من التطورات التي نتجت عن الإصلاحات التي بدأها مدحت باشا أدت إلى اضمحلال البداوة في العراق، فلقد هبطت نسبة البدو من حوالي 35% من السكان في 1867 إلى

الأخير كان مؤقتاً كما كانت معظم المشاريع التي بدأ بها مدحت باشا، إلا أن فترة حكمه القصيرة وضعت أسساً للتطورات وغيرت كل مناحي الحياة في العراق وربطته باسطنبول بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق.

الإصلاحات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر. إن الإصلاحات العسكرية التي قام بها محمود الثاني بعد تدمير الجيش الإنكشاري في 1826 قد امتدت تدريجياً إلى العراق، فقد أعيد تنظيم وحدات الجيش الإنكشاري العراقية والقطاعات الجديدة المرسلة من العاصمة والمجندين العراقيين، حيث فرض التجنيد الإلزامي في مناطق عديدة من العراق، وشكل ما سمي فيما بعد بالجيش العثماني السادس. في وقتها كان الكثير من العراقيين قد اختاروا العسكرية كمهنة، حيث أنهم في نهاية القرن التاسع عشر شكلوا أكبر عدد من الضباط العرب في الجيش العثماني. الغالبية كانوا من السنة ومن عوائل متوسطة، تعلموا في مدارس عسكرية فتحتها الحكومة العثمانية في بغداد ومدن عراقية أخرى، وقسم من هؤلاء دخلوا فيما بعد إلى الكلية العسكرية في إسطنبول، ومنهم كان نور السعيد وياسين الهاشمي الذين أصبحوا من الشخصيات القيادية في الدولة العراقية فيما بعد الحرب العالمية الأولى. وفتحت إضافة إلى المدارس العسكرية والمدارس الدينية التقليدية العديد من المدارس الابتدائية والثانوية من قبل الحكومة، ومن التنظيمات التبشيرية كالكاثوليكية والبروتستانتية واليهودية. كان خريجو المدارس الحكومية يلتحقون بوظائف مدنية حكومية، وبعض أفراد من العوائل المعروفة مثل الجليلي في الموصل وبابان في السليمانية اختاروا وظائف إدارية، خصوصا الناطقين بالتركية من أهالي كركوك وأصحاب المراكز البيروقراطية، وأغلبهم من أصل المماليك القفقاسين. أما المراكز العليا فكان يجري التعيين فيها من إسطنبول.

تم تطبيق الكثير من الإصلاحات وتوسيع نفوذ الدولة في القرن التاسع عشر، وتكبد المتدينون العراقيون وأصحاب المكاتب من الشيعة والسنة على حد سواء خسائر في الوضع الاجتماعي والنفوذ والجاه والمال. وفي هذا الوقت كان الموظفون الإداريون العثمانيون وضباط الجيش وأغلبيتهم من السنة تبوأوا مناصب سياسية وأصبحوا النخبة التي امتد تأثيرها إلى العراق ما بعد 1918. مع هذه الأنظمة العسكرية والإدارية والتعليمية الجديدة توسعت شبكة المواصلات وتم تحديثها، فقد ظهرت سفينة بخارية في دجلة والفرات لأول مرة في 1835، وأسست شركة فيما بعد لتأمين خدمة منتظمة بين البصرة وبغداد، وربطت بغداد بإسطنبول بخط تلغراف في 1860. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر أدخلت خدمة الطوابع البريدية إلى العراق، وتم تحسين الطرق وإنشاء طرق جديدة، إلا أن إنشاء خط السكة الحديد لم يدخل العراق لحين قيام الألمان ببناء خط بغداد سمرة قبيل الحرب العالمية الأولى.

بداية الحكم العثماني، أدت التغييرات في الحدود الإدارية خلال العقود الأخيرة من الحكم العثماني إلى تقسيم العراق العثماني مرة أخرى إلى ثلاثة أجزاء. ففي معظم هذه الفترة كانت كل من البصرة مع المقاطعة الملحقة بها وهي الأحساء والموصل وملحقاتها كركوك والسليمانية ولايات مستقلة عن الإقليم المركزي بغداد، على الرغم من الحضور التجاري والقنصلي الأوروبي في العراق. وقتها كان في العراق القليل من المسيحيين، وهؤلاء أيضا لم يكن لهم اطلاع على الأفكار الغربية. أما الطائفة اليهودية المتنعمة والغنية فهي غالبا ما كانت تتجنب السياسة، إلا أنها كانت ميالة إلى الحكومة العثمانية. أما شيوخ العشائر وأعيان الشيعة فقد استمروا على معارضتهم بالشروط التقليدية، في حين تمتعت العوائل التركية والقفقاسية باحتلال المواقع الرسمية وكوفئوا باعتلاء مناصب إدارية إقليمية. وأخيراً فإن نسبة كبيرة من السكان كانوا أميين، لذا فليس من الغريب أن يكون تأثير الوطنيين العرب قليلاً على العراق قبل الحرب العالمية الأولى.

ظهرت في سوريا منظمات تدعو إلى الانفصالية والقومية العربية، ولم تكن المعارضة الوطنية ضد الحكم العثماني تكاد تذكر في العراق بالرغم من وجود بعض الضباط العرب في الجيش العثماني. لقد تنامت أطماع البريطانيين في منطقة الخليج والرافدين منذ نهايات القرن 18، مما أدى إلى نهاية الحكم العثماني في العراق. ففي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى كانت الأواصر القوية بين حكومة القيصر في برلين والأتراك الشباب في أسطنبول مبعث إزعاج لبريطانيا. وعندما منحت ألمانيا الحق في تمديد خط السكة الحديد من الأناضول إلى بغداد، وأعطوا الحق في التنقيب عن المعادن على جانبي خط السكة الحديد، صعدت المخاوف من منافسة الألمان في العراق والخليج، وأثار احتجاجاً قوياً من لندن. وبعد ذلك بقليل بدأت شركة النفط الإنجلو إيرانية بالإنتاج من الجانب الإيراني من الخليج، وكانت هناك مؤشرات بأنه قد يعثر على النفط في مناطق أخرى. ففي عام 1912 قامت مجموعة تمثل مصالح البريطانيين والألمان والهولنديين بتشكيل شركة النفط التركية، والتي أعطيت في ليلة الحرب الامتياز عن التنقيب عن النفط في ولاية الموصل وبغداد.

0: في ظل هذه التطورات وبسبب المخاوف من أن يقوم الألمان بإقناع العثمانيين باتخاذ عمل عسكري ضدهم، قام البريطانيون بإعداد خطط لإرسال حملة من الهند لحماية مصالحها في منطقة الخليج قبل دخول الدولة العثمانية الحرب في أوائل تشرين الثاني 1914. وبعد إعلان الحرب نزلت قوة الحملة البريطانية في رأس الخليج، وفي 22 من تشرين الثاني 1914 دخلت هذه القوات البصرة، وفي حملة تهدف إلى احتلال بغداد عانى البريطانيون هزيمة في منطقة كوت الإمارة في نيسان في 1916. ولكن بعد أن تم إسناد الجيش البريطاني استطاع الدخول إلى بغداد في 11 من أذار 1917، وقد تم تشكيل إدارة من البريطانيين والهنود الذين أبدلوا الموظفين الإقليميين العثمانيين في العراق المحتل، ولكن بقيت الموصل في أيادي العثمانيين إلى حين توقيع اتفاقية مودروس في 30 من أكتوبر 1918، والتي بموجبها تم إيقاف العمليات القتالية في الشرق الأوسط بين الدولة العثمانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وعلى إثر ذلك عمدت بريطانيا إلى اقتطاع الموصل العراقية من الإمبراطورية العثمانية.
1: العراق في العهد العثماني، تعليق وفاء العيدان.

0: الاقتصادي الأستاذ عمار العيداني.
1: أكيد كل الحروب بالمنطقة للدول المجاورة لها تأثير على الدولة التي بجانبها سواء أمنيا أو اقتصاديا، واحتمال يعني مضيق هرمز يغلق هذا وارد فيرتفع أسعار النفط، هم أكيد ارتفعت بنسبة عالية حوالي 10% يمكن صدت اليوم، والدولار أيضا ارتفع فالنسبة هم بسيطة حدود 3000 دينار صعد بالعراق. طبعا هذا كله يلقي بظلاله على ارتفاع الأسعار بالسوق العراقي اضطراب، وخصوصا المجتمع العراقي من المجتمعات المستهلكة قد تذهب إلى إذا أطالت الحرب قد تذهب أنه للأسواق وترتفع الأسعار لسحب المواد، فهنا المفروض الحكومة العراقية تأخذ احتياطها بتوفير المواد الغذائية للبلد وتأمن حدودها وتبحث عن طريق حل لتصدير النفط تخليه في ضمن استراتيجيتها.
0: ما تقوله التحليلات لا يغني عن صوت الشارع، الصوت الذي يملك ذاكرة ويحمل في قلبه ما يكفي من الخسارات. المواطن رضا البصراوي بعفوية ثقيلة وبوجع لا يحتاج إلى ترجمة قال لنا:
2: نتمنى نطلع من عدها بأمن وأمان وما نخسر خسارة، لأن تعبنا من الحروب كلش تعبنا والله كمتابعين يعني للشأن السياسي. إحنا كشعب عراقي غير قادرين على خوض حروب بعد، ما بينا خوض أي حروب بعد، لأن شعب تعب، شعب مهلك، شعب ضحى ما ضحى من الدماء وما استفاد أي شيء من هاي التضحيات، بس لكن هو يريد يعني يحمي هالبلد هذا ويعيش بأمن وأمان.
0: أن تكون حياديا لا يعني أن تكون جبانا، بل يعني أنك لا تريد أن تحرق بيتك في معركة الآخرين. هذا ما يؤمن به الناشط المدني عمار سرحان الذي يرى في الابتعاد عن الحرب فضيلة وفي الحياد شجاعة لا يتقنها الجميع.
3: نطالب أنه الحكومة العراقية والأحزاب والفصائل أنه إبعاد العراق عن هذا السيناريو، لأنه العراق يتأثر تأثير كبير، بالتالي كل دول المنطقة حتى اللي دخلت بوحدة الساحات نأت بنفسها، لأنه العدوان الإسرائيلي واضح يريد أمد الحرب، وبالتالي يريد يأثر على المنطقة ككل ويسحب الولايات المتحدة نحو حرب إقليمية واسعة. فبالتالي نطالب أنه السير على منهج الحكومة السيد رئيس الوزراء وإبعاد العراق عن الحرب وخاصة العراق، لأنه تأثير لها تأثير مباشر على العراق، على الاقتصاد العراقي، على كافة الأصعدة.
0: المواطن طالب الراجحي يرى في أن ما يجمع شعوب المنطقة من رفض للكيان الصهيوني حقيقة راسخة، لكنه يدعو العراق في هذه اللحظة إلى أن يكون صوت تهدئة لا بندقية إضافية في ساحة مشتعلة.
4: يجب أن يكون العراق على الحياد ويجب أن يكون لاعب أساسي بهذه المعادلة صراحة، أنه يدخل بمفاوضات في أمور أخرى، أما دخولنا في هذه الحرب لا إحنا اليوم ما ننكر، ومن الغباء أن نقول أنه إسرائيل مو قوية، لا قوية صراحة، الأسلحة والتكنولوجيا اللي عندهم متطورة جدا متطورة، وأكو عنصر عندهم اللي هو أنه ما يحترمون القانون الدولي، هم قلق صراحة، قلق أنه من ضربة غلط، من صاروخ غلط، من موضوع غلط يصير. فالعراق مرت عليه ويلات خلنا شوي نتنفس. كان عندنا طلب أنه عدم استخدام المجال الجوي العراقي، وهذا مطلب كل الشعب العراقي.
0: ومن أروقة الجامعات حيث يفترض أن تبنى الآمال، تخيم اليوم سحابة من القلق، جيل لم يطلب سوى أن يكمل حياته دون انقطاع، جيل سئم الحروب حتى قبل أن يراها. الطالبة إيفان تقول بصوت لا يخلو من الخوف:
5: لما شفت أنه أكو بغداد أكو يقولون أكو صاروخ صار عليهم، فهذا كش ضوجني عن الموضوع، لأن هم شنو ذنبهم وإحنا صايرين بسبب موقعنا أنه علينا جاي يصير، فضجت كل شوي عليهم. كنا نخاف من هالشي لأن إحنا راسمين أحلام هو للمستقبل، فنخاف أنه تنتهي أحلامنا بسبب هذا الحرب اللي صاير.
0: كعراقيين لا نخفي موقفنا ولا نزينه، عدواننا مع الكيان الصهيوني راسخ في قلوبنا، فكل من يعاديه هو صديق نمد له الود، وكل من يقاومه هو حليفنا في القضية والكرامة.
6: وتمر أقدار الحياة.